واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: ولا قبل ما نرجع الكلمه لشهير الكافي اكيد رضا الجدي باش يكمل الفكره نتاعو قبل انطلاقه الشوط الثاني ثين بلاش منتخبنا متاخر في النتيجه لكن شنو نجم يعمل رفي رينار في الشوط الثاني نكملوا معك الفكره قبل ما نعطيو المصدح الشهير
1: قبل فكرتي فما فكره الطبيعه امطار
0: غزيره ما شاء الله
1: هذه لازم تقرا حسابها الفريق نتاعنا بحيث انه تاثر على المردود البدني شفنا بن سليمان في اكسيون تري سينونيم في الدقيقه 40 كيفاش الاكسيليراسيون تاعو ما كانتش كافيه قدام قوه فان دايك اللي وصل يعني ياخذ الكره قبله وبالتالي لا جيستيون دو ليفور هام جدا كيفاش نتحكموا في الطاقه لكن تكتيكيا ضروره انه وسط الميدان تاعنا يكون فيه اكثر حنكه باش الكره ما توصلش حيه الى الخط الدفاعي الاخير وخاصه الاطراف اللي هي نقطه قوه ضاربه للفريق الهولندي يلزمنا عنا الذكاء انه الكره ما تتسنترش وما تتعطاش بينيه يعني تتقص في المنبع نتاعها باش بالكثافات العدديه انه حامل الكره على اليمين ولا على اليسار يكونوا معاه على الاقل اثنين لاعبين والانطلاق كما او تحول نجم يكون كما عملنا اثنين فرص كانوا مؤطرين على اربع فرص لتونس حاجه باهيه لكن نحاولوا اكثر جراه واذا فما تعب التغييرات لازمها تصير تدريجيا لانه يعني استنزاف طاقه كبير في مباراه كيما هيك قدام فريق هولندي كامل بتم تميمه وشهير بكري في التذكير في النقل قال واكد انه فان دايك كان موجود تقريبا 18 هذه علامه على انه هذا الفريق له من الثقافه وله من الكولتور وله من القوه البدنيه الهامه جدا باش يكون فاعل في المباراه
0: هذه هو فما فارق كبير على مستوى الرصيد البشري بين منتخب هولندا والمنتخب التونسي مذكور جدا رضا الجدي باش نرجعوا نحن بعد المباراه لكن الان نفسحوا المجال لمعلق المباراه شهير كيف تفضل شهير

0: إذا من جديد العودة للتعليق على مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الهولندي في ثالث مبارياتنا في المونديال في جولة ثالثة أمام المنتخب الهولندي. كملنا الشوط الثاني، الشوط الأول فيها متأخرين في النتيجة 2-0، إن شاء الله على الأقل نشوفوا شوط ثاني، شوط ثاني أخير لمنتخبنا في المونديال يكون مرضي نوعا ما. كرة دائما للمنتخب الهولندي مع البداية الدقيقة 46 في المباراة، نذكر منتخب كان نزل بأيمن دحمان في المرمى مع يان فاليري، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة، منتصر الطالبي، راني خذيرة، الياس الأسخيري، حنب على المجبري، إسماعيل الغربي، نيس بن سليمان وحازم المسطوري دون تغييرات مع بداية الفترة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ولكن تبقى الكرة دائما للمنتخب الهولندي هو اللي يضغط. منتخبنا تقريبا شوط أول بكله لعبوا في المناطق الدفاعية، شفنا تقريبا زوز أو ثلاثة محاولات للمنتخب الوطني التونسي ولكن ما مثلتش خطورة كبيرة على الفريق الهولندي. الكرة باش ترجع برمية التماس للمنتخب التونسي وضربة مخالفة، هي المخالفة حسب إشارة حكمة المباراة المكسيكية كاتيا غارسيا. باش ترجع كرة المخالفة من منتصر الطالبي طويلة في مناطق المنتخب الهولندي مع فان دايك. إلى حد الآن ما خذينا حتى ثنائية سيريضا، شفنا كل الكرات العالية خاصة يخو فيها فان دايك ودفاع المنتخب الهولندي.
1: لا فائدة من هذه الكرة العالية لأنه الخبرة والإمكانيات وخاصة البروفيل تاع لاعبي الدفاع فريق هولندا يعني فرق في الكرات الفضائية ممتازين، واحنا عندنا كان المستوري تقريبا اللي عنده القامة وإمكانية تأخذ الكرة هذه على الأقل في الشق الهجومي إذا مش في الكرة الثابتة، وبالتالي خاصة لا رولونس افيك دي بالون شفناها بن حميد عمل زوز في الشوط

0: حسن الحظ أن التوزيع الأخيرة مشيت بعيدها، الأمطار الغزيرة موجودة حاليا في ملعب المباراة في ملعب كانساس سيتي، وإن شاء الله المباراة تكمل في وقتها، لأنه نعرف وإحنا وشفنا أنه وقت تبدأ ثم خطر تاع سواعق ولا باش يكون ثم طقس ممطر برشا، اللجنة المنظمة تختار أنه يقف اللعب حتى تهدى الأمور. شفنا هذا في مباراة منتخب فرنسا والعراق، الكرة باش ترجع حاليا للمنتخب الوطني التونسي، كرة ضربة المخالفة تتنفذ بسرعة من منتصر الطالبي لايان فاليري للطالبي مرة أخرى في منطقة إلى حد الآن فيها إسماعيل الغربي، حاول يأخذ الكرة، التماس لمن؟ التماس يرجع لفان دايك، التماس يرجع لفيرجيل فان دايك اللي كان في الكرة الأخيرة مع إسماعيل الغربي، كل ثنائية تربحها لعب ليفربول الإنجليزي، تعود الكرة مرة أخرى هولندية، يمشي منتخب هولندا وكأني بي يعني هو المنهزم في النتيجة ويحاول يرجع في السكور إلى حد الآن، لأنه ثم الضغط دائما موجود. كرة في وسط الميدان، فيرجيل فان دايك مرة أخرى يمشي بكرة على الجهة اليسرى، ديونغ دائما في وسط الميدان يلعب كرة، الكرات القصيرة للملاعبية المنتخب الهولندي والتوزيع المرة هذه طويلة تتجاوز الجميع، تمشي 6 أمتار خارج الميدان. اليوم المنتخب الإيفواري اللي كان انتصر عنده 6 نقاط في المجموعة الخامسة، ألمانيا زاد 6 نقاط، يعني منتخب ألمانيا ومنتخب إيفواري في نفس الترتيب ولكن بفارق الأهداف المدفوعة والمقبولة، ألمانيا هي اللي تتصدر، كوت ديفوار تتأهل كصاحب مركز ثاني، الإكوادور أيضا بـ4 نقاط موجودة في المركز الثالث، منتخبات إفريقية متألقة، شفنا أيضا المغرب اللي احتل المركز الثاني رغم التساوي أيضا مع البرازيل بـ7 نقاط، أكيد أنه حتى جنوب أفريقيا زاد تأهل تاريخي للدورة الثاني بعد ما كان في مجموعة فيها البلد المنظم منتخب مكسيك اللي خذا الصدارة بـ9 نقاط، وهذه كرة طويلة توزيعة داخل منطقة الجزاء، كاد يكون الثالث، كاد يكون الثالث لولا تدخل الدفاعي في الوقت المناسب، لولا التدخل الدفاعي سيريضا لكان هدف ثالث. شفنا أنه في بعض الأحيان بهتة في ثانية أو زوز نجم تكلفك هدف مع المنتخب الهولندي،
1: فعلا فعلا بهتة، وخاصة في الكروات مرة أخرى الهوائية في خط الهجوم الهولندا ولا في الدفاع شفنا مليح إكسيبسيونال، وخاصة في ترجيع الكرة اللي في وضعية غير وضعيته، أظن اللي هو صخيري يعني نعطيه الكرة الثانية المنافس باش يعاود يرجع لنا،
0: كان بن حميدة هو اللي صعد
1: كان فيه بن حميدة
0: وصخيري هو اللي منع على الهدف، خلينا نقول
1: كان أوبستاكل في تمنيع الهدف، فالارتباك طبعا من شأنه أنه يخلي هولندا دائما حية في المباراة وينجم يخلنا خطر، ضرورة أنه نكونوا حذرين وما نكونوش في منطقة قدام لاكس لا ديفونس، يعني ندافعوا نوعا ما بعاد شوية على المرمى على الأقل 30 متر، هام جدا. أنت كنت تحكي على الفرق الإفريقية اليوم استثناء، عندك غانا، الكوت ديفوار، لافريك دو سود، المغرب، مصر، هذوما ترشحوا رسميا 5 مترشحين للدورة الثانية، مازال الجزائر تولي 6، احنا اوت،
0: الكونغو ديمقراطية
1: كونغو مازالها زادة كذلك هي تأكد، فعدد لبس به اليوم من الفرق الإفريقية قاعد يعطي في مردود،
0: شفنا حتى الكابفير يعني تطور كبير زادة في خاصة المباراة الأولى، وشفنا الاستيمات الكبيرة،
1: الأكيد هو أنه احنا الكابفير نتصور اللي معناتها برلومومو معناتها صعيب أن يترشحوا، لكن البقية 6 نتصور باش نلقاهم 6 أو 7 في رقم،
0: وهذه كرة المنتخب التونسي داخل منطقة الجزاء والتدخل الدفاعي، شوفوا حتى رغم
1: الكثافة العددية
0: ولكن ما عرفناش كيفاش نستغلوا الكرة،
1: خاطر فاليري معناتها من المفروض حنكة وخاصة دقة في التمرير ضربها وين فما المنافس كان ينجم يعطيها لأنه كانوا فما زملاء كثير، معناتها عنا كثافة، فرصة من الفرص اللي كنا نجم نسجلوا بها هدف نرجع فيه في المباراة. فيزم نقول لك حاجة، اللي كون دفاع الفريق الهولندي رغم الخبرة اللي عنده لكنه ثقيل، فان دايك نعرفه مليح 37 سنة، في الكرات اللي في ظهره ما عندوش السرعة، فهمتني، لو يكون فيه هجمات سريعه في الظهر نجموا نستغلوهم. هذه الحاجه اللي لازم نعرفوها، لكن طبعا مش ديما، لانه الفريق الهولندي متمر

0: وقع تكتيكيا كما يجب.
1: كرة وضربت الركنية من حنا بعلى لمجرم داخل منطقة الجزاء بالراس، الهدف الأول حازم المستوري. حازم المستوري في 54 دقيقة لعب يسجل الهدف الأول المنتخب الوطني التونسي في توقيت ممتاز مع بداية هذه الفترة الثانية. ضربة الركنية كانت منفذة من حنا بعلى المجبري، صعود حازم المستوري رأسية على مستوى نقطة ضربة الجزاء يسجل بها الهدف الأول في المباراة، رغم أنه كان محاصر ومعه زوز ملاعبية. مصاب الروح هذه يا سيريضا شفناها منذ البداية، شفنا الجرينتا في اللقطة الأخيرة أخيرا صعود مع زوز مدافعين ويسجل الهدف الأول في المباراة.
0: شفت راهو لي ديتاي يعملوا ديفيرونس. اللي جاب العملية الركنية هي الهجمة السريعة المرتدة بتمريرة في ظهر المدافعين كما قلت لك. فاليري تمكن من الإمداد، ما كانتش فما بريسيزيون لكن وانت أشرت ليها، كنا عندنا كثافة عددية تاع خمسة ملعبية في 18، جبنا الكرة ثابتة. والحاجة الهامة اللي كون
1: ثم الفار، ثم الفار إن شاء الله ما تكونش فما لقطة، أنا ما ريتش لقطة اللي تستدعي
0: لا هي ضروري أنا ثبت هذه ديما البروتوكول هذا كوازم التثبيت. لكن الحاجة الهامة كانت تحسب البونتو ولا سيكو هولندا في الكرات الثابتة يعملوا ديفونس دو زون، ما يعملوش ديفونس أوم أوم، يعني فما تقريبا ديفونس ثابت ماهوش محاصرة فردية، وهذاك علاش كل ملاعب يشق قدامهم الهدف تحسب
1: احتساب الهدف،
0: وبالتالي الكرات الثابتة ديما تنجم تجيب خطر بالنسبة لنا.
1: ترجع الكرة إذن منعرج آخر في اللقاء بعد تسجيل الهدف الأول، باش نشوفوا منتخبنا لأنه باش يخرج من مناطقه ويحاول يعدل النتيجة، أو أن المنتخب الهولندي باش يضغط أكثر من أجل العودة على مستوى الفارق الأهداف.
0: راه مش خايب راه اللي ندافعوا غادي، تعرفش علاش؟ نعاود لك مرة أخرى شهير، كان فهمتني وحتى المتابعين تاعنا يفهمونا، فوميو يبدو في الوضعية هذه هولندا. علاش؟ خاطر كي تعمل الكرات سريعة في ظهرهم كما قلت لك قلب الدفاع كما فان دايك مش ماهوش سريع باش يعمل لك 70 متر ويرجع، هذاك علاش فرصة من الفرص اللي جبت لنا الكرة ثابتة. فإذا نعرف كيفاش ندافعوا في المنطقة هذه بالكدا عندنا إمكانية الارتداد تاعنا يكون سريع. هذه نقطة من نقاط الهامة خاصة في ظل ظروف
1: طبيعية، لأنه نستحق ثم تغييرات نجم تكون موجودة توا في 56 دقيقة لعب، ولا نصبروا شوية
0: مازال شوية بتاتر مدام الفريق في الديناميك بوزيتيف، لأنه سجل هدف ساسريبات باش تخرج ايميدياتمون لاعب تعطيهمك الشحنة المعنوية على الأقل 10 دقائق. اللهم إصابة كيما العابدي لا قدر الله والحاجة نجم تحط بنو ناس، نجم في وسط الميدان تعطي ربما أكثر حيوية، عندك الحاج محمد موجود واحد من اللي كولوار الغربي ربما يتعبش شوية، نجم تحط واحد كسوا سعد ولا العشوري. لكن طول المومو نردوا بالنا في الكرات الثابتة نتاعهم الهجومية لأنهم عندهم القامة كيما قلت لك، لازم نكونوا حذرين في المحاصرة الفردية كما يجب.
1: كرة وضربة الركنية لمنتخب هولندا، العودة من دفاع المنتخب التونسي، كرة مازال دائما الضغط هولندي على الجهة اليمين تمشي لخاكبو في محاولة التوزيع، لكن الضغط من علي العابدي، العودة بالكرة للخلف لدائرة وسط الميدان مرة أخرى لمنتخب هولندا. دائما النتيجة نذكر 2-1، كان هدف تسجل منذ قليل برأسية حازم المستوري بعد ضربة الركنية، هدف في توقيت 54 دقيقة لعب في هذا الشوط في المباراة ككل. إن شاء الله خلينا على الأقل نرجع في النتيجة على شلاء التعديل، هي مباراة أخيرة لكن مباراة لحفظ ماء الوجه. شفنا بعد زوز لقاءات أولى كنا فيها سيئين جدا، قبلنا 5 أهداف وقبلنا 4 أهداف، اليوم بدينا بزوز أهداف قبلناها منذ 7 دقائق الأولى، لكن عودة بتسجيل هدف إن شاء الله يأتي معاه هدف ثاني في اللقاء. كرة ترجع دائما للمنتخب الهولندي دون تغييرات أيضا بالنسبة لمدربه، الكرة في محور الدفاع يمشي ناثان أكي يلعب الكرة على الجهة اليمين في اتجاه مالين. مالين لعب
0: حملة حاجة توا في الشوط الثاني اللي أصبحنا نطبقوا فيها، هو قاعدين نسكروا في الأروقة، كان شفت حنبال مشى إلى جليسي كاريمو سير الكولوار مع العابدي باش ساعدوا من غادي كيف كيف بن سليمان يعمل فيها مع فاليري. هذه هي الحل لأنهم قوة هولندا دائما وأبدا في الأروقة، جاكبو وملمو تعرف مليح اللي هم من قوة ضاربة السرعة المانتومان.
1: وشفنا حتى الأخطاء اللي جاءوا الأهداف في بداية اللقاء كان ثم سونتراج من الجهة جهه تاع علي العابدي
0: تاقلمنا بشويه بشويه مع المباراه، وان شاء الله يكون تاقلم نهائي باش ما تصيرش مشاكل، خاطر في العمق الحقيقه كسوى قلب الدفاع والا حتى ثلاثي وسط الميدان اللي يوصلوا من بعد ما فماش عندنا دونسيتي، ما نخافوش، اما الاروقه هذوك اللي خوفوا لازمنا نردوا بالنا فيهم، لانه ريجندار اند جرافنبرغ ما معناتها ما يخلطوش واحد ضد واحد بحكم فما كثافه عدديه، لكن في الاروقه نكونوا واضحين ونردوا بالنا.
1: المنتخب الياباني سجل ضد المنتخب السويدي الهدف الاول في المباراه، بطبيعه زوز مواجهات ممكن احنا ما عندناش فيهم هكا اهتمام، ولكن الى حد الان مواجهه غير مباشره بيناتهم الزوز، هولندا واليابان 7 نقاط لكل منتخب، السويد عنده 3، منتخبنا دون أي نقطة، وبطبيعة ما زلنا ننتظر النهاية، ما زالت نصف ساعة كاملة في المباراة. كان راني خذيرة في اللقاء، وفرصة سيري ذا باش نسألو وين راني خذيرة اللي ارتكب المخالفة منذ قليل، ما شفناهوش برشا في مباراة اليوم، تقريبا كان شبح في المباراة،
0: اكتفى بدور الدفاعي البحت وهو تسكير المساحات وتسكير لليني دو باس. الحقيقة هذاك علاش ما باش نكون واضحين، ما يفو با فما حاجات هامة جدا في وسط الميدان، ما صارش تمرير في العمق في عمليات كما نقولوا تخرج في اللاكس دو لا ديفونس، خاطر هو متموقع غادي معاه في بعض الأحيان يخلط بن سليمان ولا يخلط حنا بعل، هذيك دور هام جد بحكم السخيري راهو في موقع متوخر جدا كأكسيال، اكتفى بذاك الدور، يعني معطاش لا تمريرات حاسمة لا صعود إلى الأمام، الحقيقة ما كانش موجود فيهم. صحيح تعرف ضد هولندا زاد صعيب باش تعرف، لو أنا نقول لو ربما سخيري كان في وضعية متقدمة شوي،
1: وهذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لهولندا، وسخيري موجود دفاعيا، نشوفوا سخيري موجود في منطقة الجزاء أكثر من وسط الميدان إلى حد الآن،
0: فعلا فعلا، لانه دي تقريبا يلعب تروزيام اكسيال كريمو، يلعب ما بين بن حميده وما بين طالبي في قلب الدفاع، وهنا طبعا يجبر خذيره باش يكون في وضعيه محوريه في وسط الميدان. صحيح عمل زوز اخطاء في الاول وتكلفونا زوز اهداف، لكن حاليا قاعد يقوم مجهود على مستوى دفاعي، لانه مع تقدم المباراه تلقى نوعا من التاقلم مع زملائه في الدفاع، لكن اتونسيون مره اخرى في التوزيعات وخاصه في الرفع بحكم السرعه نتاع لي دو زيليه نتاع الفريق تاع هولندا.
1: وهذه ضربه ركنيه للمنتخب الهولندي، فان كي كانت حصل عليها بعد توزيعة وتدخل من يان فاليري بالرأس، صعود كل لاعبي المنتخب الهولندي للهجوم بعد ضربة الركنية حاليا، يلزم نردوا بالنا دفاعيا، شوفوا قداش من لاعب على خط المرمى أمام الحارس أيمن دحمان من لاعبية هولندا، تتوزع على كرة في القائم الأول بالرأس، والهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، الهدف الثالث، خطأ كبير في التغطية، نشوفوا حتى قبل تنفيذ ضربة الركنية قداش من لاعب موجود على الخط، قداش من لاعب غطى على أيمن دحمان، ما نعرفش لأنه الهدف فيه مخالفة أو لا. فاني كي سجل الهدف الثالث في 62 دقيقة لعب سيري ذا، تو نشوفوا الإعادة على مستوى قناة الناقلة للمباراة، ضربة ركنية كرة ثابتة مرة أخرى نقبلوا منها هدف، كرة الركنية نشوف هنا صعود،
0: شوف فما مبدأ، فما مبدأ ديما نحطه في اللي كورنير رجل يسموه رجل
1: شوفوا القائد. سليمان هو اللي ضد مرمى، أنيس بن سليمان هو اللي ضد مرمى مرة أخرى، لا. بعد ما مشيت كرة تأكي شوف هنا صعود والمسة الكرة اللي دخلت للمرمى.
0: هو قبل ذلك الديفياسيون اللي صارت من لاعب هولندا على مستوى القائمة الأول، احنا عادة في اللي كورنير كل المدربين في كل الفرق نحطوا رجل القائم الأول أو لوم دو باز نسموه، اللوم هذا كما يزم حتى حد يقص قدامه، فهمت؟ ما ينجمش واحد مدافع منافس مهاجم يقص باش يعمل ديفياسيون، الشيء اللي صار دونك من المفروض ظهر المستوري ولا ما عرفش شكون هو اللي محطوط عنده الدور هذاك، لا سبيل انه واحد يجي يقص قدامك باش ينجم يعمل ديفياسيون، هذاك اللي صار. ومن بعد بن سليمان الا ارادي دخل هنا 3 اهداف تولي رزينه شويه،
1: وباش تولي لعبه اخرى حسب ما نشوفوا احنا مره اخرى ملاعبيتنا يخرج يخرجوا من التركيز. هذه كرة داخل المنطقة 3-1 في 62 دقيقة رعب حاليا. الأمور تصعب أكثر على المنتخب التونسي في وقت اللي استنينا أنه النجم نرجع في المباراة، النجم نمشيه بهدف التعادل للـ2-2، ولكن للأسف سوء تركيز في التغطية في منطقة الجزاء بعد ضربة الركنية جاء الهدف الثالث للمنتخب الهولندي.
0: الثالث هو تقريب رقم 11 قبلين وتو هيك ولا؟
1: قبلنا 5 ومن بعدها 4 وتو 3.
0: عندنا 9 و3 12.
1: عندنا 12 هدف.
0: علما بأنه إن شاء الله يا ربي نقفوا غادي، لأنه الركور هو 16 هدف تقبل من طرف كوريا الجنوبية في نسخة كأس العالم 54. هذاك الركور في قبول الأهداف في نفس النسخة. احنا ان شاء الله ما نخلطوش،
1: واحنا عملنا ركور وطني تو في أسوأ مشاركة. صحيح. لأول مرة نقبلوا أهداف بالكيفية. صحيح. هذه في 7 مشاركة للمونديال.
0: على كل ان شاء الله احنا قال الاخر اونارات لمراجي وهنا بن حميدة يرد باله،
1: وهذه كرة اللي حنا بعلى المجبري مع أيضا بن حميدة اللي يصعد للهجوم، تمريرة ناقصة من محمد أمين بن حميدة وعاود يرتكب المخالفة، والحكمة كانت قريبة المكسيكية كاتيا غارسيا تعطي ضربة المخالفة ضد محمد أمين بن حميدة. المباراة
0: عمل مجهود كبير هنا ويرد باله خاطر فما جيستيون ديفور
1: 65، وممكن ثم التغييرات بعد قليل حسب ما نشوف.
0: 15 هذاك ولا شكون اللي
1: بشوف رقم 15 في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي هو محمد بالحاج محمود
0: وسط ميدان الغربي يحتمل.
1: ايضا ثم لاعب اخر تو بعد شوي نشوفوا
0: فيرا ولا الغربي واحد منهم اللي باش يكون خارج.
1: ثم زوز تغييرات هو حسب ما نشوف زوز ملاعبية على الخط التماس وبعد شوية الصورة تكون أوضح ونعطيكم التغييرات. لكن قبلها كرة حاليا ليان فاليري، يان فاليري على الجهة اليمنى يمشي يان فاليري، مازالت الكرة المنتخب التونسي. حزم المستوري تسديدة ضعيفة في دينا الحارس،
0: ضعيفة جدا. الشكل الجماعي أكثر يكون أحسن لانه كنا في وضعيه نتاع 4 مهاجمين، دونك الى فالي استغلال الانتقال هذا السريع، لكن مع الاسف مره اخرى نعطيه الشانس للفريق باش يحاول الفريق الهولندي يعاود ياخذ الكره.
1: المنتخب السويدي عدل النتيجه امام المنتخب الياباني 1-1 حاليا بالنسبه للنتيجه بيناتهم. نذكر زوز منتخبات في نفس مجموعه المنتخب التونسي المتاخر في النتيجه 3-1 الى حد الان امام المنتخب الهولندي. كره داخل منطقه الجزاء يخرج دحمان خطيره للكره تضرب على القائم، تضرب على القائم، كاد يكون الهدف الرابع لمنتخب هولندا. مازال الاخطار داخل منطقة الجزاء، التوزيع والكرة خارج الميدان، التماس للمنتخب الهولندي مرة أخرى، هفوة في دفاع المنتخب الوطني التونسي، خروج خاطئ من أيمن دحمان، كانت توزيعة طويلة، دحمان يخرج كورته ترجع أمام لاعب المنتخب الهولندي اللي يرفع الكرة بالجميع، تضرب على العارضة وكادت أنها تصطدم بمنتصر الطالبي مرة أخرى، يكون هدف عكسي بعد زوز أهداف عكسية للمنتخب التونسي. جماهير هولندا الكل يعني موجودة تطلب الفار بعد اللقطة الأخيرة، ولكن واضح أن الكرة ما دخلتش، فقط ضربت على العارضة ورجع. 3 تغييرات، حاج محمود عشوري العاشوري وأيضا بن والناس.
0: بن والناس نتصور مكان العابدي، حاج محمود مكان خديرة يتشوفه، وعاشوري ينجم يكون مكان يمن بن سليمان يمن الغربي.
1: ونشوفوا الخروج بالنسبة للتغيير، ننتظر يخرج أنيس بن سليمان وأيضا من يغادر في المباراة، يدخل حاج محمود حامل القميص رقم 15، يخرج أنيس بن سليمان
0: فعلا.
1: نستناو البقية، خذيرة يغادر وبن حميدة، بن حميدة أيضا خذيرة ونيس بن سليمان هما اللي غادروا مع دخول، وشفنا بن حميدة ممكن في اللقطة الأخيرة اللي عمل فيها سبرينت ثم بعض القلق على مستوى الفخذ، ممكن هذا اللي خلى التغيير يصير.
0: أي أكيد العامل البدني. دونك هنا اسكو الفريق باش يرجع يتصرف بأربع مدافعين وإلا باش يكمل في نفس النمط بخمسة أربعة واحد نشوفه، لأنه خروج بن حميدة طبعا هو قلب دفاع في المباراة على الأقل أخرج. شكون باش نرجعوا أربعة الأقرب هو نشوفوهم أربعة فيهم
1: وهذه كرة مرة أخرى يتصدى دحمان ترجع الكرة مرة أخرى للمنتخب الهولندي. ضغط كبير واحنا توا بتأخر في النتيجة 3-1، هذا تدخل من علي العابدي يضغط المنتخب الهولندي، كرة تخرج للتماس، التماس للهولنديين دائما لا يرجع، ترجع الحكمة تقول للمنتخب التونسي ولاش ثم نقاش على كرة التماس. علي العابدي هو اللي يأخذ الكرة باش ترجع بامتلاك للمنتخب الوطني التونسي. ما زلنا نتعاركوا على كرة التماس إلى حد الآن أو قبل هذا، باش نمشيوا مع الفاصل، نمشيوا مع أيضا الراحة بالنسبة للملاعبية اللي يشرب بعض المياه إلى حد الآن. بعد ما تشرب أيضا أنت سيري، ذا شنو هي اللي صاير في المنتخب التونسي؟ كل ما نحاولوا نرجعوا
0: العنوان
1: اللي نلقاوه احنا دائما نجري ورا سكور.
0: العنوان تو هو تعرف شنو هو؟ المجهود البدني اللي اعطاه الفريق بدا يتعب. شفنا مليح اللي فما تاخر في المجهود، تاخر في السرعه، تاخر في الوصول للمرمى، تاخر في الروبوزيسيونمون، تاخر في لي ديال ايريان. دونك الحقيقه هذايا اولا المطر، اثنين مجهود كبير عملوه الاولاد باش على الاقل حدوا من، لانه الاخطاء صارت في الاول تسجلوا الاهداف، لكن بعد باش نقول لك كلمه حق دفاعين استماتوا في بعد الهدفين، قعد الفريق مستميت حتى بدايه الشوط الثاني. مع بدايه الشوط الثاني صحيح سجلنا هدف، لكن عاود يرجع الفريق الهولندي بهدف ثالث، اس الكره ثابته مش متحركه فيها، دي تاي جابت الهدف. لكن اكثر من ذلك هو المجهود البدني اللي تعمل وتعطى بحكم حاله الملعب وغيره. فارتأى المدرب انه يعمل ثلاثه تغييرات كامله، اولا بتغيير شكل تكتيكي، لانه شفنا توا اربعه في الدفاع، الصخيري ومعها الطالبي في اللاكس دلا ديفونس واضح، ديلان براون فاليري عفوا على اليمين والعابدي على اليسار، هو فعلا العابدي على
1: اليسار،
0: مرتضى بن والناس قدامه في الكولوار، مستوري كمهاجم، والكولوار الاخر فيه العاشوري، يعني ثلاثه مهاجمين بن والناس المستوري وكذلك العاشوري، ووسط الميدان فيه خضيره بن محمود وكذلك حنا بعد، يعني تعدينا في فورميل تاع 4-2-3-1، زوج وسط ميدان دفاعي خذيرة وبن محمود، قدامهم حنا بعد، في الأروقة بن وناس وبن عاشور، وقلب هجوم اللي هو المستوري مع أربع مدافعين. المطلوب هو أنه بن وناس والعشير اللي دخلوا فرشك يلزمهم يعاونونا كثير على مستوى دفاعي في تشكيل الكتلة، وعندهم القدرة من المفروض في الانتقالات الهجومية باش يرفعوا الكرة انديفيديوالمون ولا كوليكتيفمون لمحاولة الارتداد. هذا المطلوب، ان شاء الله الفريق يحافظ على هذا المجهود وما نقبلوش اهداف اكثر على الاقل في الفترة الجاية اللي ما زالت اكثر بريسك 30 دقيقة واقل شوية.
1: تونا لعبوا في 71 دقيقة لعبوا، نذكر ثلاثة تغييرات كان قام بهم إيرفي رونار، خروج محمد امين بن حميدة، ايضا راني خذيرة وانيس بن سليمان، والدخول كان لياسر العاشوري، مرتضى بن وناس، محمد بالحاج محمود، ايضا حاليا يخرج ديونغ، يخرج رينجر. تو نشوفوا شكون الملاعبية اللي دخلوا في المباراة، تغييرات المدرب الهولندي. بالنسبة للمنتخب الهولندي المتقدم في النتيجة 3-1، حاولنا كنا قادرين أنه على الأقل في 2-1 نحاولوا أكثر للعودة في النتيجة، ولكن قبلنا هدف ثالث في توقيت تقريبا خايب شوية للمنتخب التونسي. أنيس بن سليمان كان ضد مرماه، اليوم بداية بالياسر صخيري ضد مرماه منذ دقيقة الثالثة، ثم براين بروبي كان سجل هدف الثاني في الدقيقة السابعة، رجعنا بهدف حازم المستوري في الدقيقة 54، ودقيقة 62 أنيس بن سليمان بعد كرة تاكي كان سجل ضد مرماه، حاول يصعد في الكرة تضرب في أعلى الرأس ثم تدخل للمرمى، كرة ترجع حاليا للمنتخب الهولندي على الرواق الأيمن دائما. المحاولة شوف مع علي العابدي يلزم ثم زوز ولا ثلاثة ملاعبية باش نجمو ما تتعداش الكرة، هنا عودة حازم المستوري يفتك الكرة يمشي لإسماعيل الغربي، ثم المخالفة من المفروض ثم المخالفة،
0: لا شفت لا قوة بدنية، لي ديويل سي ديويل أتير أرضية، ثنائية أرضية. وقت اللي واحد عندك كان جوار لاعب بويسون عنده قوة عضلية كبيرة، شوف تضرب فيه وترجع تلقى روحك في القاعة. وهذه شيء ما نحشموش نقولوه، راه لاعبي هولندا عندهم قوة بدنية استثنائية، لاعبين ينشطوا في دوريات كبرى. بكري شفنا بن سليمان على مستوى السرعة كيفاش متأخر رغم اللي عمل له ماكسيموم، لكنه ما خلطش باش يسبق فان دايك رغم السن. توا شفنا ديال ايريا في الهدف، شفنا كذلك توا شو اسمه ثنائية أرضية. فالحقيقة الفارق الفردي واضح وجلي، وما يلزمش نغطوا كما قال الاخر عين الشمس بالغربان.
1: كومان عمل ثلاثة تغييرات ايضا كما المنتخب التونسي، كان خرج مالانا، ايضا خرج ديونغ وتيجاني رايدرز، والدخول لجوستين كليفيرت اكيد بذكريات والد كليفيرت، ايضا ثون كومبينيرس والسومرفيل. هذا من الثلاثة تغييرات اللي
0: واحد وسط ميدان وواحد اثنين وسط ميدان وواحد طرف خرجوا ودخلوا في مكانهم طبعا بوست بار بوست،
1: ولا يخمم أكثر ممكن في الدورة القادمة وفي ترتيح الملاعبية. يرى أنه 3-1 وما لقاش صعوبات كبيرة،
0: لا لكن شهير ما تنساش عمق الدكة، راهو الدكة سيدي جوار تيتولير اللي في الدكة، ماهوش نيمبورت كي، حتى اللي دخلوا لاعبين ذو قيمة كبيرة، معناتها ما تتصورش اللي باش يدخلوا أقل مستوى من الآخرين.
1: وثم تغيير رابع للمنتخب الوطني التونسي في رأس شوات،
0: شوات
1: موجود في
0: الغرب،
1: ثم رقم 19
0: باش نلعبوا بدوز أتاكون،
1: باش نحاولوا
0: 4-4-2
1: هكا باش تكون الضغط اكثر بزوز مهاجمين، ولكن في وسط الميدان احنا نشوفه في بعض المشاكل مع خروج الغربي، كيفاش في يولي وسط الميدان حاليا؟
0: ان شاء الله ربي يستر، لازم يخلي زوز حاج محمود وخضيره لازم قدام الدفاع باش نحرسوا انه، ويحتمل يرجع حتى خضيره كريمون في اللاكس، ما نعرفش رجعوا ولا لا.
1: ظهر لي الياسر الصخيري هو اللي مشى للمحور،
0: المحور من الاول الياس هو الطالبي موجودين من الاول، اما هل زاد لهم واحد ثالث ولا قعدوا كاتر. دونك فوالا كما قلنا رجعنا بجوز مهاجمين، العاشوري من شيره وبن والناس من شيره اخرى، العابدي اريار غوش كالعاده، الطالبي ومعها صخيري في قلب الدفاع، على اليمين نفس اللاعب اللي هو فاليري.
1: كرة ترجع حاليا للمنتخب الوطني التونسي، منتصر الطالبي يمشي بالكرة للياس الصخيري، الياس الصخيري يبحث على الحنبة على المجمع، ولا كرة تمشي للعاشوري داخل منطقة الجزاء، المطالبة بضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي، والحكمة تقول يتواصل اللعب، لكن ترجع الكرة مرة أخرى حنبعل المجبري، حنبعل إلى جنب، وتوزيع تسديدة تسديدة ممتازة من حنبعل المجبري، وتدخل من حارس المرمى بارتي حط الكرة في الركنية.
0: تعرفش عملنا توا فما حاجة عملناها ما كناش نعملوا فيها ماتش كامل، وهي لا رياكسيون لا بير دو لا بال، ردة الفعل عند فقدان الكرة. فقدنا الكرة في منطقة 18 تاع الفريق المنافس، توت سويت ما خليناهمش يعملوا بروغريسون بها. شوات اللي دخل توا عمل مباشرة إعادة افتكاك كرة، وخلينا منطقة الخطر متقدمة، كلاش حنا بقى لقى الفرصة باش يسدد. دونك هذه حاجة ربما هام باهية عملناها في الشوط الثاني.
1: ضربة الركنية في توقيت 76 دقيقة لعب، دائما المنتخب الوطني التونسي الركنية حنا بقى المجبري، سجلنا هدف من ضربة ركنية، حنا بقى يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، العاشوري، عاشوري يصوب كرة بعيدة، بعيدة كرة العاشوري فوق المرمى، فوق المرمى، الكرة الأخيرة من جانب العاشوري تمشي ضايعة، يبقى المنتخب الوطني التونسي. تو نشوفوا توا بتواجد حازم المستوري وفراس شوات، احنا بقينا ما لعبناش بمهاجم صريح في زوز مباريات اللي تعداو، اليوم عملنا محاولة انه الزوز يكونوا موجودين في التشكيلة. أنا شوات
0: تمنيت ضد السياد على الأقل في الشوط الثاني كنا نجمو
1: بروبي يخرج صاحب الهدف الثاني، يدخل منفيس ديباي
0: اي بدل المهاجم راس الحربة، اكيد صاحب زوز اهداف، هو سجل زوز اهداف الاول والثاني،
1: هو حتى منفيس يعني ماهوش نجم تفرع فيه حد شيء
0: لا منفيس اكثر فني، الاخر بلوتو اتليتيك ويقص، هذا اللي بلوتو اكثر كره في ساقيه. قلت لك زوز مهاجمين، انا تخيرت حتى في مباراه السويد كنا في جزء من المباراه في الثاني في الشوط الثاني نستعملوا الحل هذا، كان ينجم يكون حل باهي، خاطر الحقيقه يعطيك شويه طبعا، لكن يلزم خط الدفاع وسط ميدان جاهزين باش ما يكونش فما مساحات.
1: كرة باش ترجع بضربة مخالفة لمنتخب هولندا، المنتخب التونسي دفاعيا تقريبا من أسوأ المنتخبات حاليا في المونديال، قابلين 12 هدف في 3 مباريات، مسجلين فقط 2 أهداف، هدف في المباراة الأولى وهدف حاليا في المباراة الأخيرة، وهذه كرة من فان دايك في دين الحارس أيمن دحمان، أيمن دحمان يرجع الكرة
0: ما تضيعهاش
1: طويلة في وسط الميدان،
0: صعب أن تكون فيها شانس،
1: صعب برشا أنه باش ناخذوها أمام مهاجمين أم مدافعين طوال القامة ونخسروا الكرة ونجيبوا حتى ضربة مخالفة ضدنا. حاج محمود يرتكب المخالفة أمام ناثان أكي، كرة ترجع لمنتخب هولندا في محور الدفاع. دائما التدرج بالنسبة لمنتخب هولندا بكرات قصيرة، ما شفناش توزيعات طويلة من المنتخب الهولندي سيريدا، شفنا ياخو وقته ياخو
0: العشوائية
1: في وقتها زادة، ونشوف حتى يبدأ يعني محاصر يعرف وقتش يعطيه الكرة،
0: وفريق يصر على استعمال نقاط قوة نتاعو والآليات اللي مستنس يعملها وهي المرور على الأطراف، يعني يقعد يستحفظ على الكرة على اليمين على اليسار، يلعب لعب عرضي حتى يخلق الديكالاج ويحاول باش يستغل هك الأروقة، ومن بعد يا إما روتري يا إما توزيعة كيما ولا تجيب مخالفة كيما اللي جابت توا. دونك هذاك اش قاعد يعمل بنفس أسلوبه محافظ عليه المنتخب الهولندي.
1: 80 دقيقة لاعب وضربة المخالفة حاليا للمنتخب الهولندي، عودة كل لاعبي المنتخب التونسي لمنطقة الجزاء إن شاء الله كرة تتعدى سلامات. التوزيعة في القائمة الثاني، الصعود مرة أولى مرة ثانية ثم رأسية خارج الميدان، 6 أمتار للمنتخب الوطني التونسي كانت ضربة المخالفة، ورأسية الأخيرة من ناثان أكي لاعب المان سيتي، كرة نذكر اللي سجلنا منها الهدف كانت ضربة الركنية من حنا بعل، وأيضا حازم المسطوري يضرب كرة بالرأس بين زوز مدافعين يحط كرة في المرمى، هدف 80 باش نرجعوا بعده، ولكن قبلنا هدف ثالث حنا بعل المجبري، حنا بعل يمشي قدم بالكرة يقطعها منتخب هولندا. شوفوا هنا حتى دقة التمريرات، احنا الى حد الان ما ثماش دقة كبيرة، ثم عشوائية في اعادة الكرة، كل كرة تجي الا تلقى توزيعة عالية ولا تلقى المفيد بي تخلص منها لاعب المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة مرة اخرى
0: ما يزمكش تجري بالكرة في ماتش كي من هذا، الكرة ماذا بيك كنترول باس. طبعا حنا بعل معطاه الكرة كان ما عمل 6 ولا 7 لمسات، انك تلو من المفروض كنترول باس حتى ولو التمريره تمشي الى الوراء ما تنجم تخلق الديكالاج وتخلق الفارق، هو انك تمرر في التايمينج الصحيح، لانه لو كيما هيك كنترول باس خاصه في شطر التيران تاعنا اذا استحفظت ولا طايشت الكره راهو احسن باش يفكوها لك، واحسب راهو باش يعملوا هم ما يضيعوش كرة، يحاولوا يستحوذوا.
1: وهذه كرة للمنتخب التونسي إلى فراس شوات داخل منطقة الجزاء للعابدي، العابدي نستظر التوزيعة ممشيت حتى واحد كان لحارس المرمى علي العابدي، حتى على مستوى التوزيع يعني اليوم ما شفناش توزيعة لا من الجهة اليمين ولا من الجهة اليسار في الحقيقة إلى حد
0: لا تو العابدي سيكلير تو فهمنا تو كوب دي مود كاملة شفناه في 3 ماتشوات، الجير قاعد يستحفظ على المجهود لأنه عنده ألم، تصور البيبالجي اللي حكي عليها في السابق رايز، متعرف الإصابة هذيك ما تبراش دجور ولندما، فيها حلين يا إما الراحة يا إما العملية، فهمت؟ فهو خير أنه يكمل حتى يكمل كأس العالم. بيبالجي أنا نتصور اللي مأثر عليه هذاك، علاش مش العابدي اللي نعرفوه بالسرعة بالتوزيعات كما قلت أنت كم توزيعة في المباراة بالعمل الدفاعي سريع ما ينجمش وقت الإنسان ما هوش في كم معطياته البدنية.
1: كرة ترجع للمنتخب التونسي للحارس أيمن دحمان في 82 دقيقة لعب، هنا يفقد الكرة منتصر الطالبي والتدخل بكرة ترجع للمنتخب التونسي. منتصر الطالبي أيضا شفناه في المونديال هذا عديد الأخطاء اللي قام بها في محور الدفاع، وأخطاء كانت حاسمة في قبول الأهداف سيري ذا.
0: صحيح الطالبي وسخيري نقاط قوتنا في المنتخب والحقيقة هذه نعرفوها، معناتها نقولوا احنا كوادر منتخب لانهم عندهم مدة وهم اللي كانوا سبب في قبول على الاقل جزء كبير من الاهداف، تقريبا 4 ولا 5 اهداف، واحد مثلا ديجا
1: سخير يسجل حتى ضد مرمى يعني.
0: اي ف ايش باش نقول لك استغفر الله.
1: وهذه كرة مرة أخرى يتصدى لها دحمان. الضغط موجود من منتخب هولندا رغم التغييرات ورغم خروج بعض اللاعبين ودخول لاعبين آخرين، ولكن ديما الضغط موجود. شفنا السونتراج هنا اللي كان من الجهة اليمنى كان في اتجاه المرمى لولا تدخل دحمان.
0: ثم إن فاريابيليتي عمليات تاع ديزاكسيون على الأطراف، يا إما ببينية يعني روتري، يا إما برفعة أرضية معناتها إمداد أرضي، يا إما برفعة هوائية للرأس، أو كذلك تسديد مباشر كما الحالة هذه. يعني فما إن ملتيبليسيتي تنويع على مستوى الأداء لفريق هولندي اللي الأوريجين تاعه هو دائما الأطراف، يعني إنهاء الهجمة تقريب. شفت شي تراه تسديدة في العمق اليوم هو تقريب عنا 83 دقيقة ما فما حتى أكسيون بإن دو ولا تسرب أو فيكساسيون مراوغة في وسط عمق الدفاع تاعنا. كل العمليات هي تحضيرية من الأطراف، فهذا من المفروض يا شهير يعني تشربوا شربة ماء قبل ما تلعب المباراة، يعني لأنه النمط هذا موجود مش كان في المباراة هذه، راه كل مباريات هولندا معنا احنا مع جابون مع السويد سيتي لو ميم ستيل، وحتى في المباريات الوديه شفناهم نفس ستيل. فمن المفروض نكونوا قويين في مباراه كيما هيك ونحضروا له شيء هذا كما يجب. صحيح هي مباراه هولندا الثالثه بعد جوز هزايم، لكن ديما في كره القدم لما تحضر روحك مليح وتعرف نقاط قوه وضعف المنافس مردودك يكون ديما احسن.
1: هو احنا من سوء حظنا ان المجموعه كانت قويه ايضا اللي موجودين فيها، ولكن ما حضرناش كما يجب للمونديال هذا، ما حضرناش بجدية كبيرة، وشفنا اللي صار في المباراة الأولى والمباراة الثانية واللي صار في مباراة اليوم. تغيير آخر في تشكيلة المنتخب الهولندي، دخول نوالانغ لاعب غلاتاسراي التركي مكان خاكبو، يكمل تغييراته منتخب هولندا.
0: يعني أقل نادي هو غلاتاسراي التركي، والبقية ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة وروم.
1: ما نجموش نقارنوا جملة تقريبا.
0: لا، واللاعبين اللي تشوفيهم كل تقريبا 90% أكثر 95% أساسيين الكل في الفرق تاعهم، حتى واحد ما رومبلاسون. يعني تصور أنت اللعاب قديش من مباراة في الموسم، مينيموم ما بين 40 و50 مباراة
1: في نسق عالي، مش
0: في نسق عالي ضد منافسين رابط أبطال وغيرهم. جي أنت ضد لاعبين، مع كامل احترامنا لفريقنا ونحبوه ونحترموه ونفتخروا به، ضد لاعبين غير أساسيين بدلاء في فرق يا إما من الدرجة الثانية يا إما يشاركوا فقط في البطولات مرة في نيفو ثاني، فهمت؟ طبيعي جدا أنه
1: يلزم برشا حلول تاو بعد المونديال. أكيد لازم نحلوا الملف ونحكيه على المشاكل تاع المنتخب وعلى كرة القدم التونسية واللي صار الكل في المونديال هذا. ضربة ركنية حاليا لمنتخب هولندا في 86 دقيقة لعب دي لنقرب من نهاية المباراة. 3-1 دائما لهولندا أمام المنتخب التونسي. تتنفذ الركنية داخل منطقة الجزاء، خطأ في التغطية وكرة ترجع دائما للمنتخب الهولندي. التوزيع داخل المنطقة، العودة للدفاع ياخذ كرة حنباع للمجبري، حنباع الكرة طويلة في اتجاه فراس شوات ما يخلطش عليها، فراس كانت طويلة وبعيدة عليه ولكن النية كانت طيبة خلينا نقوله في إعادة الكرة والهجمة المعاكسة للمنتخب الوطني التونسي. دائما تقدم هولندي 87 دقيقة لعب، نقترب شيئا فشيئا من نهاية المباراة ونهاية المشاركة ونهاية التجربة في المونديال للمنتخب التونسي.
0: بأمانة في الثلاثة مباريات هذه تعتبر أحسن مباراة بالنسبة للمنتخب التونسي الحقيقة، رغم اللي قابلين 3 أهداف. أنا في تقديري اللي مقارنة بمباراة السويد والجابون اليوم على الأقل، حتى ولو قبلنا في أوقات بليدة شوية من البداية لأخطاء تكتيكية إلا أنه وأخطاء فردية، إلا أنه على الأقل فما شوية رياكسيون دورغي اللي خلت الفريق نوعا ما مردوده، ما نقولوش استثنائي لكن على الأقل فما شوية أورغي.
1: ان شاء الله
0: ما نزيدوش،
1: ان شاء الله كيك هذا باش نقول ان شاء الله ما نقبلوش في الدقيقه اللي مازالت ولا دقيقتين ولا ثلاثه ولا اللي هما للمنتخب الهولندي كره حاليا. منفيس يحاول يتعدى داخل منطقه الجزاء، خطيره الكره ما تتعداش سلامات على الدفاع المنتخب التونسي. كره حاليا لحنبال المجبري يمشي حنبال شوف هنا فيتيز زيد وثمل التسبيق الكره اكثر من لازم
0: كما قلت لك لك في الاستحواذ
1: وجابت هجمة معاكسة للمنتخب الهولندي. شوف هنا توزيع داخل المنطقة للمنتخب الهولندي، عودة ملاعبية المنتخب التونسي، يعني كرة كانت عندنا كنا نجم ونعملوا بها الهجمة، حنا بعد المجبري سوء تصرف في الكرة هذه، ذاكر كنا نجم ونقبلوا بها هدف.
2: والله شو أقول لك، والله العظيم أنا نستهدف مباراة باش تكمل بصراحة، كنا نتفرجوا في التلفزة البر، قلت بلك نقبلوا شفاء هذيك يا أخي بالحق. والله يشوف كاريموندي ما تنجبش تحل الكورة حتى تي ساعة زي ذا منين يجيب في الأفكار برافو لي، ما تنجبش تحل الكورة بصراحة، ما شيء يشوفوا فيه دي شيء متاع كورة ما تنجمش حتى في الليكول في المينيم تلقى
1: ثم تغيير اخر سيباستيان تونيكتي باش يكون حاضر في التشكيله.
2: شنو التغيير هذا
1: في الدقيقه اللي مازالت
2: اي شنو التغيير
1: 90 باش نربحوا بها اكثر وقت وكهو باش ما نقبلوش هدف رابع.
2: يعني معقول معقول جدا اي شنو التغيير هذا سيري ذا
0: كما قلت انت معناتها ما زالوا دقيقتين ولا ثلاثه مع وقت زايد مع دقيقتين ولا ثلاثه مع وقت زايد تاع اربع دقائق، ما نتصورش كان باش تعطي اضافه كبيره على مستوى هجومي ميزا بار انه ربما طريح لاعب تعب هذا كاو
2: صراحه شير ما نشوفوش فما تو من بعد نحكيه، لانه تشوف انا كي نتفرج في
1: انا حسيت الملاعبيه استناوا وقتاش تكمل المباراه خلينا نروح،
2: احنا نستناو مش هما
1: اكثر اللي احنا تو التوانسه الكل نستناو وقتاش يكمل المشاركه التونسيه ذي وخلينا نتفرجوا في بعد في الادوار المتقدمه والمنتخبات اللي حضرت واللي موجوده، احنا كل ما فما حد شيء، ما فماش روح، ما فماش هذه كره طويله
2: تدخل شيء هذه به
1: بعيده كره
2: حتى هذه ماهيش معنا
1: حازم المستوري من قبل
2: فكيه منه على الاقل
1: الميدان حاول انه يغالط حارس مرمى المنتخب الهولندي، لو كان سجل هدف كيف من هكا على الاقل كنا نكمل
2: ولي بخمسه سيري ذا
1: الى حد الان الكره ترجع في الدقائق الاخيره، واضحه الحسره على بعض الجماهير التونسيه الحاضره في كانساس سيتي، وسيباستيان تونيكتي ياخذ مكان حازم المستوري صاحب الهدف الوحيد للمنتخب الوطني التونسي، وحديث بين حازم المستوري وايضا ايرفيرونار.
0: ريت الكلمه هذيك الكلمه الاخيره تو هكا وقت الخروج، هذيك الجزئيات اللي تصنع وتعاون اللاعبين، عدم الانفعال أرزن فهمت
2: لي مومو فيبل
1: خمسة دقائق كوقت
2: بديل لي مومو فيبل هذوك تريزا بورتون
0: كلمة المدرب كيفاش يعرف كيفاش يحتوي لعيبه، ساعات في بعض الحين كلمة ولا جملة تخلي له المستقبل تاعو حاجة أخرى.
2: أنا خاطر سيدي ذا على حسب ما نفهم هكا شوية، خاطر عدى مباراة باهية يعدي له في ميساجات بوزيتيف في المدرب نتاعو على المردود اللي عمله،
1: وسجل الهدف الوحيد للمنتخب التونسي إلى حد الآن. كرة ترجع حاليا في مناطق المنتخب التونسي، دائما هولندا مازالت تبحث على تسجيل الهدف الرابع، شفناه ضد المنتخب السويدي في الجولة الماضية، تقريبا سجل زوز أهداف متاعه في آخر اللقاء، يعني مازال عنده الروح، مازال عنده الجرينتا، ومازال عنده
2: الثقة البدني
1: يسجل، وملعبية كيف ما كنا نحكيو مع سيري ذا تقريبا في نسق عالي، صعيب برشا باش تشوف ملاعبي يتعب يلعب في ليفربول ويلعب في السيتي ويلعب في فرق عريق. شوف هنا الكرة للعاشوري اللي يرجع بها على الخط بالنسبة لمنطقة الجزاء، ترجع كرة هذه خطيرة لمنتخب هولندا، تخرج كيف ما جات من ملعبية المنتخب التونسي.
0: قبلنا هنا بالله حاب أقول لك حاجة شهير، سكو زوز أهداف قبلناهم في الدقيقة الثانية والدقيقة السادسة، أوكي في ديبي ماتش ما دخلناش في المباراة كما يجب، أخطاء تكتيكية
1: كل ماتش
0: وأخطاء فردية، نحكي على الماتش هذا باش نلقى لك الجانب الإيجابي واضح. 2-0 الفريق ها وين إيجابي، عاود تماغ وقعد دفاعيا، ما قلتش راه لعب بالكدا، عاود تماغ وقعد دفاعيا باش حد من الخطورة،
1: وهذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء تخرج من الدفاع مرة أخرى
0: باش حد علي العابدي، خطورة الأطراف تاع المنتخب الهولندي رغم القوة الضاربة نتاعو، قعد مدة ب2-0 وسجل هدف، جات الهدف الثالث مش على عمل تكتيكي، جاء على كرة ثابتة ركنية. كرة ثابتة بشكل مغاير، وحكيت لك فسرتك اللي فما شكون قص على لوم دو باز شوز كي سفي با، من المفروض انه هذا ما يصيرش. فنقطة الإيجابية هو انه الفريق حد من اللي مراجي بعد زوز اهداف تريتو حاول انه يصلح روحه دفاعيا، ما قلتش راه لعب بالكدا، دفاعيا باش ما قبلش الا على كره ثابته. هذا اللي نحب
2: سيري ذات. تصور انت كجيت منتخب الهولندي مربوط بالنتيجه
1: تكون المباراه هكا،
0: مباراه
2: اخرى
0: بالطبيعه
2: لا يكون، وحنا نفس الاغلاط نتاعنا نفس الوقفه نفس التكتيك ما غيرنا شيء.
0: اكيد انه
1: ما نجمش نجموا نغيروا حتى شيء، حتى لو كان يعطيونا زوز ولا ثلاثه مباريات اخرين ما نتصورش انه باش يتبدل برشا حاجات في المنتخب التونسي. وذاك علاش قلنا انه توا بعد نهايه المونديال لازم ملف هذا يتحل، ولازم برشا قرارات تكون موجوده، خاصه انه تنتظرنا تصفيات تاع كان وتصفيات تاع مونديال وكان جايه، ويلزمنا من توا نقفوا
0: ويلزمنا نستغلوا حويجة كما استغليناها في الهدف، أنه الفريق الهولندي يلعب دفاع المنطقة ما يلعبش لو ما هم كان احنا رجال 4 ولا 5 كل واحد يقص قدام واحد احمر حطوها كما حطينا مع المستوري بكري.
1: واكيد انا مهمة بعد ما تسجل هدف من ضربة ركنية زاد اخذوا الحذر متاحهم وبش يعاودوا يتمركزوا اكثر باش تكون
0: شفت كي يلعبوا الزون ديفونس دو زون ما يمشوش المركاج، دونك يلزم كل واحد ابيض يشق قدام واحد احمر،
1: وهذا نشوفه طول
0: ما تمشيش وراه
2: من امكانيات الهيله البدنيه باش نجم نكون
1: ضربه الركنيه من حنابه على ما جبري تمشي داخل منطقه الجزاء ترجع للعاشوري التصويب تضرب في الدفاع. لو كانت عدات كان ممكن يكون الهدف الثاني للمنتخب التونسي، كره ترجع تماس بسرعه لمنتخبنا الوطني على التوزيع او لا كره سيباستيان تونكتي حاول يتعدى ما لقاش الحل يمشي لحنابه على ما جبري حنابه على مستوى التماس يلوج على الركنية كان أكثر من أنه يتعدى بها الكرة في توقيت بالضبط 90+5 الدقيقة الأخيرة في المشاركة المونديالية 7 للمنتخب الوطني التونسي، أسوأ مشاركة في تاريخ كرة القدم التونسية. الكرة ترجع دائما للمنتخب الهولندي، مازال يبحث هولندا حتى في الثواني الأخيرة أنه يمشي لمناطق المنتخب الوطني التونسي. عودة الكرة للخلف مرة أخرى لحارس المرمى يضغط فراس شوات إلى فان دايك، فان دايك شي يعمل بالكرة يحاول يقدم شوف هنا حتى الوقفة تعمل عبيط المنتخب الهولندي في الثواني الأخيرة، وهنا توزيعة طويلة من المرات القليلة لقينا توزيعة طويلة بالنسبة للملاعبية هولندا
0: كلها ثانية
1: كلها كانت تمريرات قصيرة. شفنا خاصة خدم برش على الأروقة في الشوط الأول حاول يتعدى على اليمين على اليسار، الحلول موجودة لهذا المنتخب العالمي وأكيد أنه باش يكون موجود في أدوار متقدمة في المونديال. وفي اللحظة هذه بالذات تنتهي المباراة صافرة النهاية هزيمة للمنتخب الوطني التونسي 3-0. الياس سخيري ضد مرمى في الدقيقة الثالثة، ثم براين بروبي في الدقيقة السابعة سجل هدف الثاني، حازم المستوري ظلل الفريق في الدقيقة 54، وجون بول إيكي كان في اللقطة الأخيرة اللي جابت الهدف الثالث، كرة ضربت في أنيس بن سليمان دخلت للمرمى وهدف ثالث للمنتخب الهولندي. تنتهي معاه المشاركة التونسية. اليابان متعادلة مع السويد حاليا 1-1 أيضا في الثواني الأخيرة، مشاركة مخيبة للأمال خلينا نقوله، مشاركة للنسيان، مشاركة هي الأسوأ في تاريخنا على مر التواجد في المونديال. هذه المرة السابعة، ولكن مرة السابعة كانت أسوأ من كل المرات اللي تعدت. على كل إن شاء الله نشوفوا قرارات ردعية، إن شاء الله نشوفوا مدربين أكفاء للمنتخب التونسي في قادم السنوات، لأنه كما قلنا سيري ذا وذاكر أنه صحيح وفاء المونديال ولكن مازالت الخدمة ومازال عندنا وتصفيات وجاي كان وجاي يعني للمشاركات التونسية مازالت.
2: مش مشكلة شايل في المدربين، وانت قلت مشاركة للنسيان، لا ما جابش كل النسيان
1: من نسيان من ناحية النتائج مش من ناحية
2: اللي صار فيها، لا لازم تخدم عليها هذه المشاركة، هذه النتائج هذه هي اللي تخدم عليها. وكما قلنا في أول الحصة فرنسا 94 بنيت على المشاركة معناتها عدم المشاركة وبدأت من بعصا من حديد ضربت اللوتة وبدأت تخدم فورت الدنيا كله عاودت وصبرت وليومنا هذا مسيطر على كرة قدم في العالم، لأنه رأوا الخدمة مش كلام. مش فايدة في القرارات ردعية، الردعية ما تعمل حد شيء، لازم التصليح لو بلوتو بوسيبل. وباش نحكيو فيهم بعد من الملاعب نتاعنا واحنا ماشيين من السونتر دو فورماسيون، ما شوف يسألوا على الكاليتي علاش ما عادش وعلاش نتلزوا ناخذوا مزدوجين الجنسية في معناتها مستوى مش كبير برشا كما موجود في المنتخب المغربي والجزائري، على خاطر الكاليتي في تونس نقصت برشا وما عادش يخرجوا في لاعبين في المراكز الكل.
1: الحديث في التحليل باش نمشيو مع الموز دمبي الساعه الثانيه على موجات الاذاعه الوطنيه، ومن بعد حبيب قويسم يرجع اكيد في الساعه الاخيره من رياضه واهداف وتحليل صحبه محللين الفنيين مع نهايه التجربه للمنتخب الوطني التونسي في انتظار ان شاء الله قادم المواسم. شكرا لك سيريدا، شكرا لك ذاكر، بعد شوية ترجع أكيد مع حبيب في التحليل الفني.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، ورشة دولية حول قطاع السيارات في تونس بمشاركة صانعي القرار وممثلين عن المؤسسات الصناعية والناشئة ومراكز البحث والتطوير، ومحاور الاهتمام الابتكار والتنقل الذكي والكهربائي والاستدامة، تعزيزا لدور تونس مركزا صناعيا دوليا، وندوة حوارية بعنوان حوار القيادات النسائية ينظمها المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال بشراكة مع وكالة هدب للاستثمار الخارجي، بهدف إبراز دور المرأة المحوري في دفع التحول الاقتصادي بتونس، وذلك من خلال حوار مفتوح يجمع فاعلين من قطاعات الاستثمار والأعمال ومكونات المجتمع المدني. تونس تحيي اليوم 26 من جوان اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها، وبالمناسبة ينطلق ديوان الأسرة والعمران البشري اليوم في تنظيم سلسلة تظاهرات تحسيسية وتوعوية وتثقيفية إلى غاية 6 من جويلية، تستهدف أساسا المراهقين والشباب. بداية من اليوم حتى 12 من جويلية ينظم مركز الفنون المعاصر بمنطقة البحر الأزرق شمال العاصمة المعرض الجماعي للتصوير الفوتوغرافي الوثائقي حيث تتجسد الذاكرة، ويضم المعرض أعمال 5 فنانات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بهدف إبراز الهوية والتاريخ والذاكرة المجتمعية من خلال عدسات نسائية معاصرة. في العالم 188 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال 200 تحت الأنقاض، حصيلة مؤكدة لزلزالين قويين ضربا فجر أمس العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومحيطها، وتسبب في دمار وفوضى ما أثار مخاوف من سقوط آلاف القتلى بعد احتجاز كثيرين تحت أنقاض مباني منهارة ووقوع هزات ارتدادية قوية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: مرحبا بكم من جديد. نقولوا مساء النور والصباح الخير بطبيعة للسادة المستمعين يختاروا يتابعوا معنا مباراة تونس المنتخب الهولندي ونهاية مشاركة منتخبنا في مونديال 2026، مشاركة مخيبة للأمال، أرقام قياسية سلبية حققها منتخبنا في هذا المونديال. فما بعض الأشياء الإيجابية يمكن شفناها في مباراة اليوم. معك سي نزار، أكيد أنت متحدث عن المباراة.
3: والله بحسب اللي شفنا في المباراة هذه وين كنا وين صبحنا، وانت عمل همشي وعمل تحسنوا من بين حتى بين فرق بين الشوط الأول والشوط الثاني. دفاعيا كنا واقفين صحيح، قبلنا 3 أهداف ولكن على أخطاء معناتها فردية، معناتها سجلنا احنا رواحنا هدفين، ولكن ما يخفاكمش اللي هولندا راهو أقوى معناتها فريق في المجموعة متاعنا. معناتها صحيح احنا خسرنا ضد السياد وخسرنا ضد اليابان، ولكن مع هولندا جات وقت في وقت ما ما لقتش حلول بالأخص في الشوط الثاني الفريق الهولندي. هنا نجم نبنيو عليه، ولكن ما هو رأي المشاركة مخيبة للأمال. نقول لك بصراحة أخي،
2: أول مرة ما نربحوا، حتى ما نعملوش حتى نقطة تعادل في
3: دوري. نوصل ما نعملوش
2: سجلنا زوز أهداف فقط، قبلنا 12 هدف مرشحين باش نكونوا أسوأ منتخب بين 8
3: ورا. اكزاكتومون، قبلنا 12 هدف في 3 مباريات معناتها رسمية في كأس العالم، هذه عمرها ما صارت لنا. معناتها يلزم مراجعة للحسابات الكل وتنزيدوا نحكيوا فيه، ولكن كيفاش تعاملوا هما في المباراة، عمل تمشي المباراة، عمل تتحسن الأداء نتاعهم دفاعيا وهجوميا. نقول لك بصراحة وين تشوف حنا بعد، وين يمسك الكرة، وين يطلع بالكرة يسبب الخطر، كسوة على اليمين كسوة على اليسار. مع التغييرات اللي صارت في وسط المباراة أعطت أكثر نجاعة هجومية، ولكن ما هوش في المبتغى اللي نحبه عليه، احنا مش في النيفو اللي نحبه عليه. احنا اوتوماتيكمون ثم برشة أشياء يزمها للمراجعة،
2: أشياء للمراجعة. رضا، فشل حق منتخبنا الوطني التونسي، فشل في الدورة هذه في النسخة هذه 2026. شكون تحمل المسؤولية متاع الفشل هذا؟
4: الكلنا نتحمل المسؤولية بما فيهم أنت وأنا معك.
2: أما سيرتو أعطيني فيش
4: سيرتو
2: يعني قصدك الإعلام والمحللين؟
4: نقصد الناس كلها. لا خطر، شوف سي إطار كامل، لكن سيرتو الناس المباشرة ديريكتومو، يعني الإطار الفني، اللاعبين، الاتحاد، وطبعا بعد تجي كلها الأسباب الأخرى. لكن في كأس عالم، كأس العالم تتحضر قبل بكثير، وعنا شانس، كانت عنا شانس كبيرة أنه صاروا دوز إيفانمون من المفروض يكونوا دوز إيفانمون بريباراتريس لكأس العالم، اللي هما الكأس العربية وكأس الكاف. ما استغني لهمش كما يجب لتكوين مجموعة متلاحمة. الدليل هو الأسماء اللي كانت موجودة في الكأس العربية جزء كبير منها مش موجود، وهذايا الإطار الفني اللي كان موجود مش موجود. ثم الطريقة ثم الطريقة أو المبادئ اللي كنا ناخذ بهم الأسماء من في الإكيب ناسيونال، بحكم احنا ما عندناش دي جوار دوي ولا اكسبيريمونتي كثير في فرق كبرى، كنا نبنيه دائما على الشكل الجماعي. فقدنا الجانب هذا، وخاصة بدلنا شكل تكتيكي في آخر لحظة، تكلفنا بكاش اللي هو ضد السياد والجابون هالثلاثة ولا خمسة
2: ثلاثة اثنين على سنين هذا
4: يعني. اي طبعا، لا ويتحضر حتى على الأقل قبل الإيفانمون، احنا ما حضرناش قبل الإيفانمون. تكلفنا بتسعة أهداف كاملة، ومن بعد قعدنا نعانيه في التسعة أهداف وما نجرت عليه العمليات الكل. لكن ديما كل إيفانمون فيه دروس، وأم بكري ذاكر قالها يزم نسترخلصوا الدروس من هالحدث هذايا باش ما نتيحوش في نفس الأخطاء. يعني من توا الناس الكل تلم روحها وتحاول أنها السلبيات تسطر عليها وبعتها وتبعد عليها، ثم ولو أنه الإيجابي فماش كثير، لكن نزار عطاء أكيد في قراءته بالنسبة للمباراة هذه فما نقاط خلينا نقوله
2: دي بوان عليهم.
4: مش نبنيه عليهم، دي لميار كما قالك، دي لميار دي سبوار في التصرف الدفاعي، في أنك مثلا بدلت شكل تكتيكي في نهاية مباراة 4-4-2 وما قبلتش وصنعت فارق وخدمت كرة القدام. دونك

0: راهو مشكلتنا كبيرة برشا، راهو مش أمور فنية ومباراة، وكنا نجمو نربحو مثلا اليوم، وهذا اللي احنا العاطفة وانتهزنا. أنا أقول لك من المباريات اللي غلطتنا مباراة البرازيل، هزتنا لبعيد فوق أكثر من قيمتنا
1: واللي فايقتنا
0: بالجيكية. إيه نقعدوش يتفيق فينا واحدة وترقدنا واحدة وتشيخنا واحدة. شوف كرة القدم راهو، أنت توا كنا نتفرج وكنا نحكي هولندا الأخر وقت واقفة، مدربها واقف نستخدم يكمل الكرة، راهي كرة القدم راهي ما توفاش، راهي خدمتها 24 على 24 و12 شهر في جرة 12 شهر. توا احنا توا تشوف البطولة وقت تشوفات، ونشوف في النوادي مازالت ما رجعتش، مازال ما حكاوش حتى على اخبار الرجوع. البرا وينهم؟ بداوا في التربصات، كأس العالم تلعبوا وهذو ما يكملوا يرتاحوا.
2: الشامبيونات تبدا الشامبيونات؟
0: ما والله ما نعرف، وانت ما تعرفش. قول لي ما تعرفش.
1: مقترح يمكن.
0: القسم الثاني في البول ما نحبوا نقارنوا، علاش توا احنا قعدنا كان نستهزئوا بالناس. هاي بطولة السعودية، القسم الثالث تعرف التاريخ بال تاع 26 27. 27 28
3: والنهايه
0: وبدايه والنهايه
1: هو الاسبوع الثالث من
0: شوف
1: لكن بعد نهايه مشاركه المنتخب نجم
0: كنا نحكيو زاد المقبلي كنقولوا قرارات ردعيه مواطن شيخ القرارات ردعيه يستنى في كفوف وتريحه ليه ما تعملش اي قرارات ردعيه. الكره سهله وصعيبه. اسكو نحبوا نرجعوا شويه اش لازمنا نصلحوا الاولاد الصغار اللي كسروا في المنشآت الرياضية، نصلحوا اللي يشرفوا على المنشآت الرياضية يجيب العساس بتاع الباب هو يشرف على الجازون. نصلحوا الأولياء اللي تعطي في الفلوس للمدربين باش ولادها تلعب، والمدربين اللي ما عندوش النيفو متاعو في الشبان ياخذوا الفلوس ويبدا يدرب على خاطر صاحب المركز التكوين ولا السنتر دو فورماسيون اللي يحكيوا عليهم هذوما لي سنتر اللي هو يبدا
1: مركز التكوين.
0: مركز التكوين يبدا بالقدام ومن بعد يجيبوا لدخته يبدا راني خاطر الفلوس ما عادش تقابل بعضها. ترا كونتر ترا بيبيز صغار يلعبوا ساعه من زمان والبو يقول له كرشوا هكا تفلوا يقول له تشوف كيفاش يردوا لك. على شو تحب نلومه؟ نلومه على شيء قاعد تتعطاه كما جيت؟ لوموا على الملاعب ليه؟ من كل مشاركين فيها بالسولات بين احنا بالدنيا كله. بعد جيل المدربين وجيل الحكايه هذيا راهو هذا ما يتصلحش في نهار وليله راه، ولازم العزيمه ولازم ما فماش بوس خوك وما لازمش هذايا خاطر ولد عمي لازم نعطيه هو مثال للمارشي ياخذه هو نتاع التيران، وما لازمش هذايا على خاطر والله دربني هاك المره فاتنا
1: عطينا المشكل فاكر ومن بعد الاصلاح خلي ياخذ كل واحد كلمه المشكل ومن بعد الاصلاح.
0: المشكل شنو هو؟ المشكل سيء تعدى توا توا احنا مشكلتنا نلوجوا المشكل شنو نلوجوا الحل؟
1: الحل
0: المشكل
1: موجود احنا نحبوا
0: الحل احنا كيما الحلول توا المشكل موجود توا باش نقعدوا شنو يفيد باش نشوفوا شنو المشكل؟ المشكل في عميق وعنده سنوات. حتى رئيس الجامعه اللي كان قبل كان يرقع يعرف يرقع مش قاعد يقد وهذوما زاد كيف معناتها راهو مش راهو منظومه كامله منظومه مش منظومه بالمفهوم الخايب معناتها سيركوي كامل. هل يعقل تحب تربح هولندا عندك ماتش استاد رادس لازم برشا تصليح الوحيد في تونس؟ قل لي ترى ونحكيو ملاعب هاو مدربين نجم
1: ناخذ رخصه
0: هاو مدربين قلت له يهبطوا للشبان تعطيه ساعه يحب يكون لاعب في ساعه خاطر التيران
1: تقسم
0: له التيران وثمانيه كور مفشوشين.
1: سي نزار الاصلاح انت باش نحكيو على كره القدم التونسيه مع الاستمراريه تاع المكتب الجامعي الاسماش شنو لازم يصير؟
2: شوف المشاركه بتاعنا وفات حصل ما في الصدور اللي صار هو يلزمنا نقعدوا على الطاوله تو يلزمنا نتكلموا ونلقاو الحلول. يلزم الناس كل تحط يدها معناتها في المعمة هذه يلزم إرادة سياسية بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم راهو يلزم نحضروا احنا الجيل نتاعنا تو عندنا فترة نتاع 4 سنين باش نحضروا الكوب دي موند الجاية فيها 2 كوب دافريقيا هنا يلزم كتب لي حاجة على قاعدة قوانين تبدلهم المسؤوليات كل واحد ياخذ مسؤوليته الاعلام ياخذ مسؤوليته الاعلام معناتها الصحافه الاعلام المرئيه والسمعيه والرقميه كلهم يتجندوا لمصلحه كره القدم نفس الشيء وزاره التعليم سي با نورمال في التكوين الشباب يجي انت جوارات صغار عندنا يكملوا كلهم 6 متاع العشيه يتلمهم كل في شطر ما الملعب يعطوا لك

0: دو ولا ترو كاتيجوري ويحبوا يخرجوا منهم لاعبيه. الفورماسيون ما عادش ثمه، ما عادش عندنا تكوين، هذا اللي لازم نلقاو الحلول. الامكانيات البنيه التحتيه نتاعنا سي فري ما عندنا، والله تتكلموا كلكم تتكلموا، كنا عندنا 4 سادات ولا 5 سادات باهين نجموا نلعبوا فيه، تو حاليا موجود كان راز. اي ما خممتوش في الصغار وين قاعدين تترناو، ما خممتوش كيفاش قاعدين الحاله نتاعهم، الجيل نتاعنا الصاعد المنتالي اللي نخدموا فيه هذاك اللي لازم نخدموه. راهو هنا الاشكاليه. سي فري هو شان العام والناس كل تتكلم على المواضيع الكل، ولكن كل واحد يتكلم في الـ في الـ في الـ في السبيسياليتي نتاعو، في الاختصاص نتاعو، ويحاول يعطي البلوس للواحد. راهو يزينا سي فري، احنا وصلنا في الاحتراف لشكون؟ للملاعبيه كهوره. أبار الملاعبيه ما ثماش احتراف. احنا كمدربين، انا نتكلم، انا مدرب لاني محلل لاني حتى شيء، انا مدرب اخي ومتقاعد وما حاجتيش ومانيش مشراني ومبرنيش، ما عنديش غايه باش نوصل بها. ولكن شو هي ستاتيوم تاع لونترنور يا اخي؟ مستعرفه بها الدوله؟ مستعرفه بالستاتيوم تاع لونترنور؟ نجم تخرج بطاقه تعريف فيها مدرب كره قدم؟ ماهيش في الفونكسيون بيبليك، سا نيكزيست با. دونك لونترنور مش مستعفين به، المسؤول كلهم خاطر يعاون، عنده شويه فلوس او يعاون يهز جوارات في الكهرباء نتاعو يجيب شويه ما يقول لك انا مسؤول. راهو المسؤوليه راهو تدرس، المسؤوليه راهو تتم الدبلومات، راهو الاداريين يلزمكم يعرفوا القوانين ويعرفوا كيفاش يتصرفوا، يدواف اتر دي بسيكولوج يحاول كيفاش يتكلم مع الملاعبين.
1: كل واحد يدور
0: شوف يلزم، شوف ما نجموش نقولوا احنا باش نحلوا المشاكل الكل، ولكن يلزمنا نقعدوا مع بعضنا، يلزمنا ان كوميتي دو ريفليكسيون كيما كنا نعملوها قبل، عملناها، نلموا رؤساء الجمعيات، نلموا المدربين اللي قاعدين يخدموا سور تران، نلموا بعض الصحفيين، ناخذوا الاراء سامبوزيوم، نعملوا سامبوزيوم نشوفوا الحلول، ولكن بالحلول لازمنا نطبقوها مش بالورق. راهو الكلام هذا اللي نتكلم فيه تكلمنا فيه 20 30 سنه التالي، ولكن كلامك هذا في النافي خاتي زمره، نتكلم للصباح ودوسيات وحضرنا دي بروجي دي بروجي تحطهم في القجار وما يعملوا حتى شيء، احنا نعيشوا لو جور مام سي سا. اعطينا انا ايشيونس تدي حتى في ليكيب ناسيونال، انا كنت في ليكيب ناسيونال وخدمت برشا 17 سنه في ليكيب ناسيونال. كاتيجوري عندك اهداف توصل الكاتيجوري هذيك، نجحت ما نجحتش افسح عود بجديد، وتقعد عام كامل ليكيب ناسيونال ما تخدمش بور لي جون اي سي غراف. تقعد معناتها بوندون اون اني ما تبداش لا تترانا لا تتلم لا حتى شيء، تجي اسيونس قبل بشهرين اي حضر ليكيب امشي العب. سي با سا، ماهيش فورماسيون دي جون، اون با فورمي دي جوار كوم سا. هذه هي المشكله الكبيره، رانا معناتها نعيشوا لجور لجور، احنا حشنا بحاجه نعملوها، ما حشناش ما نعرفوش. لا راهي لا فورماسيون تعمل على قاعده، على قنطره صحيحه سور البلان سيونتيفيك، يلزم كيفاش نعرفوا نقريو الاولاد، لي سونتر دو فورماسيون لازم نعملوهم. يا ودي نمشي معك لبعيد، وصلنا عندنا توا ما لا يقل على 4 سنين ما لعبوش كوب دو تونيزي في ليجن، معناتها
2: يلعبوا في كاس الرابطات،
0: معناتها باش تشوف انت شنو التخمام تاع الاداره الفنيه. نرجع للاداره الفنيه، الاداره الفنيه راهي هي اللي تحكم في الكره التونسيه. راهو سي با نورمال يجي اونترنور يتصرف وحده يعمل اللي يحب، لا راهو الاداره الفنيه هي تعمل البرمجه على مده اكور تيشيونس،
1: قال تقوم بالدور نتاعها
0: الاداره الفنيه، هي الاداره الفنيه هي مسؤوليتها،
1: هي مش مترسمه ملوين ومتخلفه
0: الاداره الفنيه،
1: مشكل على كابل
0: الاداره الفنيه يقول لك تاق حتى اللي جا
1: فشل في مختلف
0: هي أصلي. لخدمه لا في اللي جا لا في السينيور، هذه الاشكاليات الكبار. راهو يلزم الاداره الفنيه هي تعمل البرمجه، راهو لونترنور عابر سبيل يجي يعدي عام ولا كونتراتو نتاع عام وعامين كسوة توس ولا قاوري، يعدي عام ولا عامين ويمشي، ولا يعدي 6 شهور توا اكتوالمون كل 3 شهور نبدل اونترنور. ماهيش مربوطه في اللموشي، مش مربوطه في اونترنور، راه مربوطه في الهيكله، مربوطه في البرمجه.
2: مختار عنده مده الاختار،
0: وهذا الاشكاليه. والحاجه الاخيره اللي نختم بها، يا ودي عندنا قوانين، القوانين نطبقوهم. شو معناتها انت اونترنور يجي جمعيه تاخذ 5 اونترنور في العام، وقت انت عندك القانون تاع 3 اونترنور كيف دير؟ معناتها باش تخلي التسيب كامل في الجمعيه. لا بروف اوز الشامبيون نتاعنا، قبل كنا في الكاف ديما موجودين في الفينال، في الشامبيونز ليغ اما دومي فينال ولا الفينال، عندنا 4 ولا 5 جمعيات يشاركوا، تو واش عندنا؟ ما عندنا حتى شيء، راهو المستوى نتاعنا هبط كسوا في ليكيب ناسيونال ولا في الجمعيات، وهذا الريبركسيون نتاعها تجي على ليكيب ناسيونال. من هذا معروف، معناتها وقت انت ما تخدمش من لوطه، ما تعملش القاعده نتاعك صحيحه، وما تحاولش توصل
1: للنتيجه في الاخر
0: سي نورمال باش تعطيك الريزلت هذه. هذه الاشكاليات، دونك نقول لكم صراحه راهو مسؤوليه جماعيه، ماهيش نتاع خاطر لموشي ما نجحش نحيوها معناتها هذيك مشكلتها نجيبوا انترنور اخر، لا لا لا، اعمق بكثير بكثير. يلزمنا نقعدوا على الطاوله ونحاولوا نلقاو الحلول، والحلول اللي نلقاوها يلزمنا نطبقوها.
1: اكيد بالنسبه نقولوا اول خطوه للنجاح والبناء هو الاقرار بالفشل. المسؤولية نتاع الجامعة وإلا مديرين الفنيين، شكون مش يخرج بيقول رانا فشلنا باش نبداو نخدم. تنتظر خطوة هكا تجي من المكتب الجامعي؟
3: ما يهمنيش أنا هذا، واضح ما يهمنيش، مش هذه مشكلتي أنا. فشلت ما فشلتش مش مشكلتي. مشكلتي أنا كيفاش الفوتبول في تونس يكون في وضعية بروفيسيونيل إيجابية.
1: عطينا
3: ما حشتي. شوف في رؤوس أقلام غير خاطر ما شاء الله نزار وذكر جاو على كل شيء. إقرار قانون جمعياتي نتاع محترفين بأتم الكامة وخصاصة النوادي مما لا منص فيه. واحد. اثنين، الأكاديميات وتحديد المحتوى والدور والتسير تحت إشراف الإدارة الفنية. ثلاثة، الإقرار بفشل وإيجاد الحل للفئة العمرية 17-19 سنة ما بعد التكوين، واللي هي التوى ما عندها حتى تكوين اللي هو لترافاي سبيسيفيك. أربعة، هذه جولوجوان الإدارة الفنية والإشراف انتحها بدقة وبكل جزئية على كرة، على الجانب الفني لكرة القدم من المنتخب الأول إلى الأكاديمية،
2: الحرية في القرارات.
3: طبعا المشروع الواضح خلال أربع سنوات الإقرار. خلينا نكمل، بلا خلينا نكمل، خلينا نكمل عاد نزار. ما والله فكرة ضيعة، تو حطيت أربع أفكار في مخي.
0: فرنسا تو وصلت في الصمام نتاعها، قعدت 20 سنة بعد جوست فونتين ما عملت حتى شيء. بعد جوست فونتين قعد جورج بولوني قعد يخدم بوندون 20 عام باش يعمل ليكول دو فوتبول على فرونسيز ووصل لا بروف ووصل الإدارة الفنية.
3: النقطة الخامسة، الزمن المدرسي، الزمن المدرسي ولا كورديناسيون ما بين وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم بحذافيره. اسمع من توا بعد كأس العالم، مش تبقبيق، من توا بعد كأس العالم، يعني لونتري سكولير جاية تو سروا كلير نوار سور بلون، اللي كون راهو فما وقت للسبور اللي هو بعد الزمن المدرسي، ويلزم اعتراف واقرار وموافقه لوزاره التربيه ووزاره التعليم العالي على هذا المشروع بالتنسيق مع وزاره الرياضه. هذه نقطه هامه جدا. نجيو لتكوين، تكوين شكون؟ لتكوين المدربين، التكوين الصحيح والتنسيق بين الجامعات والتكوين تاع الكاف ونتاع الفيفا. يزي من هل انت من الاكاديمي، انت اكاديميك وانا انسيان جوار، هذا يطبق بيخ وكلام فارغ. في 2026 الناس كلها يلزمها تكون انستروي سولون ان ميثودولوجي كوريكت اي سيانتيفيك، وفما طرق موجوده. التكوين نتاع المسؤولين بدرجة أولى انطلاقا من هذا الموسم يلزم تكوين تحت إشراف فيفا وكاف نتاع كل مسؤول موجود في نادي ولا اتحاد، فوليوم تاع تكوين مينيموم تاع 3 سيكل في وسط العام، وأوبليجي ما تعملوش ما عندكش الحق تشد. هذا التكوين نتاع اللاعبين، بالطبع التكوين الصحيح اللي كنت نقول فيه، تكوين الإعلاميين والمتصرفين الإداريين بما حذافره، لأنه الحقيقة وبكل تجرد لأن نعيش منابر إعلامية ما زلنا فقط على ردة الفعل وباش نكسر وهذا عمل اليوم ننزل عليه ولا هذا ما عملش نجي معاه. يهودي مش هذه الحكاية، فما الميتودولوجي. هذا أعطيتك بعض الأشياء أنا تو نحكي في في في مخيلتي، وخاصة خاصة اللي هو ميقو المفتاح ولانير دوغير اللي هو المادة. ضرورة وإقرار أنه كرة القدم إذا ما توفرتش فيها الإمكانيات المادية خاصة بالخوصة، صح، إقرار أنه كرة راه مش احنا خلقناه في العالم أجمع، سي بريفاتيزاسيون كسو سوا شركات خاصة ولا شركات عمومية، مي شاك كلوب نو بيت بروفيسيونيل كو لورسكو إلا ان فينانسمون بريفي وإلا إتاتيك. هذو ما حاجات إذا تحب كرة القدم تقدم بهم إقرار ذمني. حاجة أخيرة نحب نقولها هي كونه اليوم صحيح هو ليكيب ناسيونال ليماج دو نوتر فوتبول، لكن أول حاجة لا سال دو كلاس. ما فماش قاعة تدريس، ما فماش تدريس في المكاتب. قاعة التدريس بالنسبة لكرة القدم هي الملاعب. اليوم فكرة بسيطة، ملعب في كل ولاية فيه تيران دو جو يعني نتاع مباريات ومعاه ملعب تمرين. إذا نقروا اللي من هنا ل 34 اللي هي كأس العالم في السعودية، الهدف هذا لازم يتحقق. كل ولاية مش ملعب راه معناتها تحط ملعب سانتيتيك وتخرج تقول أنا ملعب، ملعب سولون ومواصفات كاف فيفا. يعني غدوة اسمي منوبة نجم نلعب في ملعب اسمي مستير، اسمي تطاوين، اسمي بنزرت، اسمي الكاف، كلها إذا في ظرف 8 سنين. أنا أتصور بفولونتي بوليتيك وخاصة بمساعدة نقول لك حاجة على الإمكانيات المدنية. هل تعرف سي الحبيب اللي كون كل الفيدراسيون عندها كل 4 سنين مش احنا في العالم أجمع عندها 8 مليون مع مليون زايد ألف دولار في العام في الأربع سنين. سين سيكل فورور يسموه، يعني الفيفا الفلوس اللي تصور فيها توا من كأس العالم جزء منها تفرقهم على الجامعات. قداش تعطي سيكل دو كاترو؟ تعطيك 8 ملايين دولار مع واحد، معناتها 9 أقصاه. في الدورة الجاية باش يكونوا أكثر لأن مداخيل كثيرة كثرت، دونك مينيموم كل جامعة باش يكون 10 ملايين دولار، فيهم جزء يمشي للفونكسيونمون اللي هو عادة 5 مليون دولار، والجزء الثاني هو للحاجات اللي نحكوا فيها تو. يا معلم ديجا 5 مليون دولار فونكسيونمون ما تنجمش تعمل على كي تضرب دو سيكل دو كاترون معناتها 8 سنين 5 و 5 10، 10 مليون دولار يعني ما يقارب 40 مليار أو 50 مليار، ما تنجمش تعمل بهم هذوما على الأقل تعاون بهم الولايات، كل ولي تعطيه وتقول له اي عملنا انت انا كاتحاد هاو نعاونك وانت كبلديه يلا
1: ولعنا بنيه تحتيه بيه.
3: مش هيك مش هيك، هذه حاجات يلفو افوار لي زيدي يلفو باسي على لاكسيون. ما عدا ذلك باش نعاودو نطيحو في نفس لي بياج
1: نفس الحكايه.
4: الكلام هذا كله تو معقول وممتاز جدا لكن سيري ذا بعقليه نتاع جمهور واحد، جمهور واحد يبدا يربح ويتعارك في بعضه الفينومين هذايا. في بالك عندنا جماهير عمرها ما حضرت على الدربي بجوز ماتشات بجوز جماهير وكبار في العمر اللي عمره 20 تو
3: عاشوا ما شافوش
4: اللي عمره 20 وقت الثوره قدش عمر 9 سنين 8 11 مو في العمر هذاك ما حضرش يروح مع ولد حومته خاسر بروح رياضيه
1: صحه
4: البنيه ما عادش احنا التونسي حتى
1: ما قال لك مسؤوليه الناس الكل حتى الجماهير
4: يا سيري ذا راهو برنامجك ممتاز جدا جدا وراهو موجوده النقطه نتاع الفلوس تنحى ما منحيوهاش والخمسة مليون فما قانون آخر 5% من الترانسفير تمشي للشبان مش قاعدة تتنح موجودة في الفيدراسيون التونسيين
0: مش قاعدة تتبقى
4: لا مش تبقى بحد شيء. اسكو معقول احنا المواطن التونسي وصل لازم يقوم صباح مستحيل معناتها أكيدا ال 24 ساعة ربح بالنسبة لي هو كي يخسر فيها ال 24 ساعة ودي بقى الحياة لازم تعدي جور صون حتى في عيدك خاص
3: طبعا.
4: بالنسبة لي هو لا ما يجيش احنا اللي فات انت قلت على المسؤولين هذا الميكرو انا قلتها وزيد نقولها هو مع كل احتراماتي للقنوات الكل مش اللي بطل كوره جيت تعطيه ميكرو يلبس كسوه وقلت شعره راهو حتى الميكرو يتعمل كاستينج اكبر ممثلين في العالم يتمثلوا في المسلسلات العام اللي بعده عم كاستينج لا اخويا عدي كاستينج يقبل هذا لايف ولا هذا مخطر هذا مخطر واللي يهلك الكوره في تونس هذا
1: صحيح
4: ولا تراو هنقولوها بالعامية ولات عيناني جل النوادي قبل كنت تموت باش تعرف المذيع ايش يحب ولات عيني عيني
1: ولا حتى معلومات
4: طيب مازال كيتكلم ويتابع فيسبوك شحتوا له جيمات ورد بالك راه فما عباد تقوم مع الموجه مع الجروبات تاع الجماهير
1: وتسمع
4: خويا ذاكر والناس مسموعه راه
0: خويا ذاكر ولا يعملوا بلاتوات هذا من الكلوب هذا من الاسبيرانس هذا من
4: لا ولا كل شيء ولا كل شيء
0: مسموح احنا وقت نتكلموا مصلحه الرياضه الرياضه للرياضه قاو
1: ولا حتى معلومه ما تديش الصحه نتاعها مش مثبتين معناها تخرج من الميكرو بعد غناوه سماوه ناس وتولي معلومه معناها كاني مؤكده
4: نعملك سي الحبيب
1: اللي حبيت تسالك حاجه برك
4: وخليها
1: في المجال نتاعك انت في المجال
4: نسولني برك
1: حاجه كيما خاطر بالحق
4: خبيها باش نقول حاجه برك
1: باهي
4: سيدي ذا في بالك في اللاعبين الممتازين في اللي جاو منين جيبوه الاقسام السفلى ولا
0: الاقسام السفلى
4: دي دو من التروا
0: اكزاكتومون
4: اش قولك انت في اللي خاطر قال كلمه راهو على الكوب اش قولك انت في الدو التروا وانا عندي جمعيه مقرين نشرف عليها كنا في الاماتور وطلعنا اش قولك المينيم والكادي يلعبوا 6 لي و6 روتور سيزون كامله
0: اي سيزون كامله
4: نقول لك حاجه اخرى
0: كاتاستروفي
4: الكادي تلعب البي والسي باش يزيدوهم معناتها تلعب ضد جمعيتك بالفايدة ماتش. ورد بالك مع المدربين اللي حكيوا عليهم اللي ما يسحقوش زادة فهم برشا المدربين ما تسحقش باش يوصل عادي مش اللي حك راسه ويولي مدرب. وباللي بارون حكيوا عليهم ساعات تسأل بارون تقول بلاي ولدك وي يقولك والله يلعب نينيم وكادي وجينيور في مجري جي تحسب له لعب ثلاثة ماتشات ما لعبش يلعبوا في كذا ولا انت ايش قولك فما مدربين في الليكول تلعب في ثلاثة في اللاكس والمدير الفني يتفرج هكا نعلموا صغار احنا تصور انت مدير انت فما مدربين في الشبان يشوت سطل كي يقبل بونتو خاطر خايف على شهريته واحنا نعرفوا ما يلزموش اسمه مدرب في الليكول مكون
0: علاش نقول لك ثم مراقبة ثم محاسبة يلزمهم يراقبوا ويمشوا يشوفوا لي زونترمون كيفاش تتعمل في الماتش واش شنو قاعد تخدم ثم رابور تكنيك تتعمل كسوا من وزارة شباب الرياضة ولا من الإدارة الفنية دونك يلزم ناس كل تتحرك تتجند للمصلحة
1: نمشيو حتى للأكابر زاد الملاعبية اللي قاعدين توافدوا على المنتخب التونسي سهرنيكم برشا نعرف تيلة المونديال يعطيكم الصحة زعما أنتوما اليوم ضيف جانا ذاكر
4: لا عاودوا استدعوا
1: بدينا البارح كمان غدوة
4: ايه ما الذي
1: اسمعني قلنا برشا ملاعبية يجيوا البطولة التونسية هذا هو برشا من انت وكيل لاعبين برشا ملاعبية نخلصوهم بالعملة الصعبة ما عندهمش حتى مستوى متاع ملاعبي يلعب في اقسام اخرى انا ضريت لهنا الملاعبية متاعي متاع البطولة
4: برشا داخل عبش نجيك من الاخر جيك من الاخر شوف سيري ذا يعرفني منيح اكثر واحد في البلاتو يعرف منيش بتحكي على روحي هناك كيفاش خدمتي وقت اللي اللاعب هذاك اللي جاء ونفرضه وكيل خبيث واللاعب متوسط ظهري ما جاء صح وحده ما شدش عصاه قلطه وتصحولي وهز الكونتراتور البلدي وقت اللي الرؤساء والمسؤولين نحي من الخزعبلات تو الشغل تو اللجان تدخل به لتونس
1: فهمتك
4: واضح اوكي بالوضوح فهمت
1: بالفرش
4: لو تدخل كاليتي الباهية وحاجة اخرى راهو مربوط بالدينار التونسي قبل اللاعبين علاش ماش موجودين اللاعبين مغاربة انا وقت 2004 سبعة وقت بدودان وبالشروال وخارج الحيرش
1: اللاعبية الصف الاول نقولوا ماش نقوه
4: ليه على خاطر وقت الدينار التونسي 3000 درهم تو بالعكس تو درهم كيلو رو كانك مشيت لباريس كي تمشي ل
1: ما عادش تنجم
4: تنجم ما عادش تنجم تنجم تقول له 100 مليون قبل كانت 300 فما حاجه اخرى ما عادش عندنا الامكانيات يا ولدي راهو والله راهو يا ولدي راهو لازم
1: تكون شركه على الاقل كون تو
4: يا ولدي لازم راهو نادي في الممتاز
1: شوف كون نبدا الفلوس اللي نحط نرصد فلوس نعمل دي سونتر دو فورماسيون نحصل البنيه التحتيه كيما المغرب نحن تو او نفس اللغه نفس الواحد نفس
4: الجغرافيا للتاريخ عركة ما بين زوج مسؤولين ما ايش برمجة المغرب تعرف وقت قديش قاعدوا المغرب بعد نحنا قاعدوا 10 سنوات ويدرسوا في الـ ولا بروفوني علاش يقولك في القانون وقت اللي جاءوا المغاربة لتونس وقت اماتور تخلصوا البريم دو فورماسيون تاعو وتجبدوا وبدأوا بعد بثلاثة عقود جانب وبعد زادوا 4 مغاربة وبعد شعملوا وفروا الملاعب البنية التحتية اللي شوفوا تاعو محافظين عليها ووفروا الحفلات ووفروا كل ما هو لوجيستي للنوادي انت ايش قولك تا واحد انت تحب تربح هولندا اليوم وانت مازال فريق في الوطني يمشي الوالي السنة في منح اللي هي كان دبرها 40 مليون
0: وثم جمعيات
4: بدات كيفاش تحب
0: بدات البريباراسيون الجمعة قبل الشامبيونان
4: اي مستقبل جابس مش جابوه من الدار مباراة الاولى تاع الترجي
1: لاعبيه مش خالصين صحيح
4: شنو تفهم هي هي نقول لك حاجه اخرى تحب الكره تتصلح في النوادي في النوادي وهذا يركزوا على كلام المستمعين وانتم الحضور وقت اللي يولي رئيس النادي يصح شيك في نادي يقعد يتبعوا جزائيين لين يروح بيه للدار مش يكمل المونداي يجي الرئيس اللي بعده يتحمل مسؤوليته وقت يولي يخمم ما عادش يصح في اي شيء متعاش انت فما رؤساء نوادي بروف دو سبور في تونس شنو بروف دو سبور مع كل احتراميات الواحد من رئيس نادي اللي تسكنوا ما يصور الحال بالوضعية بتاع القانون بتاعنا شو تصع في شيك 200 مليون اخدت انت تعرف من بعد ليه مش كنت بتاعك تعرف من بعد عقلة على زوز كريسي
1: حتى بالصحة وتحمل
4: في النادي ومش يجي رئيس اللي بعد كعاني
1: فيه
4: وقت اللي هذا يروا هذا موجود المرة
1: برشا رجال اعمال وحتى بش يشدوا
4: وتحب تدخل النادي انت اخويا بالقانون تاعنا تخلص حط كوسيون حط كوسيون اخويا ما يسوي الحال حط كوسيون حط اخويا حط مليار
1: لازم يتبدل قانون
4: ما كاينش يبعد خلي مجال لواحد اخر
0: المشكل رانا ثم جمعيات اونديتي خمسه مرات قد البيجي نتاعها نتاع عام كامل معناتها هو مثلا عنده 20 مليار تلقى اونديتي في 100 مليار ثم جمعيات ميم با 10 ملايين ميم با 10 ملايين بيجي نتاعو تلقاهم دي
4: تيكتو انت تبلك حامي على المدربين
1: قالوا لي مين النظام في اوروبا يطيحوهم
4: سي الحبيب اللي قال له
1: سينيزار
4: باش حامي على المدربين انت عاش مدرب يحمل السبان ويتسب وتخدم به انت رئيس نادي ساعات مدرب لازم يراني وما تجيبلوش انتدابات تربو سطح حموم ويبدا يراني ومن بعد تاكلو حقه عنده فافور برك باش اللي بعده ما ياخذ ليسونس تمشي تتعتاه سي ما عادش يخلص المدرب هذا كان مازال حيطه يخلص حتى عائلته ما ينجمش عنده حق ياخذ له فلوس انت عاش حط واحد اخر خلص القديم اخوي تحمس وليت اخوي مدرب سي نزار مدرب
1: مش ممتاز انت جبت القانون
0: لا والقانون موجود
4: موجود نايش نحكي لك انا موجود
1: عاش ما يطبقش القانون
4: لا ومن بعد رخصه استثنائيه وبعد حطوا مسؤول أيه؟ وبعد تلف حطوا قرد ماتري وبعد حطوا متعدي بالسطلك يشوفون هذاك باش ما يفيقوش بيه شنو شوف خويا راه القوانين موجوده طبق رد جمهور أيه؟ جمهور انا قلتها انا في وقت مسجولين شيلي الوزيره هاو نسبه الميم حي جبنا مشروع سينيزار تاع العنف تاع الملاعب ودبرنا سبونسور من برا من جابون كاميرات تونس كامله باش تركب كما قلت ملف تحت بالوحيد والقوانين جبناها روا نعطيك اكزامبل خويا تقعدش تدخلات وانا بدي ندخل ولدي غدوه كاني انا غالب هذيك تونس كان يعمل عمله بدخله باش نعرف فين نروح بيه خويا يعمل عمله الحكم تاعو حاضر رمى دبوزه سورسي و 10000 دينار خطيه ما فيهاش تدخلات
1: طبق القانون
4: طبق القانون تو كل واحد شد بلاصته الاوليغاز بريك شو حلو الكتاب على الاوليغاز كيفاش شدوا اثنين
0: رانا فينا صحيح رانا كنا عندنا كل شيء راهو لي سوندر دو فورماسيون كانوا يخدموا
4: احنا رجعنا بالتوالي احنا عملنا دورتين بالتوالي دي دوره برك
0: دورتين شويه معناتها باش تفهم انت كيفاش كنا باش سمحنا معناتها سي انكرويبل معناتها تجي تشوف باغ اكزومبل ليتوال ليتوال عندها سونتر فورماسيون كان امومون دوني يخدم لو ميور اون افريك
1: في افريقيا
0: اخزر تو كيفاش راهو ما عندناش
1: ولا مهمش صحيح
0: مهمشين لا عندها سونتر قبل كان عندنا السيكتوريال ولا الريجيونال نعملوا دي تورنوا نلموا كل سونتر في النور في السود في نلموهم نختاروا البري سيليكسيون ما عادش
1: توا نحسبوا باش نقدموا ملف باش نستضيفوا مثلا كاس افريقيا ولا كاس العرب
4: نحكيوا على الجماهير احنا نحكيوا على الجماهير يجي ساعات جمهور يقول والله اسمع انا لازم نشوف هناك قبل 6 جولين يا ودي راك غالط تشوف النيفو تاع الفريق لازم نسكوا الشباب بعض الترجي وكل ما تهز كاس افريقيا ارجع للنيفو تاع الشامبيون عام
1: صحيح
4: تقام كلهم متقربين شنو تحب انت فافوري على الناس الكل راهو النيفو نتاعك يضحك ولا بروفونيل شكون احسن واحد الترجي ولا دوزيام تور باش ترشحك بسيف
1: صحيح
0: احنا قويين بالكلام
1: احنا منافسين
0: نهزوا كاس العالم بالكلام نتكلموا احنا احسن وحيد احنا
1: اهلنا كاس العالم كان يسيء يعني هذا هو الانجاز
0: يا ودي رجعنا
4: نزار قلتها في الكواليس ومش
1: عندنا نختم شنو قلت اول مره الميكرو دي
4: اول مره الميكرو في حياتي قلتها بتفديك وبش نقولها هوني التونسي نوعيته غير عاديه بالحق راه مش احكي لك حالته تونسي يبدا قاعد في داره متازم تهزوا الخمسة نجوم يحب يروح يحب يرجع الحومة تحت الحين ما نعرفش كاني غلط قولوا لي غلط الشيخات يقلق منهم تونس
1: الحق الربح يقلق منهم
4: من كل شيء علاش انا تو سيري ذاك يتكلم
1: والله حلوة برشا
4: تصور ثمانية سنين باش يصبر المواطن
1: اي هاني قلت لك ما يصبرش
4: المديرين اللي يخدموا توا يقولوا والله يبدا يحكي في الكواليس
1: يا علاش ما يصرحوش سامح
4: تخدم على مشروع
1: تعرف علاش قول
4: يدخل لك الميكرو ما نجمش يقولها مشروع
1: فعل معاك ذاكر فعل معاك ذاكر خاطر انت حتى المسؤول والا رئيس النادي ما نجمش يعمل ندوه صحفيه يقول لك جبت المدرب راني عام سنين يمكن ما نجمش نزل الالقاب لكن من بعده حاسبني بعام ولا
4: سنين المسؤول خرج قال
1: ما يخرجوش ما يخرجوش المسؤولين
4: ما يقولوش تعرف شكون يحب يسمع الكلام هذا تعرف شكون يحب يسمع الجمهور اللي هو ما يحبش يقبل هالكلمه حب يسمعها يبدا
1: قال يقبلها تمام
4: نهار اللي يقولها المسؤول يدقدق احنا ما نخدمو احنا في المجالات الكل راهو نحكيو على الرياضه في المجالات الكل احنا عطيني سيدي ولا تحب نعمل ضحكه اخرى التونسي يبدا في الفروش في اللحم يقدموا اللي يغزل فيه هكا يستنى في الاخر ما فهمت اوربيرك في الخليج
1: ويقلق في الفروج ومن بعد
4: قلت لك يخرج ما وراه حد يشعل واخضر ما يفيقش هو في الخليج الكاميرات الانواع الكل تاع التليفون تاع السنتور تاع الكل موجودين
0: انا خدمت في الخليج برشا وعشت في الاوروب برشا اكثر ناس منضبطين في السياق
4: توانسه البر
0: هما توانسه البر
4: البر
0: وفي تونس
4: ايوا ترجم بوزيسيون يوقف ترزيم بوزيسيون
0: كي يوقفوا بوليس يقولش بك وقفتش داخل
4: لا كي يوقفوا ترزيم بوزيسيون هزوا كهرباء شنغال اش يقول له كي هزوا شنغال مثال كي هزوا شنغال شي يقول له كي هزوا كهرباء شنغال يقول له مالا تونس تاعكم عاد جايكم
1: اي اكزاكتومون يا ذكر ختمناها بضحكه يعطيكم الصحه والله يعطيكم الصحه على المجهود تيلة المونديال كل ليله نسهروهم راه اليوم
4: خلصونا
1: جيتنا هاكا شهير اسمع شهير قام بالواجب جاب لنا شويه
4: يعطيه صحه 10 كامل
1: ولا بيبي صغير قسم الرياضه يعطيهم الصحه
4: لا يعطيكم الصحه
1: فريق العالم عامل بطبيعه
4: انا فرحان قبل صديقي ساعه عندي مده مريتو
1: احلاكي لميناكم مع بعض
4: والله عندي مده مريتو
1: سنه
4: اسمع العباد تعرفوا عقل هكا راهو يتسكر في الكوره
1: وحتى عيني تسكرت باش يرقد
4: لا لا لا عشوا عليه في التوش كي يبدا يتسكر مع شي
1: حتى في المقابلات هكا بين الاذاعات
0: وانا بيرسونيلمون تعرفت سيدي معرفه طيبه و تبارك الله عليك
1: نزار هذيك الساعه
0: بارك الله فيك
1: نورتنا انت بالحق ثلاث مرات
4: تمنينا الدور الثاني نزيدوا نقعدوا
1: والله غالب 48 منتخب 32 منهم يمشيوا يتأهلوا للدور القادم الله غالب تونس كالعاده المره السابعه في المونديال نعجزوا على التأهل للدور الثاني سي رضا يعطيك الصحه
3: البول تاعنا بعد فيت
1: ثلاثة
4: شنو
1: هو السويد تعديت اي تمشي مشات للدور
4: ان شاء الله ان شاء الله الكوب دي مونديال اربع يتعدي
1: اللي قبلها عملنا اربعه هو فماش بلاصه للرابع ان شاء الله ليه والله بالحق ان شاء الله نخدموا كما قالوا بطبيعه محللينا الفنيين واكيد الاضافه كانت حاصله بطبيعه ذاكر يعطيك الصح والله نورتنا اليوم كابين ضحكه وتفديك
4: لازم انا ديما كيفي شعب تونسي
1: نقبلوها راهو كيما هي راهو خسرنا الله غالب اليوم والله تحسن شويه المردود لكن ماناش راهو نتيجة هذيه باش نقولوا منتخبنا مشى وشرف ليه ما عملنا حتى شيء ان شاء الله تكون نقطه البدايه والانطلاق لكره القدم والرياضه في تونس ايضا مشكورين جدا الفريق العام اللي امن لكم هذا البث حمزه صفار فاروق الزرعي وعبد اللطيف فلسطين ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد رياضيه قادمه الى اللقاء
3: شكرا

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في افتتاح منتدى تونس للاستثمار، رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد تطور مؤشرات تونس الاقتصادية والتنموية رغم ما اكتسى الوضع الاقتصادي العالمي من أزمات. ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بحوالي 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واليوم أعلن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. غرفة التجارة والصناعة بتونس تعلن اتفاق الجانبين التونسي والصيني رسميا على ضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك بالخصوص في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلا لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين. عمادة المهندسين التونسيين تنظم غدا وبعد غد في مقرها بالعاصمة الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي تحت شعار مع نبني مهندسي الغد، والهدف إرشاد التلاميذ والطلبة وتوفير معلومات دقيقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي وآفاقها المهنية. مدير عام المركز الوطني للقضاء الدوائية دكتور رياض دقفوس يؤكد تونس لم تسجل لحد الآن منذ إطلاق بروتوكول التكيف وعدم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية مايو الماضي، لم تسجل حالات مشكوكا إصابتها بفيروسي إيبولا وأنتا. في العالم، وفي اليوم التاسع لتوقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، هيئة بضيق هرمز الإيرانية تعلن أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج ما تم تحديده من قبلها يعد غير مشمول بضمانات العبور الآمن. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ عيسى الحجلاوي آية بينات من سورة السجدة.
4: أعوذ

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: مملكة الثريا.
1: يدعوكم إليها رياض المرزوقي.
2: مستمعينا مستمعاتنا، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم.

0: وعدنا بمناقشة بعض القضايا الأساسية المتعلقة بغزو الفضاء، ومنها مجابهة العلماء للرحلات الفضائية البعيدة.
1: من المعلوم أن المسافات الفضائية هائلة إلى درجة أنها تحسب بالسنوات الضوئية، فلا يغني في التعبير عنها المتر والكيلومتر.
0: وهذا صحيح، وهناك من الأجرام السماوية ما يبعد عنا عشرات الآلاف من السنين الضوئية، فقد يكون نجم ما قد انطفأ وتلاشى في عهد الإسكندر الأكبر مثلا، بينما يصلنا ضوءه إلى اليوم، وهذا أكبر مشكل للسفر في الفضاء.
1: تعني أن الإنسان غير قادر على التنقل بنفسه إلى مسافة أبعد من المجموعة الشمسية مثلا؟
0: وهو غير قادر كذلك حاليا على إرسال مركبات آلية إلى مسافات شاسعة، فما الجدوى مثلا في أن إنسان اليوم يبعث مركبة تستكشف أطراف الكون إن كان للكون أطراف، وتعود المركبة بعد مئات السنين؟
1: لقد جسم توفيق الحكيم هذه المعضلة في إحدى مسرحياته، ففي رحلة إلى الغد يرسل بعض السجناء المتطوعين إلى كوكب بعيد ويرجعون، فإذا الأرض قد تغيرت تماما.
0: لقد دامت رحلتهم 3 قرون، فإذا هم مع أحفاد أحفادهم، بينما ظنوا أنهم لم يغيبوا سوى يوم وبضع يوم.
1: هنا تبرز آثار نظرية النسبية في تطبيقها على الزمن.
0: القضية ليست معقدة على الإطلاق، فهي تتطلب منا التجرد من اعتقادنا أن الزمن واحد بينما هو في الحقيقة أزمنة.
1: لعل الفرق بين دوران الكواكب يعطينا مثلا واضحا للاختلاف الزمني.
0: فما نسميه يوما، أي دوران الأرض حول الشمس،
1: نعم،
0: يختلف في كل كوكب آخر من المجموعة الشمسية، وقد يبلغ طول اليوم على كوكب أضعاف أضعاف اليوم الأرضي.

0: عندما يحل رواد الفضاء في مسرحية الحكيم بالأرض يجدون عالما أفضل تخلص من الأمراض وأطال العمر الافتراضي.
1: لكن مشكلة الراحلين عن الأرض ليست في تحسن العالم ولا حتى في تخلصهم من الأحكام القضائية، وقد ذكرنا أنهم كانوا نزلاء السجن.
0: قضيتهم الكبرى هي بالطبع في التمكن من التأقلم والانسجام مع العالم الجديد.
1: وهنا يعالج الحكيم موضوعا سبق أن عالجه في مسرحيته الشهيرة أهل الكهف.
0: يقول أحد الرواد السجناء في مسرحية الحكيم:
1: معروف أن الزمن على الأرض نسبي، وبمجرد انطلاقنا من الأرض بسرعة الضوء نتجرد أيضا من الزمن، وتصبح اللحظة مساوية لعام هنا. كل هذا صحيح في نظرية الحقيقة العلمية، لكن الحقيقة الشعورية، شعوري أنا، ماذا أصنع فيه؟
0: لا يتبادر إلى أذهاننا أن المشكلة هنا فلسفية بحتة، فهي كذلك عملية.
1: إن آثار الرحلات الفضائية الطويلة غير معروفة، وندرك بالتالي التردد الكبير إذا السفر إلى المريخ مثلا، وهو أقرب كواكب المجموعة الشمسية من الأرض.
0: يمكن أن نتصور أن رحلة تستغرق بضعة أشهر أو سنة ليس فيها خطورة كبيرة على الإنسان،
1: ويمكن أن نتصور العكس كذلك، والحق أن لا أحد يقدر على إثبات هذا أو ذاك.
0: وتجارب المحطات الفضائية
1: تمثل تجربة مير تقدما كبيرا في هذا المجال، ولكن الانتقال نحو كواكب أخرى فيها جوانب من التأثير المادي والنفساني لا تمكن تجربتها في محطة قارة على مدار ثابت.
0: ما الحل إذن؟
1: الحل العاجل هو إيفاد مركبات أو مسابر آلية يكتفي الإنسان بتسييرها من الأرض.
0: وفي هذا المجال برامج لاستكشاف الكواكب الشمسية البعيدة والشمس، أليس كذلك؟
1: نعم، بل يفترض أن بعض هذه المسابر تخرج حتى عن المجموعة الشمسية إلى مسافة تعد هائلة، ولو أنها تبقى ضئيلة بالقياس إلى امتداد الكون.
0: والرحلات المسكونة ماذا عنها؟
1: ربما تتم رحلات أخرى إلى القمر والمريخ خلال السنوات الأولى من القرن القادم، ولا شيء غير ذلك حاليا.
0: ربما اكتشف العلماء طرقا جديدة لدفع سفن الفضاء وتحريكها ترفع من سرعتها، وتمكن البشر من القيام برحلات الفضاء في أزمان معقولة.
1: تطور الوسائل التقنية واكتشاف طاقات أخرى أمر وارد، لكن ذلك لا يحل المشكلة.
0: وفيما تتمثل المشكلة إذن؟
1: في الجسم البشري نفسه، فهو غير قادر على تجاوز سرعة معينة، والقول عند الحكيم بأن سرعة الصاروخ بلغت سرعة الضوء مناقض لكل القوانين الفيزيائية، فلا يمكن لأي جسم مادي، والصاروخ جسم مادي، أن يتنقل بسرعة الضوء إلا إذا ما تلاشى إلى ذرات وهباء منثور.
0: وإذا ما صعدنا السرعة في حدود تسمح بها الفيزياء،
1: تستغرق الرحلات حين ذاك وقتا أقل، لكنه يبقى وقتا طويلا.
0: ونصطدم هنا بعائقين، هما ما يمكن أن يصيب الرواد من ضرر بدني ونفسي، ومشكلة التنسيق بين الزمن الأرضي وزمن الفضاء.
1: والمشكل الزمني أعسر حلا، ولنفترض جدلا أن بعض الناس قبلوا التضحية فسافروا وهم على علم بأنهم سيعودون، فيجدون جيلهم قد فني والأرض قد تغيرت. في هذه الحالة تكون هناك قضايا التزويد بالطاقة والأكسجين والغذاء وسائر ما تحتاج إليه مجموعة من الناس لمدة قد تبلغ سنوات،
0: ولا قدرة للرواد بالطبع على التزود في محيط فارغ ميت.
1: لنقل على الأصح أنه محيط غير ملائم للحياة.
0: وكيف حل العلماء المشكلة؟
1: يتصور العلماء أن الرحلات الفضائية البعيدة إن تمت فمن الضروري تجميد الرواد أو تخديرهم بحيث لا يحتاجون إلى استهلاك قدر كبير من الهواء والغذاء والطاقة والماء.
0: هذا حل من قصص الخيال العلمي، وهو شبيه بنوم بعض أصناف الحيوان كالدببة خلال فصل الشتاء.
1: إن إرسال سفينة فضاء لعدة أشهر أو سنوات هو الآن من الخيال العلمي لا على معنى الاستحالة، بل على معنى الفكرة المختمرة التي تنتظر التطبيق.

0: المسابر أو المركبات الآلية التي ترسل الآن في رحلات بعيدة، هل تم حسم المشاكل التي تعترضها؟
1: تقريبا، لكن الطوارئ في أمثال هذه التجارب كثيرة، وقد رأينا مشاكل المرصد الفضائي الذي لم تشتغل أجنحته المعدة لعكس الطاقة الشمسية.
0: أعلمنا أن هذه الأجنحة وهي كالمرايا لم تنفتح على عكس ما كان منتظرا عند إطلاق المركبة.
1: ولدينا مثال المركبة الأخيرة التي حاول الرواد استعادتها بذراع آلية ثم بأيديهم عندما فشلت في اتخاذ المدار المعد لها.
0: وأقرب الأمثلة إلى ما نقول مثال مركبة الاستكشاف الأمريكية في المريخ، وقد تعطلت مرات ثم انقطع الاتصال بها.
1: يتعلق الأمر في الحقيقة بالآلة الروبو الذي يبدو أنه توقف عن العمل أو أن الاتصال به قد انقطع.
0: فأي عطب يصيب مركبة وهي نائية عن الأرض يصبح معضلة في إصلاحها.
1: لنتصور ما يكون الشأن إذا ما ابتعدت المركبة مسافة أشهر من الطيران عن الأرض.
0: يصبح وجود الإنسان على متن المركبة ضروريا لإصلاح العطب الطارئ، فالاتصال ليس دائما ميسورا بسبب الأمواج الكهربائية والمغناطيسية
1: ولأسباب أخرى كثيرة، منها مرور أجرام كالشهب والنيازك أو حجب بعض الكواكب للاتصال بتشويش محيطه،
0: كما يكون عند الدخول في نفق أو الصعود على مرتفع في الأرض.
1: وربما قامت عواصف كهربائية مغناطيسية كما في هياج البقع الشمسية إلى آخر هذه الأسباب.
0: فنحن أمام خيار صعب، إما المحافظة على الحياة البشرية بإرسال مركبات آلية أو التعرض لمخاطر العطب وانقطاع الاتصال.
1: وحتى في حال وجود رواد من البشر فالعطب ممكن، لكن إصلاحه قد يكون أيسر.
0: هذا ولم نطرق الخطأ في زاوية الإطلاق أو حساب المسافة، ويتكلف غاليا، وكم من سفينة فضاء فقدت إلى الأبد لهذا السبب؟

0: لقد اتبع البشر قاعدة التجربة والخطأ، وتمكنوا بعد تضحيات بالغة من أن يكونوا قادرين نظرياً على إرسال رواد الفضاء.
1: وهذه التضحيات مادية وبشرية أيضاً.
0: ما زلنا نذكر رواد الفضاء الأمريكان الذين احترقوا في مركبة أبولو، ويقال إن عدداً من السوفيات هلكوا كذلك.
1: ولعل أهداف استكشاف الفضاء لا تبرر هذه التضحيات.
0: أما الأهداف الاقتصادية والحربية فلا تبرر ذلك بالطبع، لكن الأهداف العلمية تستحق التضحية.
1: ما هي أهمية أن نعلم خصائص بعض الكواكب أو تكون طبقات الجو أو أن نرصد بعض الظواهر؟ إن ذلك لا يبرر موتا واحدا.
0: يوجد هدف أعظم وأنبل من كل هذه الأهداف، ويستحق في نظرنا أكبر التضحيات.
1: قد يكون هدفك تحقيق حلم البشرية في تحدي الطبيعة، أو أنك كالطفل الصغير تحلم بالطيران والتحليق.
0: بل هو الإجابة عن السؤال الخطير: هل توجد حياة خارج الأرض؟
1: وهل توجد هذه الحياة؟
0: أقترح تخصيص حلقة كاملة لهذه القضية، ويمكن أن نجيب الآن جملة فنقول: أما أن الحياة موجودة فأمر ممكن بل ومحتمل نظريا،
1: لكن الدليل العلمي لم يقم على ذلك،
0: ولا نظنه يقوم قريبا.
1: إذن ما فائدة غزو الفضاء للإجابة عن هذا السؤال؟
0: البحث العلمي كالبحث عن إبرة في كومة قش، يتطلب التقصي الكامل وعدم إهمال أي احتمال مهما كان بعيدا،
1: ويتطلب صبرا كبيرا وإيمانا راسخا.
0: نعود إلى هذا الموضوع في الحلقة القادمة،
1: فإلى اللقاء مع تحيات مكي كربول وعواطف كمون.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: أولى الإذاعات.
3: يا رب لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: هو الموسم الأكبر لزناتة لم يظهر البعث. لا، في مثل هذه الأواخر من الخريف يكون كل شيء قد انتهى، إلا إذا كان موسما متأخرا. نعم، يحدث أن تتأخر أعمال الفلاحين ويتأخر حضور التجار، مما يؤثر على توقيت الموسم. فهو سوق قبل كل شيء. على كل، فهذا مذعاة اجتماع رؤساء زناتة، والمؤمل أن يساعد فيما نسعى له. يا أخي، يا أخي.
1: نعم نعم.
0: ألا تذلني إلى منتدى رؤسائكم؟
2: أيهم تقصد؟ هي قبيلة زناتة بطون وأفخاد، كل إلى نظر رئيس منها.
0: الوجيه فيهم أعني، كبيرهم أقصد.
2: قل بدءا هذا. هيا.
0: تأخر موسم عامكم؟
2: تأخر بنا أو تأخرنا به لا أدري، الذي أعلم هو أنه أقيم في وقته، ولكن ما أن هم القوم بطي خيامهم حتى أمروا بالإبقاء عليها كما هي.
0: ممن؟
2: من الأشياخ طبعا.
0: ولماذا؟
2: لماذا من يدري؟ ها أنت، الخيام المصفوفة أمامك. على مرمى بصرنا.
0: نعم نعم،
2: الخيام المصفوفة أمامك هي لزناتة الكومية. تخطها إلى التي بعدها ثم اسأل، سيقودونك إلى صف ثالث تتوسطه خيمة حسيمة، هناك مرغوبك.
0: الأمغار أمزي.
2: تماما.
3: من ذا أرى؟ والو، يا مرحبا بهذا الرجل.
0: أمغارو يا رفاق، تحية لك.
3: تفضل عندي.
0: سأفعل وللشرف يا عمي رفاق، ولكن قبل أرغب بلقاء الأمغار. أمزي
3: يعني لا بد منه الآن؟
0: كأنت وكل ذي كلمة كبيرة في زناتة.
3: أنت وما تريد، ولا بد في خيمة الندوة، هذه التي تجاورني. تفضل. نستأذن يا أمغار أمزي، في أكيد وعاجل يا أمغار.
4: تفضل. من هذا؟
3: هو بعينه ينفاق وصيده الثمين.
4: أهلاً.
3: أليس كذلك؟
4: بلى وحق الأجداد. تفضل. طاب يومك يا أبا دهية، ابتهج من رآك ومرحبا بمن معك.
0: هذا كرم منك، تجزى الخير يا سيد زناتة.
4: استريحا. مرحبا لابن عم نوانو،
0: ولكم منه باسم بغاية كل اعتزاز.
4: شكرا، مع الأمل أن تتخطى بنو عمنا في هذا متاعبهم الحالية.
0: ويا ليتها أرواح الأجداد تسعف بذلك.
4: هي معكم على كل حال، وليس من الحكمة هذا القنوط.
0: يا ليت.
3: بل لك يا وانو أن تشد اليد على ما يتوقعه الأمغار وينصح به. نعم، ما حدث لكم في بغايا ليس زورارا عنها وسخطا من الأرواح المعبودة. أقول هذا بعدما سمعت من هواتف كاهنتنا المرتقبة ابنتي داهية.
0: أحقا نابتها هواتف بشأننا يا ينفاق؟
3: اسمع مني، هذه أمور لا تزيد فيها.
0: إذا سعي إلى هنا له سند من تدابير الأرواح، فلن يكون محاولة يائسة.
3: سمعت حكمة شيخ ونبوءة كاهنة، ولا ضمان أبعد من هذا.
0: صحيح، لا ضمان أبعد من هذا. والآن يسمح لي بالمطارحة في الغرض من قدومي إليكم.
4: كيف لا يا وانو، ستجد منا أذنا صاغية. هات،
0: قدمت إلى هنا أرزح تحت وطأة شكوك بشأن إنقاذ بغاية من قبضة المسلمين، وقد عدلتم بي عن خطأ فادح كنت منساقا فيه، قوامه تلك الشكوك، وبذلك جعلتم لمجيئي غاية هي أعز ما يطلبه من في مثل حالنا. فهل أطمع بخصوص الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الغاية؟ هل أطمع أن أجد في زناتة العظيمة نفس التعاطف والاستبشار؟ هذا ما كلفني المعتصمون في حصون بغاية بمذاكرتكم فيه، سيما وأنتم الهدف التالي في مخطط ابن نافع.
4: وكيف؟
0: يا ابن عمي، تعلم ما حاق بالبربر من هذا البلاء الذي يسمى بالفاتحين المسلمين؟ طلعوا من حدود مصر فكسحوا برقة ظاهرا وجوفا، ثم اقتحموا تونس فما أبقوا فيها على ذي كلمة، ثم تخطوها إلى أرض الضاب هذه، وها هم يقفون منها على مشارف قبائلكم واثقين من أن حظهم لن يتخلف عما سبق. يا ابن عمي، إني لأمعن النظر فأعجب مما بلغه منا هؤلاء الأغراب. هم رجال ونحن كذلك، لهم سيوف ولنا مثلها، ولهم حمية من دينهم ولنا غيرة للذرار والديار، ولكني أجد أن من مكن لهم في ذلك حين تركناهم يتناولوننا عشيرة عشيرة، فهل لا آن أن نبدد هذه الفرقة والحزازات ونتصدى لهم يدا واحدة؟ إننا لو فعلنا كنا جديرين بتدارك ما فات، فلتمد زناتة يدها لي فيما جئت أطلب المساندة فيه، وسيكون النصر لها ولن تنساه البربر أبد الدهر.
4: تعلم وانو ألا لوم على زناتة في هذا، لو أنها دعيت للمعاونة لأجابت، يحفزها عددها الوفير وبأسها الشديد وشهامتها عند الغوض، ولكن البربر لم تفعل، تجاهلت ذلك. البربر كانت تمتهننا لأن معظمنا بدو رعاة، وهي أيضا تجاهلته بتحريض من الأحلاف القدامى البيزنطيين، فلا البربر صمدت ولا عون البيزنطيين كان ذا جدوى. فأنت ترى أنه لا لوم على زناتة ولا ذنب لها فيما حدث.
0: صحيح صحيح، ولكنها أشياء باتت في ذمة الماضي، والعبرة بالحاضر والمستقبل، والتصافي وحده يضمن ما نبغي لهما من حظوظ.
4: حسنا، نحن ملاقو العرب على كل حال، وقد رأيت كيف تحول موسمنا الأكبر إلى معسكر، ولكن ماذا نستطيع أن نعمل من أجلكم بعد كل الذي حدث؟
0: في هذا جئت مأدونا من بني عشيرتي ومن رؤساء قبائل أخرى، إنما حدث لم يئسنا من معاودة الكرة، نريد ذلك بما لا يزال لدينا من أتباع ليسوا قلة، وحسبك من صدق عزيمتهم أنهم رضوا بمتابعة الحرب في صفكم رغم ما بذل لهم العدو من أمان ومغريات إنهم سلموه. إن العدو قد أتى على نصف بلاد البربر وهو عازم على استصفائها كلا، ولئن وفق في تخطي بلادكم فهو بالغ ما خطط، وهذا هو الذل الأبدي. فاقبلوا أن نقاتل في صفكم، والفوز لكم ثماره وشرفه. إنني رغم فقدي بغايا لم أسلم قد تركتها بعد أن سقت معي كل قادر على القتال، وإنني أجعلهم رهن إشارتك. وقل مثل ذلك في لمبيزة وكل بلد دخلوا، فلتكن يا سيد زناته من تحيا على يده آمال هؤلاء المتطلعين.
4: أقول لك يا وانو، إني لا أرى مانعا مما تطلب، غير أني لا أستطيع أن أعد بشيء قبل أن أسمع من رجالات زناتة، والظن أنه سيكون رأيهم على غرار ما عندي.
0: أخشى أنها مشورة لم يتبقى لها وقت، فالعدو لن يتأخر عن الظهور هنا، ونحن نرغب بمعرفة مكاننا من المعركة.
4: اطمئن يا وانو، اطمئن، بلاد زناتة طويلة عريضة، وما شبر منها بالذي تكفي فيه حرب الشهر والعام. المهم أن نسمع من رؤساء العشائر، وإذا لم تحاربوا في اليوم الأول حاربتم في الذي يليه.
3: نعم، اطمئن، لن نرفض يدا مددتموها إلينا.
0: شكرا.
5: سيد الأمغار، سيد الأمغار.
4: خيرا.
5: وقع في أيدي رجالنا أشخاص يظن أنهم من جواسيس العدو.
4: تعال معي يا إنفاق.

0: هذا هو العربي،
1: وقد سمى نفسه بمخبر.
0: وابن عمنا أخونا بالأحرى هو هذا.
1: أجل، واسمه مزدلي.
0: حسنا، اسمع، إني رجل أحسن اللف والدوران، شريطة أن لا يذهب في ذلك إلى ضيقة الخاطر، فأقصر في استغبائي، أو بالأصح تخير لأنفسكما إما كلاما مقتضبا لا لبس فيه وحينئذ يكون خيرا، وإما إمعانا في استغباء الغير والكذب الفارغ عليه، وها هنا لن يبقى عملكما مجرد جرم جسيم فيما جئتما أرضنا.
2: أيها الشيخ، لو كانت الأرض أرضكم ما دخلناها، ولحق علينا الجزاء إن نحن فعلنا.
1: ما هذا الذي نسمعه؟
2: فأما والأمر بخلاف ذلك فلا موجب لأن تسألنا عن السعي هنا والسبب فيه.
0: ياه.
2: نعم، لا الأرض أرضكم، ولا أنت ومعك كل بني قومك مخصوصون بالغرض من سعينا فيها.
0: فأرض من هي؟
2: الأرض لخالقها وخالق السماوات، لله، نسير فيها بأمر منه بالخير وللدعوة إليه. على هذا الأساس مشينا هنا حين اعترضنا رجالك.
1: لله؟
0: ما هذا الطلسم؟ أحقا لا تعرف أنها هذه الأرض لزناته؟ سكنتها وتسكنها وهي كذلك تكون إلى الأبد؟
2: أعرفها مساكن لها، مساكن ليس إلا،
0: ومع ذلك دخلتها. ما علينا، سأتجاوز هذا الهذر، وأرجو أن لا تكرره مرة أخرى. سأتجاوزه لأكلمك على أساس ما نفهم، لا ما تحاجي به أنت. دخلتما أرضا لزناتة بغرض أن تتجسس عليها لسيدكما عقبة، دخلتماها عدوين.
2: افهم كما يحلو لك،
0: ولتلقيان جزاءكما كما يحلو لزناته، لا تنس هذا.
2: لقد أجبتك لأول ما سألت، ولو كنت ممن يعقلون لوعيت.
1: التجسس ثم الوقاحة، هذا كثير كثير، ولا وقت لدينا نضيعه. لم تجمع الأعراف عند كل الأمم على شيء إجماعها على معاملة الجواسيس، فليقتل. أجل، فليقتل.
0: كنتم مع الحلقة السابعة من مسلسل
3: عقبة بن نافع.
4: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4، 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. ضمن منتدى تونس للاستثمار اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، مخطط التنمية الخماسي القادم يضع في مقدمة أولوياته تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصدر الخبر تابع موضحا الخطة تستهدف زيادة نسبة الاستثمار لتتجاوز 15.5% في مرحلة الأولى، وصولا إلى عتبة 20% بحلول أواخر فترة المخطط التنموي. انطلاقا من اليوم عبر منصة جسور، حصة دعم ومرافقة لفئة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة. لدى إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي، وزير التربية نور الدين النوري يؤكد ضرورة الالتزام بالأجيال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها، والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تكشف خلال جلسة استماع برلمانية أن أعمار 80% من المواطنين والمستهلكين في قطاع قضايا المخدرات تتراوح بين 18 سنة و40. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يدعو إلى تسريع وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى صندوق التأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويلية، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. في العالم، هيئة مضيق هرمز الإيرانية تعلن أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج ما تم تحديده من قبلها يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وبيان خليجي أمريكي يعارض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث عن توافقه مع نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي على إطلاق حوار بين البلدين يحدد مستقبل إدارة وخدمات الملاحة البحرية في المضيق. 6 قتلى لبنانيون في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتمديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن إلى اليوم. ونتنياهو يؤكد لا انسحاب من جنوب لبنان وللجيش حرية العمل لإحباط أي تهديد. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دورة الغنائية منسية.
1: عسلامة، مرحبا بكم أحلى وأجمل مستمعين لأم الإذاعة. شكرا لوفائكم لبرنامج كنوز النغم. كنوز النغم اللي شارف على النهاية، هذه آخر حلقة في هذا الموسم، لأنه داخلين على شبكة صيفية تتغير فيها البرمجة. إذن كما قلت، حلقة أخيرة مضمونها نكتشفوها تباعا مع الفنان، مع المايسترو كما تعودنا، البشير السالمي. وانا اليوم محظوظة جدا لاني بين اثنين مايسترو، البشير السالمي والمايسترو الثاني تو نكتشفوه بعد شوية. اهلا وسهلا ومرحبا سي بشير.
2: مرحبا احلام، ومرحبا بالسادة المستمعين. احنا وصلنا كما قلت انت على اشرفنا على النهاية.
1: نعم،
2: وهذه اخر حلقة اللي كنا عملنا قرابة 40 حصة.
1: نعم،
2: وإحنا عهدنا السادة المستمعين باش نأتيه على تداول رؤساء المصالح من سنة 57، إبان تكوين فرقة إذاعة.
1: نعم،
2: والخزينة بالطبيعة والإنتاج الغزير اللي كان.
1: نعم،
2: وإلى يومنا هذا. وذكرنا كل رئيس مصلحة اللي
1: تداولوا
2: عليها المصلحة الموسيقى.
1: نعم،
2: وحكينا على إنتاجاتهم وعلى
1: بالضبط
2: وعلى تاريخهم وعلى
1: هذا هو. وتوقفنا معاك عند أبرز المحطات اللي كانت مفصلية في تاريخ الموسيقى التونسية عموما.
2: نعم،
1: وفي تاريخ فرقة الإذاعة ومصلحة الموسيقى.
2: احنا وصلنا في الحلقة اللي فات، وقفنا في 2005.
1: نعم،
2: كلمة برك باش نحكيه على عبد الحميد بن علي ألم به المرض في 2004، ومعناها وقعد عام ونص يباشر نصف مباشرة للمصلحة، ثم وفاه الأجل رحمة الله عليه. بعده هو أحقاق للحق، وقف الإنتاج، وقف كل شيء. ثم جات الفكرة باش معناها اللي تداولوا على المصلحة، وراو قعدوا فترة قصيرة، راو سمير العقربي، عبد الحكيم بلقايد، ثم سمير العقربي مرة أخرى، ثم عيط لي سي الحبيب بالعيد بالمار.
1: أي نعم،
2: باش أنا توليت المصلحة.
1: صحيح،
2: وشاوروا حصيلوا. المهم
1: أي نعم، في 2012
2: 2012
1: نعم
2: 2012 إلى غاية 2015 خرجت على شرف المهنة.
1: نعم،
2: من 2015 نبيل زميت، ثم من نبيل زميت إلى هوجاء توا باش نسميه المايسترو الثاني، اللي أنا نعتبره خويا الصغير،
1: واحد من الجيل الجديد،
2: واحد من الجيل الجديد، من الجيل الثوري، من الجيل المجدد.
1: نعم،
2: المايسترو بالحق.
1: نعم،
2: الموزع الملحن، اللي هو المايسترو عبد الباص بالقايد.
1: ايه، واحنا نفتخر بوجوده وسعداء معنا. اهلا وسهلا ومرحبا يا عبد الباص.
2: شنو سعادتي، ماذا بيا نفرش
3: اخر العقود.
2: اخر العقود،
1: وهو
2: وجوده معنا فيه رمزيه من 57 الى يومنا هذا.
1: سي بشير، اول رئيس مصلحه للموسيقى سي عبد الحميد السليتي.
2: اي عبد الحميد،
1: من عبد الحميد السليتي الى عبد الباسط بالقايد.
2: بالقايد،
1: مسيره طويله امتدت تقريبا 69 سنه.
2: أي،
1: من عام 57 الى الان 2026. احنا الان في حضره فنان كبير كما قلت، مايسترو، عازف ممتاز، ملحن، قربت 70 سنه. عمر عبد.
2: أي،
1: عمر عبد،
2: عمر مصلحه الموسيقى. نعم، قربت 70 سنه.
1: نعم، والمسيره ما زالت متواصله معك سي عبد الباسط.
2: معناها العام 27 هذا في جانفي، ارجوك انا عميت ولا حي معناها. قال الرجل خذها نصيحة مني، أحرص باش تعمل سبعينيات مصلحة الموسيقى.
3: بارك الله فيك.
1: فرحة سي بشير بيك كبيرة
3: بينا. بارك الله فيكم على الاستضافة هذه الحلوة، من طرف جيت من طرف هرم كبير برشا في الموسيقى، اللي هو سيدي وأستاذي وعرفي وخويا وبابا وفي كل الأوقات وفي كل تعلمت منه وتعلمت من برشا عباد. دخلت لفرقة الإذاعة عمري 21 سنة، نلقى سي عبد الحميد بالعلجية، نلقى برشا عازفين، سي عبد الحكيم بالقيت خويا الله يرحمه، سي جلوس جلاسي، راس عبد العذاري، سي بشير السالمي هو وقتها كان سوليست وقائد الفرقة. نعم. معناه قائد الفرقة في الحفلات ورئيس المصلحة، وسي عبد الحميد بالعلجية. وتداولت الأيام وجاسي بشير السالمي اللي احنا تونس كاملة تعلمت منه. معناها الحقيقة أنا منش عازف كمانجا وما نفقهش برشا في الآلة هذية، لكن كي نسمع التسجيل حتى ندخل توا على الانترنت

0: طيب ما شاء الله يزيد يتحفنا برشا حاجات، وعنده ما يقول ومازال عنده ما يقول بحول الله.
1: ربي يعزك، بارك الله
2: نورتنا يا
1: فيك،
2: عبد الباسط،
1: ميرسي،
2: نورتنا.
1: افلست صدري وحشمتني. الله روحي
0: لا سهل
1: الحقيقه
0: يعني بليك الحقيقه.
1: والله سيدي عبد الباسط عاون وقف وشد اجر كل المطربين وخاصة الشباب منهم، من محمد جبالي للفة بن رمضان لمينة فاخت صوفيا صادق، ما فماش مطرب يمد ايده لعبد البسط وعبد البسط ما يمدوش ايد المساعدة.
2: اي نعم.
1: في التوزيع، في القيادة، في
2: بالضبط
1: بنت المحنوش يسرى محنوش، يسرى محنوش وصل قادلها لحفلاتها.
0: اي نعم.
1: يوزع لها، عنده الخلفاذات تلحين. الميزة اللي ما زالت اللي لازمنا نقولوا عليها اللي هو رجل استديو.
2: أيوة.
1: خلاف اللي هو رجل فعال فوق الركح.
2: أي نعم.
1: في المباشر كحفلات وكتوزيع وكتلحين وكل.
2: نعم. نعم.
1: زاد عنده وقفته في استديو.
2: أي.
1: يبدأ لك القطعة من التيموان من صفر إلى لين تولي
2: أثناء التسجيل،
1: اللي تولي تسجيل وتبثها والكل، معناها عنده دراية حتى بالتقنية وبالاستديو.
2: ما شاء الله عليه،
1: معناها ما شاء الله عليه. قال شكون شكرت العروسة؟ قال أمها حاسيبه
2: ولا أبوها. وأنت أبوه تو.
1: وأنا أبوه. نعم نعم
0: نعم.
1: ربي يرحم والديه والدينا. أنا نحب نركز اليوم بعد إذنك بس.
0: تفضل سي بشير.
1: نحب نركز على اللي راني نراها حاجة هامة ياسر، وقعدت عند في عالقة في أذهان السادة المستمعين والمشاهدين، هي مشاركتك متاع قرابة 5 6 سنين إذا مش 7 سنين في التلفزة التونسية.
0: أكثر أكثر أكثر
1: أكثر أكثر
0: أكثر.
1: وفما مدة انقطعت عليها ثم رجعت.
0: أي نعم.
1: لكن مع يسر الصحراوي نحكي معها البارح، قالت لي قرابة 6 سنين.
0: أي
1: قلافيل.
0: أي نعم.
1: معناها
2: في المنوعات التلفزية
1: المنوع
0: مباشر.
1: الحضور والفرقة الكبيرة والبرايف والمجهود الجبار اللي يعمل فيه مع عبد الجبار البحوري.
0: سي عبد الجبار الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه وينعمه. سون زوبلي طارق حرار.
0: اي نعم سي طارق.
1: وسون زوبلي جميل الدخلاوي.
2: ذكرنا بالسنوات الفترة هذه.
1: 2004 2005 2006 2007.
0: انا بديت قبل، سامحوني، انا بديت قبل مع سي حاتم بن عمارة.
1: اي نعم اي نعم.
0: كنا نخدموا في مواهب على السلم ومنوعة السبت الوقت ذاك اخر التسعينات 2000، كنت سبت بسبت سي نجيب الخطاب المرحوم الله يرحمه وحاتم بن عمارة، وبعدين وليت مع يسر صحراوي كل نهار احد.
2: نعم.
0: منوعة الاحد.
2: سي بشير سلمي، سي عبد الباسط، واحنا نحكيه على يسر الصحراوي، ايش رايك نسمع صوتها الان مباشره عبر الهاتف؟ مشكوره انضمت لنا زميلتنا يسر. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا احلام، مرحبا سي بشير، مرحبا عبد الباسط، مرحبا بكم.
2: كنا نحكيه مع سي بشير ومع سي عبد الباسط على حضور عبد الباسط، مشاركته في المنوعات.
3: سي بشير وعبد الباسط بالنسبه لي يذول لي عشره، وعبد الباسط بالاخص اخويا اللي عندنا خدمنا مع بعضنا سنين من كوكتيل لحد وحتى لتوا.
1: نعم.
3: معناها لو كان نرجعوا بسنين ما نجموش نحضبوهم السنوات، لانه البدايه كانت من الاول بالكل. ما نعرفش عبد الباسط من قبل حتى كوكتيل لحد.
1: نعم.
3: وقتها نتذكر في
0: على يسر شنو حويا الكرت
3: الاحد اذا كنت خدمنا شويه.
1: يسر عبد الباسط يكلم فيك.
2: او معك عبد الباسط.
0: شنو حويا لك يسر؟ لاباس اختي؟
3: لاباس عبد الباسط.
0: عايشك، مرحبا بيك، شرف لينا. ذا احنا كما قالت اختي احلام وسي بشير، احنا عشره وخدمنا بعضنا وشفنا كان الحاجات الطيبه والاخلاق العاليه والحضور الحقيقي. يعني خدمنا في المباشر، ما خدمناش مسجل، بالرغم اللي خدمنا حاجات مسجله شويه مش برشا، اما كله مباشر وكله ظروف المباشر يعرفوها الناس الكل، والحمد لله نجحنا مع بعضنا ونجحنا بالليكيب الكل. سي عبد الجبار، طارق حرار والليكيب، دونك تعدينا سنين باهيه مع بعضنا والحمد لله، ربي وفقنا وكنا من الناجحين.
3: الحمد لله يا ربي. انتم سألتوني على المنوعات.
1: أي.
3: وانا يمكن باش نحكي على اللي عرفته انا على عبد الباسط بالجيت في
1: أي.
3: المنوعات.
1: أي.
3: احنا بدينا، احنا يمكن الخدمه الكبيره اللي عملناها، وانا قلت لك سي بشير كونه انا يمكن من احسن الفترات في التلفزه التونسيه هي كوكتيل لحد.
1: نعم.
3: وبعد العشويه شويه.
1: نعم.
3: انا خدمت تقريبا 5 سنوات في كوكتيل لحد، بتبيعه كما قال عبد الباسط مع سي عبد الجبار البحوري الله
1: أي.
3: يرحمه وينعمه،
1: أي.
3: مع طارق حرار، وكان كان

0: اكيد اكثر حاجه كانت قويه في واللي ساهمت في نجاح الحصه وقتها هو الاكيب، العمل الجماعي
1: اي
0: نتاع
1: نعم
0: الاكيب. ونتذكر الخدمه الكبيره اللي كان عاملها عبد الباسط بالجيد، يعني
1: اي
0: مش
1: نعم
0: ساهل وقتها في المباشر باش كل جمعة أكثر من ساعتين وثلاثة سوايع مباشر يعني، وكان كل مرة فما نجوم فنانين توانسة ولا حتى نجوم من العالم العربي اللي كانوا يحضروا. وعبد الباسط ما كانش يرضى بالمسجل، معناتها ما كانش فما ما يدورش البلاي باك، كان كله اللايف وكان كله تحضير للحصة. كل جمعة فما أغاني جديدة، الفنانين توانسة تقريبا برشا منهم اللي توا نجوم على الساحة كلهم تعدوا من كوكتيل لحد،
1: اي نعم
0: مكثرهم بداياتهم كانت في كوكتيل لحد. تبارك الله، معناتها الفرقة بيدا، الفرقة الموسيقية،
1: اي نعم
0: الفرقة عبد الباسط بالجيد
1: اي
0: وقتها كانت من أحسن الفرق،
1: اي نعم
0: ويمكن برشا توا اللي ولاو عندهم كل واحد فرقته وحده،
1: اي
0: كلهم بداياتهم كانت مع عبد الباسط بالجيد. أنا من يعني ما نذكر كان الحاجات الباهية، لأنه بالحق جمعتنا العشرة، جمعتنا الخدمة، جمعتنا كذلك برشا ذكريات جميلة. ما نجمش ننسى، تعلمت برشا من سي عبد الجبار البحوري الله يرحمه، من جميل دخلاوي زاد الله يرحمه وينعمه، قديش كان إنسان متواضع، وقديش كان إنسان يحب خدمته، وعمره ما يحسك اللي هو عنده تجربة كبيرة عليك، بالعكس ينصحك ويعاونك ويقف معاك. ومحلهم كل الايامات شنو باش نجم نقول
1: يسر. تتفكر انا من محبتي في وثيقتي في الفرقه وثيقتي في عبد الباسط ومحبتي في المنوعه ككل، معناها وليت في العام اقل شيء مرتين نشارك معكم ونكلم عبد الباسط ونتعدى معكم.
0: احنا كان لنا شرف انت
1: تعرف
0: كبير،
1: ربي يعزك، ربي يفضلك،
0: وسي بشير السالمي تبارك الله، معناها
1: ربي يعزك
0: موسوعة ونصلي على النبي عليك، معناتها تكون ديما تحقق الإضافة كل ما تحضر معنا.
1: ربي يفضلك، بارك الله فيك، وممنونين لك بالمداخلة، ويعطيك صحة، ونقول لك عملنا منوعة كما ذيك على الأقل.
0: والله
1: عبد
0: إن شاء الله
1: عبد الباسط لا زال يتقد حيوية وقال الرجل وأكثر من قبل
2: صحيح،
1: وفي السنين هذه زاد التجربة، وهو قادر باش يعمل العجب في التلفزة التونسية وفي غيرها. أسعى أنت شوية مع الإدارة
0: إن شاء الله نعملوا حاجة مع بعضنا مرة أخرى،
1: إن شاء الله
0: وتستمر ذيك المفيد.
2: هذا هو
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: إيه نعم،
1: مرسي مرسي مرسي يسر، بارك الله فيك،
0: يعطيكم الصحة،
1: ربي يفضل
3: عيشك، بارك الله فيك،
2: شكرا لك. احنا حبيناها مصافحة صغيرة مع زميلتنا يسر الصحراوي، أخذناها كمثال على المنوعات التلفزية وحضور فرقة عبد الباسط بالجيد في المنوعات التلفزية. الحضور هذا اللي بتنا نفتقدوه عبد الباسط في السنوات الأخيرة، ما عادش كيما الزخم اللي كان موجود سي بشير في السنوات الماضية.
1: احنا نشوفه في المنوعات توا حتى مع التلفزة التونسية.
2: اي نعم،
1: بصراحة شيء حش منقولها واتحمل مسؤوليتي اللي نشوفه فيه ديريكت. نبدل انا على خاطر قلبي وجعني مولعين كي تكبر، كيف ترى حاجة كبيرة ومن بعد تشوف حاجة معناها مع أقل ترفض، معناها الإنسان هكاك من طبعه طموح الإنسان.
2: أي نعم.
1: فبعد عبد فرقة عبد الباسط وبعدك المستوى الكبير وبعد توزيعات في اللايف وفي والخدمة معناها مباشرة وتعب ورهاق وواحد ومجهود، تحس مجهود رجل أنا شفته وكبت معاه في المعزوفات اللي جيت، مهما نقول له مهما صعب، وأنا ماني نحب له عار، ما نحبش حاجات بالرسمي.
2: أنت تحب التحدي.
1: أنا نحب التحدي، ويعجبني ويعجبني عبد الباسط في التحدي متاعه. هذاك علاش أنا الرومو ونعتبره من الموسيقيين الكبار في تونس بصراحة، لأنه التحدي يجري في دمه. عبد الباسط ما يحبش حاجة عملتها العباد الكل، يقول لك شنو اللي جبنا جديد. عبد الباسط شاركت معاه قربت 12 حصة، مش فادلك في ظرف 5 سنين 12 معزوفة. حتى نسمعوهم معزوفة من المعزوفات اللي خدمها عبد الباسط، من خدمنا برشا حاجات برشا حاجات، واللي نقول عليه يقول لي الله يبارك، عملنا شكل تاني، عملنا يا ابو سعيد يا عالي، عملنا التليفون يا بابا. اول مشاركة مع عبد الباسط هي التام التليفون. شنو معناها تم تليفون؟
2: معناها
1: في تونس غنتنا مع التليفون.
2: أيه.
1: كلمني وكلمته وعاتبني في التليفون تلحين علي شلغم، والمرادف نتاعها في الشرق شادية بخصمني بقاله مدة، زاد هذيك قداش خذت سيكسي، والغدوة وين نحطها مع أخواننا الشرقيين ما عندكش فكرة، التعاليق والتليفونات والحاجات معناها حبوها واضح. وكل
2: بي سي بشير خليني أنا ندلل عليك بما أنها الحصة الأخيرة. نحب نقترح عليك وعلى السادة المستمعين معزوفة أخرى أنا نحبها برشا. تحمل إمضاءك
1: اللي مش عديها
2: اللي مش نعديها. نعم، معزوفة ست الحبايب.
1: أي. ست الحبايب كل آخر أحد في شهر ماي نهبطها في الفيسبوك وتاخو رواج كبير، حبوها الناس.
2: أنا نحبها برشا ونحب خاصة عزفك لها، طريقة عزفك لها وحضورك أنت وأنت تعزف.
1: وأنا نهديها لكل الأمهات.
2: أي نعم،
1: ست الحبايب عزف بشير سالمي بمعية الفرقة عبد الباسط بقيادة عبد الباسط بلقيت.

0: نرجع نواصل كنوز النغم. نذكر أن ضيفنا الأساسي، ضيفنا الرئيسي في حصة اليوم، الحصة الختامية، هو المايسترو عبد الباسط بالقايد. عبد الباسط، قبليك سي بشير كان يحكي على برشا تحديات، وأنت رجل التحدي كما وصفك هو. من بين التحديات اللي أنجزتها أنت الكوكتيل سي بشير، وأنت حرصت على أنه يكون موجود
1: أي
0: كوكتيل في دورة من دورات مهرجان الأغنية
2: 2021.
0: نعم،
3: الكوكتيل هذا كان باقتراح من إدارة مهرجان الأغنية سنة 2021.
0: نعم.
3: في شخص سي شكري بوزيان بارك الله فيه، اللي هو كان مدير الدورة هذيك. عملنا اجتماع، طلب مني باش نعملوا مرحلة من اللي بدأ مهرجان الأغنية، الأغاني المتوجة. يا أخي كي جينا نشوفوا نلقاو تبارك الله أكثر من 100 أغنية، فما المتوج بالجائزة الأولى والثانية والثالثة، وفما المش متوج اللي شاركوا، خاطر طلبنا الأغاني المشارك، فما اللي ما توجش وأغنية باهي الحقيقة معناها، وبعد هما في فترة أخرى ولاو معناها أغاني معروفة وخذت سوكسي في تونس. دونك خذينا حكيت درجين ربع ساعة من أكثر من 100 أغنية، وقمنا بالكوكتيل هذاك اللي هو تذكير للأغاني التونسية، وخدمناها بطريقة مباشرة مع الدكتور محمد الأسود اللي كان الوقت هذاك هو قائد الفرقة الوطنية للموسيقى، وكان التنفيذ رائع والحمد لله بقدرة الله. معناها حبيتش أنا نختار أغاني مزاحم العباد باش ما يتغشوش العباد، كوكتيل فيه الناس الكل، يجسد مهرجان الأغنية في في في ربع ساعة موسيقى.
0: واضح.
2: أنا بعد استماعي ليه معناها اللي سرعة اهتمامي وأعجابي، التوزيع في المباشر، معناها يخمم على التوزيع اللي باش يتنفذ في المباشر، مش توزيع
3: نتاع استوديو.
2: فرق
3: كبير،
2: فما فرق كبير. معناها التوزيع هذاك اللي قام به عبد الباسط هذاك موزع ديستيني ديريكت، موجه
3: لللايف
2: ولهذا معناها زاد ذكاء. هذا ذكاء
0: صحيح صحيح،
2: المعي وذكيرة وعبد البصرة
0: بالضبط. قبل ما نمشي ونسمع الكوكتيل ونختموا به حوارنا مع سي عبد الباسط، أنا نحب نستغل وجوده بحذينا باش نسألك السؤال اللي ينبع من علاقة الفنان بالآلة متاعه.
3: هو الآلة هي غرام، وقت واحد يبدأ صغير يبدأ مغروم، ما تعرفش على روحك تطلع رياضي، تطلع قراي في في في حاجة أخرى، تطلع فنان، ما تعرفش على روحك والانتماء العائلي ولا الانتوراج اللي داير بيك في الحومة ولا في المدرسة اللي تقرأ فيها ولا في المعهد اللي تقرأ فيه، تأثر عليك نوعا ما في مستقبل حياتك، الوقت سورتو يكون واحد مازال صغير في العمر ومازال ما يعرفش معناها باش يعرفش يقدم القدام.
0: نعم.
3: فما عباد تحيط به ما غير ما يشعر هو. دونك انا تعلمت الاله، ارتبطت بالاله الاورج، بالرغم لاخويا عبد الحكيم المرحوم الله يرحمه اللي هو مدرسه قديمه ياسر، يعني علي الريح والصنباتي والجو هذاك وعبد الوهاب. دونك اله الاورج ما عندها حتى علاقه الوقت هذاك بالشيء هذا، وحكم عليا يعني لازم ندخل معهد الموسيقى سينو فماش الحكايه هذيا. ودخلت الاذاعه كما قلت لك عمري صغير، وكنت تأثرت برشا عازفين اللي هما توانسة نشوف فيهم وحتى مش توانسة، المرحوم عدنان الحركاتي، سياسين سعيد الله إن شاء الله يطول في عمره، بتاعنا اسمه الله يرحمه السيد أحمد القرشاني، تأثرت بهم. أنا نشوف فيهم في التلفزة وتأثرت بهم، وحتى شرقيين صاروا معروفين مش لازم نسمي. دونك عندنا برشا عازفين توانسة، وتأثرت حتى بالفرقة الإذاعة اللي دخلت لها عمري صغير، ونشوف تغرمت معنا في وذني نسمع في حاجة مش فاهمها شنية. أول مرة عزفت صحيح وأنا ما نعرفش ليه عزفت صحيح ولا غلط، ما نعرفش. دونك حاجة في دمي كيك تزرعت ممكن في العائلة ممكن فيهم، بعد أثرت بشوية بشوية كي دخلت وبديت نعرف في الموسيقى، وبديت الآلة هذيك اللي هي آلة راو في الوقت هذيك صعيبة برشا باش يقبلوها الناس، خاطر كانت في تونس يرتو كانت الفرقة معناها تخت، ما فماش الجيتار والآلات الكهربائية مش موجودة، معناها سميت لك أنا ثلاثة عازفين تبارك الله بصلي عني بي برشا عازفين مخشين برشا في وشرفوا تونس وشرفوا العالم العربي توانسة نحكي تبارك الله خمسة وخميس عليهم ناس كل. دونك ذاك هو علاقة أي إنسان بالآلة نتاعو، نتصور هكاك من الصغر وهي من عند ربي، وبعد فما برشا عباد لو حبت تعمل آلة مثلا هكاك كما نقولوا احنا تغرم بها، وبعد بدلت آلتها ولات في آلة أخرى يعصوا آلات أخرين.
0: نعم.
3: دونك هذا هو سي انتماء وسي حب آلة هكاك فطري، يعني ماهوش مقرر.
0: مهم برشا اللي تقول فيه انتماء وحب سي بشير، ونفس العلاقة يظهر لي بآلتك أنت الكمانجا، انتماء وحب.
3: نتشرف بيك مدام احلام وسي بشير السالمي، ربي يبارك فيكم ونشكر الإذاعة الأم اللي هي أعطتني الفرصة هذه باش نكون متواجد كسوا إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب اللي استضافوني وقت اللي أنا مدام هندة بن عليا الغريب أعطت فيا الثقة باش كلفت بتسيير مصلحة الموسيقى، وهذا مش سهل بعد أسامي كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة في المجال هذا من بينهم سي بشير السالمي اللي تعلمت منه بارشا من غير ما يعرف هو، والكلنا تعلمنا منه وما زلنا باش نتعلموا منه. وبربي معناها طلب انا الموسيقى الآلاتية اللي هي مع الأسف محتشمة في تونس، محتشمة معناها حتى كي نشوفوا محاولات، يعني محاولات فردية من عازفين بطاقات كبيرة تبارك الله، كي نشوفوا غالية بن حليمة عازفة العود، ونشوفوا سي زواري، ونشوفوا برشا برشا عازفين على معناها يعزفوا الموسيقى الآلاتية. ماذا بينا احنا عندي مشاريع انا بقدرة ربي تنحكي فيهم مع سي بشير، وقلت له اجا بحذانا ودار وهي بتبيع وكل شيء، نحبوا نعملوا ريبرتوار باهي العباد ولا تحب تسمع الموسيقى وهو يغني في عوض المطرب، فهمت؟ يحط هو روحه، معناها هذه حركه لا اراديه، لكن التوانسه فنانين بطبيعتهم، فهمتني؟ دونك يبدا يسمع الموسيقى يبدا يغني مع سيت تريز امبورطون بالنسبه لنا احنا كاذاعه، واحنا راهو عندنا رقي معناها بالنسبه للاذاعه الوطنيه والاذاعات نتاعنا الكل، راهو عندنا خط تحريري باهي وناس تسمعنا وناس تحترمنا وتقدرنا. دونك ماذا بينا نخدموا الموسيقى الالاتيه وان شاء الله نجيبوا عباد اكفاء ونطلعوا بالمستوى الموسيقي التونسي.
0: ممتاز، هذا خبر جديد ناخذوه معنا سي بشير. نمشيو نسمعوا الكوكتيل.
2: اي نعم.

0: نرجع نواصل حصتنا ونرجع معاك لخزينة الإذاعة بشير سلمي، ومنها هذه الدرر اللي انتقيتها باش تكون هدية للسادة المستمعين. نبدأ بالدرة الأولى سي بشير، وإحنا في الحصص اللي فات حبينا نعدي ولكن ما جاتش المناسبة وقلنا ما نجموش ننهيو كنوز النغم
1: صحيح.
0: من غير من ودوا به السادة المستمعين.
1: أي.
0: اللي هو
1: موشح مال الكاسات
0: نعم
1: الشهير اللي هو متلحين محمد عثمان، تؤديه المطربة نعمة عليها رحمة الله بمصاحبة المجموعة الصوتية والفرقة الأولى للإذاعة التونسية.
0: عنده حكاية الموشح هذا يا سي بشير.
1: أي. احنا نعرف منول الدنيا في تونس الثنائيات حكينا عليهم وخاصة المطربات. المطربات ديما في كل عهد وفي كل زمن في تونس لازم تلقى زوج مطربات اشكون هي اللي تتحوز المرتبة الأولى. فتحية خيري وشافية رشدي، نعمة علي، زهيرة وسلاف، أمينة فخت وصوفيا صادق. توا الثنائيات كاينهم مفقودين ولا كيفاش؟
0: ما عادش
1: فما الثنائيات، الكلهم نجوم وما ريناش زوج نجوم يتنافسوا على المرتبه الاولى ولا ما
0: اداء نعمه اداء نعمه في اطار تنافسها مع
1: نعم في, في اطار تنافسها او علاش لانه احنا خذينا الموشح هذايا المرتجل زاد مش مبرفين عليه راه باش يكونوا واضحين. هي سهره في دار نعمه اللي هي جت بعد ما صارت السهرة في سنة 71 في رمضان 71 في دار علي. علي عملت سهرة هذه كل ثلاثة سهرات عملهم
0: نور الدين الفتني
1: رئيس
0: مصلحة
1: الموسيقى
0: أنا
1: ذاك وحكينا عليه اللي نشبعنا. السادة المستمعين اللي تابعوا فينا يعرفوا عليه شقيقة ورقيقة كيفاش تخلوا كيفاش خرج. في آخر أياماته في الإذاعة ولا منتج للتلفزة في منوعات. عملت ثلاثة سهرات اللي هم كبار
0: أشهر السهرات.
1: من أشهر السهرات كلهم في رمضان في شهر رمضان. سهرات رمضانية تلفزيونية في ديار المطربات والمطربين. 71 عليا، 72 كيفاش تعمل عليا ودعم رمضان اللي بعده رحبت بهم وعملوا السهرة 72 في دار نعمة و73 دار رحمة حمزة. عاد سهرية نعمة كي جاوا بعد معزوفة عملوا معزوفة بعد المعزوفة نورمالمون معناها في الاصل في فيها السهرات هذيا بعد المعزوفه باش يجي وصله من الموشحات التونسيه الاندلسيه ولا الشرقيه كما قلنا
0: هذا المعمول به
1: هذا المعمول هذا المعمول به وصله موشحات. هما كلهم المجموعه الصوتيه حافظين الموشحات على فهمي عوض وما نحكينا عليه
0: الموشحات الشرقيه.
1: يا ولدي رانا ما خلينا حتى شيء ما حكيناش عليه كل شيء حكينا عليه
0: اللي تبع فينا من الحس
1: اللي تبع صح عليه
0: نعم.
1: فهمتني ولا يعرف كل شيء على تاريخ مصلحة الموسيقى
0: بالضبط.
1: والحركة الفنية اللي صارت من 57 إلى يومنا هذا
0: نعم.
1: هذا هو قامت فكرت مال الكاسات الموشح هذايا من تلحين محمد عثمان. محمد عثمان هذايا كان مطرب كبير
0: نعم.
1: ثم مرض في الحبال الصوتية ولا ملحن وعطى تلحين والعديد والعديد من المطربين والمطربات آنذاك
0: نعم.
1: باش غناو الموشحات وباش تسميت مصر عندها موشحات لأن
0: شرقية.
1: مصر
0: نعم.
1: راهي وقت الأندلس مصر راهي ما عندها إلا تقاطق والادوار وذاك علاش نقولوا موشحات اندلسيه. الموشحات كلها اندلسيه فيها القليل والقليل اللي هو تاليف مصري اللي هو مستحدث. التاليف المستحدث هو اللي يصح عليه كلمه موشحات شرقي.
0: وهذا واحد منهم
1: هذايا واحد منهم
0: نعم.
1: هو موشح موشح اندلسي موشح شرقي
0: نعم.
1: مستحدث وتلحينه محمد عثمان.

0: الإهداء الثاني للسادة المستمعين أنا الحقيقة فاجأني.
1: حتى أنا فاجأني، هي السهرية الثالثة في رمضان 73
0: نعم.
1: اللي صارت في دار أحمد حمزة. أحمد حمزة في السدعة وكانوا ضيوف شرف متاعه العديد والعديد من المطربين ورجال الفن، من جملتهم عبد الطاهر غرسة وعبد الحميد بن علجية وسي بلقاسم عمار، ناصر زغندة، سي محمد الفرشيشي، معناها المجموعة الصوتية، ومعهم سي محمد أحمد.
0: أيوة.
1: هما ضيوف شرف. الطريف اللي هو في السهرية هذية هو أنا عمري ما كنت نتصور أحمد حمزة، عمري ما سمعت ويغني في عبد الوهاب ولا محمد أحمد زاد كيف كيف. محمد أحمد عاشرته وخدمنا مع بعضنا مع الإذاعة قرب 30 سنة، عمري ما سمعت وغنى عبد الوهاب. نعرف سي محمد الأحمر يغني عبد الوهاب، عز الدين يدير نذكره بالخير ونوجه له ألف تحية. سي محمد ساسي من غير ما نحكيه، هذا ذاك دمه محمد ساسي.
0: يا ما أحمد حمزة،
1: أحمد حمزة ومحمد أحمد، ومحمد أحمد زاد كيف كيف.
0: أي نعم،
1: احنا توش نسمعه محمد أحمد. محمد أحمد بيش يغني ولا ما نسالي لمحمد عبد الوهاب.

0: والان
1: المقتطف
0: من نفس السهريه
1: اللي من نفس السهريه مقتطف اللي قلنا احمد حمزه.
0: ايه؟
1: لكن احمد حمزه باش يغني احب عيشتي الحريه.
0: الله الله.
1: لمحمد عبد الوهاب هو
0: ما غناهاش كامله.
1: لا ما غناهاش كامله.
0: اي نعم.
1: اما الطريف في الحكايه هذه اللي بوجود الطاهر غرسة بالعود العربي بعد ما غنى المالوف في افتتاحية السهرة والكل يرافق في أحب عيشة الحرية يعزف فيها بالعود العربي مع أحمد حمزة. سامحوني سادة المستمعين قلت حتى الزياد هذه أنا مشى في بالي معنى عم الطاهر ما موش ملم بالأغاني الشرقية والكل معناها أحب يعيش الحرية. صعيب ياسر باش تلقى إنسان متخصص في المالوف يعرف المقدمة متاعها والكل. عم الطاهر يعزف فيها بالعود العربي وبذل مجهود ويعزف وكله مع عبد الحميد بن عجية وكل الله يرحمهم ونعمهم قديش كانوا محبين للفن و...
0: صحيح
1: بصراحة محلاهم ومحلى علاقتهم ببعضهم ومحلاها الجو الكبير هذاك.
0: اي نعم
1: تي هي من استضافة أحمد حمزة للطاهر غرسة بركة قدر وقيمة ومحبة وألفة فك الوقت هذاك.
0: اي نعم باش نمشيو نسمعوا الأغنية لكن قبل ما نسمعوها وقبل ما نختموا برنامجنا الحلقة الأخيرة من كنوز النغم بشير السالمي نحب نشكرك برشا برشا برشا على أنك تحت لي الفرصة باش نشاركك تقديم البرنامج هذايا برنامج كنوز النغم اللي قدمناها مع بعضنا طيلة موسم كامل بداية من 17 سبتمبر
1: نعم.
0: حتى لهذا التاريخ أنا ممنونة لك برشا بشير السالمي العازف القدير الفنان الكبير المايسترو قائد فرقة الإذاعة رئيس مصلحة الموسيقى كنت سعيدة جدا العمل معاك تعلمت منك برشا الحقيقة ما ننكرش هذا تعلمت منك برشا حاجات يعني في الموسيقى تعلمت منك صحيح لكن عرفتك أيضا كإنسان وهذا مكسب لي الحقيقة بخلاف أنك فنان كبير تشرفت برشا بقربي منك كإنسان وسعيدة جدا بصداقتك بشير السالمي ألف شكر
1: بارك الله فيك والعفو ونفس الشيء أنا بيدي كنت خايف منها البرنامج هذايا والحصص هذايا شبيكرة وقربت 40 حصة مجاهمة عليا من الأول الفكرة موجودة وتنجم تقول الخطوط العريضة الكل متاع البرنامج موجودة لكن التنفيذ خايف منه كيفاش باش تكون الصيغة كيفاش باش تكون صيغة المراوحة بيني وبينك وكل كنت خايف منه الحقيقة وهذا كله صعاب الكلها ذلت بوجودك معنا
0: انت
1: قال الراجل افتحت لي وسهلت لي ويسرت لي الصعاب اللي موجودة في انجاز الحصص
0: مش مشكل الانتاج الاذاعي بطبعه راهو فيه برشا صعوبات
1: نعرف
0: وما بعضنا تجاوزناها
1: هو في الجينيريك الحقيقة يقولوا وتشاركه في التقديم لكن تشاركه في الاعداد هذا صحيح ولا هذا نقولوا عليها ولا ما نقولوش وقت اللي نمشيو للخزينه انت تبدا تلوج وانا نلوج معاك اما انت تلوج اكبر معناها وساعات نبعث لك قائمه فيها الاغاني وانت تلوجهم ومن بعد انا كي نجي نلقى البنات اللي مشكورين
0: والحمد لله ربي
1: وفقنا وانجزنا يعاونونا وكل ولهذا الشكر شكر كبير شكر جزيل ليك وبصراحة والشكر زاد كيف كيف للي وافق على البرنامج مدام هندة يعطيها الصحة المديرة العامة للإذاعات التونسية اللي هي وافقت على إنجاز البرنامج هذا وقولوا لها إن شاء الله كنا عند حسن ظن الإدارة وحسن ظن السادة المستمعين
0: مؤكد والشكر زيادة موصول ما ننسيه زميلاتنا في خزينة الإذاعة
1: اللي نعم.
0: عاونونا برشا
1: نعم.
0: نسيمة وليلة
1: ونجوى
0: مشكورين جدا زميلاتنا شكر موصول كما قلت للسادة المستمعين
1: ما ننسيوش
0: والتقنيين وعلى راسهم زميلنا حاتم النفاخي ألف شكر
1: ألف تحية لسي حاتم
2: أحب

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. بداية من اليوم حصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة جسور. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار ضمن منتدى تونس للاستثمار. المنتخب الوطني لكرة القدم ينهزم أمام نظيره الهولندي بنتيجة 3-0 في ختام مشاركته في نهائيات كأس العالم. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة يدعو إلى تسوية وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى صندوق التأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويليا، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تكشف أن 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و40 سنة. بعد 6 سنوات من الغلق، إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بمدنين كمناطق صالحة للاستغلال. في العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر ليوم إضافي اليوم. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وبيان خليجي أمريكي يعارض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: عذب الكلام.

أصدقاء الصباح، أحباء الحياة، صباح الخير، صباح الأمل. يمكن أن نعتبر العلاقات الإنسانية فناً بما فيها من إحساس وذوق وجمال وصدق، وقد تصاب تلك العلاقة ببعض الفتور فيكون العتاب بين الأصدقاء والأحبة. قال سعيد بن حميد: أقلل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعجل مرة ويميل. وقال أبو نواس: معاتبة الإلفين تحسن مرة، فإن أكثر إدمانها أفسد الحب. وقال أيضا: حلو العتاب يهيجه الإدلال، لم يحل إلا بالعتاب وصال. وقال البحتري: أعاتب الدهر فيما جاء واحدة، ثم السلام عليه لا أعاتبه. وقال آخر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه.

قيل لبعض المتسولين: ألا تبيع ثوبك المرقع؟ فقال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد؟ قال بعضهم: ترى الفتى ينكر فضل الفتى ما دام حياً، فإذا ما ذهب جد به الحرص على نقطة يكتبها عنه بماء الذهب. وقال بعض الحكماء: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على ما تحب، والثاني أشدهما على النفس.

حب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش.

الغناء صوت الروح وقلق الوجدان في الإنسان، وقد تغزل الشاعر ابن الرومي بالكثير من القيان، نذكر منهن قسطنطينة وبستان المغنية التركية وجولانار الراقصة على الطبل والسنج، وقد خصهن بنوع جديد من التشبيب قائم على التغزل بأصواتهن وضربهن على الآلات. فحفل شعره بما كان يتسم به عصره من رواج الغناء والرقص، وشبه المغنية وحيد بالقمرية في هذه القصيدة: يا خليلي تيمتني وحيد، ففؤادي بها معنى عميد، غادة زانها من الغصن قد ومن الظبي مقلتان وجيد، وزهاها من فرعها ومن الخدين ذاك السواد والتوريد، أوقد الحسن ناره من وحيد فوق خد ما شانه تخديد، فهي برد بخدها وسلام، وهي للعاشقين جهد جهيد، وغرير بحسنها قال صفها، قلت أمراني هين وشديد، تتجلى للناظرين إليها فشقي بحسنها وسعيد، ظبية تسكن القلوب وترعاها وقمرية لها تغريد، تتغنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيد، عيبها أنها إذا غنت الأحرار ظلوا وهم لديها عبيد.

من نوادر الحمقى أن أعربياً قال: ما أحسن القمر. فقال له آخر: أي والله، خاصة في الليل. وقال أبو العباس وهو في بغداد: ما اليوم؟ فأجابه آخر: لا علم لي، فلست من أهل البلد. وكان أحدهم يدعو: اللهم اغفر لي وحدي. فقيل له: لو عممت في دعائك. فقال: أعرف أنه واسع المغفرة، ولكني أكره أن أثقل عليه. كان أحد القصاصين يحدث أن اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا، فقيل له: إن يوسف لم يأكله الذئب. فقال: إذن هو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. كان لأحد الأدباء ابن أحمق كثير الكلام، فقال له: يا بني، اختصر كلامك حتى لا يبدو عيبك. فقال له: حسنا. فأتاه يوما متأخرا فقال له: أين كنت يا ولدي؟ فأجابه: كنت في سوق. قال: لا تختصرها وقل: كنت في السوق، أي زد الألف واللام. فقال الابن: حسنا، كنت في الألف واللام سوق.

0: جلبي.
1: الأحمر من الألوان الأساسية التي استعملها الإنسان بغزارة في الفن والمعمار والأقمشة وعموم مواد حياته اليومية التي شكلت ثقافته وعاداته وتقاليده ورموزه عبر التاريخ، وكان له تأثير نفسي وأخلاقي في الحضارات كلها. وإن أي دارس جاد لتاريخ هذا اللون سيكتشف التناقض الحاد في مغزاه ووظيفته عبر العصور، إذ تتغلف بداخله أزمات حياة الإنسان نفسه عبر الزمان والحضارات وتناقضاتها الأزلية. فالأحمر هو المرحلة الثانية من مراحل تسمية الألوان في اللغات البشرية كلها بعد المرحلة الأولى، ثنائية الأسود والأبيض والغامق والفاتح والمعتم والمضيء. وقد استخدم الإنسان اللون الأحمر في عصر الصيد، أي في العصر الحجري القديم والوسيط بكثرة، في الرسومات على جدران الكهوف وطلاء الأجساد أثناء الطقوس السحرية وتلوين أدوات صيده باعتباره لوناً مقدساً. وأحد أسباب ذلك هو أن ذلك اللون الأحمر يسهل استخراجه وصناعته من مواد معدنية صخرية أو طينية لتوفرها في كل بقاع الأرض. ومن أشهر الأمثلة التي بحوزتنا من تاريخ الفن عن اللون الأحمر ومكانته الرمزية في المجتمع هو طريقة استعماله في اليونان القديمة، ثم في روما القديمة حتى القرن الخامس للميلاد للتمييز بين الطبقات. فقد كان الأباطرة الرومانيون يستعملون اللون المائل إلى الأحمر في ملابسهم أو ديكورات منازلهم كعلامة على الملكية والسلطة، وكانت قوانين روما قاسية وحادة في منع الناس العاديين من ارتداء الملابس بالألوان الملكية، وكانت الأصباغ التي تستعمل في تلوين تلك الملابس تستخرج من أصداف بحرية تكثر في السواحل، وقد برع الفينيقيون في صيدها وتصنيع الأصباغ منها وتصديرها بأسعار غالية. أما اللون الأحمر القاني فهو للطبقة في المرتبة التالية مثل القادة العسكريين والقضاة والنبلاء والآخرين. والأحمر في معتقدات شعب الإنكا في أمريكا اللاتينية كان رمزاً للحياة والموت على حد سواء، وكانوا يرمزون إلى قوميتهم وجيشهم وملوكهم بخيط أحمر. أما في العصور الحديثة فقد أضحى اللون الأحمر يرمز إلى الروح الوطنية بما فيها من فداء وعزة وإباء.

الجمال مصدره المرأة، فالجمال الكثير في الكون تلم شتاته المرأة عبر تعابير الوجه وتفاصيل الجسد وثناياه والروح الشفافة التي تنطق بها جوارحها، وقد تناهى سكون الحسن في حركاتها. والجمال نعمة عظيمة أعطي للمرأة فأعطته هي بدورها للرجل، فهو يرتشف أفاويقه وينهل رحيقه، وإن الحياة لا تكون إلا بانسجام جلال الرجل وجمال المرأة. ومهما نطقت الشعوب بقيم ومبادئ في تقييم المرأة، فالكل يقيم الجمال ويعطيه الأولوية وإن اختلفوا في ماهيته ونوعيته. فالشعر العربي يمحض الغزل لمرأة ذات مواصفات جمال متفرد، ومنه حوراء في وطف، قنواء في ذلف، لفاء في هيف، عجزاء في قبب، وهي الصفات نفسها التي كتبها كسرى أنوشروان في ديوانه لاختيار الحسان: بيضاء، قمراء، وطفاء، كحلاء، دعجاء، حوراء، عيناء، قنواء، شيماء، برجاء، زجاء، وهي عينها الأساسات التي يقوم عليها اختيار ملكات جمال العالم اليوم، مع إضافة وشطب وتعديل البعض من تلك الصفات. على أن النظرة إلى جمال المرأة تختلف رؤية وفلسفة، وإن كانت الغاية واحدة هي قبول الآخر قبولاً صميمياً يحقق الانسجام بين الطبيعتين المتكاملتين، رقة المرأة وخشونة الرجل. على أن الجمال بنوعيه: الظاهري اللافت للنظر والباطني المقرب العقل والوجدان، معرض للتلف والزوال. فالمرأة لا تستطيع أن تبقى جذابة دائما، وهي حقيقة مرة لابد من تقبلها، وإن الكثيرات يفقدن بريق الجمال والأنوثة بأزمان متفاوتة في السرعة والتبكير، وتجهد أخريات بما أتيح لهن من وسائل مادية ومعنوية في الحفاظ على جمالهن أو ذكره الطيبة لما يدركن من أهمية ذلك في بقاء الانسجام العائلي. إذن على المرأة البقاء في حيزها النسائي والحفاظ عليه، وعدم السماح لنفسها بالتحول إلى منطقة الرجولة، وإنما يمكنها بفضل حنانها ورقتها وعطفها وذكائها أن تجعل الرجل متعلقاً بها دائماً، ليدوم الانسجام مع الرجل الذي يريد المرأة امرأة مهما ابتعد الزمن ونأى عنها الشباب.

تمثل القصبة بمدينة الكاف تاجاً على المدينة الواقعة في شمال البلاد التونسية، فكأنها تعبر بذلك عن اعتزاز التونسي وفخره بعراقة جذوره وبعظمة تراثه الموغل في التاريخ. إن الشعوب التي تجذرت في التاريخ وأصبح لها شأن بين الأمم هي الشعوب التي ثمنت تاريخها ومعالمها، والمعلم في حد ذاته شاهد وعبرة، والشعوب التي تستوعب رمزية هذه المعالم والشواهد هي التي تصمد أمام رياح العصر وتطوراتها. وموقع القصبة في مظهرها الحالي يعتبر آخر صفحة لتاريخ عريق جدا ترجع جذوره إلى ما يسمى بفجر التاريخ. فمن المعلوم أن المجموعات البشرية في الأرض التونسية قد تدرجت من مراحل الصيد إلى مراحل الجني، ثم إلى اكتشاف الفلاحة، وهكذا أصبحت لديهم أماكن قارة للخزن والحماية واستغلال الأراضي والرعي. وموقع مدينة الكاف بصفة خاصة تتوفر فيه جل هذه الشروط، وبالخصوص الحماية الطبيعية والأراضي الفلاحية الخصبة والمياه. وقبل دخول قرطاج في الفترة ما بين سنة 2000 و1500 قبل الميلاد، قد كانت هناك حضارة بربرية لوبية، وفيها أيضا بقايا قرية محصنة بسياج من الحجارة الكبيرة، وتلك كانت النواة الأولى لمدينة الكاف. وشيئا فشيئا اكتشفها القرطاجنيون كموقع رصد وحراسة، فركزوا فيها مجموعة موالية لهم تحرس هذه التخوم وما اقتطعوه في داخل البلاد من الأراضي الفلاحية الكبرى. هكذا لعبت الكاف منذ القديم دور حراسة الحدود، وقد ذكرت لأول مرة في القرن الثالث قبل الميلاد أثناء ثورة مرتزقة قرطاج الذين تمردوا على السلطة المركزية، فتم نفيهم إلى الكاف المعروفة آنذاك باسم سيكا لأنها مركز مهم لقرطاج، وبقيت لها نفس هذه الوظيفة مع الرومان ثم مع البيزنطيين. بقيت مدينة الكاف بعد إسلامها ذات شأن عسكري ودفاعي، وقد ذكرتها عديد المصادر، وابتداء من أواخر القرن السادس عشر وبداية السابع عشر تعود مدينة الكاف بقوة لتلعب دورا استراتيجيا، علما وأن الكاف ومنذ العهد الروماني وجدت على محور هام وطريق طبيعي يربط ما بين قرطاج وأوتيك ومنها إلى مناطق الأوراس. إن معلم القصبة بالكاف يشبه شرفة بديعة من خلالها يتسنى للناظر أن يمضي ببصره عاليا وبعيدا فيرى مشاهد جميلة للمدينة وأحوازها، وحتى يبدو له الأفق شاسعا كأنه لوحة رسام ماهر بما فيها من سحر وحسن.

0: آه الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إخواني الكرام، نواصل في حصة أسماء الله الحسنى مع اسمي المحيي والمميت. يرجع المعنى هنا إلى الإيجاد، إلا أن الموجود إذا كان هو الحياة سمي فعله إحياء، أي فعل الله سبحانه وتعالى، حيث الإيجاد أي بعث الأشياء إلى الوجود وقد كانت غير موجودة. وإذا كان هو الموت سمي فعله إماتة، ولا خالق للحياة والموت إلا هو سبحانه وتعالى، إذ لا مميت ولا محيي إلا الله عز وجل، فهو يوهب الحياة لجميع من خلق بإحداث الحياة فيها من إنسان وحيوان ونبات إلى غير ذلك من المخلوقات، كما يندرج فعل الأحياء في القلوب، فهو سبحانه وتعالى يحييها بالإيمان. أما المميت فهو الذي ينزع الحياة ويحدث الموت في من كان حيا دون أن يشاركه في ذلك مخلوق، فهو الخالق الأوحد للحياة والموت سبحانه وتعالى، ما أجله وما أعظمه. وهذان المحيي والمميت صفتان فعليتان خاصتان بالله سبحانه وتعالى، وقد قال: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من خلال هذين الآيتين الكريمتين نرى أن الله تعالى أعطى الحياة للإنسان ثم أماته ثم أحياه يوم القيامة، كذلك خلق المولى الموت والحياة، وجوهر خلقهما أي الأس الأصلي فيهما العمل الصالح، حين يدرك الإنسان أن خلق الحياة والموت بيده سبحانه، والحكمة أن يعمل المؤمن ما يجب على قدر جهده حتى يلاقي ربه حين يحييه ويبعثه بعد أن مات، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه ميت وأن بيد الله سبحانه وتعالى الحياة والموت، فلم يكن هذا الخلق عبثا أو صدفة، فقد قدره الله تعالى وقضاه، قدر الموت وقدر الحياة، وقد قضى بذلك أن تكون الحياة فيما شاء من الكون. ومن خلال هذين الاسمين العظيمين يكون حظ المؤمن أن يعقل أن الله تعالى هو من خلق الحياة والموت، حتى يدرك جلاله وقدرته وحكمته، كذلك يدرك أن الحي ليس كالميت، ومن الحكمة أن يبقي نفسه حيا لا كما يبدو حيا جسمانيا، أي يكون قصده في الدنيا الأكل والشرب، المعنى الجسماني هنا المعنى الترابي، لا يكون قصد الإنسان يحصره في الأكل والشرب والتمتع، ولا يعنيه ما هو خير، ما هو حق، ما هو عدل، ما هو إيمان، أي لا تعنيه القيم، يعيش هكذا ويكون في حظيرة أو في مربع قد يعمه الضلال، بل هم كالأنعام بل هم أضل، أي لا يحيا بالقيم الدينية وكأنه يعيش إلى حين ولكنه ميت، وهذا ما يمكن أن يعبر عنه، وكأن هذا الذي يتخلى عن القيم يأكل ويشرب، كما قيل: أرحام تدفع وأرض تبلع، فهذا يوم يستفيق ويكون نادما قد لا يسعفه الوقت، أي لا تسعفه الحياة بأن يتوب ويرجع. لذلك على الإنسان أن يستغل وجوده ما دام حيا، أي في مثل هذه الحالة التي لا يعطي فيها الإنسان للقيم قيمة أو للقيم وجود، بل يتنعم بما له من خيرات فقط، وكأنه حالة وفاة على قيد الحياة. أما المؤمن فيعيش ولكنه حي بما في قلبه وعقله ما دام على الصراط المستقيم، وسعادته بما يحقق من صالح الأعمال وأنفعها لنفسه وأهله وللمؤمنين، طالبا من المولى تعالى تثبيته على فعل الخيرات والمشاركة مع إخوانه في صناعة مفردات الحياة على قدر طاقته، حتى وإن لم يتحرك جسديا، إلا أنه بإمكانه أن يحيا بذكر الله عز وجل والكلام بالراقي منه، والإنسان الذي يقرب الناس منه ويظفر بمعية إلهية تجعل منه حيا بامتياز، أي هنا المعنى يبرز معنى الحي، لكن الإنسان الذي يعيش. ربما معنى العيش هنا يتعلق بالجوانب البيولوجية، بالجوانب التي تتركه حيا، الدم يسيل في عروقه، قلبه نابض يتحرك إلى غير ذلك، هذا يعيش كما نقول نحن. ولكن عندما يملأ قلبه بالإيمان ويكون على صراط الله المستقيم يكون حيا، قلبه حي. هذه المعاني العظيمة على المؤمن أن يبحث عن حظوظه فيهما حتى يظفر برضاء الله سبحانه وتعالى، وهو لا محالة فائز، ليس كمن يعيش ثم يموت وعندما يبعث سيسأل عما ترك وعما فعل، وحين يندم في تلك اللحظات لا يسعفه الندم في شيء. لذلك على الإنسان المؤمن أن يتعقل وجوده ويكون موجودا وهو حي، والحمد لله رب العالمين.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
2: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
5: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. بداية من اليوم، حصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة جسور. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار ضمن منتدى تونس للاستثمار. المنتخب الوطني لكرة القدم ينهزم أمام نظيره الهولندي بنتيجة 3-0 في ختام مشاركته في نهائيات كأس العالم. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة يدعو إلى تسوية وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى صندوق التأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويليا، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآليات التكفل بوصفات الأدوية. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تكشف أن 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و40 سنة. بعد 6 سنوات من الغلق، إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بمدنين كمناطق صالحة للاستغلال. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، ستستمر ليوم إضافي اليوم. بيان خليجي أمريكي يعارض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد، أما أنا فأعود ألقاكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

مستمعينا مستمعاتنا أهلا وسهلا، نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباحكم خيرات ومسرات. 6:06 دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، هذا يوم سعيد معكم، ننطلق في نهار جديد إن شاء الله محمل بالبشائر بالأخبار طيبة إن شاء الله. جمعة مبروكة لكم الكل مستمعينا وين ما كنتوا، يوم جديد في حياتنا وأمل جديدة في انتظارنا. اليوم الجمعة 26 جوان 2026، 11 محرم 1448، في العادة نهار جمعة. يرافقكم الزميل حبيب شغام اليوم بصفة استثنائية، معكم نبيل عبيد مقدم الميكروفون، محمد الغول في الإخراج الإذاعي، معنا حميد الورغي في تنسيق فقرات لقانا، وسيف ترابلسي في الإخراج الرقمي. وانتم أغلى مستمعين نهاركم زين، مرحبا بكم.

يا ربي إن شاء الله يوم سعيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا، لكل من اختار موجاتنا، لكل من يبدأ نهاره معانا. إن شاء الله كل ما تتمنوه يتحقق. توا 6:16 دقيقة على موجاتنا، كالعادة نعطيكم أوقات شروق الشمس غروبها وأوقات الصلاة بالنسبة لليوم في تونس. اليوم الشروق 5 دقيقة والغروب يكون في الساعة 6:43 بالنسبة لأوقات الصلاة. اليوم صلاة الصبح كانت في الساعة 3:09، الظهر أو صلاة الجمعة انطلاقا من نص نهار 29 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:14، صلاة المغرب 7:45، وصلاة العشاء 9:35. ربي يتقبل منكم كل صلواتكم وكل دعواتكم. أمنيتنا لكم تجي في شكل دعوة، دعوة خير، وكي تبدأ الدعوة مستجابة تنجم تحل بيبان، تنجم تنور نيتنا، وتنجم تغير الأقدار زيادة، خاصة كي تكون من

0: ما نعرفوهمش. هذه دعوة خير لهذا الصباح.
1: دعوة خير
2: بجاه النهار الفضيل والطقس المزيان، يا ربي حللنا كل البيبان، يا ربي وفقنا وسهلنا في كل طريق بجاه المولى الرفيق، ربي لي خليها بينا، ويا ربي رزقنا من الفرحة فرحتين ومن الستر سترين، يا ربي رنا كل يوم وثقوا متوكلين عليك وهزين ايدينا ليك، فردنا اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين.
1: دعوة خير

6:21 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباحكم مبروك سعيد. نعطيكم فكرة أولى على طقسنا اليوم في تونس كيفاش مش يكون. اليوم سخون صيفي، اليوم الحرارة تتراوح بين 31 و 35 درجة قرب السواحل، بالمرتفعات بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. يظهر الشيلي محليا في الجنوب التونسي، السحب تكون قليلة بأغلب جهاتنا، نجم تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور بعض الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار. الريح اليوم القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات بالجنوب، تثير محليا الرمال والأتربة، البحر يكون قليل الاضطراب إذا ناويين تعوموا اليوم، تدريجيا متموج آخر النهار بخليج الحمامات. هذه فكرة أولى. 7:30 كالعادة ناخذ كل التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، ما بقاو معنا. نهاركم زين، هكا مشي غني سيدي علي علي الرياحي. نهارك زين، نهارك زين لكل مستمع ولكل مستمع.

تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

حتى حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك.

تقيلة وميك الفضة تهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الأحمر يتميل ونسمع ليلة وميك الفضة تهرها.

نهارك زين، نهارك فل. وياسمين انت اللي تسمع فينا توا، لكل مستمعينا هنا في تونس ولا خارجها، تحيه خاصه المستمعين الابطال اللي حضروا في اجتهاز دوره المراقبه. وزاره التربيه اعلنت على تنظيم حصص دعم ومرافقه لفائده تلاميذ البكالوريا اللي تاجلوا دوره المراقبه، الانطلاقه من اليوم 26 جوان حتى لنهار 28 جوان. تلقوا مجموعه من الدروس في اطار مساعدتكم على الاستعداد الجيد للاختبارات وتعزيز حظوظ النجاح عند كل واحد أجيلة لدورة المراقبة. المبادرة هذه فيها دروس للمراجعة، فيها حصص توجيهية لفائدة مختلف الشعب، يأمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية. منصة التعليم تعرفوها، منصة جسور التابعة للوزارة، هي اللي تقدم الخدمة ذي، تجي في إطار برنامج كامل لمرافقة التلاميذ في مختلف المستويات متاع المناظرات الوطنية، مش توفر موارد تعليمية إضافية قبل الاختبارات بتاع دورة المراقبة اللي تنطلق إن شاء الله نهار الاثنين 29 جوان وتتواصل 29 جوان 30 جوان غرة جويليا والثاني من جويليا. ونعرف الكل اللي فما 32.43% من اللي عداوا سنة مؤجلين لدورة المراقبة، يعني تقريبا 50,236 تلميذ. ربي نجحكم، هاي برشا عزيمة، برشا عزيمة، وشدوا صحيح وجيبونا الامتياز في دورة المراقبة. وانت اللي نجحت، إذا انت حضرت مع واحد من صحابك ولا حضرته في مجموعة وفيهم شكون أجيلة، راو مهمتك انك تعطيه هكا الشحنة المعنوية، كملوا مع صحابكم ومتخليوش على بعضكم حتى للي تخرج نتيجة دورة المراقبة، وهو ما زيدا نفرحوا بيهم وبنجاحهم. حد سعيد للناس الكل. إذا مش تدخلوا تشوفوا دروس الدعم هذية، تلقاوها على الموقع edusoutien.education.tn.

0: سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: على الفريق الكل ومعكم انتم أعزائنا المستمعين، 36 دقيقة على موجاتنا. اليوم 26 جوان، وفي نهار كيما اليوم من كل عام نحيو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أو اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. اليوم هذية العالم يقوم به بحملات، يقوم فيه بحملات توعوية عالمية سنوية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1987. علاش مش نعزو العمل مع بعضنا؟ مش يكون التعاون الدولي أقوى من أجل إقامة مجتمع خالي من إدمان، من إدمان هذه السموم والاتجار بالمخدرات؟ عفى الله الجميع. كل عام يختاروا شعار بالنسبة لسنة مشكلة المخدرات العالمية، قضايا مستمرة، تحديات جديدة واستجابات مبتكرة. أبرز الفعاليات والتحركات على المستوى الإقليمي والعربي، نراو أنشطة توعوية لفائدة الشباب خاصة في تونس. ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حملات متعددة تنطلق اليوم، تتواصل إلى غاية 6 جويلية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. نلقى ورشات بالنسبة للأطفال والشباب، ورشة تعبيرية، دعم نفسي اجتماعي للمراهقين. أيضا في البلدان العربية الأخرى حملات متواصلة لأجل حماية الإنسان من هذه الآفة. ربي يحميكم الناس الكل. اليوم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها، 6:37 دقيقة. وهاو شنو مش نسمعكم صوته فريد الأطرش يقول اشتقت لك اشتقت لك. 好吗

اشتقت لك وسلام من عيني بعثت لك. نحن نبعثوا لك أجمل سلام. أنت اللي تسمع فينا مرحبا. 6:41 دقيقة على موجاتنا من الآن وحتى 9. نحن معكم كيما كل صباح. إن شاء الله جمعتكم مبروكة. اليوم في برنامجنا شنو حضرنا لكم اليوم بعد أخبار السبعة مش نتحدثوا على مشروع من الشباب وإلى الشباب اسمه بروجكت لوش يور بروجكت. شنو العنوان هذا وشنو تفاصيله نعرفه بعد السبعة. أحوال الطقس جينا 7:30. نتحدث اليوم على استخراج رخص البناء على الخط في حدود 8:45 الرياضة وأخبارها بعد 8 ضيف الماتينال. اليوم مش نركزوا على دليل التوجيه الجامعي. اصدر دليل جديد. معانا مش تكون مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هي ضيفتنا اليوم. إذا عندكم أي أسئلة ولا تحبوا تاخذوا معطيات إضافية على دليل التوجيه الجامعي الجديد، وإلا الولي يحب يستفسر كيفاش يحسب السكور وغيره، وهل الاختصاصات الجديدة هذية لشكون خاصة موجهة وشنو أفاقها، أسمعونا بعد 8 واكتبونا زيدة. تعرفوا كيفاش نتواصلوا مع بعضنا مع ميساج. تذكروا 71-844-404 هو ديما الرقم الموضوع على ذمتكم. عندكم زيدة صفحتنا على الفيسبوك، صفحة رسمية للإذاعة الوطنية. اكتبونا على الخاص مرحبا بمساجاتكم في الابليكاسيون. تنجموا تسمعوا وتكتبوا كما تنجموا تدخلوا على www.radionational.tn. مرحبا بملاحظاتكم الكل. نكملين للتسعة كما قلنا 8:30 باش نمشيوا للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. تعطي آليات الانتفاع بالمسكن الأول والمشاريع الجديدة للشركة. نعرف لي الموضوع هذا يهم برشا ناس، وكعليش انطلاقا من 8:30 نحكيو على مساكن ونحكيو على الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وفقرات أخرى برشا أغاني من طوال التسعة متاع الصباح. ومن بين الأغاني ديما كنختاروا حاجات تليق بمستمعينا. الفن الأصيل والطرب الجميل بين التونسي والشرقي، وديما الأولوية للأغاني التونسية. ما ساعات هكا نفوحوا بشوي أغاني شرقية. ذي أغنية طلبتها مستمعة مريم من سوسة مش نسمع صوت ميادة الحناوي في الغنية هذه. أنا بعد

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: هذه إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية، وعلى موجاتها يتواصل برنامج يوم سعيد حتى 9 صباحا، توا 6:47 دقيقة. البارح في تونس انطلق منتدى تونس للاستثمار، انطلاقة رسمية من خلال مجموعة من المداخلات والضيوف والمشاركين من البلدان الشقيقة والصديقة. برنامج ثري، فيه شراكات، فيه الإعلان على مشاريع هيكلية كبرى، استحداث جوائز جديدة، تكريم لشركات تونسية وأجنبية قدمت الإضافة فيما يتعلق بدورها الاجتماعي والبيئي وكانت رائدة في مجالها. برنامج فيها العديد من العناوين اللي تهم الاستثمار في بلادنا: جائزة مناخ الأعمال لسنة 2026، جائزة النسيج والملابس، جائزة ريادة الأعمال النسائية، أيضا المؤسسات الناشئة لسنة 2026 والعديد من الفقرات. البارح كنا في متابعة في الانطلاقة الرسمية وفي اليوم الأول، اليوم الثاني تتواصل فعاليات المنتدى. وبالنسبة لليوم الحدث الأبرز هو الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر والإعلان على مجموعة من المشاريع. المنصة الرقمية المخصصة للمستثمرين واللي مش توفروا من خدمات لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في تونس، الإعلان عليها يكون انطلاقا من 11 متاع الصباح، ثم يتم الإعلان على مجموعة من المشاريع العمومية الهيكلية والاستراتيجية، من بينها مدينة الأغلبة الطبية بالقيروان، إلى جانب مشاريع تنموية واستثمارية كبرى ذات أولوية وطنية وذات أثر اقتصادي واجتماعي واعد في بلادنا. هذا فيما يتعلق باليوم الثاني من المنتدى الوطني، منتدى تونس للاستثمار 2026 في دورته 22. توا 6:49 دقيقة، يظهر لي وقيت مش خليكم على صوتها، هذا صوت فيروز يوصلنا الأخبار السبعة. في الأخبار كل المستجدات الوطنية والعالمية بتفاصيلها يقدمها لنا شهاب الحجلاوي.

0: الدكتور حكيم.
1: الملح كي نكثروا منه ينجم يتسبب في مضرة كبيرة لبدننا، كما ارتفاع ضغط الدم، على خطر الملح يحبس السوائل في البدن وينجم يتعب القلب والكلاوي وحتى المعدة.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. حصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة انطلاقا من اليوم عبر منصة جسور. تونس تشارك اليوم المجموعة الدولية إحياء اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، وفي النشرة تقرير حول مقاربة تونس للتصدي لهذه الآفة عبر إجراءات وقائية وعلاجية. وفي العالم، تمديد بيوم للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تتواصل اليوم في العاصمة فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وذلك بحضور 1200 مشارك من 30 بلدا. وستشهد فعاليات اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
7: في الأربعة الأشهر الأولى بتاع 2026 في فيفري مارس أفريل، الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025. هذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنا احنا، ويعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس، باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس. مثل هذا المنتدى الهدف نتاعو هو انه يحفز الاستثمار اكثر، حتى في اطار مخطط التنميه 2026-2030 نهدفوا ان شاء الله في الخماسيه القادمه اللي نسبه الاستثمار ترتفع اليوم تقريبا 15.5%، ان شاء الله نوصل بها 20% في اواخر فتره المخطط، باش نعلنوا على انطلاق منصه الوطنيه للمستثمر. هذا تقدم مهم نعتبره باش نحسنوا في مناخ الاعمال.
6: أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس بأنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلا لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، وتلبية للاستفسارات المتواترة من قبل الشركات التونسية المصدرة، وبدافع تسريع نسق المشاورات الفنية مع الشريك الصيني لضمان انسيابية السلع التونسية نحو الأسواق الآسيوية. قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25 مليار دينار فاصل 2 إلى تاريخ 24 من جوان الجاري، ما يمثل 102 من أيام التوريد مقابل 23 مليار دينار فاصل 3، أي 100 ويوم توريد قبل ذلك بالسنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي المنشورة أمس. وتعود زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بالأساس إلى ارتفاع عائدات العمل وقطاع السياحة. تنطلق اليوم وزارة التربية في تقديم حصص دعم ومرافقة لفائدة التلاميذ البكالوريا من مختلف الشعب المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك إلى غاية يوم الأحد 28 من جوان الجاري عبر منصة جسور. وتجري اختبارات دورة المراقبة التي تعني أكثر من 50,000 مترشح ابتداء من يوم الاثنين القادم 29 من جوان لتتواصل إلى الخميس 2 من جويليا المقبل. تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، وتشكل المخدرات خطراً على حياة العديد خاصة الشباب المدمن على استهلاكها، ما يستوجب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف للتصدي لهذه الآفة عبر إجراءات وقائية وعلاجية.
8: تصنف منظمة الصحة العالمية الإدمان بوصفه مرضاً مزمناً يصيب الدماغ والسلوك، وليس مجرد ضعف في الإرادة أو انحراف أخلاقي. فكيف يمكن الانتباه إلى أعراض الإصابة بمرض الإدمان؟ رئيس الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين بالقطاع الخاص الدكتور سهيل بن نور يوضح.
9: تقع دجوغ الإدمان تبدل نظير المنطقة، من جهة أخرى نستعطيه الثيرابيت في السلوك، يولي يكذب بشي خبي بشي كونسومي بشي دبر الفلوس، مش حاجة سهلة. طريقة معاملته مع عائلته تنقص منها الشفافية، ونجم يعمل أكثر ديبريسيون من حالات هذية. وقت اللي لمو احنا ديزاغبيمون مع الشك تاع لي بارون اللي هو عنديني أهم من هذا كل، خاطر البارون عايش معاه في قبيه.
8: وتشير آخر أرقام الإدمان لسنة 2021 إلى تفاقم استهلاك المواد المؤثرة عقليا في صفوف الأطفال، وفق المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح.
10: مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص تضرب في 4، الأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات. ارتفاع ما نجم نعرفه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية.
8: كما يشير الدكتور بن صالح إلى تزايد إقبال المدمنين على عيادات طب الإدمان التي وصل عددها إلى 18 في كامل تراب الجمهورية.
10: وصلنا تقريبا 18 عيادة، وما زالوا عيادات أخرين باش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية، ثم قبل قاعد يتكثف شيئا فشيئا، وكذلك ثم 5 مراكز يكونوا موجودين في كل إقليم ثم مركز.
8: في الأثناء تشدد ممثلة الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة الدكتورة ربيعة الوسلاتي إلى أهمية تكون طبيب العائلة في المجال للإحاطة بالطفل المصاب بالإدمان.
11: اللي باسيوم تاعي نتبعهم اللي هما صغيرات ملي يتولد، كلهم أولادي. كيجيني واحد بحكم انه عنده ثقه فينا والكل يقول لي دكتوره راني وليت نستهلك الزطله، انا بدي اذا كان ما عنديش فورماسيون نجمش ناخذه بشوي يضيع الوليد هذيك، كيفاش تقول له هاني باش نبعثك لطبيب اخر باش يدلها بيك، ماهوش يمشي في اغلب الاحيان.
8: لكن كيف يمكن الوقايه من مرض الادمان؟ الدكتوره ربيحه الشهاني عن جمعيه الاطباء النفسانيين تجيب.
12: قبل ما تفقد السيطره تحكي لعائلتك الاقرب ناس ليك، ولا تستعين طبيب العائله ويوجهك ويفسر للعائله. الولي نقول له اول ما تفيق تقف مع صغيرك تسمعوا، بالعكس انت تخاف عليه وتجي تفسر له راه هذا مرض وما تخافش وهني معاك، اما سياسه الردع وتخاف انت وتخوفه هو، بالعكس اثبتت التجارب ماهيش هذيك الطريقه الانجع.
8: يشار الى ان الادمان انواع، اخرها ادمان الشاشات الالكترونيه، نوع تصنفه الدراسات العلميه ضمن اخطر مواد الادمان المتعارف عليها وفق المختصه ربيحه الشهاني.
6: في الرياضة، غادر المنتخب الوطني لكرة القدم نهائية كأس العالم بعد أن مني بالهزيمة الثالثة على التوالي أمام نظيره الهولندي بثلاثة أهداف لهدف لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمونديال.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: أهلا أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر ليوم إضافي اليوم. وتأتي هذه المحادثات وسط وقف إطلاق نار هش بين لبنان وإسرائيل، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس 7 هجمات على جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر. كما أعلن جيش الاحتلال استهداف عناصر من حزب الله في زوطرة الشرقية ومرتفعات علي الطاهر بزعم تشكيل تهديد. فيما يتعلق بإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. تزامن ذلك مع صدور بيان خليجي أمريكي يعارض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، ويشدد على الحفاظ على زخم المفاوضات لإنهاء الأعمال العدائية. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية أعلنت أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا محمد الغول ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، حصص الدعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة انطلاقا من اليوم.

0: العبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: كبدينا
1: يوم جديد يوم سعيد
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم
2: في يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي
3: اليوم مع نبيل عبيد
0: في يوم سعيد تسمع جديد
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
5: الاذاعه الوطنيه
0: متعه الاستماع
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة اذاعتكم الاذاعه الوطنيه التونسيه 7:21 رجعنا بصوت لطفي بوشناق يا للا وينك نواصلوا معكم نواصلوا للتسعة ومش نمشيوا للغرفة الفتية الاقتصادية بأرينا لأنه نهار السبت 27 جوان تنظم تظاهرة مبادرة تهدف إلى دعم المواهب وتعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار وقابلية التشغيل. هذا الكل مش نعرفوا تفاصيله من عن ضيفتنا عبر الهاتف هاجر كتاري هي مكلفة بالإعلام في جي سي أرينا الغرفة الفتية الاقتصادية أرينا. صباح النور هجورة من هارك زين.
7: صباح الكل شنو حوالك؟
6: لاباس انتم شنو حوالكم؟
7: المستمعين الكل
6: اهلا وسهلا بيك على موجة الاذاعه الوطنيه معك انت مش ناخذوا تفاصيل هذه المبادره اللي مش تكون نهار السبت 27 جوان 2026 قول لنا اش فيها قول لنا وين قول لنا لشكون موجهه زاده وفكره تنظيمها لانشيور بروجيكت هذه ابعت مشروعك كيفاش نبعثوا مشروعنا اليوم الكلمه ليك هاجر.
7: اوكي ميرسي بوكو على الاستماع وعلى الاستضافه.
6: مرحبا.
7: عايشك. الجي سي الغرفه الفتيه الدوليه هي بأرينا خاصه هي عملت مبادره باش تلانسي انوفو بروجي اللي هو لانش يور بروجيكت لانسي مشروعك. لانسي مشروعك هي فكره قدمتها باش فيه برنامج كامل ومتكامل يجمع بين التكوين والرياده وخلق فرص العمل. فيه المشروع هذايا فيه 3 بارتي. البارتي الاولانيه اللي هي باش تبدا ان شاء الله غدوه نهار السبت 27 جوان 2026 في تيد يونيفرسيتي في الشرقيه تخدم على 2 بارتي. البارتي الاولانيه تشجيع على رياده الاعمال النسائيه لونتربرونوريا فيمينا. نحبوا ندعموا النساء اللي تطمح وتحب تطور مشروعها وتعزز قدراتها القيادية. يعني المرأة وإلا جون معناتها peu importe العمر عندها فكرة متاع مشروع وإلا تحب تعمل مشروع وإلا تحب تعمل حاجة تخلق موطن شغل وتكون في الأوتونومي أما ما هيش عارفة كيفاش. دونك احنا ان شاء الله غدوة كان عشنا عندنا سلة من المكونين والمدربين في مجال ريادة الأعمال اللي باش يكونوا موجودين وباش يوجهوا مجموعة الشباب هذية باش يحقوا الأعمال متاحهم والمشاريع متاحهم.
6: أما أنت قلت في كلامك مهما كان العمر
7: ومبعد
6: قلت يعني الشباب يعني جيو الناس
7: هو حتى 40 سنة شباب
6: معناها في العمر الكل ينجموا يشاركوا
7: خاطر هي الجي سي معناها سي الاكومباني لي جون لي جون بيان سور تبدا من 18 سنه وتواصل. يعني المراه اللي عندها اي فكره نتاع مشروع راهو ماهيش مربوطه لا بالعمر ولا بالجهه مرحبا بهم في كل وقت من اي مكان هما موجودين خاطر لوبجيكتيف سي بور اكومباني و انكوراجي لا فام تونيزيان باش يكون عندها مشروعها وافكارها والاوتونومي نتاعها.
6: غدوة تنجم تجي نهار الجمعة في جامعة تيت في الشرقية
7: نهار السبت
6: نهار السبت غدوة أي مانيش مستانسة نخدم بالجمعة مضيعة على يمات اليوم استثناء إيه نعاود حبيب جغام. دونك غدوة السبت 27 جوان 2026 انطلاقا من وقت
7: من التسعة متاع الصباح
6: من التسعة
7: أيوة باش نعدي ونهار مع بعضنا فما دي سيربريز فما ريزوتاج باش نعملو دي فورماسيون نتوركينغ باش نتعلموا برشا حاجات جديده دونك فما بلان دو داتيليه يعني برشا حاجات باش نخدموهم باش نتعلموا كيفاش نجموا نلانسيو مشروعنا، وهو الاسم متاع المبادرة هذية لانسي مشروعك، باش نبداو من البداية فريمان من ليتاب دو ليدياسيون، واحنا ماشيين كيفاش باش نعملوا ليزيتود نتاعنا وكيفاش باش نخلقوا الافكار هذية. خاطر فما ناس تقولك انا عندي برشا افكار ومانيش عارفة ان هي الفكرة اللي تتماشى معايا، إبا نقولهم إيجي وتو نحطوهم الكل على الطاولة وتو نعرفوا شنية الحاجة اللي تتناسب معك.
6: يعني هاجر فما غدوة ريادة الأعمال النسائية لمرافقة النساء في تحويل الأفكار متاحهم المشاريع ناجحة، تعزيز المهارات القيادية متاحهم، فما زادة تربصات ما قبل الانتداب.
7: أي هذايا لو دوزيام فولي زادة اللي باش نخدموا عليه، اللي هو ستاج اي بري امبلوا. يعني لي زيتوديون يجيو، فما دي زيتوديون اللي كملوا يحبوا يعملوا دي ستاج، فما اللي يحبوا يعملوا معناتها يفركسوا خدمه كيفاش يعملوا لي سي في نتاعهم، يعني تو سكي كونسيرن تمكين الشباب من اكتساب خبرتهم وانهم يتفتحوا زادة على فرص عمل في المستقبل.
6: هذا نتصور للطلبة، للطلبة وخريجي الجامعات زيدا.
7: Exactement, c'est pour les étudiants. Donc, احنا عنا les femmes entrepreneurs وعنا les étudiants.
6: إن شاء الله بالتوفيق لكم.
7: يعيشك فما un point زيدا important اللي هو ما بش يلتحقوا بينا غدوة، يدخلوا على الباج متاع جيسي ريانا تو يلقاو لافيش وليليان دانسكريبسيون، يعمروا الفورمولير دانسكريبسيون ومرحبا بيهم.
6: شكرا لك هجر كتاري، كنت معنا مكلفة بالإعلام في الغرفة الفتية الاقتصادية بأريانا، أعطتنا فكرة على المبادرة هذية أبعث مشروعك أو لانسي مشروعك، ولا سموها بالانجلي هما لانش يور بروجكت، اللي قالت في كلامها موجه للناس الكل، وبالنسبة لفئة الطلبة وشباب وخريجي الجامعات فما فضاء خاص بهم، هما لقاءات لمساعدتهم على أنهم يستعدوا للحياة العملية ما قبل الانتداب، كيفاش ينجموا يندمجوا في سوق الشغل، وخاصة كيفاش ينجموا يقدموا الكفاءات متاعهم، يثمنوا الكفاءات متاعهم مش وقت اللي يعملوا انتروتيان يتقبلوا طول. إن شاء الله بالتوفيق لكل واحد يحب يبعث مشروع، وإلا الكل واحد قاعد يلوج على خدمة وفي انتظار الفرصة المناسبة. توا 7:27 على موجات إذاعتكم، إذاعتنا أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. إشهار
1: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار.
3: صباح الخير مستمعينا، صباح النور مستمعاتنا، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعتكم مبروكة وقايت. نمشيو للمعهد الوطني للراز الجوي نشوفوا طقس اليوم ونهاية الأسبوع.
4: أحوال الطقس،
3: أحوال الطقس يقدم هنا اليوم بلال يحيوي. صباح النور بلال.
5: صباح النور أختي نبيلة، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي للراز الوطني.
3: طقس سخون وصيفي.
5: طقس سخون وصيفي لكن أقل شوية اليوم سخانة من البارح. البارح تقريبا في تونس كانت في حدود 37 درجة، اليوم في أقل شوية تكون في حدود 34-35 درجة أقصاها تكون في تونس العاصمة. درجة الحرارة القصوى باش تتراوح بين 30-35 في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة تكون خاصة في مناطق الجنوب الغربي وأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. عموما طقس عامة قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، تكون السحب أكثر كثافة خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات أو المناطق الغربية، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي لسرعتها تكون عموما ضعيفة إلى معتدلة من جوز 30 كيلومتر في الساعة، لكن تتقوى نسبيا آخر النهار وفي بداية الليل خاصة في مناطق الجنوب مع دوير رملية محلية. حالة البحر يكون اليوم قليل استيراب على كافة السواحل. بالنسبة ليوم الغد ونهاية الأسبوع غدوة السبت إن شاء الله، الطقس يكون مغشر بعض السحب خاصة على مناطق الشمال وقليل السحب بالنسبة لبقية المناطق، مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي بتكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة في منطقة سيرات وأيضا بمناطق الجنوب. عامة البحر غدوة كيف يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب في منطقة سيرات، والحرارة غدوة بتتراوح القصوى بين 30-34 درجة في المناطق الساحلية، بين 34-38 في بقية المناطق وأقصاها تكون في حدود 40 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. يوم الأحد إن شاء الله تقريبا معناتها مستقر الطقس يتواصل أيضا، وعموما مغيم جزئيا على أغلب المناطق مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بتتواصل قوية شوية خاصة في منطقة سيرات وبالجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى ضعيفة ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر يكون مضطرب في منطقة سيرات وقليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة حرارة تبقى تقريبا في نفس المعادلات أو أكثر بقليل.
3: منيش معنيين بالموجة متاع الحرارة اللي قاعدة تضرب في أوروبا توا وتحديدا فرنسا، حتى أنهم يخموا مش يعملوا عطلة خالصة الأجر تتسمى العطلة المناخية، هكا قالوا نظرا لعدم تحمل الدرجات المرتفعة للحرارة في فرنسا اللي تثبت في وفيات. نحن الحمد لله
5: موجة حرارة استثنائية خاصة معتها في أوروبا الغربية وفي فرنسا وكذلك حتى معتها وصلت لألمانيا، نحن منيش معنيين بها الحقيقة. نحن معتها في حاليا معتها حتى درجة الحرارة أكثر شوية من معادلات بدرجة إلى درجتين، منجموش نحكيه على موجة حرة ونجموش نحكيه على الكانيكول كما معناتها باللغة الفرنسية.
3: شكرا لك بلال، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. كان معنا بلال اليحيوي من المعهد الوطني للراز الجوي.

0: نهاركم أسعد الأيام. 47 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، نحكي ونقل، نحكي وخاصة كراسات الشروط اللي تتعلق بالنقل. عنا الجولة الثانية من ورشات العمل المخصصة لمراجعة كراسات الشروط، هي سلسلة من المشاورات تنظمها الكونيكت، المجمع المهني الوطني للنقل واللوجستيك، بهدف تحيين وتطوير النصوص المنظمة للقطاع اللي يقولوا ما يعود تاريخها إلى سنة 2008. الجولة الأولى كانت في صفاقس، ومن بعد عنا تونس الكبرى، ثم بنزرت. هذية مش نعرفوا تفاصيله من خلال ضيف ناسي كمال عبد الخالق، نائب رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك في كونيكت. صباح النور سي كمال.
1: صباح الخير مدام، إن شاء الله نهاركم زين ليكم ولكل المستمعين.
0: نهارك أزين، حطنا في الإطار. نحن بدينا ديجا في المشاورات، الجولة الأولى كانت في صفاقس، شنو كانت مخرجاتها، ثم في تونس الآن كيفاش مش يتم العمل، ومن خلال هذه الورشات شنو الانتظارات والتوصيات العملية اللي مش تنقلوها لسلطة الإشراف وتحديدا وزارة النقل لتحيين كراسات الشروط اليوم.
1: صحيح. أول حاجة نحب نشكركم على الاستضافة هذه وعلى المواكبة متاعكم للأشغال، وخاصة تسليط الضوء على الواقع والأفاق متاع قطاع النقل واللوجستيك. وكي نقولوا قطاع النقل واللوجستيك يلزمنا نكونوا معناها عندنا قناعة واضحة اللي هي التنافسية متاع الاقتصاد الوطني اليوم أصبحت مربوطة معناها بالأساس بمدى النجاعة والعصرنا نتاع قطاع النقل واللوجستيك.
0: نعم.
1: دونك اليوم نجموا نحوصوا الكلام هذايا في نجموا نقولوا اللي اليوم قطاع النقل واللوجستيك هو القاطرة، هو اللوكوموتيف نتاع ولا الشريان نتاع النسيج الاقتصادي نتاع الشركات التونسية اللي مربوطة أساسا بأسواق تصدير للبرا. واليوم هالقطاع هذايا عنده عوائق تشريعية، دونك اليوم ما نجموش نبنيو اقتصاد قوي بلاش قطاع نقل ولوجيستيك ما فيهوش ديفاساج نتاع قوانين ولا نتاع نصوص كما قلت سيادتك معناها اللي هي من عام 2008. دونك اليوم هذه راهي تكمل السلسله اللي هي بدات في صفاقس.
0: في صفاقس بدينا،
1: في صفاقس
0: المحطه الثانيه في العاصمه.
1: تتفق.
0: ومن بعد بنزرت
1: ان شاء الله. ان شاء الله. دونك اليوم في المرحله الاولى، دونك النقاشات والوركشوب اللي صاروا، فما صار فيهم تفاعل كبير من عند المهنيين ومن عند الاوبيراتور اللي موجودين غادي. دونك خرجنا بتوصيات ومقترحات اللي هو ان شاء الله نكملوهم ونزيدوا ان نكون اكثر معناها شموليه، معناها كي نكملوا لي وركشوب اللي موجودين في تونس ولا السكوند راوند اللي موجوده في تونس، وان شاء الله نكملوا زاد بعد في بنزرت وبحول ده نخرجوا بخارطه طريق توصيات كامله.
0: نعم.
1: اليوم نحاولوا نمدوها لوزارات الاشراف باش نحاولوا يوم نقترحات. كما قلت لك نحن في الكونيكت رانا مانيش لهنا كمنظمه اعراف، قاعدين نشوفوا في الواقع نحن قوه اقتراح، نحاولوا نعطيوا اقتراحات المهنيين كيفاش نشوفوا من من من من من من, من شيلتنا نحن نشوفوا كيفاش يكون معناها قطاع معناها بيرفورمان، قطاع معناها اليوم معاصر للتحديات اللي موجودين فيها العالم وتونس.
0: نعم.
1: بصفه خاصه معناها
0: سي كمال، نحن عنا فاصل إشهاري، بعده مش نرجو نتحدثوا معاك على أبرز النقائص اللي تم رصدها في كراسات الشروط الحالية، ثم شنو ممكن تكون التعديلات. أنت قلت ماذا بينا نكملوا الورشات ومن بعد تخرج التوصيات، لكن على الأقل عطينا العناوين الكبرى. هل هي إصلاحات تهم الكفاءات والتكوين، تهم البنية التحتية بيدها، تهم النزاهة المهنية، تهم قوانين الشغل بالنسبة للعاملين في قطاع النقل، فين ماشيين، فين اتجاه ماشيين، ثم اليوم أبرز التحديات اللي واجهها القطاع هذية، خاصة أنتم تتواصلوا مع المهنيين في هذا المجال، في مجال النقل اللي هو قطاع حيوي ومهم جدا وركيزة كل معناها القطاعات الأخرى، لأنه من غير نقل ما نجمو نعملوا حتى شيء. أبقى معنا سي كمال عبد الخالق، نائب رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك في الكونيكت.
2: إشهار صيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكشن على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
3: إشهار
0: خلينا الكل على فرد موجة، موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نجدوا تحية لكم مستمعينا وأيضا لضيفنا سي كمال عبد الخالق. نبدأ بالنقائص اللي سجلتوها، هيد نبدأ بصفاقس بما أنكم عملتوا المشاورات الأولى في صفاقس. شنو النقائص اللي موجودة في كراسات الشروط اليوم الخاصة بالنقل واللوجستيك؟
1: أول حاجة المخرجات متاع الورشات العمل اللي عملناها في صفاقس بينت بالكاشف وبالواضح اللي فما فجوة كبيرة على المستوى التشريعي. أول حاجة اليوم استنتجنا اللي هو معلوم به اللي هو فما كراسات شروط قديمة ولات منتهية الصلاحية سيديكايتشاج أوبسوليت. اليوم قاعدين نخدموا بكراسات شروط ترجع ل 2008 اللي هو في في في في 2008 معناها القوانين كي خرجت وبالتحديد المشهور 44 ل 2008 هو كانوا قوانين أفونغارديست. اليوم قطاع النقل واللوجستيك يتطور في كل لحظة وفي كل نهار، دونك ما نجموش اليوم نخدموا مع بكراسات شروط من عام 2008. اليوم معنا 20 سنة معنا على كراسات شروط واليوم الواقع تغير، معناها اليوم نلقاو كراس شروط في نوع والواقع في نوع آخر. في التطور متاع قطاع النقل واللوجستيك خرجوا ديميتي، خرجوا مهن جديدة، دونك نلقاو اليوم اكتشفنا اللي هما عندهم قيمة مضافة كبيرة على مستوى القطاع. اليوم اكتشفنا اللي اليوم هالمهنة ذوما ما تخضعش لكرة شروط.
0: كما شنو مثلا؟
1: اللي هو وسيط النقل البحري ووسيط النقل الجوي. نحكيو لهنا التسمية هي الفريت فوروردر. دونك اليوم هالفريت فوروردر اللي هو عنده قيمة مضافة كبيرة جدا. اليوم عندنا 276 فريت فوروردر اللي ناشط على على على على على مستوى الوطني. اليوم ما عندوش كرة شروط. يتلز اليوم يلقى عنده فرق تشريعي اليوم باش ينجم يحول العملة يزم ويكون ينضوي على تحت كراسات شروط. انت تعرف اليوم شركة باش تحول العملة للخارج تنضوي تحت مراسيم تاع البنك المركزي، واليوم كان تحب نفتح قوس على زادة كيف نفس المشاكل متاع البنك المركزي، وحصل لنا شرف نحن في الكونكت اللي كنا قدمنا عملنا اجتماع مع لجنة مالية في مجلس النواب وقدمنا اقتراحات المجمع. واليوم كان نعطيك اليوم المرسوم البنك المركزي الوحيد اللي قاعدين ننظموا به عملية تحويل النقل للخارج هو مرسوم اللي كيدات من عام 1994 اللي هو سانكور بير. معناها نحكيه على مرسوم من عام 94 قوانين كراسات شروط من عام 2008 واليوم نحكيه في 2026 مع التغيرات الجيوبوليتيك والعالمية اللي نعرفوها الناس الكل.
0: التحيين ولا ضرورة ميلا في الحالة هذية؟
1: ضرورة قصوى. بعد الدياغنوستيك اللي خرجناه هو يتلخص في ثلاثة محاور كيما قلت سيادتك انت. دونك اليوم المحور الاول كان نجم نسميه هو شرط الاهليه والنزاهه المهنيه. اليوم ما نجموش اليوم نخدموا في قطاع ونحاولوا ننظموه غير ما نعرفوا اللي فما كفاءات في الاداره في المؤسسات هذيا عندها المينيموم للاهليه الكامله والأخلاقيات المهنة باش يحترموا القوانين والقطاع بصفة عامة. هذا هو المحور الأول هو الكفاءة المهنية. المحور الثاني اللي هو التحسين المالي والمادي. معناها اليوم المقاييس اللي تخدمت بها كراسات الشروط في 2008 ما عاد عندها حتى علاقة بالواقع الاقتصادي متاع اليوم والتضخم اللي نعيشوا فيه بك الانفلاسيون وتوصل. دونك اليوم يلزمنا نقترحوا معايير ماليه جديده. معناها كي نحكي على الكابيتال روكي والمينيموم تاع الكابيتال تاع الكونستيتيوشن
0: تحيل المعايير الاقتصاديه الكل لتتلائم مع واقعنا اليوم.
1: بالتاكيد.
0: والنقطه الثالثه ونختموا بها
1: اللي هي التطورات التكنولوجيه ولا فورماسيون كونتينيو. اليوم ما نجموش اليوم نخدموا في عالم ونحن ماناش انتر كونكتي، ماناش متصلين معناها رقميا مع العالم هذا. اليوم لازم تكون عندنا الكيما 2008، كان قانون 2008، معناها كان قانون معناها افونغارديست. نحاولوا نحن في 2026 نحاولوا نقترحوا نصوص باش نعطيوها للمشرع تكون زادة كيف كيف افونغارديست،
0: نقل يواكب التحول التكنولوجي. اليوم وقت اللي نحكيو على النقل الذكي في العالم ولا سيارات كهربائية، نقل يواكب هذه التحولات. أكيد مش نرجعوا للموضوع معاك سي كمال، لأنه بعد الورشات مش تكون المخرجات. نشكروك نحن على المداخلة الذي برئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك التابع لكونيكت. أبقى معنا إذا تحب الرياضة، أخبارها تجي فرشكة، يقدمها رفقي بوستة في فلاش سبور بعد موجز 8، ثم نرجع نكملوا معاكم مستمعينا مستمعات.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: فلاش سبورت، أجمل تحية. والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الصباح أو اليوم فجرا انتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026. المشاركة تنتهي بهزيمة ثالثة متتالية وهزيمة منتظرة المرة هذه أمام المنتخب الهولندي 3-2. هدف المنتخب الوطني التونسي سجله حازم المستوري دقيقة 54. لأول مرة في تاريخ مشاركتنا المنتخب الوطني التونسي ينقاد للهزيمة في 3 مباريات. هزيمة أولى أمام منتخب السويد 5-0 مقابل هدف، هزيمة ثانية أمام المنتخب الياباني 4-0 دون مقابل، وهزيمة اليوم الصباح ضد المنتخب الهولندي 3-0 مقابل هدف. منتخبنا يقبل 12 هدف في 3 مباريات، أضعف خط دفاع في المونديال الحالي. وخلينا نقول المنتخب الأضعف مقارنة ببقية المنتخبات في المونديال. مشاركة الحقيقة للنسيان، أداء ضعيف، أداء كارثي. تير 3 مباريات، ورغم أنه ممكن مباراة ضد هولندا أفضل نوعا ما، ولكن المنتخب الهولندي لو رفع في النسق ممكن كان ينجم يسجل أكثر من 3 أهداف. هتنسمعوا الملاعبية، نسمعوا حازم المستوري يقيم أداء منتخبنا في المونديال.
6: الأولاد أول مرة يرموا مع بعضهم، أكثريتهم بدلت معناها ليكيب كومبليتمون من كوب دافريك، برشا من الأولاد ما مش حاضرين. حاولنا نغطوا الماكسيموم معناها من الحكاية هذه، هذيك هي الريزلتا كما شفنا. جوارات الكادر هما اللي يحكيوا في الأمور هذه مع الانترونير مع المسؤولين. ما نعرفش شنو صار بيناتهم بالضبط. واحد من الناس أنا ما كنتش ديجا في الجروب من الأول، من أول ما جيت الستاج ما نعرفش شنو بالضبط. إن شاء الله قدم أيام توضح الحكاية. قبل نصب ونتوات في 10 دقائق معناها كما تشوف. قلنا في بعضنا حكينا في بعضنا ما يلزمناش ما نتحلوش، ما نزيدوش نقول أكثر من هيك. تعرف زبوتات في 10 دقائق تمس ديريكت معناها الجوهر ويخرج من اللعبة كومبليتمون. حاولنا الماكس نقردوا بعضنا معناها ونحكيه وكل واحد يعطي أكثر ما عنده.
5: فعلا البارح زوز اهداف للمنتخب الهولندي تقريبا في 7 دقائق. 7 دقائق الفتره الاولى منتخب هولندا يتمكن من تسجيل زوز اهداف. برشا اخطاء الحقيقه، برشا ملاعبين ما كانوش في المستوى، منهم منتصر الطالبي مدافع المنتخب اللي يتحدث بعد الهزيمه.
7: كناش في المستوى، اون ايتي با دو تو او نيفو سا سوا انديفيديولمون مو لو بروميير انا الاول نعرف لي فوالا جي با بيرفورمي كيما يلزم collectivement ici je pense donc voilà c'est pas facile l'Afrique حتى احنا نتمسوا باللي صار ونعرفوا اللي تونس الكل voilà ils sont déçus on peut comprendre et تلعب 3 ماتشات كاس العالم نعرفوا اللي تعذبنا باش نترشحوا للكاس العالم 3 سنين avec des déplacements difficiles وكل شيء كل واحد حد في مخه cette saison باش يكون حاضر au maximum bien préparer cette coupe du monde ou voilà tir ici au ثلاثة جمعات هذوما avec deux scores خسائر 3 défaites je pense حتى المردود ما كانش موجود donc voilà c'est pas facile mais c'est partie du foot c'est partie de la vie faut garder la tête haute avancer et inchallah comme je dis avec une coupe du monde qui من هكا si t'apprends pas les leçons et tu remontes pas la pente, ça sert à rien. Donc, faut vraiment qu'on se dise les choses. On va, je me chauffe, on va voir ce qui n'a pas allé, et on va tout faire. Inch'Allah, bish, on retire le tir et s'améliorer parce que qui m'accroît le que c'était pas du tout au niveau pendant cette Coupe du Monde.
5: واضح كان هذا تصريح منتصر الطالب ملاعبي وتم توجيه له الدعوة ما شارك حتى دقيقة ما لعبش. ملازم لبنك البدلاء مع الأقل يعتذر للجمهور التونسي نسمع معتز النفاتي
8: نطلب منكم السماح مع تعالية اللي صار هو كارثة كبيرة و 12 مليون تونسي ورانا ديما وين ما نمشي وديما نلقاهم ضربوا تونس ديما عالي ما نجمناش معناتها نعطيكم اللي تستحقوه نطلب منكم السماح وإن شاء الله خير أكاو
5: وننتظر ردة الفعل بعد هالمشاركة الحقيقة السيئة أسوأ مشاركة في تاريخ مشاركاتنا في المونديال منذ مونديال 78 سبع مشاركات هذه طبعا المشاركة الأسوأ والكل يتحمل المسؤولية ملاعبية إطار فني القديم والإطار فني الجديد أيضا المكتب الجامعي يلزم يتحمل المسؤولية وننتظر قرارات نجم تغير صورة المنتخب في قادم الاستحقاقات نكمل مع نتائج المونديال في نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي 1-1 بين المنتخب السويد والمنتخب الياباني يوم الفجر التعادل دون أهداف بين أستراليا والباراغواي لحساب المجموعة الرابعة منتخب أسترالي ضمن التأهل إلى الثمن النهائي أو إلى الدورة القادمة دورة 16 أو الدورة 32 الباراغواي ينتظر هل سيتمكن من حجز مكان كأفضل ثالث ينتظر بقية النتائج المنتخب التركي فاز على الولايات المتحدة 3-2 الليلة المجموعة 9-8 منتخب فرنسا النرويج من أجل الصدارة السنغال ضد العراق غدوة ماضي ساعة كافير ضد المنتخب السعودي ومنتخب سعودي قادر على المرور إلى الدورة القادمة أوروغواي ضد إسبانيا المنتخب المصري ماضي ساعتين ضد المنتخب الإيراني أيضا من أجل المرور إلى الدورة القادمة نيوزيلندا ضد بلجيكا غدوة 10 متاع الليل لحساب المجموعة 12 كرواتيا غانا ومنتخب أنجلترا ضد المنتخب البنامي مواجهات تأكدنا منها مواجهات الدورة القادم المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الهولندي يوم 30 جوان مدي ساعتين متاع الصباح جنوب أفريقيا ضد منتخب كندا 28 جوان 8 متاع الليل المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب الياباني يوم 29 جوان 8 متاع الليل ومنتخب أمريكا سيواجه منتخب البوسنة يوم 2 جويليا القادم مدي ساعة متاع الصباح نكمل بالتايكواندو بعيدا عن المونديال دورة كازاخستان 6 ميداليات حصيلة منتخب الأكابر والكبريات ذهبية نذكر لوفاء المسغوني في وزن أقل من 62 كيلوغرام فراس القطوسي فضية وزن أقل من 87 كيلوغرام فارس بوجمعي في وزن أقل من 68 برونزية لمحمد خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام برونزية أيوب الجندوبي في وزن أقل من 54 كيلوغرام وعهود بن عون نالت الميدالية البرونزية في وزن أقل من 53 كيلوغرام هكا نكملوا أخبار الرياضة أجمل تحية رفقي إلى اللقاء
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: الخبر عنا مسؤولية
12: والمعلومة أمانة،
13: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
12: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
13: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
14: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
15: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم، حصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة جسور. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت المقبل. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار ضمن منتدى تونس للاستثمار. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة يدعو إلى تسوية وضعية ديون الصيدليات الخاصة لدى صندوق التأمين على المرض وصرف مستحقات الصيدليات قبل الأول من جويليا، بما يتيح مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. تونس تحيي اليوم عسائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تكشف عن أن 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة. بعد 6 سنوات من الغلق، إعادة تصنيف مناطق صيد المحارة بمدنين كمناطق صالحة للاستغلال. في العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس تستمر ليوم إضافي اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بإصابة ضابطين وجنديين في اشتباك عنيف جنوب لبنان أمس. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح وشهد أمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. بيان خليجي أمريكي يعارض فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
14: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: ومعاكم انتوما اغلى مستمعين، انا من قلبي حبيتك هكا رجعنا باش نكملوا معاكم في ساعتنا الثالثه توا 8:11 دقيقه. نهاركم زين، جمعتكم مباركه، مرحبا بكم في الوقت هذايا. معاكم نستقبلوا ضيفنا او ضيفتنا اليوم. الاستضافه تجي من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، والحديث يكون حول صدور دليل التوجيه الجامعي.
0: ضيف الماتينال،
1: ضيفتنا ضيفة الماتينال اليوم ضيفة يوم سعيد مدام سهم بوراس، هي مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نهارك زين ومرحبا بيك.
2: نهارك زين ومرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: نجد التهاني للناجحين الجدد في البكالوريا، نعود نتمنى وحد سعيد للمؤجلين لدورة المراقبة. معك أنت نتحدث على دليل يوجه لهم، لأنه اليوم بعد محطة النجاح جي محطة أهم ترسم المستقبل قبل اليوم هي التوجيه. ونعرفوا قداش ياخذ وقت للتفكير، لأنه مش تختار الاختصاص اللي تحب عليه، حاجة مش سهلة. صدور دليل التوجيه الجامعي يتطلب ألف الناجحين في امتحان البكالوريا والمرحلة الجديدة هذية هي حاسمة في مسارهم الدراسي اليوم.

0: موافق للبقية في دورة المراقبة. بالنسبة بالتزامن مع النجاح في الإعلان عن الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا، وزارة التعليم العالي تصدر دليل التوجيه الجامعي لفائدة كل الناجحين اللي ناجحين توا واللي باش ينجحوا إن شاء الله في دورة المراقبة.
1: بلي وهنا نقطة نوضحوها، راهو دليل التوجيه الجامعي للي نجحوا في البرينسيبال واللي زاد ان شاء الله ينجحوا في الكونترول.
0: فعلا هي مش مخصص،
1: فما خلط هكا ولا
0: هي مش مخصص للناجحين في الدوره الرئيسيه فقط، هو لكافه الناجحين في البكالوريا بدورتيها.
1: على خاطر كي قلتوا دليل توجيه جديد، الناس فما ناس مش في بالهم اللي هو موجه فقط للناجحين في الدوره الرئيسيه،
0: لا للناس الكل. للناس الكل. وزاد حبيت نذكر توصيه اخرى، اللي الدوره الرئيسيه اللي باش تتحل في خلال دورة 26 للتوجيه يتخص الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا ودورة المراقبة
1: للاثنين. هذا هو حبينا نوضحه.
0: نفس الدورة بالنسبة لدورة، بالنسبة للدليل هو صدر أعلن عليه نهار الثلاث الماضي 23 جوان على موقع التوجيه orientation.orientation.tn وكذلك على موقع وزارة التعليم العالي. الدليل هذا يضمن لمحة على محتوى موقع التوجيه ورزنامة عملية التوجيه والمقاييس وعملية التعيين وإعادة التعيين. في زادة كذلك عروض التكوين المفتوحة لفائدة المترشحين الموجودة بكافة الجامعات مبوبة حسب المجالات. فما كل مجال يحتوي على جملة من الاختصاصات وأنواع البكالوريا، وفيهم زادة المقاييس ومجموعة نقاط آخر موجهة والمؤسسة الجامعية اللي باش يحتضنها الاختصاص وكافة المعطيات.
1: بقدم الاختصاص هما الكل في الكل في الدليل؟
0: والله حسب تقريبا، ثم بالنسبة للاختصاصات عنا اختصاصات قرابة 1200 معناها مسار، هذوما لي باركور يتفرعوا على الاختصاصات الموجودة في الدليل، معناها قدام الطالب 1200 باركور، مع هذوما مسارات ويتعاودوا، معناها مش معناها نون ريبيتيتيف، يتعاودوا من مؤسسة إلى أخرى. مثلا ال 1200 فيها مسار في مسارات في تونس، في جندوبة، في كافة الولايات، هذه هو العدد الجملي.
1: نعم. فما زاد عروض للتكوين جديدة.
0: اي هذو عروض التكوين، هي معناها المسارات هي عروض التكوين،
1: هي عروض التكوين. بخلي في الاختصاصات،
0: هي عروض التكوين فيها اجازات وفي اطار نظام امد، وفيها شعب اخرى مش في اطار امد مثل المراحل التحضيريه للدراسات الهندسيه، دراسات الطب، تي بي اس هذيك اللي في المعهد العالي لاداره الاعمال بزنس سكول، تي بي اس تونس بزنس سكول. وفما زاده في هذوما هما المجالات اللي فيهم خارج، معناها ثم نظام امد الاجازات وخارج نظام امد اللي كنت نسمي فيهم توا. وعلى وفي الإجازات ثم تخصصات تتفرع، مثلا إجازة في علوم التصرف نلقاو فيها مالية، محاسبة، موارد بشرية، فهمت؟ هذوما معناها عروض التكوين فيها تخصصات، فيها تفرعات، معناها مسارات لهذه التخصصات.
1: الرزنامة متاع التوجيه توا، الاختصاصات موجودة، دليل التوجيه خرج موجه للناس الكل، الرزنامة.
0: الرزنامة عنا أول معناها عملية هي الحصول على كلمة العبور اللي انطلق التسجيل فيها يوم الأربعاء 24 جوان، والحصول عليها اليوم بداية من اليوم يتحصلوا على كلمات العبور متاعهم عبر الإرسالية القصيرة.
1: كيفاش يعملوا؟ فسرنا مدام سيهم خطوة خطوة، ميسالش وسع بالك معانا.
0: بالنسبة لكلمة العبور يكتب يبعث إرسالية إلى الرقم 85000، معناه 85000، والرسالة تحتوي على كلمة PWD فراغ ثم رقم البكالوريا، الرسالة هذه ترسل كان من الرقم اللي سجل به في امتحان البكالوريا. قبل احنا نسقنا مع وزارة التربية في تسجيل عند تسجيل امتحان البكالوريا باش الطلب باش التلامذة اللي باش يسجلوا معطياتهم هذيك هو نستعمل.

0: عملوه في الحصول على كلمة العبور، معناها مش من أي رقم. أنت بكالوريا مترشح 2026 سجلت رقم معين، هذاك هو اللي تبعث عليه تاخذ الرسالة بتاع المتباس.
1: باهي ناخذ
0: كان باش تبعث
1: تليفوني بي دبليو دي فراغ ومن بعد رقم التسجيل في البكالوريا
0: اللي يتكون من 6 أرقام،
1: من 6 أرقام، ونبعث على الرقم 85 000.
0: ما تبعث من حتى نومرو آخر كان اللي نومرو اللي سجلت به،
1: باهي
0: خذيناه من عند وزارة التربية. ما عدا ذلك ما يجيكش المدباس، هذا حفاظا على السرية وباش كل تلميذ يجيه المدباس نتاعه وحده وما يعطيه لحتى حد.
1: يتبعث حصريا من رقم الهاتف الجوال اللي تم ادراجه اثناء تسجيل الترشح.
0: هذا هو
1: يعني الهاتف نتاعك
0: فوالا،
1: مش هكاك
0: اللي انت ديكلاريتو
1: الباسورد ما تمشيش لحد
0: كلكان دوتر،
1: لانه هذه كلمه العبور هي خاصه وسريه،
0: سريه، وهذيك تحدد مستقبله، معناه اختياراته باش يدخل يعمر بها.
1: في الحاله هذه تلميذ بكالوريا سجل رقم تليفون، في الاثناء ضاع تليفون وتهز تليفون وتبدل النومر، وشنو يزمو يعمل؟
0: هو بالنسبة لضاعي نجم يمشي يطلب تجديد، معناها على البيوس هذيك نجم يمشي للأوبيراتور اللي يتعامل معاه ويأخذ البيوس، سينو إذا كان تحرق وما ثم حتى إشكالية يتصل بالإدارة المركزية وإحنا نحلوله الإشكال، معناها باش
1: حطوله الرقم الجديد اللي يبعث عليه.
0: عنا دي مجور سلون لوكا، خاطر برشا ثم اللي يقولك ضيعت، ثم اللي يقول لك تليفون بابا، ثم اللي يقول لك برشا اشكاليات، واحنا باش اون فا اجير معناها سولون لو كا. المهم يتصل بالاداره المركزيه لوزاره التعليم العالي، اداره التوجيه والاعلام،
1: بعثوا الارساليه هذه للرقم 85000، خذوا الكلمه نتاع العبور نتاعهم. من بعد المراحل
0: خذا كلمة العبور يستحفظ عليها وما يوريها حتى لحد، حتى لبوهم. ومن بعد ثم دورة المتفوقين باش تبدا اول دورة من 3 إلى 5 جويليا، هذه دورة المتفوقين اللي عندهم عدد
1: سكورهم قوي، معناها يختاروا اللي يحبوا هذوما
0: اللي هما تبارك الله عليهم، يعطيهم الصحة اللي نجحوا الكل، كل واحد وامكانياته. اما من بالنسبة للبكالوريا اقتصاد وتصرف ومات ورياضيات ومات هو الرياضيات والعلوم التجريبية، المعدل من 16 وتقنية كذلك من 16 فما فوق. وبالنسبة للأداب يلزم المعدل يكون من 14، هذه دورة المتفوقين اللي باش تحل من 3 حتى 5 جويليا.
1: ومن بعد؟
0: ومن بعد فما الدورة الرئيسية، معناها بعد الأيام الإعلامية عنا زادة حملات إعلامية باش التلميذ وقت اللي يجي يختار ويعمر يبدأ يعرف المعطيات الكل. بالنسبة للإعلام عنا 22 23، معناها تلامذة مدعوين حسب الجهات، كل
1: 22 و23
0: في مدينة جويليا. العلوم جويليا 15 جويليا في مدينة سوسة و17 في مدينة جابس، وعنا زادة حملات إعلامية في باقية تراب الجمهورية وأعلن عليها في دليل التوجيه، موجودة معناها الرزنامة بالتفصيل، معناها كل واحد حاسب جهته ينجم يمشي يحضر للأيام الإعلامية، خطر مهمة ياسر باش ينجم يختار من بعد.
1: أي على خطر هو الحيرة في الاختيار، وفما المختصين اللي يعطيوا بعض النصائح. مثلا أنا مستشار التوجيه المدرسي والجامعي سي عبد الحميد العبيدي أعطى مجموعة من النصائح، وانت كان عندك مضيف لمستمعينا مش مفيدوهم قول لنا مدام سيهام. يقولك وانت حاير تخمم تلوج على الطريقة العملية لاختيار الشعاب بالجامعية، يعطينا 9 خطوات. الخطوة الأولى انك تقرأ مليح مليح قبل ما تختار، أقرأ دليل التوجيه الجامعي قراءة متأنية، وشوف محتوى الدراسة اللي تخمم فيها، أفاق التشغيل في الاختصاص اللي تخمم فيه، مدة الدراسة وشهادات المتحصل عليها. الخطوة الثانية أدرس بالكدي السكور متاعك، شوف المجموعة متاعك وشوف وين ينجم يهزك. ثم يقولك الخطوة الثالثة أحضر ديما الأيام الإعلامية اللي تنظمها الوزارة خاطر تلقى فيها النصائح. يقول زيدا انتبه شوية لطاقة الاستيعاب في كل شعبة وعدد المقاعد المتاحة ونسب النجاح الموجودة فيها، هذه عناصر تنجم تساعدك على معرفة الفرص متاعك الحقيقية. اكتب جميع الشعاب اللي تعجبك بالترتيب من اللي تعجبك أكثر للي تعجبك أقل. خمم مليح ما بين منطقة الحلم والواقع، الأمان، القرب من مكان السكنة متاعك. هذو ما معطيات تنجم تاخذهم بعين الاعتبار وتخمم زيدا في ما بعد التوجيه الفاكولتي اللي تقري الاختصاص اللي انت تحب عليه، وين ينجم يهزك الاختصاص هذية. والمهم في الاخر اجتهادك، مهاراتك، استمراريتك في سنوات الدراسة، وتكبيشتك في حلمك، حلم كبير، حلم ممكن، حلم واقعي وإلا بعيد على الواقع. هذوما معطيات تنجم تاخذهم بعين الاعتبار وانت تختار في الاختصاص متاعك. فما نصيحة أخرى النجم نزيدوها؟
0: بك هو صحيح الكلام اللي يقول فيه، وإن شاء الله يتوخى والحذر، وزيادة ننصحهم باش يردوا بالهم وديما يلموا ما أكثر ما يمكن من معلومات باش بعد ينجموا يختاروا هم على دراية كاملة بكافة المعطيات.
1: ما حطيتوش طريقة للتواصل مع الناجحين الجدد بما أنه فما الجديد في دليل توجيه الجامعي وكل حاجة جديدة الناس تبدأ تسأل عليها، من عرش منصة وإلا رقم أخضر وإلا بعض خبراء من الوزارة اللي نجموا يجيبوا على تساؤلات الناس حتى على صفحتكم الرئيسية مثلا؟
0: عنا صفحة فيسبوك وعنا زيدا شين يوتيوب خاصة بالتوجيه، ننصحهم زيدا باش يعملوا طلع على قناة اليوتيوب باش يتم.
1: سميتوها قناة توجيه الجامعي ولا orientation.tn؟
0: هو اسمه طويل، أما كيف يدخل السيت متاع التوجيه www.orientation.tn يلقى الليام متاع صفحة الفيسبوك، ومن غير ما يقعد يكتب معناها ينزل على السيجل متاع اليوتيوب ولا الفيسبوك يجي معناها. وننصح زيدا فما في قناتنا متاع اليوتيوب فيها عدة فيديوهات على كافة المؤسسات معناها قاعدين نثريو فيها بشوية بشوية.
1: مش هكاكا ينجم يلقى المعلومة.
0: قناة يوتيوب فيها مؤسسات وفيها أساتذة وفيها محاضرات زيد قدم معناها ينجموا يفيدوه.
1: يعطيك صحة، شكرا لك مدام سهم بوراس مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العالي.
0: شكرا ونتمنى التوفيق للجميع.
1: شكرا لك، نهارك سعيد.
0: بارك الله فيك.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إشهار
4: صيف السينما في بغتتي، أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع في بغتتي.
3: إشهار
5: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة
6: إشهار.

0: هكا بدينا
1: يوم جديد يوم سعيد
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم
2: في يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي
3: اليوم مع نبيل عبيد نبيل
0: عبيد في يوم سعيد تسمع جديد
4: 8:35 دقيقة للي يسأل على الوقت. مرحبا بكم اليوم استثنائيا معكم نبيل عبيد. تتمنى لكم يوم سعيد في تعويض للزميل حبيب جغام اللي واصل مرافقتكم كل نهار جمعة. فقط اليوم في راحة حبيب. نتمنى له يوم سعيد هو وكل مستمعينا ومستمعاتنا. ضيف آخر بحذينا في الأستوديو سعداء باستقباله. مش نحكيه على سنيت والمشاريع الجديدة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. ضيفنا هو سي عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. نهارك زين.
5: صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
4: مرحبا بك. سنيت وبرامجها ومشاريعها وديما التونسي يستنى شحال جديد.
5: صحيح.
4: جديد من عندك.
5: صحيح. احنا حبينا نستغلوا الفرصة هذه ومشكورين على توجيه الدعوة انتوما. ثم إقامة جديدة في تقسيم ابن رشيق بالزهروني، بالتحديد وراء محكمة تونس 2. إقامة تتكون من 86 شقة من النوع الاقتصادي الجماعي، طابق أرضي وأربع طوابق علوية مجهزة بالمساعد. باش أعلننا على بداية البيع متاعها عبر الصحف اليومية وصفحة الشركة على الفيسبوك وموقع الويب منذ 13 جوان 2026، وبدأوا وعطينا أسبوع كامل للخيام يمشي ويزوروا زيارات ميدانية ويتعرفوا على الشقق. ثم نهار الاثنين الفارت 22 جوان بدأت التسجيل على الموقع ويتواصل حتى اليوم 28 جوان الجاري. دونك فيهم غرف، معناها شقق من صنف غرفة وقاعة استقبال، غرفتين وقاعة استقبال وثلاثة غرف وقاعة استقبال. الحاجة الباهية وأنه معناها البرسنتاج الكبير متاع الشقق هذه تندرج ضمن برنامج المسكن الأول، يعني نجموا المواطنين ياخذوها في إطار برنامج التمويل تاع المسكن الأول. الأثمان معناها بالنسبة للغرفة قاعدة استقبال بداية من 153 ألف دينار، زوز غرف قاعدة استقبال بداية من 181 ألف دينار، وثلاثة غرف قاعدة استقبال 267 ألف دينار. كما قلت معناها أغلبية الشقق نجمو ناخذوهم بالمنظومة المسكن الأول كما تعرف.
4: نذكروا بها المنظومة مثال المستمعين.
5: نذكروا بها بنسور. منظومة المسكن الأول هي تشمل يا عائلة يا فرد. إذا كان العائلة يلزم يكون الدخل متاع العائلة ما بين 4.5 إلى 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون السميك.
4: قداش تيح تقريبا؟
5: هو شوف، هو توا السميك في 591 دينار حسب التعديلات الأخيرة معناها اللي صارت، وبالتالي يلزم الدخل متاع العائلة يكون ما بين 2659.5 ألف دينار و 7092 ألف دينار.
4: هذا بالنسبة للعائلة. العائلة يعني إذا أنت ومرتك تخدم ولا أنت
5: زوجك؟ لا، يزم واحد منهم يكون أجير.
4: واحد منهم يزم ولا يكون أجير،
5: ويزم ما يكونش عندهم مسكن بالطبيعة قبل. وإذا كان نحكيه على الأفراد يزم الدخل يكون ما بين 4.5 مرة سميق، يعني كيف 2659 إلى 10 مرات سميق اللي هو 5910 دينار. كيف زاد يزمه ما يكونش يملك مسكن، يزم يكون أجير. المسكن ما يلزمش الثمن تاعو يتجاوز 220 ألف دينار دون اعتبار أداء على القيمة المضافة. ثم تمويل 20% تعطيه الدولة في صيغة قرض مبسط ب 2% بركة، يعني نسبة فايض.
4: وهذا الامتياز نتاع نظام المسكن الأول.
5: هذا الامتياز لأنه قبل المواطن التونسي يقول لك أنا ما عنديش التسبقة، البنك نجم يمولني في 80% ولكنك 20% اللي أنا مطالب باش نجيبها ما عنديش. هنا تدخل دولة تونسية تقول أنا 20% أنا نعطيهم لك، ونعطيهم لك بقرض 2% بركة تودنتري، وتبدأ تخلص فيهم 5 سنوات إمهال بعد، ويأخذ القرض بتاعه 80%. إذا كان الثمن تاع إذا كان هو عنده تمويل ذاتي كمام ينجم يدفع زادة 20%، ما يتجاوزش 20% من التسبقة. هذا
4: مش بنفس الامتياز.
5: لا مش بنفس الامتياز.
4: لا لا، هذا اوتو فينانسمون وما عندوش
5: لا لا، ياخذ معناها 20% القرض ويزيد هو 20% من عنده كان عنده بيان سور، والبقيه تكملهم للبنك.
4: واضح.
5: فوالا.
4: باهي فما سؤال جاني هو يبدو طريف السؤال.
5: هي.
4: إقامة النرجس هي الإقامة.
5: نعم.
4: شكون يسمي الإقامات؟ علاش النرجس وهيلا و...
5: والله احنا عندنا
4: أساس التسميات.
5: هي فلا. هي شوف هي معناها عندنا الإدارة نتاع الدراسات والبرمجة هما اللي يعملوا يبداوا النواة الأولى نتاع المشروع. هما اللي يعملوا التسميات ولا معناها
4: بس... كيما قال سي فيها لجنه فيها حكمه الاختيار
5: لا لا لا لا بالعكس
4: تزرع الإقامة بالنرجس
5: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا احنا المهم يكون اسم معناها باهي ويبعث على يعطي دي زون بوزيتيف وكا هو فهمت
4: ينجموا يبداو في زيارات هذه
5: هما بداو في زيارات وتوا بداو في التسجيل وانا من خلال معناها اذاعتكم ندعو كل المواطنين المهتمين واللي يحبوا ياخذوا دار معناها انهم يسارعوا بالتقييد على الموقع مازال الموقع مفتوح حتى لنهار لحد 28 جوان الساعة الرابعة أي الساعة الرابعة مساء يدخلوا ويقيدوا وإن شاء الله بعد نبعثوا لهم ويجيوا ويختاروا وربي يوفقهم جميعا إن شاء الله
4: ربي يوفقهم اللي يميز المشروع هذية على المشاريع الأخرى السنين ثم توجهاتكم زادة في المرحلة القادمة
5: هو شوف الساعة هو اللي يميز السنين بصفة عامة إنها كي تخدم تقسيم كامل يعني تاخو توتان لوتيسمون تعمل فيه إقامات يكون فيه معناها محلات تجارية يكون فيه أراضي مخصصة لمرافق عمومية لتقريب الخدمات للمواطن الحاجة اللي تميز زادة الإقامة هذه هو أنها جاية في بلاصة قريبة لوسائل النقل كما لارفير ولا محطات الحافلات محطات النقل الجماعي يعني حتى واحد ما عندوش سيارة راه ما يلقاش مشكلة باش يمشي لمقر العمل متاعه ولا يهبط معنا باش يأخذ حاجياته هذه حاجة من الحاجات اللي تميز أون بلوس رغم أنها طابق أرضي ومع أربع طوابق علوية برك إلا أن فيها مصاعد هذه ربما اي تسهل يعني لاكسي يعني حتى في الطابق الرابع واحد كي يمشي انا بارتمون في الطابق الرابع ربما من غير مساحه
4: يولي يخمم في الكبر
5: الكبر والا هو يبدا عنده شكون كبير عايش معاه لكن هنا المساله مش مطروحه ثم مساحه وينجم معناه حتى في الطابق الرابع ما عنده حتى مشكله يسكن ومرحبا به
4: ما دامك بحذينا يسالوا على مشاريع جديده خاصه في ولايات من الجمهورية التونسية فما
5: احنا شوف منطقة التدخل الجغرافي بتاعنا في الشركة الأم هي ولاية تونس الكبرى وولاية نابل وزغوان بالطبيعة داخل الجمهورية عنا الفروع بتاعنا عندنا فرع الشمال في بنزرت يعنى بولاية الشمال كل فرع الوسط في سوسة يعنى بولاية الوسط وفرع الجنوب في صفاقس يعنى بولاية الجنوب بالتالي الفروع هذه الكل عندها مشاريع مختلفة يعني في هذا الاجتماعي في هذا الاقتصادي
4: ثم مشروع قريب يكمل نبشروا الناس
5: ثم مثلا في بنزرت إقامة بشحامبة إن شاء الله
4: قريبا
5: قريبا إن شاء الله
4: إحنا لآخر العام مثلا
5: ممكن حتى أقل شوية حتى أقل شوية قبل آخر العام إن شاء الله بالنسبة للشركة الأم كيف أبار معناها هذا عنا مشروع توا في سيدي حسين إقامة خلدون واحد انطلقنا إحنا في البيع بتاعه ومازالوا ثم شقق ينجموا يأخذوهم في إطار الفوبرولوس الأثمان تاعهم تتراوح من 155 إلى 157 ألف دينار كيف زادا ندعو للمواطنين أنهم يمشيوا يزوروهم ومرحبا بهم ياخذوهم إضافة إلى مشاريع أخرى بصدد الإنجاز تويكا في كسوة في الزهروني معناها مجاورة لإقامة النرجس أو في حي ابن سينا بالوردية كيف عنا في حدائق المنزه عنا في المرازقة مذوما كل مشاريع بصدد الإنجاز إن شاء الله باش يتم الانتهاء من أشغالهم قريبا وستعلن الشركة ممكن في ظرف أسبوعين ثلاثة على أقصى تقدير على الانطلاق في بيع إقامة من الصنف الاجتماعي في جرومباليا إقامة لبنى في جرومباليا متكونة من 112 شقة اجتماعي إن شاء الله 108 منهم باش يكون في إطار الفوبرولوس كيف زاد تم الإعلان عليهم وإن شاء الله ربما تكون لنا مصافحة أخرى معاكم
4: في يوم سعيد تلقاو جديد الكل يعني إذا فما ولا. جديد سواء فيما يتعلق بسنيت وإلا بأي شركات أخرى وطنية لسكن وأخبار وتلقوها على موجاتنا على الموقع ديما المستجدات موجودة
5: بالطبيعة على الموقع على صفحة الفيسبوك متاعنا يجيونا زادة للسياج متاعنا في المنار مرحبا بيهم يلقاو معناها فريق كامل يستقبلهم يعطيهم المعطيات اللي حاجتهم بيهم ومرحبا بالناس الكل وإن شاء الله ثم كان الخير
4: خلي لك المجال إذا مازال عندك ما تقول لمستمعينا اللي يحبوا يستفادوا من المشاريع هذية مشاريع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
5: أنا ديما نقول لهم راهو بالنسبة للجودة وللثمن راهو ديما الشركة الوطنية العقارية التونسية توفر الزوز عوامل هذوما الأثمنة بتاعنا مدروسة جدا وهي ممكن الأقل على السوق حاليا. فرصة للمواطنين باش يجيوا باش ياخذوا ديارهم باش يملكوا دارهم. الموقع مازال مفتوح مثلا بالنسبة لإقامة النرجس، ندعوهم أنهم بكثافة يجيوا يسجلوا إن شاء الله من عندهم حتى النهار لحد الأربعة تاع العشية. وكيف كيف عنا كما قلت إقامات بصدد البيع، زاد يحبوا يجيوا مرحبا بهم وإحنا على ذمتهم.
4: يعطيك صحة، شكرا لك سي عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري بالشركة الوطنية العقارية لبلاد التونسية.
5: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
4: كل ما عندك جديد مرحبا.
5: شكرا.
4: عايشك.
5: شكرا. عايشك.

هيك نوصلوا معكم لنهاية لقانا اليوم من يوم سعيد. في العادة نعود نذكر يرفقكم أحبيب جغام اليوم في رحى استثنائيا. كنت معكم نبيل عبيد مش وحدي، مع فريق كامل. نبلغ لكم تحية رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، سيف ترابلسي اليوم في الإخراج الرقمي، محمد الغول من قدام الكونسولات، حميد الورغي في تنسيق فقرات لقانا. أنتم الغالين على قلوبنا مستمعينا، شكرا لكم على الوفاء على المتابعة وعلى كل الملاحظات اللي توصلنا والاقتراحات اللي إن شاء الله نلبيوها في الأيام القادمة. أبقوا ديما على موجاتنا، منوعاتنا متواصلة. نهاركم زين، جمعة مبروكة للناس الكل، وإلى اللقاء. نتقابلوا نهار الاثنين كنعشنا ديما من 6 لـ 9، وديما هوني من استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي، استوديو الإذاعة الوطنية التونسية. في لمينو بسلامة.

وتجمر صعبنا مساتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

لنا ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

0: بتتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على حجر، الجمرة كي تذوي شوارعها والساكسفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الوطن للجهات والأقاليم تستمع أمس إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، وتم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وأفاق إصلاحه. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تعقد أمس جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بسجن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. في العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يؤكد كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي، معتبرا أن إسرائيل في لبنان لا بسبب الصواريخ بل لأنها تريد احتلاله. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر ليوم إضافي اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق مع إيران. وهيئة مضيق هرمز الإيرانية تعلن أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: أسئلتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

9 و5 دقائق. نهاركم اسعد الايام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل في العياده الطبيعيه في الحلقه الاخرانيه لهذه الشبكه. اليوم نختم معاكم ان شاء الله العياده الطبيعيه، ان شاء الله نختموها بالصحه وبالعافيه، ان شاء الله استفدتوا منها، ان شاء الله استفدنا مع بعضنا من الوصفات اللي تقدمت لهنا والنصائح اللي تقدمت لهنا، وان شاء الله يا ربي بعد الشبكه الصيفيه نرجعوا مع بعضنا مره اخرى للفيتوثيرابي المعالجه بالاعشاب الطبيه او الطب المثلي او الطب الصيني او الوخز بالابر وغيرها من الاختصاصات اللي توا على 23 سنه تسمعوها معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اليوم باش نحكيو على كيفاش تكون السيركيلاسيون نتاع الدم تكون خير، كيفاش الدم يدور في البدن كما يلزم. أتا نشوفوا علاش ما مدى أهميته، واخترناه في الصيف بالذات على خاطر فما برشا مشاكل تنجم صحية تنجم تصير لنا من هذه من الموفيس سيركولاسيون تاع الدم. فهاتون بعد مع دكتورة إيمان بن سوسية نجيو على الوصفات. الإدمان باش ناخذوه من الجانب النفسي اليوم مع دكتورة مختصة في الأمراض النفسية دكتورة ريم الجبي، على خاطر هل الإدمان هو فقط المخدرات والتدخين أكهو ولا الكحول أكهو، وألف ما أنواع متاع إدمان أخرى قاعدة تكتسح فينا وفي صغارنا وممكن تكون على نفس الخطورة من من من, من الإدمان متاع المخدرات ومتاع بقية المفاهيم اللي عنا. مع دكتورة أسماء سويح اليوم شنجيو على كل ما نجم يقلق الأمراض، كل ما نجم يقلق العظام والمفاصل في الصيف، شو من الحاجات اللي يتقلقوا، شو من الأمراض اللي يتحيروا في الصيف، هذه إن شاء الله بشوفوهم بعد شوي. مع هدى بن عثمان باش نجيو على التغذية ونكملوا كالعادة بلاستيوس ريجيم مع هدى بن عثمان أخصائية في التغذية، وباش نحاول أن نجي على أهم أثقال أو أهم النباتات أو أهم الوصفات اللي تحكي عليها في العيادة الطبيعية بعجالة. باش نحاول نجي على أسامي تقالت أكثر من مرة في العيادة الطبيعية وحتى وصفات جمالية تخدموا بها لها الصيفية هذه. أنا نقول لكم مرحبا بكم، إن شاء الله صحة دائمة، إن شاء الله ديما صحتكم لباس لاهين بها، واقفين لرواحنا واقفين لنفسيتنا، إن شاء الله معنوياتنا ديما باهية وبالنا ديما مرتاح. أهلا وسهلا، هذه العيادة الطبيعية.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم ناس كل. هذه العيادة الطبيعية في الموعد الأخير لها في هذه الشبكة. تحضر معنا دكتورة إيمان بن سوسية، مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية، تب المثلي وتب السيني، رافقتنا في الشبكة هذه كل، ربي فضلك.
2: عايشك يا ريم،
1: وكنت فرحانة ياسر باستقبالك بحضينا في كل مرة. تجيب لنا مجموعة من الوصفات، على خاطر أنا نمن وأنه طبيب وتشخيص الطبيب هذاك نمر واحد، وذاك لا مجال ولا نقاش في الحكاية هذه، ولكن زادة في الطب البديل أو الطب الموازي أو الطب الشمولي، أو ما عادش اليوم نخدم وكان مع المريض كان جانب واحد أكهو توا، ولا حتى هو لو سبيسياليست بيدو يقول لك شوفرة في الفيتوثيرابي فما كذا، شوفرة في الميوباتي فما كذا، عاون روحك، ولا هو بيدو ساعات مش ساعات في غالب الأحيان في 90%، وهذا أنا قاعدة نواكب فيه راني متها العيادة الطبيعية من 2003 إلى 2026، معناها اليوم 23 سنة العيادة الطبيعية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وكبت المداوات بالأعشاب من اللي ما كانش حتى حد يستعرف بها، أو كانت بالنسبة ليهم غسات غوميغة كهو، وهو طب قائم الذات، لين اليوم نحكي عليها في العالم أجمع، في الجامعات في تونس، في الجامعة زادة كيف كيف، في مستير يظهر لي
2: وي.
1: أي. دونك اليوم ولا تبقى من الذات حتى المختص يعاون به ويلتجأ له. فشكرا على المعلومات اللي قدمتوها لنا الكل. انت ودكتورة مها بن مالك اللي نسلم عليها، مش موجودة معنا اليوم لكن نسلم عليها برشا بارك الله فيها اللي حضرت معنا اليوم. نحكي ونختم حصتنا بالدوالي او لموفي سيركولاسيون سون بصفة عامة، اللي هي تهز للدوالي وتهز شنو اخر دكتورة؟
2: تهز مشاكل تنجم تجينا كيما تصلب، معناتها احنا ينجم عرق يتسد في الوريد السطحي، وبما يسمى معناتها لافليبيت الناس كل تسمع بها معناتها هذيك، ولا قدر الله ينجم يعطينا معناتها مشكله في الرئه لومبولي بلمونير، معناتها هذوما من كيما نقولوا لي كومبليكاسيون من التعكرات الصحيه للدوالي. لكن هي معناتها فما شكون يقول لك انا لا ما عنديش،
1: حتى العذر يقولوا اللي هما في سيركيلاسيون،
2: حتى العذر مربوطين ببعضهم ريم، على خاطر هو اللي عنده العذر سي سور عنده مشكله في
1: لي فاريس،
2: في لي فاريس احنا نقولوا تو انا قاعده نلوج على كلمه
1: على الدوالي تلوج
2: صحيح. بالتونسي احنا اي حاجه نقولوا عندي لي فاريس ولا ما عنديش لي فاريس. دونك ريم هو موضوع علاش احنا معناتها قلنا نخدموه توا، مع خاطر جاي الصيف، هو سي فري يلزمنا نهيئوا انفسنا من قبل، معناتها حتى من قبل ما تسخن الدنيا، معناتها في اخر فصل الربيع يلزمنا نتلهيو اكثر بالموضوع هذا، على خاطر باش نعملوا الوقايه، احنا مهمتنا هوني الوقايه. دونك باش الناس تعرف اسكو عندها مشكله ولا ما عندهاش مشكله. ريم ساعه احنا شو نقولوا معناتها بلا موفي سيركولاسيون، فما ناس حتى كبار يقول لك عندي مشكله في دوران الدم، عندي مشكله في رجوع الدم، سقيه تنفخ. فما ناس كيف سقيها توجعها يمكن تخمم تمشي طبيب نتاع مفاصل، الوغ كو هي عندها مشكله في لي فاريس. كل مريض وشنو عنده. احنا باش نقولوا لي سيني معناتها العلامات العامة اللي يحسها المريض باش يمشي يعدي ويشوف المشكلة هذه. أول حاجة فما انفخ، يحس سقي تتنفخ كما قلنا مربية من أول ما تسخن الدنيا، فما شكون حتى يحس حتى إيديه تتنفخ. دونك فما بعد انفخ يحس تسطير، وخاصة يزيد عليه هذايا كيف يقف. احنا المرضى هذو ما تونعتيو معتها كيفاش يلزمهم يعيشوا باش ينقص عليهم العلامات هذه. دونك قلنا فما نفخ، فما

0: التسطيل فما وجيعة كبيرة، يقول لك سقية راهي توجع فيا بصفة كبيرة. وفما شكون يولي اللون نتاع الجلدة نتاع سقية تبدا تتبدل اوناكرا
1: بيه.
0: وفما معناتها لي كومبليكاسيون، التعكرات اللي من بعد اللي احنا ما نحبوهاش، اللي هي التقرحات معناتها ستاد افونسي معناتها متقدم،
1: يعني جلدة معناها جلدة عبرت
0: صحيح وصلت كل احنا شنو يصير.
1: هو مش مرض جلد بالاساس،
0: هو مش مرض جلد.
1: احنا الجمعه اللي فاتت حكينا على الحمره مثلا اللي هو معناها جلده تظهر عليها اوتوماتيكمون،
0: فما كل طبقات الجلده هذيك انفيكسيون
1: معناها سورتو الطبقه الاولانيه اللي احنا راهو على العين يصير فيها كل اللقه هذيك، تفهم اللي هي راهو فما
0: حموريه
1: وكل. عطينا فيها برشا علامات، وعلى فكره عطينا فيها برشا وصفات زاد نجم ترجعوا تسمعوها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال. اليوم كي نحكيو على الدواء اللي هو انفاخ كيف كيف مش بنفس الطريقه،
0: اي وفما شكون ما يجيش انفاخ ما تجيه وجيعه، يجيه تسطير برشا فهمت. هو شنو ما هو احنا عندنا الشرايين وعندنا الوريد حصه سيونس دونك هي مشكله في رجوع الدم الفوق. شنو يصير؟ يصير ارتخاء في الصمامات، عندنا كيما لي سوباب هذوكم يرجعوا الدم، عندنا ارتخاء فيهم دونك يولي الدم يلساقن معناتها يقعد اكثر في السقي. وهذا هو اللي سبب بشوي تخيل انت معناتها الدم ما عادش يرجع بالكدي، وانا نقعد ديما مثلا واقفه ولا قاعده برشا على الكرسي، بشوي بشوي السقي تتنفخ، بشوي بشوي اللون نتاع الجلده يتبدل، وتنجم تولي كيما قلنا توصل انه الدم تلمو قعد هلك لي معناتها تلكت البارتي هذيك نتاع الجلده والعروق اكوتي وكل شيء، نوليو نجم ونخلطوا حتى لا قدر الله التقرحات كما قلنا هذيا ساد افونسي. وخاصه اكبر مشكله معناتها هي التصلب اللوكال، معناتها انه يصير انسداد في الوريد السطحي ولا قدر الله خوفنا معناتها ولا في الوريد الداخلي العميق انه يتعدى هذيك الطرف الدم هذيك الجامده لا قدر الله تطلع الرويري الفوق.
1: باهي وهذايا معناها اذا كان نلقفوها نجمو ما ناخذوش الغاز.
0: بيان سور فما دي ستاد ريب.
1: فما هنا قبل لي ستاد دكتوره هذايا الخوف هذا نتاع انه يصير تصلب في البلاصه هذيك بالذات اللي كنت تحكي عليه انت تو، ما يصيرش من المره الاولانيه، معناها هو البدن يعطيك علامات يعطيك حاجات كان سمعتهم وتصرفت ومشيت لطبيبك ما نوصلوش الغادي. يعني اذا كان وصلنا الغادي يعني احنا تركنا، احنا خليناها توصل الغادي هكا.
0: فما ناس ريم راه كيما ريت الوجيعه، فما شكون دق ودقه صغيره يعيط، فما شكون اللي يتحمل معناتها فما شكون يتهاون يحس هكا شويه جو سقيه شويه منفوخه وكهو ما يمشيش يعدي
1: من ينجم يخلط التصلب
0: ينجم يخلط نجم احنا نلقاو معناتها ديفليبيت اللي ما عطاتش
1: علامات كبيره
0: في الوريد، ما عطاتش علامات كبيره معناتها ما يفيقش حتى بروحه معناتها بيان سور عندها دوتر ما تفهم أسباب أخرى للفليبيت وكل. بنرجو احنا المشكلة هذية كما قلنا احنا تزيد برشا في الصيف وخاصة أول السخانة، معناتها هوني المريض شنو يلزمه يعمل ليديم. فما خدمة هي تزيد عليك، فما بوزيسيون تزيد عليك، فما معناتها الليجين متاع سقيك كيف كيف.
1: نقرب أكثر دكتورة شنو لازمنا نعمل؟
0: لازمنا نتحركوا معناتها انا نقول انت خدمتك ديما بالكرسي يلزمك كل ربع ساعه ابري تقوم تعمل مشي وجاي. حاجه اخرى يلزمني نخدم المجتمع تاع الساق حتى وانت قاعد على الكرسي تنزل على القاع بسقيك، تنزل كاريمون على
1: القدم
0: بلونتي بي
1: الساق
0: من اللوطه تنزل كله هذاك، باش هو احنا عندنا كيما البومب تعاود هي تضخ الدم ويطلع الفوق. واضح. نحاول ديما نخد حتى اذا ما نزلتش وانا قاعد نخدم المجتمع تاع الساق باش نحسن لو روتور، نجم ننزل حتى على لي بوين دي بي معناتها ابسط الامور. قمت نمشي نعمل مشي وجاي معناتها خاصه الناس اللي تخدم بالواقفه ريم زاده الحلاقه معناتها مشكله عندهم. دونك وانت واقف تخدم على روحك حاول تعمل اكل احنا معناتها البيتين ان بو هكا على
1: هو حتى هدى بن عثمان مختصة في التغذية الجمعة اللي فاتت قالت عطتينا الأسيوس هذه قالت بعد الماكلة قد تحسن سيركولاسيون دسون فتحسن زادة عملية الهضم. قالت بعد الماكلة 3 دقائق وانت قاعد على كرسيك تقدم المشتى للاخر وطلع القدم وبعد تعفس على القدم على الاخر وطلع المشتى. فها وطلعت الحكايه
0: حاجه سهله
1: مربوطه برشا حاجه تخلي
0: اي حاجه سهله
1: اي
0: وحاجه اخرى نشجع هوني على الرياضه حتى اللي ما يعملش رياضه. وكما قلنا الاسبوع الفارط ريم الرياضه ولات اساسيات معناتها نحاولوا حتى المره الكبيره اللي في الدار والراجل الكبير يقول لك انا تو باش نمشي سالدو سبور حاول تعمل هذوما لي زيكسارسيس التمارين هذه باش تحس ثلاثة دقائق درج درجين ميسيج معناتها حاجة راهي باش تفيدك على الاخر وميم تحسن لك حتى ليزارتيكولاسيون نتاعك معناتها نتاع ساقي. دونك اول حاجة نبعدوا على السخانة معناتها اكل حمامات السونا ولا انك
1: حمام سخون
0: حمام سخون صحيت
1: ولا ساقية في مسخون
0: لا هذوما الكل سي ايفيتي. علاش؟ على خاطر اكل ماء سخون باش يزيد يحلي انا باش يزيد يعاونك لاستاغناسيون فينوز معناتها باش يزيد يخلي الدم راكد اللوطة.
1: عنا احنا عادة انه في النفاخ نحطوا الثلج.
0: هل
1: تمشي مع
0: تمشي باهي على خاطر شنو باش يعمل الثلج؟ ريم باش يعمل فازو كونستركسيون معناتها ريتك العروق تكون خارجة هكا ومنفوخة وفيها برشا دم تولي تتكبس شوية. ودايوغ هوني معناتها نقولوا فما حاجات اباز دو بلون
1: باش نقول لك حتى نمشيو للفيتو نمشيو للميوباتي
0: صحيت احنا في الفيتو معناتها خاصة في الاروماثيرابي فما حاجات نعملوا بها مساج انها تحسن لي اكل
1: سيركولاسيون
0: وقبل السيركولاسيون جدار الوريد. واكبر بلونت معناتها معروفة هي السيبخي اللي هي السرول. دونك السيبخي نجمو ناخذو وي ليسونسييل نتاعها الزيت الروحي نتاع السيبخي يلقاوه في الصيدلية يحل لوه مع عندهم شوا في زوز زيوت يا اما زيت الزيتون اللي هو زاد خرق العاده للجدار نتاع الشرايين والاورده ونعملوا به مساج ديما من لوطه الفوق ونحاولوا ديما نعليو ساقينا والا نخلطوه مع زيت نتاع الويل فيجيتال دو كاروت نتاع سفناريا
1: اسمعي
0: باهي برشا للجلده وباهي للعروق معناتها يعاوننا. فما حاجه اخرى نشربوها في الفيتوثيرابي ودايوغ سرول نجمو نشربوه وليسونسييل نجمو نحطوه مع الكشمش الشريف ونعملوا به معناتها حتى شهر ونص ببخي مدة معناتها من الربيع لشهر ونص نجمو نخلطوا كمية متاع هو راه فيتوثيرابيوت يعرف شنو يعطيك ما احنا نعطيوهم نصح. الزيت الروحي متاع السرول ما نشربوش ديريكت يتخلط مع حاجة أخرى يا زيت زيتونة ونشربوه يا
1: بكمية تعطيلك
0: ولا EPS صحيح
1: بكمية تعطيلك طبيبك أو يعطيلك لو فارماسيان اللي هو مختص
0: فما دي فارماسيان فيتوثيرابيوت صحيح قادين فيتوثيرابيوت
1: والكشمش منك منك معناها منك للدوالي ومنك تقوي مناعتك وتحضر روحك للشتاء
0: منك تنحي الانفلاماسيون ينقص الالتهاب خاطر هو ريت الانسفيزونس فينوز هذه المشكله نتاع لو روتور فينو رجوع الدم الفوق والانتفاع يعطيك التهاب راهو الدم باش يركض معناتها واللي يركض في الساقين يولي فما التهاب ويتهلكوا الجدار نتاع الوريد. ودونك هوني الكشمش يعاوننا انه ينقص
1: قلنا السرول نجمو نشربوه قلنا الكشمش شنو اخر في الفيتوثيرابي
0: فما جينكا ما نجموش نحكيو على معناتها شريين ولا وريد ما غير ما نحكيو على جينكا لا جينكو بيلوبا خارقة العادة نجمو نستهلكوها زيدا شهر كامل نستعملوها بنصائح طبيبك فيتوثيرابيوت ولا الصيدلي. فما لاماميليس ريما اللي هي موجودة معناتها في الهوميوباتي وزيدا موجودة في الفيتوثيرابي باش نعطيها انا هوني في الهوميوباتي
1: بربي قبل ما تعدوا الهوميوباتي فمش نبتة احنا نقدروا عليها في الدار كله فارماسي
0: فما النعناع وفما الكلي هذو مزوز حاجات ينجموا يحسنونا لا سيركولاسيون فينوز نجموا نستعملوهم موضعين معناتها
1: زنجبيل
0: زنجبيل باهي ريما خاطر
1: يقولوا انه
0: باهي زنجبيل باهي هما راهو فما برشا نقول لك حاجه الفلفل باهي ريما الفلفل معناتها الحار سورتو معناتها باهي بوغ لا سيركولاسيون يدور لك الدم بالكدا معناتها انا هوني ننصح استعمالات نتاع الفلفل في الدار
1: توزويز الفلفل قالك حتى للكونسير وكل
0: كل مره قاعدين نكتشفوا في برشا حاجات ناكلوا فيها وفيها غنيه بالمنافع معناتها
1: نخدموا بزوز اسامي في الهوميوباتي
0: في الهوميوباتي فما لايسكولوس هذايا معناتها معروف برشا في في المشكله نتاع الرجوع الدم الانسفيسونس فينوس قاعده ديما نلوج معناتها كلمه نقولوها احنا مش نقول في لي فاريس خلينا نقولوا في لي فاريس دونك لايسكولوس نجم
1: لا ماميليس ولا لايسكولوس
0: وبولساتيلا بولساتيلا هما معناتها هو مرض تلقاه اكثر عند النساء اللي من المشكله نتاع رجوع الدم هذيا والانتفاخات في الوريد نتاع الساقين والبولساتيلا تعطيك فما لي فاريس وتعطيك كلوجيا في الساقين نستعملوها معناتها نستعملوها مدة شهر كامل مرتين في اليوم هذوما جينيرالمون اللي نجمو ناخذوهم
1: او هذوما اهم من نجمو ناخذوهم شكرا لك دكتوره شكرا على الوصفات اللي قدمتهم لنا في هالشبكه هذه كل في الموسم خريف شتاء 2025 2026 ان شاء الله صيفيه مزيانه ليك ان شاء الله تكون حاضر معنا زاد في سبيح تونس كل ما امكن ذلك
0: سامحني باش نبارك لك اون ديريكت مبروك الباك يا ريم
1: عايشك عايشك
0: ومبروك لولد اختي زاده عمر شيخه
1: امين يا ربي يفضلهم الكل ان شاء الله اللي جايين توا الكونترول توا يلا قليب وقدره ربي ان شاء الله تخلطوا خاصة اللي بدا كونترول تاعو بوزيتيف وحنا داخلين نحكي وانا والدكتوره قلت لها في الاخر سي با غاف نحكي وحنا في الاوفر المحل اما قلت لها في الاخر راه عامل قدام وعامل تالي نجمو نخسروه في فاكولتي نجمو نخسروه ما انت الحمد لله واحد يبدا لاباس
0: مفيد تعمل حاجه تحبها
1: اكزاكتومون
0: تعمل حاجه تحبها وبعد كي تخدم بها تبدا فرحان ماكش اوبليجي
1: والمفيد ما تهبطش يديك هذا هو يعني الله اللي قدر ما مشيتش السنه مازالوا العوام كيما قالت الدكتوره باش تنسى من بعد باش تولي حاجه اللي تحبها انت او الحاجه اللي كتب لك ربي بها وباش يقعد الباك ذكرى من الذكريات ف الله اللي يقدر اذا كان سنه ما مشيتش ما تهبطش يديك مازالوا جايين العوام شد صحيح في حلمتك شد صحيح في مسارك اللي كونترول كبش بيديك وبساقيك الخير عند ربي مازال خاصة اللي قراه وتعبوا ويصيروا هذوما هل لي زاكسيدون معناها دو باركور يصيروا ومبروك للناجحين ان شاء الله يا ربي وليداتنا الكل يكونوا في خير الخيار بعد شويه الادمان باش ناخذوا الحقيقه من زاويه اخرى باش نشوفوا شنو انواع اخرى نتاع الادمان اكتسحتنا تويكا واللي مخطره زاده على النفسيه او على الصحه دكتوره ريم تجبي تكون حاضره معنا بعد شويه
2: الدكتور حكيم
3: الملح كين كثروا منه ينجم يتسبب في مضرة كبيرة لبدننا كما ارتفاع ضغط الدم على خطر الملح يحبس السوائل في البدن وينجم يتعب القلب والكلاوي وحتى المعدة
2: الدكتور حكيم
4: العيادة الطبيعية

0: تسعة ستة وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا بدكتورة ريم اللاجبي، دكتورة مختصة في علم النفس مع اختصاصات أخرى. أولا ساعة نهارك مبروك دكتورة.
1: عايشك، صباح خير.
0: نورتنا برشا وفرحانة ياسر باستقبالك. فنقوله دكتورة مختصة في طب النفس، في العلاج النفسي،
1: في الإدمان زيادة،
0: في الإدمان، في علم نفس المراهق أو في مرافقة المراهق. بريباراتور مونتال، كيفاش تقولوها أنتم؟ بريباراتور مونتال،
1: معد نفسي ذهني،
0: معد نفسي رياضي. ذهني رياضي، رياضي زيادة.
1: أي في المجال الرياضي. أي
0: بربي، شو رأيك في زوز بنتو يطلعتينيهم لرويحنا البارح؟ كيفاش تفسرهم هذوما النفسانيين في جربي؟
1: هو راو الإعداد النفسي مهم برشا ويحسن من الأداء متاع الجوار. أما أنا جو بونس حتى الكوتي تكنيك زيادة وتكتيك كانوا ناقصين جوارات، وهذه ملاحظة اللي نحن ننهضوا بالرياضة في بلادنا. دونك بالنسبة للكرة ما عندناش برشا دي تيرا، حضور الجمهور زيادة، كان نسيبوا يعني لي دو زيكيب يحضروا ديما لي ستاد فارغين، وهذاك خلى ليكيبات ولات ما تنجمش تدعم الجوارات نتاعنا. دونك هذا بتتري حفزنا باش ننهضوا بالرياضه اون جينيرال وبالكوره
0: تقنيا،
1: حتى المعدات والجمعيات نعاودوا. تو شفنا نحن الاحتفالات بتاع الشامبيونات ما صارش يعني احداث عنف، دونك الجمهور واعي. دونك بتتري نعاودوا نسيبوا يعني الجماهير دي دو كوتي يحضروا، ما عادش نراو في اللي ماتش يتلعبوا بلاش جمهور، وهذايا خلى جمعيات ضعيفه ماديا ما تنجمش تنهض. واني اوبليجي باش نشريو جوارات من برا. دونك نحبوا عندنا برشا شباب.
0: معناها بالنسبه ليك انه يكون فما معد نفسي ذهني لاي فريق كان وللفريق الوطني طبعا يغير برشا. معناها
1: بيان سور هو اعداد، يعني قلت لك تكنيك تكتيك وذهني كلهم يكملوا بعضنا.
0: احنا عندنا هذول بريباراتور مونتال يا جماعه. محمد عندنا بريباراتور مونتال زعما ليكيب ناسيونال، تصور عندنا كوميم، تصور عندنا مانيش غادي.
1: لا لا معناش جو بونس، معناش عندنا
0: ما نتصورش، معناش محمد، معناش اي معد ذهني، معناش احنا وين عايشين معنا. هذا يذولي من الاساسيات انه يكون نحكي طبيا في العياده الطبيعيه، اللي بيبو فريق رياضه من بعد يحكيوا رياضيين. اما بالحق معناها نبهت انك يقولوا لي معناتها معدتي توا انت بولاي يدخل باك تعملوا بريباراتور مونتال باش يحضروا البكالوريا، مش ايكيب ناسيونال باش تلعب بالدراب والبلاد معناها. باهي نرجع ونقول شكرا مره اخرى على حضورك. وموضوعنا اليوم هو الادمان، لكن دكتوره باش نجيه معناتها من زاويه بسيطه وقريبه للتونسي. اليوم تعتبر انه المخدرات، التدخين، الكحول هي فقط الإدمان، وألا فما أنواع أخرى من الإدمان اللي تضر بالنفسية وتضر بجاهزية المخ وتضر أيضا بالبدن؟
1: عايشة كريم. دونك أنا باش نحب الحصة تكون توعوية أكثر منها للعائلة وللي جون اللي يسمعوا فينا. دونك باش نمشيو للي بوان اللي لازمهم يتمسوا بالنسبة للإدمان. دونك راو فما كي نحكيو على إدمان، إدمان مرض به. تجم أنت تكون تستعمل في مادة عندها بوتنسيال متاع إدمان، مادة مدمنة، مادة تجم تهزك للإدمان ولا تعمل في سلوك معين يجم يهزك للإدمان وما زلت مش نسميهم، ما زلت ما وصلتش أنت للإدمان. دونك الحصة هذية باش تفيقك اسكو انت وصلت قدمت في مراحل ادمان، اسكو بديت تمرض انت بالادمان والا لا. باش نحكيو اثنين شنو هما المواد والسلوكيات اللي عندهم بوتنسيال نتاع ادمان، وطوب باش انت تتفاجئ فما حاجات نستسهلوهم الوغ هما خطيره برشا. ثلاثه ان هي اكثر شريحه عمريه
0: قابلة للإدمان،
1: وأنا هي أخطر شريحة ما يزمهاش تمشي للإدمان، أنا هي أخطر شريحة اللي يزمها تبعد عن الإدمان. ونعطيو كلمة صغيرة للوقاية.
0: هذا مهم ياسر، هذا مهم ياسر دكتورة. هيت نبدأ من الأول.
1: دونك نحن راو كي نقولوا إدمان هو كلاسي في العلم هو مرض دماغي مزمن. شو معناتها؟ يزمك تعرف اللي انت كي تتعاطى دي سبستانس وتنسميوهم لي سبستانس، المواد هذوما المدمنه، المواد المخدره، راو مخك باش يتغير بطريقه مرضيه اسمها رومانيمون. الماده هذيك باش تمسلك لي زون نتاع المكافاه، الزون نتاع الريكومبونس في مخك اللي يخليك تقرا، تخرج مع اصحابك، تتبنن حتى ماشيه في الناتور، باش يمسلك لي سيركوي دو ريكومبونس ومتاع العزيمة ومتاع التحكم في الذات باش نلقاو دي سيركوي مرضيين، تولي نظرتك للحياة متغيرة، تولي أنت تفقد الحرية متاعك وما تجم تفرح كان بالسبستانس هذيك، ما تجم تحسن كان بالسبستانس هذيك، ما تجم تقرا كان بالسبستانس هذيك، راهو باش يمرض لك الدماغ متاعك. غير يعني مثلا التدخين باش يمسلك صدرك، باش يعمل لك كونسير، راهو باش يعمل لك أمراض، يعمل لك دي دوماج في الدماغ متاعك بطريقة مزمنة. اللي أنت حتى كان تقلع على الإدمان، راهو المخ متاعك باش يقعد أنت ضد أك التيار وتقعد ديما فراجيل تجاه أك السبستانس هذيك. أنت تفقد الحرية متاعك وتولي هي تسيطر عليك، مش أنت مسيطر عليها. يقولوا نحن مرض دماغي مزمن، مزمن يعني راهو حتى كي أنت تبطل باش تقعد متعذب به. مرض دماغي سافا با دير اللي راهو الخلطة تأثر، العائلة تأثر، الستريس متاع الحياة تأثر، المجتمع يأثر. دونك فما دي فاكتور أما باش يحميونا، وإلا دي فاكتور باش يزيدوا يغرقونا فك الإدمان. حتى طبيعة الشخصية زادة تجم تأثر على الإدمان.
0: باش نقول لك دكتورة، طبيعة الشخصية معناتها هذه هي هي في حد ذاتها، إن شاء الله نهار تحضر بحضنا ونحكيو فيها، على خاطر جوستومون نفس المشكل العائلي أو نفس السلوك هذاك، واحد يطلع به القمرة، واحد يهبط به لسبع أرض، واحد يأثر فيه سلبيا، والآخر يعمله كيما هكا الغزول، والله لما نخلط، والله لما قدك الحاجة ذيك، مش أصعب مني. هذية يرجع للبروفيل متاع العبد، للطبيعة متاع العبد. وأنا والله ساعات نقول ما تتخدمش هذه، مثلا أم وبوعين ما نجموش يخدموا على أنه الشخصية متاع الصغير، ما عاش نقوله والله إلا غالب هو طبيعته هكيكة.
1: هذي اللي تحكي فيه أنت ديما الأولياء يجي يقولك اخدم له على الثقة في النفس، فما أقوى من الثقة في النفس، فما تقدير الذات، احترام الذات، تقييمك لذاتك، محبة لذاتك، اسمها الاستيم دو سوا، سيلف استيم. أنت كي تبدأ ترى روحك بعين كبيرة وعندك نظرة معينة للحياة، مش باش تهون بيك نفسك وتعمل حاجات يضروك. دونك هذي يتخدم أنفيت بتقييمي ونظرتي لذاتي، كي نغزر المراية شنو نشوف أنا. فك المراية هذي دور الأولياء مهم برشا. دونك كان نحن قلنا شنو ما الشخصيات، شو قلنا نحن؟ أنا هي أكثر فئة تمسها الإدمان، وأنا هي أخطر فئة. أكثر فئة هي المراهقين. علاش؟ المخ قاعد يتكون، يزمنا نعرفوا اللي المراهق فما بارتي في المخ متاع العاطفة، متاع التسرع، متاع عدم التحكم في السلوكيات، تنمو بطريقة سريعة. ألوغ البارتي اللي من القدام نسميها بريفرونتال مازالت ما تنموش كان بعد 18-22 سنة، مش نلقاوه متسرع، مش نلقاوه يحب الريسك. نعرفوا اللي المراهق يلوج في أموديل باش يبني شخصيته. تخيل يجي في أموديل يدخن ولا باش يستعمل مخدرات، هذي باش يأثر عليه سلبا. نعرفوا زادة اللي المراهق يحب لي بير، يتأثر بصديقه، ما يتأثرش بالنصائح متاع الكبار. دونك الشريحة العمرية هذية أكثر شريحة تجم تطيح في الإدمان، وهي أخطر شريحة. علاش؟ خاطر باش تبدأ أنت الإدمان في عمر اللي دماغ قاعد يتكون، دونك باش يتكون بطريقة مرضية، اللي مستقبلك قاعد يتكون، دونك باش تلقى روحك وخرت في نتائجك الدراسية، اللي بدنك قاعد يتكون. أنت أن جون في قدرك تعمل في السبور وراك تاكل بالكدا، باش تبدأ أنت تتدخن في السواقر، هذي باش يأثر لك على صحتك من بعد. دونك أهم شريحة تجم تيح في الإدمان هي المراهق، وأخطر شريحة ما يزمهاش تيح في الإدمان هي المراهق. علاش؟ تو الأبحاث يقول لك، الأبحاث تقول لك ليه للتجربة الأولى. شو معناتها ليه للتجربة الأولى؟ ليه للتجربة الأولى؟ يعني أنت ماكش من أول سيجارو باش تولي مدمن، أما من أول سيجارو. دونك قد ما تبدأ سن البداية تبدا صغيره، قد ما الريسك اللي انت باش تيح في الادمان باش تكون كبير. دونك كيفاش نفيق بروحي انا مدمن؟ باش نعطي اربع خصائص.
0: دكتوره سؤال صغير وبر زيده، هل انا زيده كأم او كأب او حتى كمحيط مدرسي، معناتها اساتذه ومعلمين اللي كانوا قبل معناها يتبناوه كالصغير هذاك، مش يقريوه الصغير هذاك، يتبناوه، تلقاه هو يعاقب قبل البو ويجيبو غوتونو قبل البو، وساعات يكرفحوا، وساعات تلقاه راجل وطول بطل طول، تحسهم عائله واحده. فسؤالي هو انه اكد المره الاولانيه فما طرق نجم، مش لليوم ما نحكي كسؤال، المره الاولانيه فما طرق نجم نتفاداها بها؟ خاطر يقول لك انا تكلم تحكيت وعيت ما الا غالب، انا مش نقعد رقيب عليه، انا سايب خدمتي وسايب دنتي ونشوفه هو باش تاثر ولا لا، ذي تبع شخصيته.
1: لا، انت اول حاجه هو اسمه قصر، وانت مسؤول عليه قانونيا، ويزمك تعرف اللي المراهق ما عندوش لانتروسبكسيون، يعني ما يرجعش نفسه، يعني ليه للمراقبة الخانقة، أما راو كان تغفل على ولدك يجب هو يمشي في ثنية نهار آخر أنت تندم تقول كاري وقفت على ولد. يلزم من غير ما أكون خانق ليه للإهانة ليه للتقزيم، أما يزمني نعرف ولدي شكوني خالط وين يمشي شنو قاعد يعمل، يزمني عندي عين راو الميليوك يبدأ توكسيك. عندي برشا دي جون يقولوا لي انا نقف معاهم هم يتكيفوا، اما انا لا لا ما توقفش معاهم على خاطر نظرتك للحاجه هذيك باش تتبدل، من الاول باش تراها ما تجيش وبعد باش تراها عاديه وبعد انت باش تراها بشويه بشويه اللي انت تدخل في السلوك هذاك. يلزم الولي يكون يراقب في ولده، وكان يرى اللي الميليو نتاعو توكسيك يبدلوا بالميليو هذاك.
0: ولكن انت معش دكتوره في الواقع متها قريبه للشريحه هذه ولا لا؟ على خاطر تقريبا احنا تو ولادنا يقراوا كل اللي تسأل يقول لك تقريبا قسم الكل بنات واولاد.
1: اي هذه اسمها لا باناليزاسيون. ليه للباناليزاسيون؟ تو لي جون كل يقول لك انا عادي. بالنسبه تو راو مثلا المواد اللي يعملوا ادمان، النيكوتين اقوى ماده عندها بوتنسييل نتاع الادمان، مثل التجارب الاولى تجم انت تطيح في الادمان، هي الاولى قبل الهيروين. نلقاو اللي الكول عنده ديرافاج كبار على البدن وعنده ادمان الوغ هو مسموح في البلاد، نلقاو اللي زطله منتشره عند لي جون نتاعنا ويراوها عاديه. نحكيو على
0: قاعده دوم بالترتيب تعطي فيهم.
1: هي الزطله هي منتشره.
0: لا لا فهمتنيش معناها بالترتيب تعطي فيهم.
1: قلت النيكوتين اقوى وحده، نيكوتين الثانيه
0: الكول
1: ليغوين اللي ديريفي. تعرف شنو هما لي ديريفي؟ في علمك اللي الدويات نتاع الالام باليي دو كيف الترامادول وكيف الكوديني مكتوب عليه، هذوك عندهم كيف الهيروين بروفيل متاع إدمان كبير. يعني أنت كان عندك كسر ولا وجاعة كبيرة 15 أيام ما تفوتش راك أنت تاخذ في مادة اللي تجم طيحك في الإدمان، وراو أعراض الانسحاب متاعها قوية برشا. المادة الثالثة نلقاو زيدا الإكستازي اللي موجودة برشا في الحفلات متاع الجون. نلقاو زيدا الكوكايين اللي عندها ريسك متاع كريفينك، تعمل رغبة كبيرة في الكونسوماسيون، وراي قاعدة تنتشر بصفة كبيرة في تونس مالوغوزمون. نلقاو للكور، نلقاو الكنابيس، نلقاو السلوكيات المدمنة الموجودة تونس لي جو فيديو سكرول اسمه البينج سكرولينج. تبدأ تعدي فك الباج داكتواليتي متاعك متوقف على حتى فيديو وما تحسش بالوقت متعدي، هذيك يسيب الدوبامين وعنده بوتنسيال أديكتوجين كبير. غير إدمان على الرهان موجود برشا القمار عنا في تونس وأنواع متاع إدمان جنسي. دونك نحنا كامش نحكيو على الكنابيس،
0: قالوا فما إدمان
1: اي مع السكر بيان سور، اي سبستانس تتعاطاها انت بطريقه مستمره وتمسلك الغيزوم تاع المكافاه في مخك راهي باش تعمل لك ادمان. وراو لي زيكستريم من هنا ومن هنا ديما ماهوش باهي، ديما الاعتداء حتى حاجه باهيه وتكثر منها تولي ضاره، ديما ماذا بينا في الاعتداء. باهي كان نمشيو للكنابيس، لي جون اللي عندي كل يقول لك اسمع دكتوره الناس الكل وميسالش وكل، باهي نحنا ما نسهلوهاش. هي اسمها ماده مخدره، يقول دروغ تنرجع وش معناتها دروغ وشنو ما تعمل الاختار. دونك يزم نعرفوا اللي زطلة تعمل أمراض نفسية خطيرة، تعمل نوبات الهلع، تعمل لونكسيتي، تعمل الذهان وما أدرك ما الذهان. هي أمراض تتشبه للفصام، تجم أنت تولي يعني عندك تهيؤات وتعمل وعندك أن ديليغ. هذه الأمراض الخطيرة. كان نشوفوا الأمراض الخفيفة اللي نفقوش به، يزم نعرفوا اللي زطلة تنقص لك التركيز، تنقص لك الذاكرة، تعمل لك اسمها لا موتيفاسيون، كل شيء جهم عليك، ترى اللي الناس تقدم وانت واقف في بلاستيك ماكش قاعد تقدم. وبرشا يجيوني عباد يظهروا عاملين ديبريسيون وهما المخ متاعهم مخدر بمادة الزطلة. دونك ما تجمش تقول لي رام صحابي كل يتكيفوا، انت قاعدة تتعاطى في حاجة قاعدة تخدر لك في مخك. قاعدة تضر لك في المخ.
0: انا مازالي درج معاك دكتورة نعرف
1: نشوفوا كيفاش تفيق بروحك مدمن ولا علاج.
0: فقط سؤال هذا اللي كنت تحكي فيه على الزطلة، يظهر لي سيري على بقية الأنواع الكل، كسوا جو فيديو كسوا كوكايين كسوا الكل.
1: لا كل مادة عندها البروفيل هذي.
0: دونك انت عطيت مثال.
1: مثال كل مادة واضح. عندها بروفيل معين متاع أعراض.
0: نكملوا معك دكتورة.
1: دونك فيش فيق بروحي مدمن. أول
0: علامات.
1: حاجة اسمها الكلمة هذي يسمعوها لجون اسمها الكريفينج، راهو مش عيني باش نتكيف، الرغبة كبيرة وملحة اللي أنا نتعاطى سبستانس وباش تتحكم كاملي في بدني في الجسد متاعي. البير دو كونترول ما عادش عندي قدرة باش نقص ولا باش نحي سوبستانس. لا توليرانس يسمك تعرف اللي المخدرات ديما تجبدك للغريق، ديما تطلب دي دوز أقوى، وراو إدمان يجيب إدمان. اللي يتكيف السواجر يتعدلك الكنابيس يتعدلك للكوكايين. دونك أربعة اللي أنت تواصل الكونسوماسيون مالغري تعرف اللي هذه ضرتك في قرايتك في فلوسك في علاقاتك، هذوما من أعراض الإدمان، وقد ما تكون الحدة متاع الأعراض هذه قوية راك أنت اختصت في الإدمان. بالنسبة للعلاج والوقاية، الوقاية أول حاجة قلنا ليه للتجربة الأولى، ثانية العائلة. العائلة أنا كيف يزمني نفيق بولدي ضعف ولا ياخذ في اكثر فلوس، ما يرقدش، طيح في نتائجه الدراسيه، الخلطه نتاعو مشبوهه، هذايا راهو يزم يجبد انتباهي اللي انا ولدي بتتر قاعد يتعاطى في ماده. ليه للاهانه، ليه للتقزيم، لا يزمني نسمعه، يزمني نفهمه، ويزمني ندزه باش يقبل يدخل في ان بروسيسوس نتاع علاج مع طبيب مختص في الامراض النفسيه ومعالجه الادمان، مش بالاهانه. راهو اللي انت باش تقلع على الادمان راهي مش فلسه باش تنزل عليه، راو نتعديه بستة مراحل اسمه العلاج الموتيفاسيونيل التحفيزي، تتعدى بستة مراحل. المرحلة الأولى يقولك أنا ما عندي شيء، المرحلة الثانية يقولك عندي أما ما نجمش، المرحلة الثالثة يقولك باش نتبدل، المرحلة الرابعة يقولك أنا تبدلت أما كيفاش نشد صحيح، وراو المرحلة السادسة راو الانتكاسة. يزم الأولياء اللي يسمعونا ونحن نعالجوا في صغير على الإدمان، راو الانتكاسة تابعة في العلاج، يجب ينتكس، ساعات نقدمه ساعات نوخره ساعات نطيحه، أما كل مرة قوم اقوى كي يبدا معاك المعالج النفسي نتاعك. دونك سي تام ميساج تري امبورطون، راهي هي رحله باش تكون الانسان اللي يدخل في الادمان باش تكون رحله، وانا نقول له انت لازمك تقبل انت داخل في ضريب، اما تغلبها ولا تغلبك، راك باش تتقلق شويه باش تتوجع شويه، اما في الاخر باش تعاود ترجع للحريه نتاعك اللي انت خسرتها، ولا السبستانس هذيك تتحكم فيك.
0: في دقيقتين بزالو دكتورة، نحب نجي على الجو فيديو اللي منتشر برشا، خاطر انت عطيت الزطلة كمثال، وانه ما عادش فيق بروحي وانا شادة التليفون سكرولي فيه، ما عادش فيق بروحي. هذوما معناها زوز مكتسحين، اولادنا ملي عمرهم ملي يبدا يعرف يحرك صوابع يديه اول حاجه يعملها بصوابع يديه يمشي للتليفون يبدا يلعب بالتليفون.
1: دونك بالنسبه للزيكرون حتى لثلاث سنين راهو ماذا بينا نحيوهم او ماكسيموم، بعد ال سون توليغي يزمك تعرف اللي انا صغيري وانا نربي فيه نعمل له لي ليميت ولي حدود. الحدود راهو ان فوا تخلي في المراهقه مش وقته باش تعمل له لي ليميت، هو وقتها ثائر، هو انسان ثائر ومتقلب ويولي حتى عنيف. دونك راهو التربيه ولي ليميت والحدود فما كادر في الدار واضح، وقتاش تتحل الكونيكسيون وقتاش تتقص، هذه تخدم قبل 13 سنه، مش انت هذاك كل ما عملتوش وقت اللي يثير المراهق في الستيام وتيماني وقت انا نحب نعمل في الحدود وقت تولي صعيبه. دونك ام باناليس بام فماش ولدي يقعد 6 سوايع
0: وعند الكبير
1: توا عطله الصغار
0: وعند الكبير. دكتور شنو تجب تاثر
1: عند الكبير؟ دونك اغزر لي راو
0: انعكاساتها يعني.
1: كل مرحله انا سميت لك 6 مراحل متاع التغيير، كل مرحلة اسمه العلاج المعرفي السلوكي، عنا دي تكنيك نعملوه، جي هو جنرال ما يجيبوه العائلة راو ما يجيش هو، نسمعوه نحدو في أنا مرحلة، وكل مرحلة عندها الخدمة اللي تتخدم عنا من التوعية من الاليونس نعملو معاه علاقة ونبدأو أكل حرب هذيك، قدم وخر قدم وخر اللي في الأخر
0: ينجم يترك أي معناه في الأخر أنا دكتورة.
1: وتقعد حساس تترك أما تقعد حساس علاش توا راو أنا نقولهم الإدمان كل باتو قاعد يدخل فيك للغريق، وأنصختمهم ما عادش تنجم ترجع راو كي تدخل للغريق، نجز مادام تجم انت ترجع نقز على بكري
0: ومادام الحلول الكل موجوده. يعني انا اللي فهمته تو انه الادمان ماهوش كان انواع عزيمة. المخدرات اكهاو، هو برشا حاجات اخرى يكومبخي اللي موجودين في الماكله، والنجات منه هي قرار وعزيمه مش تاع السيد راه لا تاع العائله تاع المحيط اللي دايرين به، ثم بطبيعه الحال لازم تكون تاع السيد وقت اللي يقابل طبيبه، وهذيك مهمه طبيبه، مهمتك انك تكون متفهم، انك تكون حنين عليه، انك تحبه برشا، انك تتفهمه اللي تعفي بمحبة مش بسيطرة مش بقوة مش خاطرك حاشم بيه وتتعدى.
1: فما حازم راو مع المراهق دونك فما حاجات اللي نكون حازم فيهم فما فهمت. دونك ليه للإهانة ماهيش عقوبة فيها إهانة، أما راو كي نحس ولدي مس حاجات مازموش يمسهم يزم فما عقوبة ويزم فما حازم في المعاملة.
0: اي هذا هو. شكرا لك دكتورة، يعطيك صحة. عملنا دورة خفيفة مزروبة برشا،
1: هو بحر
0: لكن على القيلة كما قالت الدكتورة في تقديمها، قالت أنا الهدف متاعي هو التوعية، وأنا نضم صوتي لصوتك أنا بيدي، يعني احنا نخدمه في هذية. قلت خلنا ساعة خلينا نوليو نقولوا على الماكلة إدمان أو على السكر إدمان، خلينا نوليو نقولوا على جو إدمان، خلينا نوليو نقولوا على السكرولينج إدمان، خلينا نوليو نقولوا على التلفزة إدمان. فما ناس تعرف حيت حد شيء تخدم تاكل تشرب أول ما تروح تلفزة.
1: أنا ساعات يقعد قدام المراهق قلوا اجبد التليفون شوف قديش عديت من ساعة في التليفون، هو يتفاجأ. قلوا حط قديش حطيت على ريزو سوسيو، تخرج له ساعات 8 سوايع.
0: واو
1: 8 سوايع، ومنحين نحن 8 سوايع ولا 10 سوايع نوم. يعني هو نهار كامل هو يتفاجأ دوب ما يقعد قدامي ونقوله حط تليفون ترى حط قديش طون باسي سور لي ريزو سوسيو، هو يتفاجئ. دونك ما نستسهلوهاش، لازمنا نعملوا ديزاكتيفيتي الصغيره تو راهو كان في التليفون.
0: هذاك التنهيد هذيك على خاطر كلنا الحقيقه ولينا فيها، باش حتى حد ما يعمل فيها دور البطوله معناها الحقيقه نتاع ربيها. وانا منكم الاولانيه، اول ما نلقى فجوه هكا نتاع باش نرتاح اول حاجه نعملها التليفون والجو مثلا. دونك حتى كان تحب تبعد على لي ريزو سوسيو تلقى روحك تعمل في ان جو مثلا
1: 5%
0: او تعمل روحك
1: 5% من لونسومبل دي زاكتيفيتي دو لا جورني. نجم انا 5%، اما باش تكثر المعادله راهو انا في طريق مرضي.
0: والله وصدقني حتى 5% للناس اللي عندهم دي زاكتيفيتي وعندهم ما يعملوا معناتها تنجم تستغنى عليها. وتقولي ما عندكش اكتيفيتي، نقول لك اسهل حاجه تنجم تخلق تقعد شوية مع روحك
1: حتى مارش سونز اوبجيكتيف، حتى نغمض عينيا نعمل غسبيراسيون، نقعد مع عائلتي نحكي معاها، نحكي مع أصحابي، مش بشرطي نحط التليفون. ما كانوش عندهم تليفونات قبل الصغار
0: ولا بس علينا شبينا والله ما انت هنا هنا ما انت يذولي انا 2015 ولا حاجة كما بعد قبل كمان دوز
1: تدخل المقهى تلقى لي جون كلهم هابتين راسهم، حتى واحد ما يحكي مع حتى انسان يحكي كان مع التليفون ذكر قعد في الدار وكها.
0: صحيح انت مرأة وراجل مع بعضهم في الدار تلزة محلولة اما كل واحد في تليفون، وليدات وام وبو وتلقاها كيف كيف ساعات على الطاولة، واحد يفطر ايماجين ما انت واحد يفطر على الطاولة تلقاها كي سكرولي في التليفون. معناها انا بالنسبه لي انا اختار كبير باقي الادمان وكل واضح، معلومات واضحه فيه، الدنيا واضحه فيه، نعتبروه ادمان بالحق.
1: هو لكن هذا اديكسيون موجوده،
0: لكن هذا كالادمان الخفي اللي احنا نستهينوا به ونستسهلوه وكل شيء.
1: اما اسمها لا سيبر اديكسيون، الادمان على لي ريزو سوسيو واضحه، غير لي جو فيديو غير الرهان وحدها فما لا سيبر اديكسيون.
0: شكرا لك مره اخرى دكتوره ريم الجبي، دكتوره في علم النفس او امراض النفس ومختصه في علم النفس وعلاج الادمان المراهق، ايضا معد ذهني رياضي. فرحت بوجودك بحضية مرة أخرى، شكرا لك، إن شاء الله صفية مزيانة.
1: عايش كريم وانت زيادة.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه، الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي وين هي؟
3: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. الخبر عنا مسؤولية.
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المترشحون للتوجيه الجامعي تلقون بداية من اليوم كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي ومديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام براسة. تعلن في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن دورة المتفوقين ستنطلق من 3 إلى 5 جويلية المقبل. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال إشرافه أمس على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجية، يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 أوت المقبل. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها، والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية ينظم بداية من اليوم إلى غاية 6 جويلية المقبل تظاهرات تحسيسية بمناسبة هذا اليوم بمختلف المندوبيات الجهوية وهيكل الديوان المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. في العالم الخارجي، الإيرانية تعتبر المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخارجي يوم أمس استفزازية وغير مسؤولة، محذرة من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج هو مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يجدد التأكيد على أن أي التزام يقدم لتل أبيب ضد سيادة لبنان لن يمر، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي سيرحل دون قيد أو شرط. يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد جولة المحادثات 5 بين بيروت وتل أبيب يوما إضافيا بعدما كان مقرر لها أن تنتهي أمس إثر خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
9: هي نبض المجتمع،
6: صوت للثقافة،
9: مساحة للترفيه،
6: صدى للخبر.
9: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
6: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
9: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

0: العشرة و17 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. هذا الجزء الثاني من العيد الطبيعي والأخريني للشبكة هذه. إن شاء الله نتقابلوا مع بعضنا في العيادة في شبكة خريف شتاء 26-27. شفتوا الأيامات تك تك تك تك تك، مثلا كنا رأس عام وفرحة رأس عام وجو رأس عام مكيكة، وصدم علينا رمضان وصدم علينا الصيف والدنيا ماشية هكيكة. إن شاء الله يا ربي وسع البال فيها هالدنيا هذية، وراحة البال ووسع البال الزوز، مش واحد يتعلم كيفاش يتمتع بها ويعرف كيفاش يتمتع بها الدنيا هذي ويعيشها تو. انا نقول لهم اكثر درس خذيته من السنوات اللي تعديت الكل انه نتعلم نعيش الان،
1: لو بوفوار دو مومون بريزون.
0: بالضبط، اللي مشي مشي، معناها ما عادش نجم نرجعه، انتهى، واللي جاي عند ربي،
1: عند ربي. معناتها
0: ما نجمش نعرفه، ما عنديش مرايه باش نعرفه، فعلى القليله توا لاباس، توا صحتي لاباس، توا الحمد لله نجم نسوق، نجم نقوم، نجم نقعد، نجم ناكل، نجم نشرب، نجم نرقد. نعمه كبيره برشا من عند ربي.
1: ربي ان شاء الله يعطينا نعمه الرضا.
0: اي والله العظيم محلاها الكلمه رضا، مهم ياسر. فمع دكتورة أسماء سويح مختصة في أمراض المفاصل، العظام والمفاصل، العمود الفقري والألام، باش نحكيو اليوم على شو هما الحاجات اللي ماذا بيك في الصيف تعملهم، سورتو الناس اللي عندهم أمراض العظام والمفاصل ترجع لهم الدكتورة من بعد، وشنو هما الحاجات اللي تتجنبهم وقد ما تنجم تقدر تتجنبهم. أولا نسا مرحبا بيك دكتورة، نورتنا لله. ثانيا الكلمه ليك، احنا هنا باش نتبعوك.
1: دونك احنا جينيرالمون الطب نتاع الروماتيزم نشوفوا زوز انواع نتاع مرضى، لي زارتروز اي لي روماتيزم. اول حاجه ساعز نفهموها اللي الارتروز جينيرالمون تتحسن في الصيف، جينيرالمون ينقص البرد تنقص الوجع نتاع الارتروز. باغ كونتر لي روماتيزم يتحيروا في الصيف وفي السخان. دونك العبيد اللي عندهم روماتيزم قبل ما تبدا سخانه يمشيو للطبيب، هم يريقلو دويهم باش يكونوا ايكيليبري، باش يعطيو صيفهم لاباس. هذا النصيحه الاولانيه. باه شنو الحاجات الباهين في الصيف اللي لازمنا اون بروفيت منهم؟ الشميسه، الشميسه تعطينا برشا فيتامين.

0: دونك نحاولوا ديما في الصيف في الشمس اللي ما بين العشرة ونص نهار نخرجوا نعملوا نصيف ساعة افيك اون بتيت بارتي ديكوفيرت شوية هكا اليد ولا شوية الساق باش تدخل لنا شوية فيتامين دي هذيك نستحفظوا بها على رواحنا شتى كامل باهي كيما نميل نلموا الفيتامين دي نتاعنا للشتاء. الحاجه الاخرى الباهيه في الصيف هي العومان. العومان يعاوننا برشا برشا العباد اللي عندهم لاختخز نتاع الظهر العباد اللي عندهم لارتروز نتاع الركيب باهي انك تعوم. علاش؟ على خاطر انت كي تبدا في الماء تبدا اون ابيزونتور معناتها الوزن نتاع بدنك ماكش هيزو حتى واذا كان تبدا بصحتك ماكش هيزو الوزن هذاك دوك الحركات الكل تنجم تعملهم في وسط الماء تخدم بدنك تخدم عضلاتك قد ما تقدر تقعد في وسط الماء اقعد واعمل حركات باش تخدم العضلات نتاعك اللي ما تنجمش تعمله وانت قاعد فوق الفرش راك تنجم تعمله في وسط الماء على خاطر ماكش هزز البوا متاع بدنك
1: باهي برشا
0: باهي تفهمنا باهي شنو ما الحاجات اللي ايفيتي في الصيف باهي حاجه الاولانيه الرمل شفت توا انا قلت العبيد اللي تنجم تعوم تمشي تعوم اما العبيد اللي عندهم ارتروس في الركبه وارتروس في الظهر ماذا بيهم ما يمشيوش برشا في الرمل قولي انت كيفاش باش يعوموا دونك نحاولوا نشوفوا يا اما البحورات اللي الرمل نتاعهم شويه بركه والا ماذا بينا لي بلاج اميناجي اللي تدخل باللوح باهي وديما تبدا عندي شليكه ما نمشيش حافي وما نمشيش بشليكه بصبع يعني حاجه مرتاحه في ساقي باش كي ندخل في الرمل ما نحسش شكل بوارزين نتاع الرمل هذاك الكل على ركيبي وعلى ظهري باهي بصفه عامه في الصيف يلزمنا نحاولوا او ماكسيموم ان ما نلبسوش شليكه بصبع راهو صدقني لو مود سبتمبر نعديوه الكل نشوفوا في ليزيبين كالكانيان في المسمار نتاع القدم في الالتهابات نتاع التوندون داشيل
1: ربي سامحني دكتوره تقول لي نعديو سبتمبر نشوفوا في الـ في الـ في الشوكه اللي في القدم انت هما يقول لك انا ماشي للبحر بالذمه باش نعفس في الرمل اللي يحرق خاطر هذاك ذوب الشوكه اللي في القدم
0: لا سي بوغي بس اصلا ما تذوبش هي الشوكه اللي في القدم
1: والله ويقول لك جرب جرب وتفكرني بخير
0: باش نكون واضحه معناها هي ما تذوبش اولا ثانيا راهو شوكه القدم ماهيش الشوكه اللي توجع اللي يوجع سي لا بونيفروز سي لا بونيفروزيت بلانتير لانفلاماسيون نتاع الفاسيا بلانتير نتاع الشكاره البرانيه نتاع القدم باهي دونك هذيك ما يتنحاش بالسخانه بالعكس يتنحى بالثلج فهمتي يتنحى بالبرد ما يتنحاش بالسخان
1: ما اللي يقول لك جربت مجرب راني يقول لك مجرب راني
0: شوف اي سخانه في الوقت هذاك وقت اللي تحط انت في السخانه الوجع باش تتنحى اي سخانه باهي دايوغ فما برشا عباد يقول لك عندي ارتروس سيرفيكال ناخذ تويو ماء سخون ونحطه هكا فهمت تتنحى الوجع اي سي نورمال مي انت من بعد الوجع هذيك باش تعاود ترجع ثلاثه واربع مرات خاطر فما ميكانيزم ريفليكس في البدن نتاعنا
1: وعندنا حاجه اخرى نعملوها زيدا يقول لك يحفرك الحفره ويدخل فيها بكله ذكرها دكتورة حتى احنا صغار يعملوها
0: نعملوها
1: ويغمها يروحوا بكله بكرمل السخونة ذاك يقول لك التراب يشرب الوجيع ولا أمراض والدنيا الكل أو يغم سقي ذاك مثلا ركيب هما اللي سببا كيف كيف يحفر ويغم السيق بكتراب سخون هو يبرد هو يعود له تراب سخون والله والله
0: هو انا
1: رانا عديت تعمل كيف
0: اي هو انا راهو نعملوها ما جوست باش نلعبوا ونفادلكوا نعملوا جو معناها اما بالنسبه للركيب والكل الحقيقه ما عندها حتى
1: معناها ديكونسيي كاريمون
0: حتى افيكاسيتي اي حتى ديكونسيي لي اما ما عندها حتى افيكاسيتي راه
1: معناها للناس اللي تقول لك نمشي للبحر باش نستنفع من الرمل السخون
0: لا لا امشي للبحر عوم اعمل حركاتك في وسط الماء هذاك اللي ينفعك الرمل بالعكس راهو ما ينفعش
1: فما اللي يعمل لمارش في وسط الماء اللي توا ولات موجودة برشا على مارش اكواتيك في أي تونس موجودة برشا
0: أي. أما أي. امشي في وسط الماء مش على الحرف خاطر على الحرف تبدا الرمل
1: بربي دكتوره اش معناها امشي اعطيني تقريبا كي تقول لي امشي في وسط الماء حد القدم حد الركبه شعر الفاره
0: ما يقلقنيش ما يقلقنيش المهم بلاصه مستويه خاطر كل بحر وكيفاش
1: فما نيفو مستوى الماء وين احسن مستوى نتاع خاطر شكون يقول لك حاول انه حتى للركبه فمش شكون يقول لك امشي والماء لهنا
0: لا لا ما يسالش هذاك ما يقلقنيش دو مومون اللي انت ما تحسش روحك تعبت هذاك ما يقلقنيش فهمت هذاك انت وطاقه التحمل نتاعك المهم بالنسبه لي انا اللي تحت ساقي يكون مستوي
1: واضح ما يبدش ما يبدش رمل فيه تطلعها
0: وهبطها المهم بالنسبه لي اللي تحت ساقك يكون مستوي وديما نقولوا قدر قدره التحمل نتاعك انت معناها بالفيتيس اللي تحبها انت والديستانس اللي تحبها انت باش ما تتوجعش واضح تو سامبلومون
1: واضح واضح دكتوره
0: دونك كيما قلت لك لي تونغلي تو سكي شليكه بصبع تو سكي شليكه معناها البلا على الاخر هذاك الكل حتى في البحر لا حتى في البحر لا اوكي ماذا بينا ديما هو ديجا الرمال نتاعنا احنا سخون برشا معناها ساعات تبدا داخل انت تحس حقيقه قاعدين يتحرقوا وانت داخل فهمتني. دوك ماذا بيك لا حتى في البحر لا
1: هو فما كتاويكا ولا يبيعوهم مش ليك معناتها يبداو بلاستيك نتاع بحر عم يبدو عالين
0: شوية فلا وفي وسط النهار زادة كيف كيف ديما صندل خير معناها ماذا بينا يبدا مربوط من تالي باش ما نخليوش هكا طوندون داشيل نتاعنا معناها يحوس وحده معناها بو اوغمونتي لو ريسك نتاع اني نعمل التهاب من بعد الصيف. حاجة أخرى مهمة برشا في الصيف الكليماتيزور. احنا تو ما عادش نجمو نعيشو بلاش كليماتيزور بالسخانة هذيا نتاعنا. دونك ما نقعدوش مقابلينو ما نحطوش اقل من 26 درجه ما نخرجوش من الدوش وحنا مبلولين ونقعدوا قدام الكليماتيزور ومن بعد نقولوش بلي لاختروز نتاعنا تحير. دونك بالنسبه للعباد اللي عندهم لاختروز سيرفيكال لاختروز في الظهر لاختروز في الركيب ماذا بينا نحلو الكليماتيزور وي كيما الناس الكل اما ما نقعدوش مقابلينه اوكي ونحاولوا زاده كيف كيف مش نخرجوا من الدوش مبلولين وشعرنا مبلول ونقعدوا قدام الكليماتيزور ومن غدوه صباح نجي ونقوم نلقاو الرقبه نتاعنا ما تتحركش سي نورمال راه فهمت
1: هذا معنا ما نضيفه دكتورة
0: نورمال مو
1: هذا هو جينا على الأغلاط اللي نعملوهم وجينا على الحاجات اللي يلزمهم يتعاملوا في الصيف باش نحافظ أكثر على العظام والمفاصل. شكرا لك دكتورة أسماء سويح مختصة في أمراض العظام والمفاصل العمود الفقري والألام. إن شاء الله نراوك زاد بحذينا في سبح توينسا
0: إن شاء الله يا ربي
1: فالصيفية هذه سبح توينسا ينطلق معكم في شبكة جديدة إن شاء الله نهار الاثنين هذا بعد ثلاثة أيام إن شاء الله 29 جوان تلاقي الشبكة إن شاء الله نتاعنا الصيفية ونكونوا معاكم إن شاء الله من الاثنين للخميس من العشرة حتى النص نهار في صباح استنستوا به وصباحكم انتوما على ايقاعكم انتوما وعلى تطلبوه انتوما. مره اخرى نشكرك دكتوره وبعد شويه هدى من عثمان تكون بحثينا مختصه في التغذيه نختموا كالعاده بالتغذيه في حصتنا.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: اي يعني كان قدنا الوقت على شليم انت، هو بتبيعته موسم افراح وحق خليتها تمشي شوي الاغنيه، خاطر بتبيعتها هدي بن عثمان اخصائي في التغذيه. بحثينا اليوم باش تعطينا كيفاش نتعاملوا مع موسم الافراح، خاطر فما ناس مثلا هما في ريجيم او مفروض عليهم ريجيم معين، او هما مازالوا كيبداو ريجيم حبوا محلاهم في الصيف وبعد تصدم عليهم نجاحات وبعد يصدم عليهم الخطبه بعد العرس بعد الحكايه هذوكم الكل، فيقول لك انا كيفاش نعمل، نمشي وما ناخذش بالخاطر وما ناكلش، نرا قدامي قصعه الكسكسي وما ناكلش، كيفاش باش نعمل ترى؟

0: هاي صار فخرة ذي عيد ميلادي اليوم واليوم نضج اليوم عملت 20 سنة ونضجت وهم فرحانين بيا لي أنا وليت مخي عاملة
1: كولك زيد الميوتة ما شاء الله عليها خيط الباك
0: مبروك لك أنت زيدة ودي البنوتة بكالوريا متاع
1: الحمد لله أمونة بنتي زيدة أنا فخورة بها إن شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى وربي بالتوفيق للناس الكل ومزيل الباك مزيل
0: والله
1: شي يسميوها هي ذيك
0: دورة الأبطال
1: صحيح والله بون كوراج
0: وربي فضلك عطوفة ومحمد وحاتم النفيخي في القاعة المركزية محليكم والله والفرحة ما تتمش كان بليش بيكم والله لا تتمها الفرحة بليش الناس الباهيين والوجوه الباهية هذيا وبربي ما انتم تصليح 20 سنة روا ما انتم بليش غادي كتنبروا علي 20 سنة نرجعوا وإحنا نكملوا مع الأفراح لمحالة كيفاش نتعامل هدى عثمان وانتي أخصائية في التغذية كيفاش نجم ما انت لا تورا لا فور
1: هو الموسم زاهر كما قلناش باك باش نقولوا نوفيام بعد باش نقولوا سيزيام تبارك الله خطوبة عرس توا وين تمشي تلقى عندك أفراح وذي هذا الأجواء الصيفية انت مود ريجيم تعمل في حمية إذا باش نحكيه على حمية خاصة عندك حالة تحب نقولوا أنا تتخطاها وتكون عندك هكا عزيمة وتبدأ أنت تصارع في نفسك فك الحمية ذيك لكن تحب تعيش تحب تتعامل سبونتانيمون معناها في حياتك العلاقات الاجتماعية متاعك والعائلة لازم يكونوا سبونتاني كيفاش نعمل ما غير ما نحير روحي هما فما ثلاثة أنواع متاع عباد يعني كل بروفيل كيفاش عندك البروفيل الأولاني اللي نسميه أنا بإصرار يعني يخو الحمية كدواء بالنسبة لي هذيك ما فماش حتى حاجة تنجم تغير له القرار متاعه
0: صح لي
1: بالحق فما عبيد برافو ليهم
0: برافو
1: تقعت في حياته كيكا ميسيون يعملها تعطيه ورقة كي تسأل تقول له غلط يقول لك سامحني علاش انت أعطيتني فوفير معناه أنا راني نطبق اللي قلت لي عليه مادام قلت لي الحالة
0: هو في حياته ملتزم منضبط
1: صحيت برافو قرار برافو. من القرارات وهذوما الحاجات نحترمهم لكن العبيد هذوما سعاد يحطوا الناس في حرج بمعنى تلقاه هو يقول ما ناكلش ما ناخذش ساعات عبيد اللي تمشي تهني يقولوا ما ناكلش يتحير يقولك ما يحبش ياكل ماكلتي والا علاش ما ياخذش من عندي دوك ساعات يتحطوا في دي سيتواسيون باغي مي سا نوبيش قول انا كل واحد والقرار نتاعو ثم النوعيه الثانيه نتاع الناس اللي يقولك ما نحبش نقولها بالدارجه اما اللي يقولك انا ما يهمنيش اللي صار صار انا توا باش ناكل والريجيم توا يستنى وهذيا نجم نقولك نجم يتيح في الفخ لهنا علاش توا احنا مثلا نجيك مناسبه مثلا بنهار الجمعة وانت باش تمشي تقول انا اليوم باش ناكل وتعجبك القاعدة هذيك وتقول هو ويكاند ويكاند خلينا نكملوا
0: انا الجمعة يبدا الويكاند يعني اربع ايام رجيم تفايم
1: صحيح فوالا يحل يعطي الفوفير وبرش عبيد راهو ريم يعملوا الطريقة هذه من غير ما يشعروا تقول لك انا رجيمي بديته بنهار اثنين جاتني غلطة في الويكاند كملت الغلطة لكن انا نقول لهم هي انت كنت تحكي على ما نحبش نقول غلطة تنفيسة انت حليتها غلطه وليت يعني انت ملي كنت ماكش باش تزيد فوق بروباب ولا مش بشي اصلا بدنك باش يعرف كيفاش يتفاعل معها انت مشيت كملت الويكاند عملت اجواء اخرى دخلت سامدي ديمانش وانت تاكل وقتها يولي بالحق تصبح نهار اثنين تلقى في روحك تصارع في ميزان زيت دوك ماذا بينا نمشيو للحل الاخير اللي هو من الناس اللي تبدا تقول لك خليني كل حاجه نعملها على قواعدها دوك كي نمشي نتحاسب على اكل سهريه ولا العشويه هذيك فقط وبعد نرجع للريتم نتاعي هو انا ديما عندي حكمه بيفور افتر قبل
0: الحلو ولا الحاجه
1: قبل العشويه ولا قبل
0: العشاء
1: الاجواء اللي باش تصير مش تابعه الحميه نتاعك وبعدها كيفاش اون سو بريبار نهارتها انت عارف روحك عندك البرنامج انك باش تخرج ولا باش تهني وهوني تحسب كيفاش نهارك باش يتعدى يعني تعطي طاقه اقل في النهار باش تنجم انت في الليل تاخذ من الطاقه اللي مازالت
0: معناها مثلا انا نعرف روحي اليوم عندي سهريه وفيها عشاء باغ اكزومبل ولا فيها حلو جو وكل شيء
1: صحيح
0: فانا نحاول انه نهار يكون سلايت
1: نخفوا صحيح
0: مثلا سلايت سون ما غير خبز ما غير عجين
1: صحيح
0: ما غير ما نشرب انا في الدار كان طرف
1: السخناد ولا حاجه حلوه البروتين خليك في الخضره والبروتين لهنا حتى بعد كي باش تعمل لي كاغ هذيك هنا ضميرك يبدا مرتاح وسختو با سختو با تمشي جيعان ما يلزمكش تمشي جيعان خاطر باش تاكل اكثر اللهفه باش تكون اكثر بمعنى انت عندك مثلا سهريه باش تاكل فيها نقولوا احنا باش تاخذ كاسه تي ومن بعد باش تاخذ الحلو باش تاخذ الجو ومن بعد باش تاخذ السالي دونك هذوما الكل انت ما تمشيش جيعان خاطر باش تولي الكعبه تولي كعبتين ما فما حد شيء خذ كعبتين عظم وامشي خاطر لي بروتين يقوي عمليه الحرق ويعطيو الكال معناها يوقفوا الجوع لهنا تولي تتحكم جربها جربها وتو تشوف كيفاش انت كيفاش تتحكم، خاطر احنا فما الجوع الحقاني معناها اللي انت ماكليتش وبدنك يطلب، وبين الجوع نتاع الحاجه اللي بنينه كلي شيء باش تذوقها
0: تعزيد الراحه النفسيه. انا شيخ بروحي ولا. فرحان في وسط ناس نحبهم دونك معناتها نسيب روحي في حاجات.
1: دونك البيفور قلنا نتعديو اني نحسب الطاقه نتاعي، ناكل اخف وما نمشيش في حاله جوع باش ما ناكلش اكثر ولا ما ناكلش اكثر حاجات مش مطلوبه. ميسالش مش مشكل، خاطر انت كي باش تاخذ البروتيين تحسبها طاقه، لكن كي تدخل شبعان باش تتحكم في الغلطه نتاعك اكثر، خاطر انت مش بتعديها حلو خاطرك ما تعشيتش مثلا. فهمت؟ نتعديو للافتر اللي هي بعد ذلك، وهنا اكثر واحده
0: بعد ذلك
1: بعد كلمه قويه، خاطر كل واحد شنو يخدم، كل واحد مش كيما كعيبه كيما زوز كيما سهريه كامله، وانا سي با لا ميم شوز. دونك انا نقول انت انت وتفاعلاتك انت وشنو تحب سي با غراف، التصليح سهل راه، هي الكميه هي اللي تخليك شنو من بعد كيفاش باش تتصرف. اول حاجه مهمه، الحركه هي اللي تحرق، هذه ما فيهاش نقاش، تحرق الطاقه. دونك العبيد اللي مغرومه بالرقص ولا بشتيح ولا بالجو هكا ويتحرك وتلقاه كله هكا يصفق وعامل جو، راهو ليكزرسيس كيما الرقص راهو يعاون على اني نحرق. بيان سور مش الناس الكل ساعات ماهيش في الاجواء هذيك، معناها نجي نقول لك انا مانيش مغروم.
0: اي هكا هكا بدل بين المارش وبين الرقص، الصيف انا نعتبره فرصه.
1: صحيح.
0: على خاطر نخرجوا نتمشاو في الليل.
1: أي.
0: وعلى خاطر عنا في الدار نجم في الكليماتيزور وانت حاطه معناها فيديو مثلا تاع تمرين تاع رقص ولا حتى ديفولمون معناها.
1: صحيح.
0: وعندك البحر اللي كيما كنا نحكيو توا، انك تمشي في وسط الماء مسافه
1: من احسن ليزاكتيفيتي،
0: احسن ما تنجم تعمل. دونك تمشيش حتى مرتين في الجمعه البحر، حاول انه نص ساعه فيهم، ربع ساعة مشي ربع ساعة جاي مع طرف العمان اللي عملته مع شوية المارش من من من من البحر حتى تلمهم تلمهم تلمهم، مش خايب باش تلمهم.
1: هي فكرة الحركة لازمها أنت تسهلها، مش لازم يكون سال دو سبور وإكزرسيس فيزيك قوي وتقول أنا بدني ما يسمحش. ونرجع للاستيوس اللي قلناها الجمعة اللي فاتت، اللي سمعونا كان تبعونا في البرنامج اللي أعطينا الإكزرسيس اللي أنت تعمل لابوي على القدم نتاعك على طرات في الصوابع وتعمل أبوي إكزرسيس بقوة مدة 3 دقائق بساقيك سيد، هذاك عام تنجم تكون حتى كي تطلع في الكهرباء، خرجت من العشوية ولا من السهرية أطلع في الكهرباء وأعمل الإكزرسيس هذاك مدة 3 دقائق، خاطر العضلة نتاع لي مولي بصفة عامة معناها نتاع الساقين اكبر عضله اللي تحرق وتستعمل الجلوكوز السكر اللي موجود في الدم في اللحظه هذيك. دونك التمرين هذيك
0: التمرين هذيا عطاتو لي الدكتوره ايمان بن سوسيه
1: برافو
0: في موفي سيركولاسيون دو سون والناس اللي عندهم الدوالي. دونك احنا في الاخر بكل باش نخدموا زوز في واحد
1: صحيت باش نجمو نعدلو
0: الدم السكر يدور بالقدا بطبيعه الحال، الهضم يدور بالقدا والدم يحرق خير وكل شيء.
1: سي انا اكزرسيس سامبل نقول لهم ما تلقاوش اكسكوز معناها ديما نلقاو حل. نتعديو من بعد للديلوسيون. ديلوسيون معناها انت كي خذيت سكر قد ما تدخل ماء قد ما تطيح ارتفاع السكر في الدم، معناها انت كي تبدا سهر فيك السهريه هذيك اشرب الماء، اشرب قد ما تنجم ماء، قد ما تحاول قد ما تساعد.
0: حلوه لاستو سيدي
1: على خاطر انت شفت كي تاخذ دبوزه ماء حط فيها طبع سكر وبين دبوزه ماء حط فيها اربع طوابع سكر. انت قد ما تشرب الماء قد ما الحلاوه تنقص هكا ولا
0: صحيح.
1: لا انت كليت كعيبه حلو حاول باش تشرب بعدها كاس ماء كبير
0: تتمشي على روحك.
1: هي هو مش الحل انك تحرق، الحل انك ما تخليش السكر يطلع كي تستوعبها معناها كي جسمك كيفاش يهضمها، لهنا تعاونوا برشا كيفاش باش يتصرف فيها. دونك الماء وعندنا كي نروح عندنا ديزاسيوس صغار نعملوهم، النجم ناخذ مثلا الحلبه من احسن الحاجات اللي تعدل استيعاب السكر في الدم، تاخذ مغرفه ماكله حلبه تنقحها ليله كامله في كاس ماء كبير وتشربها بعدها. هذه نمبر 1.
0: علاه ما نشربهاش طول؟
1: نقحها خاطر الالياف نتاعها المفعول نتاعه يكون اقوى كي تنقحها. دونك انت لهنا ضربت عصفورين بحجر كليت وعاونت الجسم نتاعك انه باش يعدل السكر نتاع الماكله هذيك. دونك سي ديساسيوس سهلين. عندنا القرفه زاده.
0: سامحني هي الحلبه تعدل السكر في
1: بيان سور
0: مثلا الناس اللي تخاف من الريحه وتقول لك نحط مغرفه حلبه ونشرب وراها كاس ماء ما تمشيش الامور.
1: شو هي كي تبدا بودر تعطي الريحه اكثر من كي تبدا كعب. دونك في الكعب خاطر انت كي ترحيها مفعول الالياف ينقص، دونك ماذا بينا كعب في الحاله هذه خاطر هي عندها برشا منافع. اما اذا باش نحكيو على القرفه نغليو عود ولا هكا بارتي صغيره نتاع قرفه نخليها تقعد تغلي على خاطر القرفه يابسه معناها سي اون بلونت يابسه، دونك تخليها تغلي تشربها. تنجم تزيد الزنجبيل التاي الاخضر زاده هذوما منصوحين نجمو نعملوهم بعدك الطبلبيزه هذيك اللي تعديت ولهنا سي انت عرفت تتصرف على خاطر من غدوه الوجبه اللي بعدها هي اللي عمل عليها يا ريم الهني. النقطه هذه مهمه.
0: ايوه
1: بمعنى أيوة. اذا انا وجبتي كانت العشيه أيوة. نحكي على الوجبه اللي بعدها أيوة. كاني انا كانت سهريه نحكي على من غدوه الصباح أيوة. غدوه الصباح تو سامبلومون كان حسيت روحك فما اكزاجيراسيون في الطبلبيز نتاعك يعني كليتهم الكل يعني تنوشت اكثر أيوة. من اللازم. تقوم الصباح تشرب قهوة كحلة واللي ما يحبش يعمل تي ولا انفوزيون ولا ما يوخر وجبة الصباح قدر المستطاع وإلا ما يخرجش يبدأ بفطور نصف نهار. هذه من أحسن لسوليسيون اللي تنجم تعاونك انك تستهلك اللي دخلته في الليل.
0: هذه نقطة مهمة هدي وخاطرها آخر حلقة لمحلة كيف كيف إن شاء الله نشوفك مع بقية ضيوفنا بخير ونشوفك في صباح توينسة زيدة
1: إن شاء الله.
0: لكن ميستيش بأن آخر حلقة رح نرجع نذكر معلومة مهمة ذكرتي في الصيام المتقطع وانت تحكي على هذا صحيح. قلت يعني إذا كان هليل وخر لماكسيمم
1: صحيح.
0: بربي نحب نرجع نثبت من معلومة قلتها أنت. هل أنت وقتها قلت لنساء 16 ساعة برشا عدلوا على 14 ساعة يقولي هكا
1: لا لا نساء والرجال
0: أي تخصف أي عدد هو عدد الصيام المتقطع لنساء والرجال كيف كيف
1: لا فلا. على خاطر أنا إحنا كنا نحكيو السوية عم تاع الصيام راه فيهم سوية نوم دوك ما يبديش عبد
0: أما عدد ساعات الصيام هل هي نفسها للرجال ونساء
1: شو حسب الحالة
0: هل صحيح أنه 16 ساعة تقلق هرمون الاستروجين وبرشا هرمونات نسائية
1: هو من المستحسن ما نفوتش عند نساء على خاطر الحاجة دي تأثر بيان سور ثم عبيد تعمل 20 ساعة
0: خاطر قريت وأنه التعديل هو في 14 ساعة
1: هو لنساء. صحيح احنا ديما نمشي هذيك ماكس ماكس 16 اما 14 ستاني كيليبغ اللي تنجم نجم نقولوا احنا تطول به معناه ما يتعبش الجسم هو هرمونات المراه مش كيما الرجل ديجا المراه في البيريود دي ريجل ما تضعفلكش تزيد ماء دونك النجم ياثر عليها ويعملها انديزيكيليبر النقطه هذه في الهرمونات على خاطر هي تفرق بينها وبين الرجل على الفتره هذيك
0: طيب بالنسبه للمراه 14 معدل 16 ماكس
1: صحيح
0: بالنسبه للرجل
1: صحيح الرجل اون جينيرال نجم نخلطوا 16 ما فماش مشكل
0: فوالا آه. شكرا لك هدى بن عثمان اخصائيه في التغذيه نورتنا في الحقيقه عايشك. انا ياسر تشرفت بوجودك معايا في الموسم هذايا موسم 2025-2026 وان شاء الله تقعد من فريقنا في الموسم الجاي
1: احنا عايشين الحمد لله يا ربي
0: والله وانا الحقيقه فرحانه انه العياده الطبيعيه ب 23 سنه على موجة الإذاعة الوطنية التونسية نجمنا نعملوا فريق حبته توينسا وهما زادا حبوا توينسا يجيوا يعطيوا هنا بكل حب يوصلوا المعلومة بكل حب يعتبروا أنه كل حاجة مقلقة البرة عند التونسي هي مسؤوليتهم أنهم يوضحوها صحيح. وكيف كيف عملنا معناه جمهور كبير برشا جمهور كبير عريض للعيادة الطبيعية في هالمدة هذي الكل فيها الثقة وفيها الصدق وفيها برشا حب أنا وانا نحضر في البرنامج تبدو كلكم قدامي صحيح مرة حتى واحد لكن في قلبي الكل موجودين ونخمم أنه نفس القلق هذيك نجم يكون عند آلاف توينسا في كل بلاصة في تونس فالمعلومة كي تدخل للديار تفيد وتنفع إن شاء الله ديما راكم في صحة وفي عافية إن شاء الله ديما راكم توما في خير وإن شاء الله نرجع معاكم وإحنا على خير كاملين إن شاء الله الموسم القادم. شكرا لك محمد الغول شكرا لك حميد الورغي شكرا لسيف الدين ترابلسي شكرا لكم انتوما جمهورنا اللي تبعتونا ووثقتوا فينا وكنتوا معايا في 23 سنة هذوما الكل وفي شبكة جديدة إن شاء الله بشكون معاكم من اثنين للخميس في صباح توينسا إن شاء الله من العشرة النص النهار
2: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل
3: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التجهيز سلاح زويري يؤكد أن مشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير المرافق العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أنه يهدف إلى إحداث تحول هيكلي في منظومة إدارة الجسور. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تشرع في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في بيع 112 شقة من الصنف الاجتماعي ضمن منظومة لفوبرولوسا، وذلك في إقامة لبنى بجرومباليا من ولاية نابل. وفي حوار اليوم في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، المدير التجاري بالشركة عبد القادر بالحاج قاسم يضيف أن عديد المشاريع في طور الإنجاز حالياً. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وتشير إلى أن الاقتراع سيجري يوم الأحد 28 من جوانا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، داعية الناخبين إلى التثبت من مركز الاقتراع عبر إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز. الحماية المدنية تصدر جملة من النصائح الوقائية للمواطنين لتفادي المخاطر المرتبطة بموجة الحر الشديدة، من بينها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة، وضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى عدم ترك أي شخص أبدا داخل السيارة حتى لوقت قصير. في العالم، الخارجية الإيرانية تعتبر المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس استفزازية وغير مسؤولة، محذرة من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج هو مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يجدد التأكيد على أن أي التزام يقدم لتل أبيب ضد سيادة لبنان لن يمر، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي سيرحل دون قيد أو شرط. يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد جولة المحادثات الخامسة بين بيروت وتل أبيب يوما إضافيا، بعدما كان مقرر لها أن تنتهي أمس إثر خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ولاية تونس.
1: كلمة حرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أختكم ريم بنت عمر البرهومي مرشحة على دائرة الكبارية للانتخابات الجزئية التشريعية الجزئية يوم 28 جوان إن شاء الله. نخدم وظفة في بلدية. نبدأ بسم الله برنامجي يختصر في الحياة اليومية والتعب اللي يرافق المواطن التونسي يوميا في روتينه اليومي. برنامجي باختصار ما نجمش ندخل في تفاصيل أو في حاجات معناها باش نقعد يطول شرحها، لكن أنا اختصرته في الحياة اليومية للمواطن التونسي بما أني مواطنة تونسية ونعاني في نفس المعاناة اللي أنا نشوف فيها كل يوم في النقل، في الصحة، في الإدارة التونسية، في أي مرفق موجود في دائرة الكبارية أو موجود على كامل تراب الجمهورية التونسية، وهذا يعاني منه الشعب التونسي الكل. الشعب التونسي اليوم وصل إلى مرحلة إنه ما عادش عنده نفس اللي باش يتنفسه في روتينه اليومي، ما عادش عنده الصبر، ما عادش عنده المرحلة اللي باش يقول خلنا ننتقل إلى مرحلة أخرى من الصبر باش نستنى إنه بلادي أو منطقتي أو مؤسسات اللي موجودة تخلي تيسر لي حياتي اليومية. اليوم المواطن التونسي يعاني بما فيه الكفاية في جميع المرافق. هذا برنامجي، هو السعي، هو السعي، هو السعي والاستمرارية في السعي لأجل توفير حياة يومية مريحة جدا جدا للمواطن التونسي في جميع المرافق، وأخص بالذكر هو النقل اللي أنا واحدة من الناس كمواطنة تونسية أراني نعاني من هذه. أولا نجي أنا بحكم الدورة اللي أنا درتها خاصة في أيامات التزكيات وأنا من متساكني المروج 2، خلتني نسمع برشا مشاكل للمواطن التونسي في دائرة الكباري. الناس فدت اني انا نغزر المواطن اليوم عمره 45 سنة و 50 سنة مع احترامي الى جميع الاعمار انه يخمم في الهجرة هو وصغار، وعليش نوصلوا الى المرحلة هذه انه يقولك انا فديت خل نخرج من البلاد. انا اليوم البرنامج متاعي هو تسيير المرفق المعيش المرافق اللي موجودة في دائرة الكبارية، هو تسيير وتسهيل العيش والروتين اليومي متاع المواطن التونسي، انه يلقى كما نحكيه على الشفافية وندعيه للشفافية والسعي للشفافية في الادارات متاعنا في كل المجالات. فاحنا زاد اليوم الوعد متاعنا هو الشفافية والصدق. نحن ماناش اليد السحرية اللي باش نقول لك راني باش نبني لك وباش نعمل لك وباش نمد لك و و و و لا لا لا لا لا، احنا نكتفي بالواقع اللي احنا نعيشوه، بالواقع اللي احنا نعيشوه. خلينا نعيشوا على ارض الواقع اللي احنا محتاجينه ان نكونوا نتمتع ولو لجزء من الرفاهية في حياتنا اليومية. هذايا هو برنامجي باختصار. هذا ما يمنعش اللي احنا باش ننظروا للشباب، باش ننظروا الى بعض المؤسسات المهمشة والمغلقة اليوم اللي ما هوش يتمتع بها الطفل، ما هوش يتمتع بها الشاب، ما هوش يتمتع بها الكهل، ما هوش يتمتع بها اللي ما فوق الكهول. هذا الكل احنا مطالبين للسعي وراءه حتى لتحسين او اعادة رسكلة او اعادة تهيئة. حتى صغيرنا يلقاوين باش يلعب، شبابنا يلقاوين باش يقعد. هذا الكل متاح في البرنامج متاعي ان شاء الله. ان شاء الله نوصلوا الى مرحلة اللي ما وصلوش عملوه السابقون، فنحن اللاحقون إن شاء الله نحاولوا المحاولة المستمرة، مش المحاولة إن نتكلموا وانتخ بارانتيز نماركي وستوب، لا لا، هي الاستمرارية، الاستمرارية إن نوصلوا إلى نتيجة يفرح بها المواطن. هذا مش معنى إني أنا نشك في مؤسسات الدولة أو نشك، لا، هذا بالعكس، اللي باش يخدم بلاده اليوم راو يخدمها كمواطن، يخدمها كموظف، يخدمها كعامل، يخدمها كرئيس إدارة، يخدمها كوزير، يخدمها كوالي، يخدمها كرئيس دولة. كل الاحترام إلى أركان الدولة، لكن احنا اليوم نسعى باش نوصلوا إلى مرتبة أو إلى منصب حتى لو كان صغير، نوصلوا به إن نعطيه الكفاية للمواطن التونسي إنه باش يوصل ياخو حقه في دائرته أو حقه في بلاده. نختم كلمتي اني انا لاحظت برشا عبيد مقاطعة الانتخابات، تقول لك أنا ما نمشيش ننتخب، يزيني اكتفيت، انتخبت. أنا اليوم نقول لك صوتك أمانة، وأحنا بقدرة ربي صوتك هذاك نواصلوا به، إن نواصلوك للي أنت حاجتك به. امشي انتخب وحاول أنك تختار الإنسان المناسب في المكان المناسب، وأحنا ديما نقعدوا في خدمة البلاد والعباد، وإن شاء الله ربي يبقينا تونس على خير، وإن شاء الله نواصلوا إن نعيشوا فيها وما نخموش إن نخرجوا فيها. خاطر حب البلاد راهو ماهوش سهل، حب البلاد إنك تقعد فيها وتحاول فيها ألف مرة باش تكمل تعيش فيها مرتاح، تعيش فيها باستمرار في راحة. نولدوا التيسير ونولدوا احنا نحاولوا ان نوصلوا الى المرحلة اللي احنا حاجتنا بها باش نرتاحوا ونريحوا. اختكم ريم البرهومي، انا رقم 5 من المترشحين، ربي يوفق الجميع.
1: كلمة حرة.

0: الانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبارية، ولاية تونس.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المشهد الاقتصادي،
3: أخبار المال والأعمال،
2: المؤشرات والأرقام،
3: الأسواق والاستثمار.
2: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
4: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. لتكتمل الصورة، المشهد الاقتصادي لليوم الجمعة 26 جوان 2026 باش يجي وتونس تعيش على إيقاع الاستثمارات الدولية. تونس هي عاصمة للاستثمار ولجلب المستثمرين لأنه عندها مردودية اقتصادية كبيرة. انطلاق يوم أمس لفعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، تظاهرة كبيرة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة. هذا هو حدث الأسبوع اللي باش نرجعوا له بأكثر تفاصيل ومعطيات خلال المشهد الاقتصادي لليوم. بداية حصتنا باش تكون بفقرة جرس البورصة وآخر الأرقام والمستجدات الخاصة ببورصة الأوراق المالية بتونس. كذلك في متابعاتنا الاقتصادية باش نمشيو إلى مشاركة تونس في الدورة 57 للمعرض الدولي بالجزائر. تونس مش فقط تستقطب الاستثمارات ولكن أيضا تشجع المؤسسات التونسية المصدرة إنها تخرج المنتوج متاحة التونسي للأسواق الخارجية. ومثل هذه التظاهرات الدولية هي طبعا فرصة للتعريف بالمؤسسة الاقتصادية التونسية. حوارنا اليوم باش يكون مع مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوان التونسية، وباش نتحدث عن مزايا الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. هذه أهم فقرات حصتنا اليوم، باش نبدأها مباشرة بعد الفاصل بفقرة جرس البورصة.
2: جرس البورصة،
4: جرس البورصة وآخر الأرقام والمعطيات والمؤشرات الاقتصادية والمالية، أو عفوا وآخر المستجدات فيما يخص الأرقام والمؤشرات للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس. مرحبا سي لطفي الخزاني، مدير الإعلام بالبورصة.
5: سيدة عالية، صباح النور. وصباح النور لكل المستمعين ومستمعات إذاعتنا الوطنية.
4: إذن أربع أيام تداول من الاثنين للخميس، شنية أهم المؤشرات والأرقام اللي تهم تونانديكس، تونانديكس 20، وأيضا تطورها حسب القطاعات؟
5: بطبيعة الحال تونانديكس اللي هو كما ذكرت يهم كل الشركات ولا أغلب الشركات المدرجة، خلال ثلاثة أيام ارتفاع هام مهم جداً.

0: الجميع، والحقيقة هذه معناها مؤشرات هامة وهامة جدا للزوز مؤشرات. ناهيك كذلك زاد المؤشرات القطاعية، الشركات المالية تجاوز 46%، معناها تقريبا 47%، 46.82%. بالنسبة للخدمات للمستهلك 42.67%، كذلك الشأن مواد الاستهلاك 27.39%، الصناعة تجاوز 45.32%. والحقيقة كل المؤشرات القطاعية هي بطبيعتها الدافع المؤشرات الهامة متاع تيونديكس تيونديكس با، وكما شفنا اللي تجاوزت 40% في مجملها. فيما يخص حجم المبادلات خلال 4 أيام تداول أكثر من 70 مليون دينار، 70.4 مليون دينار، والمعدل الحجم اليومي في حدود 17.6 مليون دينار.
1: يعطيك صحة لكل المعطيات هذه سي لطفي الخزامي، مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس.
0: شكرا.
1: وتوا نمر مباشرة إلى فقرة حدث الأسبوع.
2: حدث الأسبوع.
1: الحدث أكيد انطلاق الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، المنتدى اللي كان انطلق يوم أمس ويتواصل اليوم في يومه الثاني، وكانت السيدة رئيسة الحكومة السيدة سارة زعفراني الزنزري قد أشرفت صباح أمس الخميس 25 جويلية بضاحية جمرت بالعاصمة على افتتاح الدورة هذه، الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار اللي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، والشعار هو تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. إذن مثل هذه التظاهرات ما هي إلا تتويج لعمل متواصل من دورة إلى دورة، يتم تتويج المجهود التونسي، مجهود الحكومة التونسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. أكثر تفاصيل مع السيد سمير عبد الحفيظ وزير التخطيط، وزير الاقتصاد والتخطيط.
3: من أهم التظاهرات للترويج للمناخ الاستثمار في تونس، دورة جعلنا لها شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة، شعار أبعاده ثقتنا الكبيرة في قدرة الاقتصاد التونسي أنه يجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، ثقة كبيرة في الاقتصاد التونسي على ديناميكيته، والديناميكية هذه أظهرها خلال السنوات الأخيرة من خلال صموده أمام عديد الصدمات الخارجية. وقت فما الديناميكية بطبيعتها تخلق فرص جديدة للاستثمار في عديد القطاعات، خاصة منها القطاعات الواعدة، قطاعات كل ما يهم تكنولوجية الاتصال، القطاعات التي تفترض يد عاملة كفأة وهو ما نفخر به في تونس، أيضا قطاعات تهم الطاقات المتجددة، تهم أيضا كل ما هو اقتصاد أخضر، كل ما هو اقتصاد دائري إلى آخره. التوجه الأكبر على مستوى مناخ الاستثمار هو تسهيل بين ظفرين حياة المستثمر من بداية استثماره إلى الشروع فيه وخلال أيضا عملية الاستثمار. والعمل الحكومي متواصل، فما عديد مجالس وزارية التي نظمت من أجل دفع الاستثمار، وكان الهدف منها حلحلة عديد الإشكاليات اللي هي في عدد كبير منها مربوطة بإشكاليات إجرائية، ونجحنا والحمد لله في حلحلة العديد والعديد من الإشكاليات، وكان الهدف منها 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية لخلطوا له الهدف هذا في 2026، خاصة وأن المؤشرات الأولية تدل على هذا. خلال الرباعية الأولى من سنة 2026 ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، هذا يعطينا أكثر ثقة في عملنا، يعطينا أكثر ثقة في خياراتنا. هل هذا كافي أو غير كافي؟ بالطبيعة نحن نطمح للأكثر، وطموحنا للأكثر يفترض أن نعمل ونعمل على مستوى الحكومة، ولكن أيضا على مستوى كل الأطراف المتداخلة حتى أنه ندفع

0: بالاستثمار أقصى ما يكون.
1: إذن مجهودات متداخلة لمختلف الأطراف لدعم الاستثمار الخارجي في تونس، وكان هذا في تصريح للسيد سمير عبد الحفيظ اللي هو وزير الاقتصاد والتخطيط. كذلك باش نتعرفوا أكثر على أهداف هذا المنتدى، منتدى تونس للاستثمار في دورته 22، مع سي جلال الطبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة.
2: الدورة هذه لها عديد الخصوصيات، خصوصيات اني باش نعطيو كالعادة معناها المشاريع والفرص الاستثمارية، ولكن حاجة جديدة انه كرموا المؤسسات اللي تفوقت في تونس في مجالاتها، وهناك ايضا زاد المشاريع اللي هي باش يتم اعلان عليهم معناها قيام بها في القريب العاجل، وهي في طور متقدم، مشاريع كبيرة، مشاريع ضخمة، حجم استثمارات كبير جدا، خلق مواطن الشغل في تونس وفي كل الجهات التونسية يتم الإعلان عليهم. كذلك الإعلان على المنصة الرقمية للمستثمر، هذه زاد حاجة مهمة برشا، لأنه المستثمر بكل معناها القطاعات يمشي يلقى بلاتفورم يونيك بور لانفستيسمون، زاد كيف هذا تمت المطالبة به في عديد معناها السنوات. الدورة هذه هو العنوان متاعها زاد تونس كمنصة لإفريقيا، تونيزيا از جيتواي تو افريكا، يعني المساج نتاعنا انه للمستثمرين الاجانب ايجاو استثمروا في تونس، ومن خلال تونس اكيد باش تسوقوا المنتوج نتاعكم لاوروبا، الشريك الاستراتيجي، الشريك التقليدي لتونس، ولكن زاد من تونس الانطلاق نحو افريقيا. وحبينا زاد نوريو امثله لمؤسسات اجنبيه انتصبت في تونس، ومن خلال موقع تونس اكتسحت الاسواق الافريقيه من خلال اتفاقيات السليكاف، من خلال اتفاقيات الكوميزا. عندنا حضور مهم، السيد الامين العام لمنظمه السليكاف موجود بحضانا، عندنا السيده المديره التنفيذيه لمؤسسه كوميزا ريا موجوده معنا، وباش نوريو زادة اللي عندنا مؤسسات تونسيه اللي تخدم في افريقيا، تخدم في البنية التحتية، في الاتصالات، في الماء، في عديد معناها المشاريع الكبرى، وأقول الكبرى الضخمة جدا في إفريقيا، بفضل الكفاءة التونسية، بفضل المهندسين التونسيين. ونحب نشبكوا العلاقات مع الوافدين من أوروبا والوافدين من آسيا، برشا وجوه من أوروبا ومن آسيا ومن كل الدول هم في ضيافتنا، باش نحطوهم ونربطوا الصلة مع المستثمرين التونسيين لاكتساح أكثر وأكثر لإفريقيا. الحقيقة كل المؤسسات وكل القطاعات ماخذة حقها، والاستثمار الأجنبي في تونس هو في أبهى الصور متاعه، وإن شاء الله نواصل ونكثفوا الجهود متاعنا أحنا وسلطة الإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. صحيح فرحانين، صحيح هناك بوادر طيبة جدا، ولكن زاد مازال عنا معناها ما نصلحه، مازال عنا ما نعتنيه بالمستثمر الأجنبي. هذاك علاش فرصة هذه باش نزيدوا نستمعوا لآراء المستثمرين، ويكون هناك لقاءات في الصدد هذا.
1: إذن كان هذا السيد جلال الطبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة، وحدثنا على دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار اللي كما قلنا انطلق يوم أمس ويتواصل على امتداد نهارين. والمنتدى هدايا هو فرصة لإطلاق المنصة لمنصة موحدة للمستثمر الأجنبي، وأيضا فرصة للتعريف بأهم الإصلاحات الاقتصادية اللي تم تنفيذها في بلادنا، للتعريف بتحسين مناخ الأعمال، تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا. المنتدى هذايا ينتظم بالشراكة مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وأيضا بمشاركة قرابة 1200 مشارك من 30 دولة، والنقاشات وأيضا المواضيع الاقتصادية والتحفيزات اللي تقدمها بلادنا لمختلف المستثمرين الأجانب هي موضوع عديد ورشات العمل والندوات في صلب هذا المنتدى اللي كما قلنا يتواصل في يومه الثاني، واللي كانت الإذاعة الوطنية واكبت انطلاقه ببلاتو سبيسيال أملتو زميلتنا نبيلة عبيد يوم أمس، وزملائنا من قسم الأخبار قاعدين يمدوكم تباعا بآخر المستجدات في المنتدى هذايا اللي أكيد باش نرجعوا له في مصافحات قادمة. وتوا مباشرة بعد الفاصل نمر لفقرة متابعات اقتصادية.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. متابعات اقتصادية.
1: متابعتنا الاقتصادية اليوم بيشتهزنا إلى تظاهرة يتشارك فيها تونس بجناح بهدف التعريف بالمنتوجات التونسية. أتحدث لهنا على مشاركة تونسية في الدورة 57 للمعرض الدولي بالجزائر. الجناح التونسي اللي يشرف عليه مركز النهوض بالصادرات ببلادنا، معانا سي أنيس بالحاج زكري اللي هو مدير هذا المكتب. مرحبا بيك سي أنيس.
5: عسلامة مدام عليا.
1: نعم. إذن بالنسبة لمركز النهوض بالصادرات أسيبكس، هو اللي قاعد يشرف على الجناح التونسي، كان تعطينا أكثر تفاصيل الساعة قبل ما نتحدث عن المشاركة التونسية، هيت نفهم العلاقات الاقتصادية والتبادلات الاقتصادية بين تونس والجزائر باش نفهموا أهمية توجهنا للسوق هذا.
5: أولا شكرا على الاستضافة سيدة عليا، والشكر موصول لكافة فريق المشهد الاقتصادي وإذاعتنا الوطنية.
1: مرحبا بكم.
5: أنت بديت سيادتك من حديث شوية المشاركة في إطار نزيد نذكروا بها، إذن المشاركة هذه تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الوطني للتظاهرات التجارية بالخارج لسنة 2026، واللي يشرف عليها بالطبيعة مركز النهوض بالصادرات بالتنسيق مع ممثليته في الجزائر وسفارة تونس بالجزائر.
1: باش نرجع بأكثر تفاصيل على المشاركة هذه، لكن قبل خلينا نفهم العلاقات الاقتصادية والتبادلات الاقتصادية بين تونس والجزائر في أرقام ساعة.
5: كيف نشوف الأرقام؟ نشوف اللي هي تعكس تطور واضح. في سنة 2025 بلغت مبادرات تجارية بين تونس والجزائر حوالي 8.3 مليار دينار تونسي مقابل 7.7 مليار دينار سنة 2024 و6.8 مليار دينار سنة 2023. كيف نشوف الصادرات التونسية نحو الجزائر؟ وصلنا تقريبا إلى 1.8 مليار دينار سنة 2025، واللافت للنظر أن أكثر من 55% من الصادرات هذه جاية من الصناعات الميكانيكية والكهربائية. يعني تونس اليوم ما تصدرش فقط منتجات استهلاكية، بل تصدر أيضا تجهيزات ومدخلات صناعية تدخل مباشرة في النشاط الاقتصادي الجزائري وهو المكتوب في الجزائر.
1: نعم. طيب لدعم المبادلات التجارية ولدعم المنتوج والبضاعة التونسية باش تتجه للأسواق الجزائرية وأيضا لمختلف الأسواق الأخرى، ماذا أعد مركز النهوض بالصادرات إلى جانب طبعا المشاركة في المعرض هذا اللي باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل؟
5: احنا يعني ضمن البرنامج يعني الترويجي لمركز النهوض بالصادرات بخلاف المشاركة يعني الوطنية في معرض الجزائر الدولي، نقوم يعني ببعثات رجال أعمال إلى الجزائر، ومؤخرا قمنا ببعثة رجال أعمال تتكون من شركات ويعني شركات ناشئة لستارت اب في مجال يعني على سبيل المثال مجال التكنولوجيا الموجهة للفلاحة اللي هي الأجريتك، هذه معناتها على سبيل المثال. بالنسبة يعني لأهدافنا في المشاركة يعني في التظاهرات التجارية على طول السنة حتى بمشاركات فردية، يعني المؤسسات الاقتصادية التونسية تتجه للجزائر بمشاركات فردية وتتمتع بتشجيعات عن طريق آلية صندوق النهوض بالصادرات.
1: إيش معنيها مشاركات فردية لهنيس يانيس؟
5: يعني المؤسسات الاقتصادية التونسية تشارك في صالونات ومعارض يعني منظمة في الجزائر بصفة فردية مش
1: يعني ما تمرش يعني ما تمرش عبر الجناح التونسي الرسمي اللي انتم كمركز للنهوض بالصادرات معناها توفروه للمؤسسات التونسية.
5: إيه لكن تتمتع بتشجيعات يعني منح من بآلية صندوق النهوض بالصادرات.
1: قديش تتمثل النسبة متاع المنحة هذه؟ كيفاش تاخذها المؤسسة التونسية اللي تحب تشارك في برنامج أو في صالون ترويجي لمنتوجها في الجزائر مثلا أو في غيرها من الوجهات الترويجية الأخرى؟
5: إيه هي يعني المنحة هذه يعني تختلف حسب نوعية الأكسيون اللي عملتها الشركة هذه، سواء مشاركة فردية في المعارض والصالونات أو عمليات استكشافية يعني للسوق الجزائرية وإلا عمليات ترويجية أخرى مثلا استدعاء يعني دي دونور دودر من الجزائر إلى تونس. والمنحة هذه تصل إلى 50% من قيمة المصاريف اللي قامت بها المؤسسة هذه في العملية الترويجية متاعها.
1: فما سقف ولا فقط 50%؟ حتى النسبة هامة 50% بالنسبة للمؤسسة.
5: طبعا هي السقف في حدود 50%.
1: يعني السقف في النسبة مش في المبلغ. طيب أيه؟ بالنسبة لأهم القطاعات بالنسبة للمؤسسات التونسية التي تستهدف الأسواق الجزائرية.
5: أهم هي الحقيقة في جميع المجالات، وحتى يعني المعارض والصالونات اللي تشارك فيها مع المؤسسات الاقتصادية بصفة فردية، كما قلت لك أنا الصناعات الغذائية، صناعات التغليف، الصالونات اللي تخص الصناعة والمناولة الصناعية، صالونات تخص مكونات السيارات وصيانة السيارات، معارض مختلفة كما معرض الجزائر الدولي، ويعني جل القطاعات.
1: يعني جل البضائع التونسية في مختلف القطاعات اللي حدثتنا عليها نلقاوها موجودة في الأسواق الجزائرية.
5: طبعا لكن طوى فما توجه أكثر لتشجيع على تصدير المدخلات والملحقات وكذلك يعني المواد الأولية اللي هي
1: ما معنى المدخلات والملحقات؟ سي أنيس بالحاج زكري مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات بالجزائر.
5: مثلا في باش نشجع مثلا على يعني ولوج القطاع النسيج والألبسة في الجزائر، هناك يعني عديد يعني الشركات الجزائرية اللي تستحق يعني اكسسوارات كما مثلا الفيرميتور كلير، كما الأقمشة، كما الملحقات اللي هي مثلا تستعملها في صناعة الألبسة المهنية، ألبسة السلامة.
1: طيب خلنا نتحدث توا على المشاركة التونسية في الدورة 57 للمعرض الدولي بالجزائر. لماذا تم ساعة اختيار المعرض هذا بالذات باش يدعم مركز النهوض بالصادرات وينظم فيه جناح وطني؟
5: هو الحقيقة المعرض الجزائر الدولي يستقطب العديد من الدول، واحنا المركز النهوض بالصادرات دائب كل سنة انه يكون حاضر في المعرض هذا. الو
1: معاك، نسمع فيك سيانيس، تفضل.
5: ايه وطبعا الاهداف الرئيسيه للمشاركه التونسيه ما تنجم نختزلوها في تعزيز الحضور المنتجات والخدمات التونسيه في السوق الجزائريه بصفه عامه، دعم الصادرات التونسيه وفتح فرص يعني اعمال جديده، الحاجه هامه ايضا اقامه شراكات صناعيه وتجاريه واستثماريه بين مؤسسات يعني بلدين الجزائر وتونس، تطوير علاقات مهنية مباشرة بين رجال الأعمال، وطبعا استكشاف متفرس توسع مشترك نحو أسواق متعالمية وإفريقية. وباش نذكر يعني بأهمية يعني المعرض ذا في بناء الشبكات المهنية اللي أصبح ذلك يعني محوري، لأن يعني الاقتصاد الحديث كما تعرفوا يقوم على العلاقات والشركات، والمعرض هذا الحقيقة هو منصة ويوفر معنا فرصة للقاء المصنعين والمصدرين مع التوانسة والمستوردين وكذلك موزعين وأيضا مستثمرين وصناع قرار في نفس المنصة هذه. وبالطبيعة يعني كما نعرفه في عالم الأعمال يعني ممكن لقاء واحد يعني يمكن أن يتحول إلى عقد تجاري أو مشروع استثماري أو حتى يعني بارتنارية شراكة طويلة المدى.
1: نعم
5: إذن سمحني.
1: نعم يعني تفضل سيانيس تفضل.
5: يعني نجم نقول أن المعرض هذا معرض الجزائر الدولي يمثل الحقيقة مدرسة حقيقية ومعناها تمارين في بناء شبكات الأعمال أو ما يعرف بالنتوركينج، وهو يعني عنصر أساسي في نجاح شركات الرغبة في خاصة في التوسع الإقليمي والدولي.
1: هل صارت متابعة للمؤسسات التونسية المشاركة سابقا في دورات سابقة من المعرض الدولي بالجزائر باش نعرفوا المردودية هذه وآفاق الشراكة اللي تنجم تصير بمثل هذه المعارض والتظاهرات الدولية اللي يمولها ويدعمها مركز النهوض بالصادرات؟
5: هي بطبيعة، ومنهم يعني أحسن دليل على ذلك أنه معنا تويكا معناتها ثلاثة شركات شاركت معنا يعني أربع مرات على التوالي في معرض الجزائر الدولي، ومنهم أنا ذكرت مثال يعني الملحقات وإكسسوارات النسيج والملابس اللي هي شركة رائدة في تونس بتبيع من غير ما نذكر الأسماء.
1: نعم.
5: وعن طريق مشاركاتها في معرض الجزائر الدولي تمكنت من تحقيق يعني اتفاقات تجارية مع أكبر شركات وأكبر مجمع نسيج يعني وطني في الجزائر، وكذلك مع المؤسسات العسكرية الجزائرية اللي تصنع معناتها كما قلت لك الألبسة بالنسبة للجيش الوطني الجزائري أو يعني ألبسة السلامة، وتوا معناتها الشركة هذه تفكر حتى يعني في الانتصاب في الجزائر.
1: طيب بالنسبة للقطاعات الأخرى اللي موجودة اليوم، أعطينا أرقام على المشاركة التونسية، عدد زوار الجناح، عدد المؤسسات التونسية الموجودة في الدورة 57 للمعرض الدولي بالجزائر. سي أنيس بالحاج زكري، مدير مكتب النهوض، مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات. إذن في انتظار أن نعود نتصلوا بسي أنيس، فاصل ولو أمكن فاصل زميلنا محمد الهول حتى نتمكن من إعادة الاتصال بضيفنا باش نواصل مع حديثنا.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: إذن للأسف ما تمكناش من إعادة الاتصال بسي أنيس بالحاج زكري، مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات. كنا نتحدث عن المشاركة التونسية في الدورة 57 للمعرض الدولي بالجزائر، وقدمنا أرقام ومؤشرات عن التعاون الاقتصادي التونسي الجزائري، وأيضا عن المؤسسات التونسية اللي تصدر وتتعامل مع نظيراتها الشركات التونسية والجزائرية. إذن كما تحدثنا على المؤسسات التونسية اللي قاعدة تصدر في بضاعتها واللي تستورد في المواد الأولية باش تصنعها وباش تعاود تصدرها، هالمؤسسات التونسية هذه في تعامل مستمر مع مصالح الديوانة التونسية اللي أكيد تسهيل الإجراءات الديوانية باش تحلها أفاق. هذاك علاش باش نمر مباشرة إلى فقرة حوار المشهد الاقتصادي، وباش نتحدث عن مزايا الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد للمؤسسات التونسية.
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
3: ثقافة،
4: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38. حوار المشهد الاقتصادي.
1: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، المؤسسة الاقتصادية التونسية، خصوصا المؤسسة المصنعة اللي تستورد المواد الأولية وتصنعها في تونس وتتحصل على شهادة المنشأ وتعاود تصدرها إلى الأسواق الأخرى، خصوصا الأسواق الإفريقية اللي عندها امتيازات تفاضلية، أو للأسواق التقليدية اللي تعودنا إن نصدر لها مثل الأسواق الأوروبية. عن أهم الإجراءات والتسهيلات اللي تقدمها الديوانة التونسية للمؤسسة الاقتصادية، سعيدة باستضافة العقيد قيس بن زيد مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية. مرحبا بك سيد العقيد.
6: شكرا، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة، مرحبا بالسيدات والسادة المستمعين.
1: إذن برشا مزايا تتمتع بها المؤسسة التونسية وقت اللي يتمر البضاعة متاحة بالديوانة التونسية، شنية أهم التسهيلات اللي تقدموها باش ما تتعطلش سلاسل الإنتاج؟ لأنه نعرفوا أنه الوقت بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية يترجم بكلفة إضافية للمنتوج.
6: بطبيعة الحال هو كما يعرفوا السيدات والسادة المستمعين وتعرف العباد الكل أنه الإدارة العامة للديوانة عندها ثلاثة مهام رئيسية، عندنا المهمة الجبائية والمهمة الأمنية ثم المهمة الاقتصادية، اللي احنا المهمة هذه مركزين عليها برشا الإدارة العامة للديوانة خاطر ما تقلش أهمية من المهام الأخرى، وبالتالي الإدارة إدارة الديوانة وضعت إجراءات وتسعى إلى تطوير الإجراءات الديوانية بصفة مستمرة. الهدف الرئيسي متاعها هو شنو؟ هو دعم قدرة تنافسية المؤسسات متاعنا، دعم التصدير، وكذلك تقليص أجل الرفع متاع البضائع. وكي نحكيه على تقليص الأجل نحكيه على تكلفة اللي حكيت عليها سيادتك، أنه بطبيعة الحال هجسنا هو نقلص الكودو ريفيا متاع البرودوي، هجسنا هو نخليه المؤسسات التونسية متاعنا أنه والمؤسسات المتصبة بالبلاد التونسية تكون عندها قدرة تنافسية أكبر، وبالتالي لازمنا ودورنا رئيسي في تقليص الإجراءات، في تسهيل الإجراءات، تقلية الإجراءات، وضع أنظمة ديوانية متطورة تتلائم مع التطور الحاصل في الأنشطة الاقتصادية، على خطر الأنشطة الاقتصادية في خلال سنوات الثمانينات مش هي بيدها خلال سنوات الألفينات. يلزم إذن الديوانة تكون مواكبة للتطور، والعالم كل تو مشى في اتجاه نحو الخدمات المتطورة، نحو الرقمنة، نحو الديفلوبمون دي زابليكاسيون دي سيستم دانفورماسيون.
1: وفي الإطار هذوما في الإطار هذا أنتم كديوانة تونسية قمتم بمجهود كبير للرقمنة واختصار أجل الخدمات الديوانية بصفة عامة للمؤسسات الاقتصادية.
6: بطبيعة الحال احنا أهم حاجة قاعدين نخدم عليها حاليا في الإدارة العامة للديوانة هو تطوير النظام معلوماتي الجديد متاع الإدارة العامة للديوانة. النظام معلوماتي هذا باش يسمح لنا بأنه نقلص الإجراءات، وكذلك لا مادية الوثائق، ما عادش فما وثائق تتعامل بهم الإدارة العامة للديوانة، ما عادش فما تصاريح ديوانية، ما عادش فما أوبليغاسيون تاع
1: هز ورقة وشد صف باش تصبها في البيرو دوردر وترجع لها،
6: وكل المعاملات مع مختلف المصالح الديوانية إن شاء الله باش تكون عبر الرقمنة، معناها فيا دي زابليكاسيون ومنظومات وتطبيقات، وكذلك عبر البريد الإلكتروني. بالطبع احنا النظام هذا المعلومات ان شاء الله حاليا فما مكونات منه انتهت وهي حاليا في دي سيت بيلوت في طور التجربة، عندنا مكونات اخرى قاعدين زملائنا هو الشركة اللي المكلفة بتطوير المشروع قاعدين يطوروا في المكونات الاخرى. هدفنا ان بالطبع الاوبجكتيف تاع الإدارة العامة للديوان ان شاء الله سنة 2027 يتم وضع البرنامج هذايا بروغريسيف مو، معناها بحسب مراحل. احنا من اواخر السنة هذه تو حطينا اربع مكونات في طور التجربة، وكل مرة نزيد مكونة، وان شاء الله من هنا اخر سنة 2027 يكون معمم على كامل تراب الجمهورية وكافة المكاتب الديوانية تستعمل النظام المعلوماتي الجديد هذايا، واللي هو باش يكون حافز وباش يكون قاطرة باش ترفع وتطور الاقتصاد متاع بلادنا.
1: نعم، هذه إذن المزايا والتسهيلات اللي قدمتوها لمختلف المؤسسات الصناعية، ولكن المؤسسات الصناعية اللي عندها معاملات كبيرة مع الديوانة التونسية واللي تستحق إلى تسهيلات إضافية عملتولها صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. فشنية الصفة هذه؟ شنو المزايا الإضافية اللي كنت تحكي فيه على المتاح لمجمل المؤسسات الأخرى اللي ممكن تتمتع به المؤسسة التونسية؟
6: هو صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي تتعطى لكل مؤسسة منتصبة في البلاد التونسية، مش بالضرورة تكون مؤسسة كبيرة وتكون تنشط عندها معناها نشاط كبير. احنا الهدف من من من وضع الصفة هذه حيز التطبيق في الإدارة العامة للديوانة هو دعم القدرة التنافسية دي، ما نرجع لنفس المبادئ متاعنا، وكذلك تأمين السلسلة اللوجستية. إذن باش نمنحوا ثقة أكثر للمتعاملين، باش تكون المتعاملين التونسيين عندهم معناها ينجموا يدخلوا ولا يقتحموا الأسواق الخارجية، اللجوء إلى الأسواق الخارجية، على خطر العلامة هذه هي علامة جودة، هي ستانلابل دو كاليتي، هي العلامة هذه معترف بها من المنظمة العالمية للديوانة وترعاها المنظمة العالمية للديوانة، وكذلك مختلف ديوانات العالم موجودة عندهم. وإذا نوصلوا من خلال الامتيازات إلى الاعتراف المتبادل بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، واللي يمكن المؤسسات التونسية باش تقتحم الأسواق هذه. احنا حاليا
1: قداش عندنا حاليا من مؤسسة تونسية متحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد؟
6: عندنا حاليا 221 مؤسسة تونسية. ال 221 مؤسسة تونسية يمثلوا حوالي تو في الثلاثة شهور الأولانيين متاع سنة 2026 حوالي 15% من العدد الجملي للتصاريح الديوانية المودة على دار المصالح الديوانية. كما تعرف احنا زملائنا سنة 2025 مختلف المكاتب الديوانية قاموا بتسوية وبدراسة أكثر من 1,500,000 تصريح ديواني خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2026. كيف زملائنا يعطي مساحة قاموا بتسوية أكثر من 498 ألف تصريح ديواني. في ال 498 ألف تصريح ديواني هذوما فيهم حوالي 70 ألف أو 71 ألف تصريح ديواني لمتعاملين اقتصاديين معتمدين. كيف باش نظهروا لكونا وباش تبرز الصفة هذه أكثر، ال 221 مؤسسة هذوما يمثلوا حوالي 23% من قيمة الصادرات خلال 3 أشهر الأولى من سنة 2026. زاد ركزوا أكثر احنا على جل التسريح الديواني. ال 221 مؤسسة وإلا المتعامل الاقتصادي المعتمد بصفة عامة يتمتع بجل تسريح ديواني منخفضة جدا، حيث أن الإحصائيات متاع 3 أشهر الأولى تعطينا أقل من 0.12 يوم. أنا نحكيه على ساعتين وثلاثة سوايع لرفع
1: وقت اللي المعدل قداش بالنسبة للتسريح الديواني للمؤسسات الغير متحصلة على الصفة؟
6: الغير متحصلة على الصفة في حدود ثلاثة يوم. وهنا نحكيه على ثلاثة يوم، نحكيه على السيجمون دواني بركة، معناها من اكتتاب التصريح الديواني إلى حين رفع البضائع. معناها خطر كما تعرف أنت المؤسسة عندها عدة إجراءات من وصول البضاعة إلى حين رفعها، احنا ننخرطوا في جزء بسيط من الأجيال هذه الكل، واللي هو بالنسبة لنا احنا لنظام الوضع الاستهلاك في حدود 3 أيام، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين في حدود 0.12 يوم. هذا بصفة مجملة. كيف الامتيازات اللي ممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين؟ نذكر أساسا أنه توجيه كافة التصاريح الديوانية للمسلك الأخضر. بإمكان المؤسسات المنتفعة بالصفة هذه اكتتاب تصاريح ديوانية بصفة مسبقة، أي قبل وصول البضاعة، أي بإمكانها دفع وخلاص الأدوات والمعاليم الديوانية المستوجبة قبل وصول البضاعة.
1: وبالتالي باش تزيد تقلص أكثر من الأجال اللي تنجم البضاعة متاحة تكون موجودة في المعبر.
6: بطبيعة الحال خطر أنت إذا كان كتبت التصريح الديواني وخلصت الأدوات والمعاليم المستوجبة
1: وهذه كله عن بعد.
6: لا، اكتتاب التصريح الديواني بطبيعة عن بعد، أما حاليا المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين هم في العادة كانوا يكتتوا عندهم أوبليغاسيون تاع إيداع التصريح الديواني. حاليا احنا منكبين على دراسة بحكم نستعد، وزاد كما حكينا للنظام المعلوماتي الجديد، فما حاجات قاعدين نستعدوا لها من تو، انه منكبين على دراسة إمكانية عدم إيداع التصاريح بصفة معناها ورقية لدى مكاتب الديوانية، اما إمكانية الدفع عن بعد عندنا حاليا في تجربة في ثلاث مكاتب ديوانية حاليا في طور التجربة، وعلى أساس أنه باش يتم تعميمها على بقية المكاتب عنا من خلال الدفع من خلال الأجهزة الطرفية TPU، وكذلك قاعدين ندرسوا في مش ندرسوا ونطوروا في تطبيقه انه باش المؤسسات هذه بامكانها القيام بخلاص الاداه والمعالم الديوانيه عبر التحويلات البنكيه اللي فيرمو بانكير.
1: طيب سيد العقيد قيس بن زيد، مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانه التونسيه، امتيازات كبيره تتحصل عليها المؤسسه الاقتصاديه وقت اللي تتحصل على العلامه هذه، ولكن علاش نلقاو 221 مؤسسه اقتصاديه فقط وقت اللي الرقم نتاع المؤسسات الاقتصاديه اللي تتعامل مع الديوانه اكبر برشا؟ هل لانه الشروط نتاعها صعيبه للحصول على العلامه هذه، والا لانه المؤسسات غير مقبله عليها لانه المزايا ما قد لا تكون في مستوى تطلعات المؤسسه الاقتصاديه؟
6: هو من ناحيتي هو خطر الشروط، هي احنا في منظورنا انها بسيطه، ويمكن في بوتاتر في منظور بعض المتعاملين تكون هي معقد. احنا باش تتحصل المؤسسه على الصفه هذه لازم تكون وضعيتها الجبهيه سليمه، وضعيتها تجاه الصناديق الاجتماعية مساواة، وضعيتها المالية سليمة، ووضعيتها مع المصالح الديوانية سليمة. إيش معناها سليمة؟
1: يعني الوضعية المثلى للمؤسسة الاقتصادية. هل لهنا وقت اللي تقول وضعية سليمة أو مساواة، يعني وقت اللي تدخل في نطاق صلح وجدولة مع صندوق التقاعد الاجتماعي للضمان الاجتماعي أو مع مختلف الأطراف الأخرى، هل تعتبر وضعية مساواة وإلا وضعية غير سليمة؟ لأنه نعرف أغلب المؤسسات تعيش بالجدولة والديون.
6: هو اللي يشتغل ديما يقوم بأخطاء، اللي ما يقومش بالأخطاء كان اللي ما يخدمش حتى في حياتنا اليومية. إذا المؤسسات اللي تخدم ومجتهدة باش تقوم بأخطاء، لكن احنا هنا نفرقوا بين الأخطاء، نفرقوا بطبيعة من حسن النية وسوء النية، ثم إمكانية العود متوفرة ولا مش متوفرة. إذا كانك أنت فما خطأ عن حسن النية ولا عن سوء النية، نحكيه عن سوء النية وزيد فما العود، إذا هنا ظاهر سوء نية المؤسسة. أما وقت اللي يتعلق الأمر بمؤسسات تحترم الإجراءات القانونية متاعها والتراتيب الجاري بها العمل، وتعلق بها مثلا دين جبائي مثقل أو دين ديواني مثقل، وكتبت هي رزنامة وتحترم
1: في الرزنامة،
6: ما عندنا حتى مشكلة. احنا عدة مؤسسات عطينا، احنا حاليا بمعدل سنوي نقبل حوالي 180 مطلب في السنة، تم دراستهم تقريبا كل المطالب تم دراستها 100%.
1: اجل الرد على المطلب تقريبا قديش؟
6: هو في اوزالونتور دو سي موا. علاش؟ على خاطر ديما نرجع للرقم، على خاطر فما اجراءات معقده، انه عده مراحل اللي يمر بها دراسه الملف، وابرزها ابرز مرحله واطول مرحله هي مرحله تجميع المعطيات. مرحلة تجميع المعطيات هنا تتم عن طريق مراسلات، يلزم توجه عدة مراسلات
1: لمختلف الأطراف اللي تتعامل معها المؤسسة الاقتصادية باش تشوف وضعيتها مساواة ولا، وتنجم تتحصل على المزايا هذية اللي توفرها لها صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
6: احنا الصفة هذه تتمنح راهو بالطبيعة، احنا عنا مدققي مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد هم اللي يقوم بعملية التدقيق، ثم إعداد تقرير تدقيق، و تقرير التدقيق يكون مختوم برأي المدققين، ولكن المدققين لا يمنحون الصفة ولا يسحبونها، بل أن كل القرارات المتعلقة بصفة المتعامل تكون يتم اتخاذها بصلبة لجنة المتعامل الاقتصادي المعتمد اللي تضم مختلف الهيكل والإدارات المركزية الإدارة العامة للديوانة وتحت إشراف سيد المدير العام للديوانة. وهنا علاش؟ على خطر التجينا منذ صدور الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2018 اللي هو نص لكون تمكين ومنح الصفة هذه تم عن طريق اللجنة، لجنة المتعامل الاقتصادي المعتمد، وبعملية الفوت بطبيعة الحال التصويت.
1: نعم طيب بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية اللي تحصلت على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، هل الصفة هذه تعطيها مزايا فقط في التعامل مع الديوانة التونسية، وإلا تعطيها مزايا اخرى مع في التعاون مع معناها مراكز حدوديه اخرى خارج تونس وقت اللي تحب تصدر البضاعه نتاعها والا تشحنها باش تجيبها لتونس. فهل هناك اعتراف متبادل بين الديوان التونسيه وديوانات اخرى بالصفه هذه؟
6: هو الصفه هذه بطبيعه الحال هي تمنحها عده امتيازات، ولعل من ابرز الامتيازات كذلك انه مثلا نحكيه في قطاع المواد الغذائيه، كل المؤسسات التونسيه المرتفعه بالصفه ولا المنتصبه بتونس وتقوم بعمليه تصدير للمواد الغذائيه هي معفيه من الاستظهار بالمراقب الفني عن التصدير. هنا زملائنا من وزاره التجاره هم المعنيين بالمراقبة الفنية هذه، ولكن تم تنقيح الأمر المتعلق بالمراقبة الفنية عن التصدير وتم إعفاء المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من المراقبة هذه. إيش معناها؟ معناها أعطاهم لا كونفيونس، أعطاهم الثقة وتأكدوا بطبيعة الحال اللي هم يستجيبوا لإجراءات معينة. حاجة أخرى أن عدة إدارات عمومية وهياكل عمومية صلبة لا نتعاملوا معها وإلا تتعامل معها المؤسسات هذه، فما مخاطبين وحيدين تم تعيينهم يعنون بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، المخاطبين هذوما هم اللي تم التنسيق معهم من أجل التسريع في دراسة الملفات وتسهيل الإجراءات. وكيف كيف تو فما عدة مشاريع أخرى مع وزارة التجارة ومع وزارة الصناعة الهدف منها هو تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية احنا تم امضاء ان كورد ريكونيسونس ميتيال اتفاق اعتراف متبادل صلبه دول اكادير نحكيوا على المغرب ومصر والاردن. كيف كيف فما مشروع اتفاق مع الدوله الصينيه تم اعداده وجاهز حاليا وهو في انتظار تحديد موعد قصد امضائه. عندنا اتفاقيات اخرى تم الشروع في مناقشتها مع دول الكوميسا ودول زليكاف، زاد هما المشروع الاتفاق في مراحل متقدمة جدا وتم تقريب الانتهاء من صياغة المشروع وهو حاليا في تور الدراسة، معناه تور بطبيعة نستنوا في الفيدباك متاع مختلف الدول الأعضاء للمنظمات هذه. زاد فما مشروع آخر مع جامعة الدول العربية، فما عدة مشاريع إن شاء الله ترى النور، وإن شاء الله الهدف منها هو بطبيعة اكتساح المؤسسات التونسية لأسواق أخرى، وبالطبيعة أنه نسهلوا لهم الولوج للأسواق هذه ويتمتعوا بنفس التسهيلات اللي يتمتعوا بها في تونس يتمتعوا بها عند اقتحام أسواق هذيك. فما حاجة أخرى إضافة إلى هذا الكل وإضافة إلى المتعامل الاقتصادي المعتمد، الإدارة العامة شرعت السنة في إصدار القرارات الملزمة. القرارات الملزمة هذه تم تطوير تطبيقها، كل المطالب يتم إيداعها أونليني وكل لي ديسيزيون والإجابات أونليني. كيف كيف معناها بإمكان المتعامل إداء مطلبه دون التنقل إلى مصالح الإدارة العامة للديوانة وينتظر القرار. هذه قرار
1: يعني الإجابة الإلكترونية للديوانة التونسية هي إجابة ملزمة لها ويتمتع بها طالب الخدمة
6: بطبيعة الحال. وهنا تتعلق في مجالين، في مجال المنشأ ومجال التعريف. هنا المتعاملين هذوم شنو هو وقت اللي يبدأ مثلا مؤسسة منتصبة جديدة ولا مؤسسة تنشط ويعتزم توريد أفصال معينة وما عندوش عليها فكرة كبيرة وما زال عنده فدوت وين بيش يصنفها البند التعريفي، مادام السلعة ما زال ما انطلقتش من بلد المأتة ما خرجتش بإمكانه إيداع مطلب ويطلب مثلا الاسيستانس تاع الإدارة باش تخرج له قرار تاع تبنيت. القرار هذاك
1: باش يعرف بالضبط البضاعة نتاعو فين تكون ويعرف باش نتجنبوا هيك المفاجآت وقت التصريح الديواني.
6: صحيح، ونتجنبوا المخالفات والاجتهاد هذاك بيتري يكتتبوا تصريح في بند تعريفي آخر مخالف وينجر عليه مخالفات
1: ويكون القرار الديواني هو ملزم لإدارة الديوانة وتحترمه وقت اللي تجي البضاعة هذيك في الصنف هذيك.
6: هذه قاعدين نعملوا عليها برشا، وإحنا عندنا برنامج ترويجي السنة هذه للقرارات الملزمة باش نقصوا برشا من الإشكاليات المتعلقة بالتصريح الديواني.
1: يعني وكأنكم تسبقوا المطلب قبل البضاعة وقراركم هو باش يلزمكم انتم تلتزموا باحترامه وقت اللي تجي البضاعة مباشرة. المستورد يعرف الصنف ويعرف قديش يخلص عليها ويعرف الامتيازات اللي تتطبق عليها وإلا ليه، والديوانة باش تكون عند هاك القرار اللي أصدرته من قبل حتى ما تجي
6: البيضاء.
1: ما تجي البيضاء
6: ضروري يلزم قبل ما تخرج البيضاء من بلد التصدير.
1: نعم.
6: إذا كان خرجت البضاعة ولا وصلت الميناء معاش نجم ندرسوه الملف وقتها يولي ملف عادي.
1: نعم لأنه البضاعة تكون وقتها متاحة وقابلة إلى أنه تشوفوها ويصير التبنيد متاحة حسب البند اللي لازم تخلص عليه.
6: وكله حسب الوثائق المقدمة بتبيع اللي قدمها أونليني. هذا نعم. كل الوثائق اللي تم تقديمها يتم يصدر له قرار تبنيد على أساس الوثائق المقدمة من قبل.
1: نعم يعطيك صحة. عشرة ثواني سيد العقيد.
6: في كل المؤسسات والمصدرة كليا السنة تم إعفائها من تجديد مطالب الانتفاع بالإجراء المبسط. أصبح الإجراء المبسط تنتفع المؤسسة به بصفة آلية طيلتها ما دام هي مازالت تمارس في النشاط معاش عندها داعي باش تتقدم مطالب اللي كان يتعطل برشا.
1: مجهود كبير لتبسيط الخدمات لتقريبها للرقمنة. شكرا للعقيد قيس بن زيد مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية. بهذا نخلط إلى نهاية مصافحتنا اليوم. شكرا محمد الهول، حميد الورغي وسيف ترابلسي. إلى أن ألقاكم في مواعيد إذاعية قادمة، لكم مني أنا عليا قادري أجمل التحيات وإلى اللقاء.
4: وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل. عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتب بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
7: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار
3: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
4: منوعات تصنع الفرحة،
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
4: فقرات ثقافية تثري الفكر،
3: محتوى متجدد
4: وأصوات متنوعة،
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
8: الإذاعة الوطنية،
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الاثنين 29 من جوان جلسة تمهيدية للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. تونس تحتضن يوم الاثنين المقبل 29 من جوان المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف المبادرة وفق القائمين عليها إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيتا تشرع في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع في الإعلان عن بيع 112 شقة من الصنف الاجتماعي ضمن منظومة الفبرولوسا، وذلك في إقامة لبنى بجرومبيليا من ولاية نابل. وفي حوار اليوم في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، المدير التجاري بالشركة عبد القادر بالحاج قاسم يضيف أن عديد المشاريع في طور الإنجاز حالياً. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس. في قبلي الإعلان عن طلب عروض دولي لحفر 4 أبار جيوحرارية عميقة جدا بعدد من الواحات، ليصل عدد الأبار العميقة جدا التي ستحفر بالجهة إلى 11 بئرا تلبي حاجيات الواحات من المياه بنسبة تتجاوز 70%، مما يساهم في تعزيز الموارد المائية والرفع من مداخيل الفلاحين بالجهة، وفق رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية سفيان العياتي. الحماية المدنية تصدر جملة من النصائح الوقائية للمواطنين لتفادي المخاطر المرتبطة بموجة الحر الشديدة، من بينها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة، وضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى عدم ترك أي شخص أبدا داخل السيارة حتى لوقت قصير. في العالم تزامنا مع تمديد المفاوضات ليوم إضافي، ورغم وقف النار المعلن بين حزب الله وكيان الاحتلال، الجيش الإسرائيلي يشن اليوم غارات على مناطق جنوب لبنان وينفذ عمليات جرف وحرق لعدد من المنازل. على الصعيد الدولي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يكشفان عن مساعي لتشكيل تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. الخارجية الإيرانية تشدد اليوم على أنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران، مشيرة إلى أن عبور السفن بمسارات موازية في المضيق قد يعرضها للخطر. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم الجمعة 11 من محرم الحرام 1448 هجري، الموافق 26 من جوان 2026. في بداية لقائنا هذا نترحم على روح الزميل وليد التليلي اللي منذ يومين مرت سنة على رحيله، وهو من هذا اللقاء اللي تعودت عليه معه طيلة أعوام، رحمه الله وإن الله وإنا إليه راجعون. ونواصل هذا اللقاء من خلال هذا الحوار مع الدكتور محمد خليل. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا سمعز، مرحبا بك، فرصة سعيدة.
0: إن شاء الله تكون بألف خير.
1: الحمد لله وأنتم كذلك إن شاء الله.
0: إذن موضوع حديثنا اليوم حلاوة الإيمان في القلب أم على اللسان؟
1: نعم.
0: دعنا أولا نفهم ما معنى الإيمان دكتور محمد.
1: الإيمان في اللغة هو التصديق، وشرعا اعتقاد بالقلب واعتراف باللسان وعمل بالجوارح. إيش معنى اعتقاد بالقلب؟ يعني التصديق الجازم بوحدانية الله والإيقان بجميع ما جاء من عند الله ورسوله دون شك ولا غير، هذا يكون اعتقاد بالقلب، ويتبع اعتراف باللسان حيث ينطق الإنسان بالشهادتين ويقر بهما، ثم يترجم هذا كله في عمل بالجوارح حيث يطبق الإنسان الأوامر ويقوم بأركان الدين ويجتنب النواهي.
0: نعم.
1: والإيمان عنده أركان، أركانه معروفة، هي ست أركان، هي الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره.
0: نعم.
1: يعني ما يكتمل إيمان الإنسان إلا إذا آمن بالله وبالملائكة وبالكتب السماوية المنزلة وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره.
0: نعم.
1: هذا مفهوم الإيمان. أما الناس تسأل هل ترى الإيمان هو الإسلام أو الإسلام؟
0: فعلا هذا السؤال، يعني هل الإسلام هو الإيمان أم شيء آخر؟ يعني
1: فعلا الإيمان هو كما بينا الآن، هو اعتقاد بالقلب واعتراف باللسان وعمل بالجوارح. أما الإسلام فهو الانقياد الظاهري لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

0: ستين، فهو بداية الطاعة والانقياد لمراد الله عز وجل.
1: نعم.
0: ثم بعده يأتي الإيمان اللي هو تصديق القلب والاعتقاد الباطن اللي ترجم الجوارح، فاللي يتغلغل فيه التوحيد.
1: نعم.
0: والاعتقاد هو مؤمن مسلم.
1: مؤمن مسلم،
0: أي هذا اللي يتغلغل فيه التوحيد والاعتقاد الحقيقي الصحيح.
1: نعم.
0: هو مؤمن مسلم. أما من لم يلامس اليقين قلبه ولو يؤدي الشعائر، تبدأ مفرغة من الروح الإيمانية، هو مجرد مسلم فقط. لذلك فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
1: نعم.
0: بحيث الإسلام هو مجرد أعمال ظاهرية، نطق بشهادتين وقيام بأركان وكذا، ولكن الصحيح هو الإيمان اللي في القلب. يعني هذا الفرق نشأنا كما قلنا بيناتهم. كل مؤمن هو مسلم، ولكن مش كل مسلم مؤمن، على خاطر ما تنجمش نعرف ينجم يكون قلبه مفرغ من الإيمان ويظهر شكليا بالإسلام.
1: نعم.
0: ولكن نستطيع أن نجمع بينهما رغم الفرق. علاش؟ باعتبار أن المسلم الحقيقي هو الذي يكون قلبه صادق اليقين، يعني قلبه معبي بالإيمان في يقين حقيقي
1: فعلا،
0: يعني أعماله تصدق يقينه. في حين أن المؤمن، يعني غني قاعد نحاول باش نجمع بين الإيمان والإسلام على خاطر بينا الفرق بيناتهم
1: فعلا،
0: ولكن رغم الفرق نجم ونجمع بيناتهم. الجمع كيفاش يكون؟ المسلم الحقيقي اللي قلبه مليان بالإيمان أعماله تنجم عقيدته، أما المؤمن فإن عقيدته تنعكس على سلوكه وتنعكس على أعماله.
1: نعم.
0: معناها باش نلخص في كلمتين، اللي أنا مثلا تذكيني معقدة. الأول يعني المسلم تعكس أعماله عقيدته. المسلم أعماله تطبيقاته تعكس عقيدته. والثاني المؤمن تنعكس عقيدته على أعماله.
1: واضح.
0: واضح.
1: واضح. به دكتور محمد، هل الإيمان علامات وآثار تظهر على المؤمن؟
0: هو في الحقيقة إذا كان يترسخ الإيمان في قلب المؤمن ينعكس على سلوكه، على سلوكه التعبدي وعلى من الناحية الأخلاقية والاجتماعية، يعني تظهر آثار الإيمان في عبادة الإنسان وقت اللي ما يضيع حتى واجب، حتى صلاة مثلا، ولا يستهيل بسنة، يكون عنده ثبات على الطاعة وامتثال دائم للأوامر واجتناب للنواهي، يكون عنده خوف ظاهر من الله سبحانه وتعالى ويخاف من الحرام ويجتهد في اتقاء الذنوب والمعاصي. هذا أثر من أثار الإيمان، هذا من الناحية التعبدية. أما من الناحية الأخلاقية نرقى أن المؤمن لا يخاف الكذب والغش.
1: نعم.
0: والظلم.
1: نعم.
0: يعني يحاول ويجتهد ألا يقع في أعراض الناس ولا يأكل أموالهم بالباطل ولا يقطع رحم وما يعصيش والديه من المنكرات. بالعكس المؤمن من أثار الإيمان متاعه أنك تشوفه هين لين كيس، ما تسمع منه كان الكلام الحلو، تلقى حلو العبارة وكريم الفضائل وجميل العشرة، وتلقى عنده التزام دائم بالمبادئ السامية وبالقيم الأخلاقية العليا، وهذا بطبيعة الحال عنده جميل الأثر اجتماعيا. يعني الجانب هذا التزامه بالعبادة وهذه الأثار الأخلاقية السلوكية تنعكس على المجتمع بصفة عامة، على خاطر هذا في المجتمع ينفع ولا يضر، ينشر الخير بالقول وبالفعل ويكون قدوة، يمد يد المساعدة، يعين، يسند، يؤازر. فنقاوم من أثار الإيمان أن المؤمن الحقيقي هو معول بناء في المجتمع، ليس معول هدم. وإذا كان باش يهدم، يهدم الغفيلة ويزرع الفضيلة ويشيع المعروف، هذا إلى جانب أثار أخرى تظهر على وجهه، تبدو على وجه المؤمن، يبدأ عليه نور الإيمان، نور الطاعة ومحبة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: على خاطر أهل الطاعة والتقوى عندهم نور يظهر على وجوههم، نور إلهي رباني يقذفه الله في قلوبهم فيشرق على وجوههم.
1: الحمد لله.
0: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: إن للحق.

0: حسنتي ضياء في الوجه ونورا في القلب.
1: نعم.
0: وهذا لاحظه كثيرا عند من يواظب على قيام الليل، ربي يرزقه في وجهه نور وبهاء.
1: ما شاء الله.
0: وكذلك أهل القرآن ربي سبحانه وتعالى يملأ قلوبهم نور فينعكس الإشراق على وجوههم. فالطاعة، طاعة ربي سبحانه وتعالى، راهي نور يضيء باطن العبد وظاهره.
1: نعم، ونواصل هذا اللقاء مع الدكتور محمد أخلي.

0: إذن نعود ونواصل هذا اللقاء مع الدكتور محمد خليل من خلال هذا اللقاء من برنامج رحمة للعالمين. موضوع حوارنا وحديثنا حلاوة الإيمان في القلب أم على اللسان؟ ودكتور محمد، السؤال مطروح، هل للإيمان حلاوة وأين يجدها المؤمن؟
1: نعم سي معز، الإيمان حلاوة ويا لها من حلاوة.
0: نعم،
1: هي حلاوة لا تذاق باللسان ولكن يجدها المؤمن في قلبه.
0: نعم.
1: والدليل على أن للإيمان حلاوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ قالها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
0: ما شاء الله،
1: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
0: نعم.
1: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منها كما يكره أن يقذف في النار. اللي يكون في هذا يجد حلاوة الإيمان.
0: نعم.
1: فحلاوة الإيمان هي الثمرة اللي يجنيها المؤمن من تمسكه بدينه ومن طاعة ربه، وقتها يذوق حلاوة الطاعة هذه ويذوق حلاوة الإيمان، يتذوق السعادة الروحية، يشعر بالرضا وبالسكينة، سكينة النفس وهدوء الخاطر وراحة الصدر، يعني يحس بلذة روحية. وقتاش؟ وقت يشعر أنه أرضى ربه، وهذا إحساس يقاه المؤمن وقت يؤدي واجبه تام الأركان، يؤدي واجبه في خشوع وفي إنابة، ولا وقت اللي يقوم بعمل خيري يحس أن الله سبحانه وتعالى يحبك العمل هذاك، خاصة إذا كان أدخل السرور على قلب مسلم ولا نفس عنه كربة.
0: نعم.
1: أو فرج عنه هما أو قضى عنه دينا. واللي يذوق حلاوة الإيمان قلبه يتملأ بالنور ويضاء وجهه نورا ويجري على لسانه نور الحق والصدق.
0: نعم.
1: وكذلك يجري على يديه الخير والإحسان. فحلاوة الإيمان حلاوة حقيقية تترجم في سلوك الإنسان، لما يذوقها تحس، أولا يحس بالسكينة، يحس بالراحة النفسية، يحس بجو روحاني راق رائع،
0: ما شاء الله،
1: يحفزه على مزيد من الطاعة وعلى مزيد من فعل الخير ومن الإحسان.
0: نعم،
1: هذا بصفة عامة. نعم.
0: إذن إذا كان أثر الإيمان الحلاوة واللذة، فما هي أثار الكفر والعصيان لعياذ بالله؟
1: هو كما الإيمان عنده أثار طيبة اللي هي الطاعة والاستقامة والإحساس بلذة الاستجابة لأوامر الله، لخاطر وقت الإنسان يفعل الشيء اللي يحبه ربي يحس برضاه، يحس بلذة أنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، ويتذوق حقيقة حلاوة الانقياد، ولكنه انقياد إرادي وانقياد واعي لمراد الله عز وجل.
0: نعم.
1: كما الإنسان هذا الطائع يحس بلذة الطاعة، فإنه أيضا للكفر وللمعاصي آثار ولكنها سيئة. علاش؟ على خاطر هي توقع في الفجور وفي العدوان وفي الباطل والضلال، وتورث ظلم اللطف في الوجه وفي القلب، وتورث الإحساس بالخزي والعار لمن بقي لديه بعض الإحساس، يعني اللي مازال عنده نوع من الإحساس يحس بالخزي ويحس بالعار من انغماسه في المعاصي. ولكن اللي مات قلبه والعياذ بالله ما يحسش بالذنب، لا يجد فيه عيبا، يعمل الذنب ومش متقلق.
0: نعم.
1: بالعكس يبدأ فرحان وهز راسه فوق،
0: يا لطيف،
1: يعني يعتز بالإثم ويتجاهر به، بالعكس بل يتباهى، قاعد يلاحظ أن ربما الناس تتباهى الآن بالإثم ويعتز ويفتخر، يفتخر بأنه مجرم أو منحرف أو كافر بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: نعم.
1: وأنه جاحد لأوامر الله وشرعه. وهذه ظاهرة الحقيقة أصبحت موضة الآن، موضة فكرية يتزعمها ويتشدق بها كثيرا ممن يدعون في العلم فلسفة، فنلاحظ أنهم يتطاولون على أحكام الدين وينتقدون القرآن ويشكوا في مصدره الإلهي ويقدحون في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مرة نسمع حكاية الرسول قالوا أصله مسيحي ومنشق على المسيحية، والقرآن مزيج من التوراة والإنجيل، وكل مرة واحد يطلعنا بحكاية. وهؤلاء منتشرين في البلدان العربية للأسف الشديد، وأصوات كثيرة قاعدين نسمعوا فيها في بعض البلدان الشقيقة في مصر وحتى عنا في تونس تتهكم مع الله ورسوله والقرآن والصحابة وغيره، فهذا يؤذي مشاعر المسلمين.
0: فعلا سي محمد، هنا الملاحظة ربما والنصيحة اللي نقولوها لأرواحنا الكل، لابد من التحري وعدم الانسياق وعدم التأثر بمثل هذه الترهات ومثل هذه الفيديوهات اللي فيها تحريف وفيها إبعاد المؤمن الحقيقي عن دينه وعن قيم الإسلامية.
1: صحيح سي معز اللي تقول فيه، ولكن الحقيقة شكون ينجم يتحكها؟ سيادتك نجم تتحكها، وربما أنا وغيرنا اللي يمتلك بعض أدوات المعرفة أو الفهم في المسائل الدينية، واللي ما يعرفش ياخذها من مصدقه خاصه وقت يسمع انه استاذ او استاذه جامعيه او دكتور او درشكون، فالناس يقول لك صحيح كلام معقول ويقدموا لك باسلوب معين وكانهم يقدموا في حجج وفي غيره، فهذا خطر صافي معناه بشكل عجيب جدا. مرض هذا قاعد يشري، وهذا اخطر، هذا اخطر من من من من الابيديمي الكبار اللي قاعدين يسيروا على القاعد باش يخرج جيل كامل وامه كامله.
0: يا لطيف.
1: وما عندناش الحقيقه وسائل نتاع تصدي حقيقيه لا فكريه ولا غيرها باش نقاوموا هالامور هذه، على خاطر توا كل من هب ودب اصبح يكتب ويهبط وغايته باش يعمل نومبر دو فيو وغايته باش ربما اشياء اخرى، والا اذا كان عنده حقد دفين على هذا الدين خليه ليك، ولا بنعش ابعد، ما تحبش الدين ما تطبخوش حتى حد ما لزمك عليه، اما كونك باش تفسد ناس مجتمع كامل بحجه انك انت تمتلك الحقيقه، هذا خطا وربي يهدي.
0: هذاك هو هذاك هو
1: شيء يوجع. الان توا اللي يتكلم في هذا توا اللي متخلف وانكيك مطنف
0: واللي
1: تحب انت جميع النعوت اللي كلها، ولكن هذا لا يقلقنا ما دام الانسان يقول كلمه الحق والله على ما نقول وكيل. على كل حال اذا كان الايمان والطاعه عندها حلاوه، راه الكفر ايضا والمعاصي عندها مراره. يجدها العاصي وقتاش؟ وقت يلاحظ نفور الطيبين الاجلاء والناس الكل يلاحظ نفورهم منه وعدم اطمئنان القريب والبعيد اليه، لما يرفض المشغلون تشغيله ويرفضوا الناس مصاهرته ما يناسبوهش، والجيران جيرته والتجار مشاركته، ويتجنبوه العباد خشيه ضره واتقاء شره، فهو من شر الناس. مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزل عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.
0: نعم.
1: فنرد بان راهي المعاصي ظلمة في القلب وظلمة أيضا وسواد في الوجه والعياذ بالله تعالى.
0: نعم. إذن نغم ونعود لواصلة ما تبقى من هذا اللقاء من برنامج رحمة للعالمين.

0: بعد هذا النغم نواصل دكتور محمد خليل من جديد، نحييك. هل الانغماس في المعاصي ترجى منه توبة؟
1: هو في الواقع الانغماس في المعاصي والإصرار عليها راه يزيد في التشبث بها، على خاطر الشيطان يزينها لصاحبها فتحلاله ويتحلو له ويتعودها فتصبح عادة. ونعرف احنا عند الفلاسفة ان العادة هي طبيعة ثانية، فلما يدمن الانسان على المعاصي ويلتذ بمرارتها اللي يسخيلها حلاوة وهي في الحقيقة مرارة، هي حلاوة في الذهن فقط لا في الواقع.
0: نعم.
1: كما الحلاوة اللي يظن الإنسان المدخن اللي يتكيف يظن أنه يجدها في التدخين وهي في الحقيقة حلاوة خيالية
0: وهم،
1: خاطر التدخين هو فرار محض لا نفع من ورائه. وفي كل حالات ومهما كان الانغماس في المعاصي عميقا ومستفحنا فإن الخروج منه ممكن، وذلك بالعزيمة وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والهروب إلى حضيرته والدخول على باب رحمته، باش بالتوسل إليه وبالاستعانة به وبإعلان التوبة الصادقة في ذل وانكسار وبصادق الرجاء في عفو الله سبحانه وغفرانه. راه التائب حبيب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب المتطهرين من الأدناس، يفرح بتوبة عبده إذا تاب وتوجه إليه بصدق وأناب، إلى درجة أن للتائب عند توبته دعوة مستجابة، وهذا فضل من المولى العظيم.
0: سبحان الله. باش نختم معك دكتور قبل ما نسمع طبعا الدعاء في آخر هذا اللقاء، هل يفقد الانقطاع عن الطاعة حلاوة الإيمان؟
1: طبعا، على خاطر الإيمان هو مش مستقر، لذلك لابد من السعي إلى تثبيته. الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعاصي وبالانقطاع عن الطاعات.
0: نعم.
1: فنأخذ مثال، إذا كان الخلية في الجسم تحتاج إلى السكر إلى سكريات باش تعطيها الطاقة، فالإيمان أيضا كالخلية يحتاج باش ينمو إلى الطاعة، اللي كلما زادت الطاعة وتنسخت في سلوك الإنسان بإخلاص كلما كبر الإيمان وتأكد وزادت حلاوته في النفس. فشعورك بحلاوة الإيمان وإحساسك به ينمي طاقتك الإيمانية والروحية والسلوكية ويعطيك دفع نحو مزيد من العبادة والاستقامة وفعل الخير، ويعطي أيضا شعورا بالنظار بأنك عبد لله وأنك سائر في نهج الله.
0: نعم.
1: قائم على طاعة الله، قلبك مليء بحب الله. ولو يسألك أحد النصيحة لقلت له كن مع الله.
0: كن مع الله. نعم. إذن قبل ما نختم معك دعاء في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، تفضل أستاذ محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: أمين.
1: اللهم نسألك مغفرة الذنوب
0: يا رب،
1: وستر العيوب.
0: أمين.
1: ونيل المرغوب.
0: أمين.
1: وتفريج الكروب.
0: أمين.
1: اللهم لا يجبر كسرنا إلا لطفك
0: يا رب،
1: ولا يغني فقرنا إلا عطفك.
0: أمين.
1: ولا يعز ذلنا إلا قهرك
0: يا رب،
1: ولا يكشف ضرنا إلا إحسانك.
0: أمين.
1: ولا يشفي سقمنا إلا إنعامك
0: يا رب.
1: اللهم ارزقنا بلا سبب واعطنا بلا طلب.
0: أمين.
1: ونجنا من كل عطب.
0: أمين.
1: يا حبيب التائبين
0: يا رب،
1: يا مجيب السائلين
0: يا رب،
1: يا سامع الأصوات
0: يا رب،
1: يا مجيب الدعوات
0: يا رب،
1: أزل عنا الشدة والضيق
0: يا رب،
1: يا شفيق يا رفيق.
0: أمين.
1: يا من هو بالجود والكرم حقيق
0: يا رب،
1: ألبسنا لباس العافية والشفاء واكسنا بكساء الهنايا والرضا.
0: أمين.
1: واغفر لنا ما مضى.
0: أمين.
1: واحفظنا في قادم الأيام يا واسع الفضل والإنعام
0: يا رب،
1: وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البرر الكرام الميامين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: شكرا دكتور محمد خليل، جمعة مباركة من جديد وإلى اللقاء، وشكرا على تعاملك وتعاونك معنا في هذا الموعد الأسبوعي من برنامج رحمة للعالمين.
1: شكرا لكم
0: شرفنا يا أستاذ، عيشك. بارك الله فيك. قبل ما نسمع نغم اللي نختم به هذا اللقاء من برنامج رحمة للعالمين، ذكر السادة المستمعين انطلاقا من يوم الاثنين القادم 29 جوان باش يكون انطلاق الشبكة الصيفية الإذاعية الجديدة، ومن خلالها الموعد رحمة للعالمين باش يرجع الموعد الأصلي اللي كان مع الراحل وليد ليلي انطلاقا من بعد أخبار الساعة الثانية ظهرا حتى للأربعة تاع العشية. رحمة للعالمين ساعتين باش يكونوا إن شاء الله مع اللقاءات ومع أيضا مع استقبال التليفونات في مواضيع تهمنا وتهمكم طبعا من خلال هذا الموعد الأسبوعي من برنامج رحمة للعالمين، باش يكون إن شاء الله مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أجمل تحية معز الغربي وكمل فريق نغم، ونقول لكم إلى اللقاء.

0: رحمة للعالمين.
1: الدكتور حكيم.
2: الملح كي نكثروا منه ينجم يتسبب في مضرة كبيرة لبدننا، كما ارتفاع ضغط الدم، على خطر الملح يحبس السوائل في البدن وينجم يتعب القلب والكلاوي وحتى المعدة.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي عناوينها: الجامعة التونسية لوكالة الأسفار تعلن التوجه نحو إرساء علامة الجودة الوطنية العمر الموثوقة. لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وتزامنا مع تمديد المفاوضات، تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وإيران تقول إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادتها. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. قدمت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار في ندوة صحفية اليوم رؤيتها الإصلاحية للقطاع السياحي بما يخدم القطاع والوضع الاقتصادي. وأعلن رئيس الجامعة محمد علي التومي في تصريح لخول سليتي التوجه نحو إرساء برنامج العمر الموثوقة، ما يؤسس لعلامة جودة وطنية تحمي الحريف ووكالات الأسفار.
8: كلامنا أول شيء على محور الإصلاح، محور التنمية، تحديث، محور التمكين، ومحور الرعاية. الخمسة محاور ذوما مهمين جدا في الفترة القادمة ويكملوا بعضهم. في مسألة التحديث والتمكين تكلمنا على العمرة، بحكم أنه الموسم العمرة قريب، قلنا راهو مش نمشيه في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها ثلاثة مستويات. المستوى القانوني أنه نحاول نضربه على أيدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة وكيل الأصفار. المستوى الثاني هو المستوى الإداري، فإنه نحين الوثيقة التوجيهية نتاعنا نحطوها تستجيب للي وصلت له السعودية اليوم، وكل شيء ولا إلكتروني، وفي نفس الوقت كما يحبوا ويرضاوا الحرفاء نتاعنا والسلطة نتاعنا زادة. وكذلك المستوى الاتصالي هو مسألة هذه العمرة الموثوقة ومسألة تصنيف وكالة الأصفار اللي من شأنها يولي حريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة نتاعه.
7: من جهته قال نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار لطفي إبراهيمي إن المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي ناجح داعيا إلى ضرورة هيكلة القطاع.
9: أهم حاجة للتنافسية قلنا حل هو الحجز المبكر، الحل الثاني هو لشا جروبية أترافير مؤسسات والوداديات، هكاك يكون معناها عندهم قدرة مع التفاوضية باش نجموا ياخذوا أسعار تفاضلية. هذا في الجانب الأول. الجانب الثاني اللي قلنا السوق غير مهيكلة، يعني فيها عديد الدخلاء، العقود ماهيش منظمة بالقداء. على هذاك احنا كجامعة نطالبوا برؤية تشاركية مع الجامعات المهنية ومع سلطة الأشراف لهيكلة القطاع بعقود معناتها نموذجية، هكاك نعطيه فضاء تنافسي ويعطي خدمة بأسعار تنافسية. هو الحقيقة الموسم هذا الحجوزات في تصاعد مستمر رغم الظروف الاقتصادية ورغم معناتها التحولات العالمية اللي تشوفوا فيها على الأسواق الخارجية، بشر معناتها أن يكون موسم قد ربي ناجح. لكن احنا قاعدين نتبعوا مع سلطة الإشراف من ناحية جودة الخدمات، من ناحية الأسعار، ومن ناحية كذلك تتبع ما بعد الخدمة.
7: تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. رئيس اللجنة ماهي الكتاري أفاد بأن المشروع يهدف إلى دعم الفئات التي تجد صعوبة في توفير التمويل الذاتي للمشاريع الصغرى.
10: قانون الإقصاء المالي هذا قانون قدمت به السلطة التنفيذية الحكومة لمكافحة الإقصاء المالي. ومش نفهمه شوية شنو الإقصاء المالي. المثال عندنا 35 ولا 36% من التوانسة عندهم حساب بنكي، معناها ما نجموش حتى نهار يحب يعمل مشروع صغير سواء كان في المدن الكبيرة ولا في القرى ولا في الأرياف ولا في المناطق الداخلية. هذا إشكال كبير، وهذا هو الإقصاء المالي. عندك الإقصاء المالي معناها ما تنجمش تمشي تاخو حتى كريدي صغير باش تعمل حتى مشروع صغير باش تطور من نفسك، وإلا حتى بالنسبة للأسورانز إذا كيف كيف في برشا إشكاليات، وهذا هو السؤال الكبير.
7: وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري أن إحداث بنك بريدي يمكن أن يكون إحدى الآليات للحد من الإقصاء المالي.
10: وإحنا علاش عاودنا رجعناه المشروع هذا متاع الإقصاء المالي؟ لأنه في الوقت اللي تناقشنا فيه مع وزارة المالية ومختلف الوزارات الأخرى، قلنا الإقصاء المالي ما نجمو نحاربوه بين قوسين إلا ما نحلو إشكال البنك البريدي. قلنا البنك البريدي نجم يكون حل من الحلول باش نقسم الإقصاء المالي، والبريد التونسي موجود في كامل مناطق الجمهورية، عنده دور اجتماعي كبير ينجم يقوم به. وإحنا خدينا العديد من التجارب المقارنة في بلدان سواء كان عربية وأوروبية وأفريقية، أنه البريد تحول من معاملات تقليدية متاعه متاع بوسطة ولا تجبة فلوس، ويتحول إلى بنك بريدي لمحاربة الإقصاء المالي، محاربة التهميش المالي. ولهذا إحنا قاعدين نشوف البنك البريدي نجم يكون هو الحل.
7: يتلقى المترشحون للتوجيه الجامعي بداية من اليوم كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي وفق ما صرحت به مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس خلال حضورها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. ووفق المصدر نفسه، من المنتظر أن تنطلق في 3 جويلية القادم دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين لتتواصل إلى غاية 5 جويلية المقبل. وتهم هذه الدورة الناجحين المتحصلين على معدل 16/20 فما فوق في كل الشعب عدا شعبة الآداب، حيث تهم المتحصلين على معدل 14/20 فما فوق. وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، دعت الحماية المدنية إلى عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة، وذلك من 11 صباحا إلى 4 مساء، مع البقاء قدر الإمكان في أماكن مظللة أو مكيفة. وشددت على ضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى عدم ترك أي شخص داخل السيارة حتى لوقت قصير، كما أوصت بشرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش واستعمال قبعة ونظارة شمسية وواقي شمس. انطلقت اليوم ببنزرت فعالية ملتقى رسنجلة للابتكار لتتواصل على مدى يومين بهدف تثمين أقصى نقطة في إفريقيا. الملتقى من تنظيم جمعية مشيدي تونس، ويشهد مشاركة خبراء في مجال السياحة والبيئة ومؤسسات جامعية، وفق رئيس الجمعية محمد بن غفار.
11: ملتقى هو في شكل أكاتون وورشات عمل تشاركية لتثمين أقصى نقطة في شمال إفريقيا. ينقسم على جزئين، ورشة عمل تتخللها تقديم مداخلات الخبراء في مجال البيئة والسياحة. القسم الثاني هو هاكاتون، يجمع 5 مؤسسات جامعية من مختلف الاختصاصات، فيها الهندسة المعمارية والهندسة والتخطيط المدن والتصميم الديزاين وعلوم البحار والانفورماتيك والذكاء الاصطناعي. يتلموا في 5 فرق، كل فريق يخدم مشاريع اللي يمكن تتماشى مع المنطقة من حيث الصبغة البيئية والقيمة الطبيعية، ويعطينا تصور للمنطقة بصفة عامة. الإنتاج هذا اللي يوكش يكون في شكل فيديو، ويتم تكريم الفرق الرابحة.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: تزامنا مع تمديد المفاوضات ليوم إضافي، ورغم وقف إضنار المعلن بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، شن جيش الاحتلال اليوم غارات على مناطق جنوب لبنان، كما نفذ عمليات جرف وحرق لعدد من المنازل. وفي وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن محور المقاومة وإيران كسروا المشروع الإسرائيلي الأمريكية. وشددت الخارجية الإيرانية اليوم على أنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران، مشيرة إلى أن عبور السفن بمسارات موازية في المضيق قد يعرضها للخطر. إيران حذرت أيضا من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج هو مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة، داعية دول الخليج إلى منع استخدام أراضيها في أي هجمات مستقبلية ضدها. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار تعلن التوجه نحو إرساء علامة الجودة الوطنية العمر الموثوقة. لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وفي العالم، تزامناً مع تمديد المفاوضات، تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وإيران تقول إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادتها. مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
5: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبرية، ولاية تونس.
12: مستمعين الكرام، تحية طيبة. تنتهي اليوم الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية ولاية تونس. المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجزاني:
13: نحن تو في مرحلة آخر يوم من الحملة الانتخابية اللي هي توفى إن شاء الله الليلة على الساعة منتصف الليل، يعني الساعة الصفر تبدأ الصمت الانتخابي اللي يتواصل حتى غلق آخر مكتب اقتراع يوم الأحد 28 جوان، يعني يومي السبت والأحد ممنوع فيهم الدعاية الانتخابية بطبيعة الحال، وهذا اللي خلى الهيئة تقوم بالتنبيه على المترشحين بإزالة كل مظاهر الدعاية وإزالة كل اللافتات من كل الأماكن التي تم تعليقها، باستثناء اللي ممكن الإبقاء عليه هو الأماكن المخصصة من طرف الهيئة، يمكن الإبقاء على البيان الانتخابي والصورة في الأماكن التي تم تخصيصها لهذا الغرض. تم تكليف أعوان مراقبة الحملة وتم تكوينهم لهذا الغرض، وهم موجودين في الميدان ويباشروا في مهام وباش يواصلوا مهامهم هذه الرقابية يومي السبت والأحد، أي يوم الصمت الانتخابي، لاحتمال وجود خارق للصمت الانتخابي من أحد المترشحين.
5: المرصد الانتخابي.
12: من جهة أخرى، أكد المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجزاني أنه تم تسجيل بعض الإخلالات البسيطة خلال الحملة الانتخابية، تمثلت في تعليق لافتات انتخابية في غير الأماكن المخصصة.
13: إذا ما كانش تم تجاوزات كبيرة باستثناء تعليق في غير الأماكن المخصصة لها، تم لافتات تم تعليقها وتم تحرير محاضر مخالفات في الغرض والتنبيه على أصحابها من بين المترشحين اللي قاموا بها، وتم مطالبتهم بإزالتها فعلا ومتابعة بعد الإزالة اللي هي تمت فعلا. باستثناء هذا، اقتصرت تقريبا الحملة في الفترة السابقة على تواصل مباشر مع المواطنين وتجمعين تقريبا أو ثلاثة تجمعات شعبية قاموا بها مترشحين. البقية تقريبا ما كانتش حملة بالقوة اللي كانت منتظرة. ثم تنافس صحيح بين المترشحين بحكم أنهم خاصة من منطقة واحدة ويعرفوا بعضهم ومن نفس الخزان الانتخابي، ولكن كمخالفات اقتصرت كان على تعليق في خارج الأماكن ولافتات بدون إذن أو ترخيص. كيف رصدنا على مواقع التواصل الاجتماعي تم بعض الألفاظ الغير المقبولة معناها قانونا وفيها إشارة إلى عروشية، وهذا تم تحرير محاضر في شأنهم زاد كيف من طرف وحدة رصد مواقع التواصل الاجتماعي.
5: أخبار الحملة.
12: ويختتم المترشحون للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية من ولاية تونس اليوم حملاتهم الانتخابية، وأبرز المترشحون حاجة المنطقة إلى مشاريع تنموية وتهيئة البنية التحتية وتحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن.
14: ريم البرهومي رقمي 5، باش نحاول إني باش نعمل إيجا هاتا ونمشو نعمله. مواطن عنده إشكالية في مؤسسة عمومية، إشكالية في أوراق، كمشاريع صغر، في حاجة هيا نمشوا نخدموا، علاش ما نبشروش اني نكون انا مع المواطن يوميا.
15: محمد صالح الثاني مترشح للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية رقم واحد في القائمة. شعارنا هو اليوم كبارية تتغير بالمحاسبة والتنمية والكرامة الاجتماعية. المنطقة تستحق تشريعات، منطقة تستحق دعم مالي، تستحق فضاءات ترفيهية، تستحق خدمات، حق تشغيل شباب. عنا مرشي كبارية معضلة منتزه حينور.
12: ويذكر أن الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية ستجري بعد غد الأحد، ليكون غدا السبت يوم الصمت الانتخابي.
5: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ولاية تونس.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟ الإذاعة الوطنية.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى

عندك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آية بينات من سورة الملك. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع القصر بتونس العاصمة بإمامة الشيخ عبد الستار الهنتاتي.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، تأملوا هذا المشهد المتكرر في واقعنا اليومي. تلتقي بأخيك في طريقك فتسأله بقلب محب مشفق: كيف حالك يا فلان؟ ما شنو أحوالك يا أخوي؟ فيتنفس السعداء كأنه يحمل هموم الدنيا فوق كاهله، ثم يجيبك ويجيبك ببرود يقتل بهجة قلب: آه، لا جديد، الأيام تتكرر والأمور عادية والوضع كما هو. هذا الجواب: عادية، لا جديد. يا مسكين، يا غافلا عن عظائم المنن، هل تدرك أن معنى كلمة لا جديد في قاموس النعم ماذا؟ الجديد يا عبد الله أنك استيقظت من نومك فرأيت النور بعينك مبصرا، وفي هذه اللحظة يتلوى فاقد البصر ألما ويتمنى ومضة نور واحدة. الجديد يا عبد الله أنك قمت من فراشك مستقلا على قدميك بلا عكاز ولا معين، وفي هذه اللحظة طريح الفراش يتمنى خطوة واحدة ليقضي حاجته بنفسه دون شفقة من أحد. الجديد يا عبد الله أن رئتيك تتسعان بالهواء النقي حرتين بلا أجهزة ولا خراطيم، وفي هذه اللحظة مريض في غرفة العناية المركزة يعد عليه الجهاز أنفاسه ويدفع مقابلها أموالا طائلة. اليوم يا عبد الله، يا أمة الله، أنك أو أنك دخلت على أولادك فسمعت ضجيجهم وقبلت رأس أمك وقبلت رأس أبيك، وكم من وحيد يقتله صمت جدرانه يتمنى صوتا واحدا يؤنس وحشته. أتدرون ما هذه الآفة؟ أتدرون ما هذا المرض؟ إنها، سامحوني في الكلمة، بلادة المشاعر. هو بلاء ومرض إلف النعمة. نعم، حيث اعتاد الناس اعتاد الفضل واعتادوا الستر حتى ظنوا أن العافية والستر هو حق المكتسب وأن الصحة هي فاتورة مدفوعة الأجر. إش خلصت عليها؟ تقوم لباس عليك، تلقى وليداتك معاك، تقوم عن سقيك، تتوضى، تصلي، زعما فاتورة هذه سبقتها أنت. استمعوا يا أحباب رسول الله إلى نداء اليقظة من القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، قفوا هنا، لم يقل الله سبحانه وتعالى نعم الله وإن تعدوا نعم الله، قال نعمة الله، لم يقلها بالجمع بل قالها بالمفرد، لأن النعمة الواحدة يا أحباب رسول الله لو تأملنا تفاصيلها ولو تأملنا جزئياتها لعجز عقلنا عن إحصاء أفضالها. فكيف بجسمك أنت يا عبد الله، وكيف بعمرك كله؟ فقد لخص لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السعادة والرضا في كبسولة، في حربوشة، في كبسولة نبوية عجيبة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافى في بدنه آمنا في سربه له قوت يومه كأنه حيزت له الدنيا وما فيها. صدقت يا رسول الله، كأنما هذا البشر ملك الدنيا بكل ما فيها من قصور، بكل ما فيها من أموال، فقط بثلاث: بأمن، وبعافية، وبقوت يوم واحد. فأين نحن يا أحباب رسول الله من هذا الميزان؟ يرفل في النعمة كاملة: فيلا، كليماتيزير، ولاده، كهرباء من أحسن نوع. الحمد لله، والحمد لله ما يقولهاش بخشوع، ما يقولهاش بالجواج متاعو، الحمد لله. حين ينسى العبد يا أحباب رسول الله نعم الله ويغيب الرضا عن قلبه، يبدأ في النظر إلى ما عند الناس، فإذا أكثر النظر يتولد فيه الحسد، وإذا تمكن الحسد من البشر ولد التباهي وولد التفاخر كذلك. لقد تحول مجتمعنا اليوم يا أحباب رسول الله، تحول اليوم إلا ما رحم الله إلى ساحة عرض. نعم، تحول المجتمع إلى ساحة عرض، وكذلك استعراض في المأكل وفي المشرب وفي الملابس وفي السيارات وفي المنازل والفيلات، حتى في تفاصيل البيوت على منصات التواصل الاجتماعي. حتى فطور مع جماعة صورني، خرج أنا ركبت في الكهربتي جديدة صورني، أنا مع أولادي صورني. أصبح لسان الحال: انظروا إلي أنا أملك ما لا تملكون، اللي عندي ما عندكمش. اسمعوا يا أحباب رسول الله لهذه المعادلة، المعادلة المضحكة المبكية، نعم، التي نعيشها اليوم. إنسان يشتري أشياء لا يحتاجها بأموال لا يملكها، وإنما بقروض وديون، ليبهر بها أناسا لا يحبونه ولا يكترثون لأمره، ثم يقضي زهرة شبابه وخريف عمره سجينا للمطالبات، سجينا للهموم، ويدفع ثمن هذا الوهم. كم من بيوت يا أحباب رسول الله هدمت، كم من بيوت هدمت أركانها، وكم من بيوت اشتعلت الخلافات بين أزواجها، لأن الزوجة تقارن بيتها ببيوت المستعرضين والمستعرضات على الشاشات والهواتف. كم من مناسبات زواج تحولت من شعيرة مباركة إلى ساحة حرب للمنافسة. نعم، للمنافسة، هو كرا الصالة الفلانية نكري الصالة اللي خير منها، جاء هو في الكهرباء الفلانية نحب نكري الكهرباء اللي خير منها. وكم من مناسبات تحولت من شعيرة مباركة إلى حرب للمنافسة. نعم، من يتجهز أكثر، من ينفق أكثر، من يحضر أكثر. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه النفسية المنتفخة، فقال سبحانه وتعالى في كتاب يتلى إلى يوم القيامة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يحب كل مختال فخورا. وأول متباهٍ كما تعلمون في التاريخ لم يكن ملكا ولم يكن ثريا، بل كان إبليس لعنة الله عليه، كان إبليس. نعم، وما الذي أهلكه؟ كلمتان فقط: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكن يا عباد الله، ما زال الناس يرددونها إلى اليوم بصور مختلفة ومتنوعة: أنا خير منه بمالي، أنا خير منه بمنصبي، أنا خير منه بنسبي، أنا خير منه بعلمي، أنا خير منه بجسدي. نعم، ومن هنا بدأ الهلاك، ومن هنا بدأ كل كبر وبدأ كل تفاخر. يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأملوا يا أحباب رسول الله كيف ذكر الله التفاخر وسط هذه الأشياء الزائلة: لعب ينتهي، لهو ينقضي، زينة تذبل، وتفاخر لا يبقى. ثم يا أحباب رسول الله يأتي الموت فيطوي الجميع، يطوي الجميع في كفن واحد. أحباب رسول الله، تأملوا هذا الدستور النبوي العظيم الذي لو طبقناه لعاشت البيوت في سلام، نعم، ولا مات الحسد ولا اطمأنت النفوس. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا لروعة هذا العلاج، يا لروعة هذا العلاج الرباني، إن النظر إلى من هو فوقك في الدنيا يورثك ثلاث، يورثك سخطا على الله، ماكش مسترضى باللي عطاه لك ربي، شبيه ربي عطاه لفلان وما عطانيش، شتبدا تسخط، ماكش راضي، كانك انت اللي جبته معاك، وحسدا للخلق، تبدا تحسد في الناس، علاش ربي عطاه هو كذا وانا ما عطانيش، وضيقا في الصدر، نعم، اما النظر الى من هو دونك فيورثك حمدا لله، وسلامة للصدر، وطمأنينة في العيش. عندما يمتلئ القلب يا أحباب رسول الله بهذا الرضا بهذا القبول، وتتحرى النفس من أسر مديح البشر يبدأ ينفخ فيه والتفاخر أمامهم، تلتفت بكلتيها إلى خالقها إلى مولاها، وتلهج بلسان المحب حيث يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيه يا رب، إذا وجدت حلاوة القرب منك فلن تضرني مرارة الدنيا، وإذا نلت رضاك فلن يحزنني غضب الناس، وإذا كانت صلتي بك عامرة، عامرة بالإيمان، عامرة بالطاعة، عامرة بالخير، فلن أشغل قلبي كثيرا بمدح الخلق أو ذمهم. ثم تأتي الخاتمة، تأتي الخاتمة المدهشة: إذا صح منك الود فالكل هين. فإذا رضي الله عنك يا عبد الله، إذا رضي الله عنك هانت المصائب، إذا رضي الله عنك خفت الهموم، إذا رضي الله عنك صغرت الدنيا كلها في عينيك. لماذا؟ لأن كل الذي فوق التراب هو تراب، المال تراب، والقصور تراب، والمناصب تراب، والأجساد هي نفسها ستعود إلى التراب، فلا يبقى إلا العمل الصالح، ولا يبقى إلا مكان الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل المكارم والوفاء. يا أحباب رسول الله، إذا كان التباهي مرضا فإن مستنقعه الأكبر اليوم هو إدمان التواصل الاجتماعي، ذلك الطوفان الذي سرق العقول وهدم البيوت وحول الأسر إلى أجساد متجاورة ولكنها مغتربة غربة على بعضهم، وهم في عالم افتراضي. إن لهذا الإدمان أثر مدمر يتلخص في حقيقتين: الحقيقة الأولى هي هتك ستر البيوت وصناعة الحسد، لقد ذاب حياء البيوت عن عتبات هذه الشاشات، فأصبح المرء يستعرض طعامه وشرابه وتفاصيل حياته مع أسرته وأهله، ونسي أن هذه النعم إذا عرضت حسدت، وأن العيون كما تعلمون العيون جائعة. اسمع يا عبد الله إلى التحذير النبوي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. نعم. الثانية: المقارنات الظالمة التي تقتل المودة وتقتل الحب في الأسرة، حين يدخل الزوج وتدخل الزوجة عالم المشاهير التي نتصفحها في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المشاهير والعالم الزائف تبدأ المقارنة القاتلة. نعم، فيزهد الزوج في زوجته، يشوف نساء أكثر أزين أجمل من زوجته فيزهد في زوجته، وتسخط الزوجة على عيشتها، تشوف الديار، تشوف الصلاة، تشوف اللباس، تشوف المكياج، تشوف هذه الحوايج الكل، تتغشش على عائلتها، تسخط على عيشة، شو اللي جاب لي؟ شيء ما عمل لي؟ تلقى عالم آخر بعيد، فتموت المودة وتخرب البيوت وتتهدم، لأنهم قارنوا واقعهم الحقيقي بتمثيل، نعم تمثيل افتراضي مدفوع الأجر. أن هذه المنصات لم تسرق أوقاتنا فقط، بل سرقت منا تربية أبنائنا، سرقت منا أنس حياتنا، سرقت منا عنايتنا الفائقة بكبارنا، أمهاتنا وآبائنا. نعم، رجال كبار ونساء كبار ضيعناهم في جرة هالهاتف، في جرة هالتواصل الاجتماعي، لا شريبة ماء، لا قضية، لا هدية، لا حنية. راي كل شيء يعطيك وتشوفه معاك، تشوف بوك معاك، لكن سامحوني، هيك التعنيقة، هيك البوسة اللي تعطيها لوالديك، هيك الهدية الصغيرة اللي تجي منك، ما تصوروش قديش مكانتها قوية وكبيرة في قلب بوك ولا قلب أمك أو جارك. إذا توفى بوك أو أمك أو ثم جارك اللي هو صاحب بوك أو الجارة اللي هي صاحبة أمك. ولأجل هذا صرخ فينا القرآن الكريم محذرا من هذه الغفلة، فقال سبحانه وتعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شغلكم التكاثر وشغلكم التفاخر بكثرة المال وكثرة الولد والمظاهر، وانشغلتم بحب الدنيا والتسابق عليها، حتى جاء الموت فجأة فانتهى هذا السباق كله، ينتهي ويدخل الجميع متساوون في هذا القبر بلا مال ولا جاه. أيها الحبيب، يا عبد الله، يا أمة الله، إذا خرجتم من هذا الجامع اليوم فلا تقل ليس عندي شيء، عادي، ما تقولوش عادي، بل قل عندي عينان تبصران، عندي أذنان تسمعان، عندي قلب ينبض، وعندي أهل يؤنسونني، وعندي رب، رب كبير متعالي كريم لم يقطع عني فضله طرفة عين. نعم، لي رب كريم لم يقطع عني فضله طرفة عين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلي على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم طهر قلوبنا من التباهي والرياء، وارزقنا غنى النفس والقناعة. اللهم احفظ بيوتنا من التفكك والضياع، واصرف عن أهلينا وأولادنا فتن الشاشات والمظاهر، واملأ بيوتنا بالمودة والستر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يرى نعمك بدوامها، ولا تجعلنا ممن يراها بزوالها. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلة الإلف، ونبهنا لشكر ما أنعمت به علينا من الصحة والأمان والقوت والعيش الرغيد. اللهم ارزقنا قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم لا تستدرجنا بنعمك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، وعافي مبتلانا، واهدي أبناءنا وجميع أبناء المسلمين. اللهم انصر أخواننا في غزة وفلسطين، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم شهدائهم. اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة الملعين، اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة الملعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، مسك الختام كلام ربنا العزيز العلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.
2: الله أكبر.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله
2: سمع الله لمن حمده.
3: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله
2: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها إلى حضراتكم من جامع القصر بتونس العاصمة بإمامة الشيخ عبد الستار الهنتاتي.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: فلاش سبور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ثاني مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. مونديال الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك البارح كان الموعد مع اخر مباراه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي في الدور الاول. المباراه الثالثه كانت البارح امام المنتخب الهولندي، وكانت الهزيمه الثالثه على التوالي بالنسبه لزملاء حازم المستوري بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف. إذن هزيمة البارح كما قلنا، بعد هزيمة كانت في المباراة الأولى أمام المنتخب السويدي 5 أهداف مقابل هدف، وأمام المنتخب الياباني بنتيجة 4 أهداف مقابل 0 في 3 مقابلات. منتخبنا قبل 12 هدف وسجل 2 أهداف، من أضعف المنتخبات المشاركة في المونديال. صاحب الهدف الوحيد البارح للمنتخب الوطني التونسي حازم المستوري كان حكى البارح بعد المباراة بكل واقعية.
5: الأولاد أول مرة يلعبوا مع بعضهم، أكثريتهم بدلت معناها ليكيب كومبليتمون من كوت دافريك، برشا من الأولاد ما همش حاضرين، حاولنا نغطوا الماكسيموم معناها من الحكاية هذه. هذيك هي الريزلتا كما شفنا. جوارات الكادر هما اللي يحكيوا في الأمور هذه مع الانترونير مع المسؤولين. ما نعرفش شنو صار بيناتهم بالضبط. واحد من الناس انا ما كنتش ديجا في الجروب من الاول، من اول ما جيت الاستاج ما نعرفش شنو بالضبط. انا قدم ايام توضح لك الحكايه، قلنا سبونتويت في 10 دقائق كما تشوف. قلنا في بعضنا حكينا في بعضنا ما يلزمناش ما نتحلوش، ما نزيدوش نقول اكثر منك. تعرف سبونتويت في 10 دقائق تمس ديريكت معناها الجوهر ويخرج من اللعبه كومبليتمون. حاولنا الماكس نقردوا بعضنا معناها ونحكي وكل واحد يعطي اكثر ما عنده.
4: كذلك لاعب المنتخب الوطني التونسي معتز النفاتي كان حكى البارح بعد الهزيمة.
6: نطلب منكم السماح، معناتها اللي صار هو كارثة كبيرة، و 12 مليون تونسي ورانا ديما وين ما نمشيو ديما نلقاهم ضربوا تونس ديما عالي. ما نجمناش معناتها نعطيكم اللي تستحقوه. نطلب منكم السماح وان شاء الله خير اكاو.
4: برافو معتز، كلمة سامحونا كما كنتوا تسمعوا. أكيد رغم الظهور المحتشم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لكن الملاعبية عارفين شنو عملوا في هذا المونديال، وكما كنتوا تسمعوا في معتز النفاتي أكيد سيعود بريق المنتخب الوطني التونسي في قادم التظاهرات. نسمعوا منصرة طالبي كذلك من الكوادر الموجودة في المنتخب شنو حكاية بعد الهزيمة البارح.
7: كناش في المستوى، on n'était pas du tout au niveau, que ça soit individuellement, moi le premier, là où on a filé, voilà, j'ai pas performé comme il faut, collectivement aussi je pense, donc voilà, c'est pas facile en fait. Attends, notre masse au Belisar, on a filé tout ça, le voilà, ils sont déçus, on peut comprendre. Et t'as la plus fameuse chose que c'est le Real, on a filé عذبنا مش نترش كل الكأس العالم 3 سنين avec des déplacements difficiles وكل شيء، كل واحد حد في مخه cette saison باش يكون حاضر au maximum bien préparer cette coupe du monde و voilà تصير يصير كتلات جماعات هذوما avec des scores خسائر 3 défaites. Je pense حتى المردود ما كانش موجود، donc voilà c'est pas facile mais c'est partie du foot, c'est partie de la vie. Faut garder la tête haute, avancer et inchallah comme j'ai dit avec une coupe du monde qui m'a cassé si t'apprends pas les leçons et ouais, tu remontes pas la pente, ça sert à rien. Donc, faut vraiment qu'on se dise les choses. On va, je me chauffe, on va voir ce qui n'a pas allé et on va tout faire, Inch'Allah, pour qu'on retire le tir et s'améliorer parce que Kimakot, c'était pas du tout au niveau pendant cette Coupe du Monde.
4: كانت هذه آراء اللاعبية المنتخب الوطني التونسي. صحيح المردود محتشم صحيح كنا ننتظر خير من هكا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لكن هذا وقعنا يلزم برشا حاجات للمراجعة، ما نكونوش قاسين على الملاعبية. هذا الحصول في هذا المونديال إن شاء الله نصلحه في قادم التظاهرات بكل عقلانية. ونتذكر المنتخب التركي اللي قام بتصفيات ممتازة على المستوى التصفيات الأوروبية، يعني عمل زوز هزائم وانتصار البارح ما يكفيهش أنه يمر للدور القادم. نتذكر كذلك المنتخب الألماني في زوز دورات ما يتجاوزش الدورة الثانية، يعني كل منتخب أكيد ما تجيه نقاط في المونديال نقاط سلبية، لكن الواقع يلزم نصلحه. هذا هو تضافر كل الجهود ومكونات كرة القدم التونسية بالدسكور الإيجابي. إن شاء الله نصلحه وإن شاء الله يرجع فريق المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للمدرب الفرنسي فيرنار، بعد توديع المونديال أكد أنه لم يناقش إلى حد الآن بخصوص مستقبله مع المنتخب مع الأطراف المسؤولة في الجامعة التونسية لكرة القدم، وأكد أنه إذا لقى صيغة للتفاوض والاتفاق لا مانع له أنه يواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي. موضوع للمتابعة. البارح في نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي تعادل 1-1 بين المنتخب الياباني والسويد 1-1، والمنتخب السويدي يضمن مقعد مع أحسن الثوالث ويتأهل للدور القادم. 0-0 بين الباراغواي وأستراليا. المنتخب التركي رغم الانتصار البارح 3-2 أمام الولايات المتحدة الأمريكية يودع المونديال. كانت تحضيرات كبيرة، فاز في كل مقابلات الودية، عمل تصفيات ممتازة، لكن يتفاجأ بزوز مقابلات صعبة، زوز هزائم، وربع عظم المباراة الأولى المباراة الثانية فاق مخر المنتخب التركي. برافو للكوت ديفوار البارح ينتصر على كرواسيو هدفين مقابل صفر ويتأهل عن شدارة للدورة الثانية. الإكوادور بجرينتا كبيرة البارح أمام المانشافت الألمان، فاز عليه 2-1 ويتأهل للدورة القادم كأحسن الثوالث. كذلك الإكوادور الليلة الموعد مع زوز مقابلات 8 متاع الليل، مواجهة منتظرة بين مبابي وهالاند المنتخب الفرنسي في مواجهة مع النرويج، و8 متاع الليل السنغال مع المنتخب العراقي، مدي ساعة متاع الليل الأورغواي مع إسبانيا، السعودية الكافير، الأربعة متاع الصباح مصر مع إيران مباراة منتظرة، ونيوزيلندا مع المنتخب البلجيكي. كذلك المنتخب البلجيكي رغم أنه فاز علينا 5-5 في الوديات، لكن بدأ بأمور صعبة في هذا المونديال، ممكن مهدد أنه يغادر. من أخبار النوادي التونسية، أعلن فريق الاتحاد الرياضي المناصري في بلاغ أنه قرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة اليوم 30 جوان الجاري بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لدى هيئة الانتخابات. أعلن النادي الإفريقي عن موعد انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد. التحضيرات ستنطلق يوم 29 جوان الجاري بحديقة منير القبيلي بقيادة المدرب فوز البنزرتي. من جهة أخرى، معتزل زمزمي سيغادر النادي الإفريقي نحو تجربة احترافية جديدة من بوابة فريق سياسكا صوفيا البلغاري. الحارس عبد القادر شوية يعلن مغادرته لفريق مستقبل جيبس بعد 3 مواسم مع الفريق. في الكرة الطائرة، يواصل المنتخب الوطني التونسي تحضيرات واستعداد للدورة الترشيحية لبطولة افريقيا عن المنطقة الأولى والمقامة في مدينة مكناس المغربية. نعطيكم برنامج مقابلة المنتخب الوطني التونسي 28 جوان تونس الجزائر، 29 جوان تونس المغرب، 1 جويلية تونس الجزائر، و2 جويلية تونس المغرب. في رياضة التايكواندو، الدورة الدولية بالعاصمة أستانا بكازاخستان، أكابر وكبريات المقامة حاليا. برافو للوفد التونسي لحد الآن، 6 ميداليات لحد الآن بالنسبة حصيلة منتخبي الأكابر والكبريات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ميدالية ذهبية للبطلة وفاء المزوغي وزن أقل من 62 كيلوغرام. فضية البطل فارس القطوسي، فضية البطل فارس بوجمعة، وبرونزية لمحمد خليل الجندوبي، برونزية لأيوب الجندوبي، وبرونزية للبطلة عهود بن عون. هكذا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
2: فلاش سبور.
0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيد يؤكد أن تونس لا تعتبر نفسها مجرد بوابة نحو إفريقيا، بل هي ملتقى حقيقي للتبادل والاستثمار والإنتاج وحركة التدفقات بين إفريقيا وبقية أنحاء العالم، وذلك خلال أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 26 و2000. تونس تستقطب خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة 1303.9 مليون دينار مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة بذلك نموا بنسبة 25.7%. المصالح الديوانية تقوم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 26 و2000 بتسوية أكثر من 498 ألف تصريح ديوانية ودراسة أكثر من 1,500,000 تصريح ديواني سنة 25 و2000، وفق ما صرح به مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية العقيد قيس بن زايد، وذلك خلال حضوره في برنامج المشهد الاقتصادي. تحت شعار حرك أفكارك أحمي مسارك، اليوم انطلاق الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية بالمنستير. البطولة تتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من الأطفال المتميزين في مجال الشطرنج من مختلف مؤسسات الطفولة العمومية بسائر ولايات الجمهورية. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار محمد علي التومي يعلن التوجه نحو إرساء برنامج العمرة الموثوقة، ما يؤسس لعلامة جودة وطنية تحمي الحريف ووكالة الأسفار. وفي العالم، تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة يوما إضافيا بهدف التوصل إلى اتفاق. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم إصابة ضابطين وجنديين في اشتباكات مع حزب الله جنوب لبنان. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها خطير ومحظور، وتؤكد أن المسار الذي أعلنته بعض الجهات بدون تنسيق مع إيران لعبور المضيق غير مقبول وخطير. والمنظمة البحرية الدولية تعلن تعليق إجلاء السفن والبحارة العالقين من مضيق هرمز بشكل مؤقت، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له سفينة في قرب خليج عمان. وختاما، مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى تفيد بتحول السجون الإسرائيلية إلى إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية بممارسة التجويع والإذلال والحرمان من العلاج وإلحاق معاناة جسدية ونفسية بالمعتقلين، وذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق ل26 من جوان من كل سنة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الدنيا وما فيها. لقاءنا الأسبوعي اليوم آخر عدد في الشبكة هذه، مع أنه الأسبوع المقبل إن شاء الله نبدأ في الشبكة الصيفية، فبالتالي باش تكون حصة خاصة أكيد مع الفريق اللي كان معاكم طيلة موسم كامل. ريم المد بأمير شقشوق، ليلى بورقع باش يرافقوكم من توا حتى تقريبا للأربعة متاع العشية، مع الفقرات اللي تعودتوا بها، فقرة يارا ويحكي في دقيقة، عندي سؤال ومن القلب، وبقيت كذلك المواضيع اللي نطرحوها الدنيا وما فيها نفذتنا للعالم من خلال الثقافة، من خلال حضارات ثقافات متنوعة، شخصيات كذلك انطلاقا من تونس إلى العالم. تحية جيكم الفريق الكل، ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، مرحبا ألفة، فاطمة عبار كذلك في التنسيق العام للحصة، سمية زواوي، محمد أمين الحامدي في الإخراج الرقم. يبدينا بترى للي فرقة الإنسي والجيم، نواصلوا في الموسيقى، نمشيوا يا شبيبة للتونسي روضة عبد الله، تغنينا يا شبيبة من تراث القرقني كان ما خانتنيش الذاكرة، ثم نستقبلوا الفريق.

0: مرحبا بكم من جديد في الدنيا وما فيها. تحية لكم من كامل الفريق. الألوان زاهية، ألوان صيفية، نستقبلوا للصيف في آخر حلقة في الموسم هذية. أميل شقشوق، نبدأ بك أنت يا أميل.
1: أهلا بك عبير، تحية للمستمعات ومستمعينا.
0: مرحبا ريمان مدب.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك عبير.
0: ليلى بورقع، مرحبا.
3: أهلا وسهلا عبير، مساء الورد، مساء الياسمين، ومساء النسمة الصيفية للي يسمعوا فينا كل.
0: وين النسمة يا ليلى؟
2: النسمة
3: صيفية. لو جعلها
2: شوية مقارنة بالبلدان الأوروبية، احنا منسمين.
3: الحمد لله
0: منسمين. انا قاعدة نتبع بالحق كل التضامن معاهم،
2: ما تظلموني.
0: وهنقول ربي بقي الستر علينا، معناها ان شاء الله ما تهبطنيش الحرارة، خاطر على الاقل معناها هما مش ديما، ما احنا نعيشوها،
1: احنا مسنسين بها.
0: انا سؤال تذكر ريما، احنا في الكواليس قلت لك احنا نوصلوا لها 40.
2: احنا 40 حاجه عاديه.
0: اي اما علاش هما معناها
2: خاطر القاره غير القاره.
0: شوف معناها طريقه التعاطي او تقبل الحراره مختلفه تماما علينا احنا.
1: راهو شوف انت في افريقيا، يعني فما السخانه وفما الرطوبه العاليه، عبيد استنست، يعني انت فما مناطق اللي هي طقسها اصعب من طقسنا. احنا على البحر ديما البحر يعدل الحرارة. فما مناطق قريناها، تذكر في الجغرافيا المناطق الاستوائية صعبة برشا. في البدن راهو يستانس والعبد يستانس والمزاج متاعه وإلى آخره. في أوروبا تحب لهم أظن كان باش يتمادى الطقس كيما هكا، المناخ والتغيرات هذيا تو يستانسوا حداهم.
0: ماني ما حكيت لي على نقطة مهمة اللي هي احنا ديما نحكيو فيها في إطار هذه للمستقبل، لحد مش اللي فات اللي قبله حكيت عليها، على البنائات وتهيئة التهيئة العمرانية اللي تتأقلم مع الحرارة.
2: اي ما هو راهم بلدان الشمال، يعني بلدان الثلوج والأمطار، يعني ما بالنسبة لهم هم الحرارة حاجة استثنائية. فما بلدان يفدلكوا، والله هذه حقيقية، فما بلدان تقول لهم وقتاش صيفكم، يقول لك جينا نهار خميس وكهو
3: يوم
2: بالحق. راهو معناها ذي نوع من المتفدليك، لكن هو كي تشوف تقع حقيقي، معناها الناس ما يشوفوش الشمس تقريبا عام 12، واذا به تلقى عندهم درجات حراره استثنائيه ومش متعودين بها، وبنائاتهم مش متعوده بها، وسائل النقل نتاعهم مش متعوده بها. تو احنا الحمد لله، معناها اللي عنده الامكانيات يبدا عنده المكيف، وتقريبا كل الفضاءات نتاعنا مكيفه، لكن هما العكس، كل الفضاءات مسخنه. يعني حتى في تقنيات السيارات يقراوا حساب البرد اكثر من السخانه. مثال حتى معناها الكرسي القياده، حتى من الريتروفيزور يبداو مدفينهم باش هكا الجليده والثلج ما يعطيش التاثير نتاعو، لكن معطى السخانه يظهر لي باش يبداو يدخلوه بشويه بشويه. يعني وعلماء المناخ قالوا
0: هو هذا هو مناخ، قالوا راهو فما تغييرات غير هو الكل في العالم الكل، مازلنا كانوا مش قابلين هالتغييرات هذه، اللي مازلنا ديما ناخذوا شويه بطء باش
2: احنا مش قابلينها. أصحاب الأموال قابلين، أصحاب المصانع،
0: أصحاب الأموال، أصحاب شركات العالمية الكل،
2: أصحاب الشركات الملوثة والبترولية مش قابلين.
0: وبش يبدو أن التغييرات المناخية بش يكون معطى مهم جدا، حسب اللي نتبع انتخابات الفرنسية على الأبواب، معطى مهم جدا في مستوى الاختيار. شنو هو برنامجك للنقطة هذه
1: لمواجهة التغيرات المناخية؟
0: مواجهة التغيرات المناخية. دينا
1: خلنا نفصل بالموضوع
0: هو مزيل المواضيع. نبدأ بفقرتنا الأولى، يلا.
4: يا راوي
0: فقرتنا الأولى، وبش نبدأ بالصيف. اليوم الصيف حاضر بقوة في حصتنا، شمالا ويمينا، يمينا ويسارا، يمينا يسارا. به نبدأ باليمينة ولا باليسار؟
2: شكون
0: نبدأ، ريم ولا ليلى؟
2: متطرف.
0: أنا قاعدة في الوسط، أنا ميزان
3: متطرف في الفن والشعرية
2: والحب والحساسية
3: والطاقة الإيجابية.

0: ميزين ميزين، نعدل ديما، نحب التوازن في كل شيء. نبدأ مع ليلى.
1: كل تفصيل فيه يعطي إشارة وعبرة، كل شيء فيه يبعث معنى ومغزى. الشمس تعلمنا الصبر، البحر يعلمنا الهدوء، الليل يعلمنا التأمل. الصيف مش مجرد فصل، الصيف مزاج وحالة نفسية وانعكاس للروح. فما شكون فينا يحب الصيف ويستناه بشغف، وفما شكون لا يحب الصيف فيستعجل رحيله بفارغ الصبر. مش وحدنا، فحتى في الأساطير والأدب والشعر فما شكون شاف الصيف فصل الفاكهة والقطاف والحصاد، وفما شكون شافه فصل الرخاء والسرخاء وله كيف ما قال عليه طه حسين: وبكثير من الحنين ومنتهى الشجن، كتب الشاعر المصري فاروق جويدة: غدا في الشط تجمعنا ليالي الصيف والنجوى، وفوق رماله الفرحة سننسى الحزن والشكوى، نعانق فيه أحلاما تركناها بلا مأوى، وقد ألقاك في سفر وقد ألقاك في غربة. أما نزار القباني فيعلنها صراحة ويقول إنه يكره الصيف، فيقول: أحبيني بألف وألف أسلوب ولا تتكرري كالصيف، إني أكره الصيف. لكن لحظة، فما استدراك، خاطر نزار القباني ساعات يبدل رايه ويولي يحب الصيف ويكتب قصيدة يسميها في أيام الصيف، يقول فيها: في أيام الصيف أتمدد على رمال الشاطئ وأمارس هواية التفكير بك، لو أنني أقول للبحر ما أشعر به نحوك، لا ترك شواطئه وأزدافه وأسماكه وتبعني. وهذا التناقض بين الحب ولا حب تجاه فصل الصيف هو من طبيعة الإنسان اللي يبحث دائما عن المثالية، عن الكمال حتى في شؤون الطقس. هذاك علاش في الصيف تلقى ناس الكل تلوج على الظل، وكي يجي الشتاء ناس الكل تبدا تلوج على الشمس. ومعلوم معلوم الدنيا يوم بيوم نهير شمس ولا هاب نهار شوية غيوم. يقولوا الصيف ضيف، يكون خفيف الظل أو شديد الحر مش مهم، أما الأهم أنه فما أسباب تخلينا نحب الصيف ولو شوية ولو جزئيا، مش لأنه من أجمل الفصول بل لأنه يذكرنا بأجمل ما فينا ربما. فلا أروع من مشهد غروب الشمس في فصل الصيف، وين الشمس تبدأ تبعد بشوية بشوية كأنه مترددة ما بين الرحيل والبقاء. وحتى في لحظة الوداع الشمس تكتب لنا بألوان ساحرة مش موجودة حتى في ريشة الرسام، أنه حتى النهايات تنجم تكون جميلة. أما ليالي الصيف فهذيك حكاية وحدها، قهوة على الشط، قاعدة تحت نجوم، سرحة مع أم كلثوم أو مع محمد الجاموسي دندن تحت الياسمينة في الليل، نسمع الورد محذيني عدلت العود وغنيت، وقديش من غناية وقديش من فكرة ولدت في ليلة صيف، وقديش من حنين فيق من الصوبيات، وقديش من ذكرى بعيدة هبت مع نسمة بحرية. الصيف هو فصل نضج القمح، هو موسم الحصاد، فالأشجار تزهر في الربيع لكنها تثمر في الصيف. وهنا ذكرنا الصيف أنه الثمرة لا تأتي دفعة واحدة بل تنضج على مهل، والأحلام أيضا تتحقق بعد تعب، بعد سهر، بعد صبر. كيجي الصيف السنابل تتمايل ملأة وحبلة بالبركة، فيزهى الفلاح قدام مشهد المندرة ويقول بمنتهى العافية: واحد من أعمق دروس الحياة، اللي يزرع الخير يحصد الخير. الصيف هو موسم الجمال، كيف تلبس الأرض لون الذهب في حقول عباد الشمس في بيجة، وعباد الشمس زهرة صفراء ذات كبرياء مشرقة كيف الشمس ومتوهجة كيف الحياة، ويكفيها فخرا أنه ألهمت الفنان الشهير فان جوغ فرسمها في أجمل لوحاته. الصيف هو فصل الياسمين في شكل زهرة مشموم أو طوق من البياض، يمشي في شوارعنا أو يتمشى على الكورنيش أو يحوس في سيدي بوسعيد في دين ولاد صغار، كي تشوفوهم يسالش يشريوا منهم، تجي عليهم ووفاء لذاكرة الياسمين الذي يبقى أبيض مهما خنته الفصول. الصيف هو فصل السياحة والترحال، ناس تشد طريق للبحر وناس للجبل وناس للفيراندا واو للسطح بحثا عن نسمة تنعش الروح. ومحليها نسمة الصيف، خاصة كيف يغني محمد عبد الوهاب: قال لي كم كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف، كل ده قال لي لما شفت عينيه. الفصل الصيف فصل الراحة والاستجمام، تلقى الناس طول العام في ركض متواصل ومتفقين على كلمة ما عنديش وقت، أما كيجي صيف كل واحد فينا يولي خبير في الشواطئ والرحلات والصور التذكارية. وروحوا عن النفس ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا كلت عميت. الصيف هو فصل الهجرة إلى البحر، وين الموج يعلمنا أنه الرجوع إلى الوراء مش دي مخسارة، أما ساعات راحة وحكمة. الصيف هو فصل الأفراح والمسرات والليالي الملاح، الزغاريد تعلى ولمت العيلة تحلى ومحليها السعادة والطاقة الإيجابية. الصيف هو صديق القمر وشقيق السهر، يضيء ليالي السمر حتى مطلع الفجر. هذاك علاش غنيت مجد الرومي عيناك ليال صيفية ورؤاه وقصائد وردية. الصيف هو فصل المطالعة، خاطر نهار يولي طويل والضوء يحل شهيد الكتب، والشمس تعاوننا باش نشوفه أوضح بين ستر وستر. في الصيف الشمس تشرق على الجميع، لكن كل واحد منا يلقى فيها معنى مختلف. الفلاح يراها بركة الحصاد، التلميذ يراها بداية العطلة، العاشق يراها موعد مع الغروب عند شاطئ البحر، وفما شكون يشوف فيها خدمة وميسرة، وشكون يشوف فيها فاتورة الضوء باش تطلع نار. في النهاية استمتعوا بالصيف مادام ضيف، حتى كان لو ما كانش خفيف 100%، وخذوا من شمس النور ومن قمر الجمال ومن بحر الهدوء ومن لياليه الذكريات. فالأيام تمضي والعمر يتعدى، لكن أجمل لحظات الحياة تبقى مشرقة في القلب مثل شمس لا تغيب.
2: من الرحلة
3: أنا راني نكره الصيف، أما توا
0: حبيتو
3: توا باش نشوف
0: باش تصرح باش تصرح مع الصيف. باش نسمعكم حاجة هي قالت في الصيف، شنو رايكم في هذية؟ زعما تمشي مع الصيف ولا الثلاثي هذا؟

0: عيونك والقهوة فيروز. إن هذية جو الصيف جو شتاء
1: فيروز شتاء
0: القهوة وعيونك. الصيف بالنسبة لي أم كلثوم والقهوة شوية
1: وكستي
0: كستي والأعين مش عيو عين واحد الأعين هذيك خطر صيف لما
2: مع إني فيروز غنيت حبيتك بالصيف
0: بالصيف نحب الصباح في
2: الشتاء
0: في الصيف تولي أم كلثوم ترفقني ما نعرفش علاش عندي تقسيم الفصول مع الفنانين
2: حالة مزاج
0: الصيف شفناه وعشناه بروح وبأعين ليلى برشا رومانسيه
1: برشا ورحله محلاها
0: ورحله محلاها زعما مريم صوت العقل شو مش شو الصيفية بالنسبة ليها
1: اللي قالت ما تحبوش
0: قالت ما تحبوش
1: يحب برشا فلوس
0: العقل شفت العقل
1: صحيح والله
0: خرجك ماك الحلم انت طايرة في الحلم هبتك هكا على سقيك تمشي اي قفت معانا تو من الحلم بتاع ليلى ونمشيو للواقع
3: لا مش نبعد برشا على الحلم به هو احنا كان لاحظتوش الجمعة هذية عدينا الأسبوع كامل على أخبار ارتفاع درجة الحرارة كما كنا نحكيه اللي هي غير مسبوقة في دول الشمال مدن كاملة راهو توقفت عن العمل تشلت الحركة في بعض المدن مستشفيات مليانة بالمرضى اللي تأثروا بارتفاع درجة الحرارة وفما حتى الوفيات الناس الكل احتلوا الحدائق وبرك المياه والنافورات وين ما فما ما تقاهم غاديكا من الشرين مشهد مذهل مشهد مقلق خاصة انه درجات الحرارة هذه كانوا العلماء ومختصين في المناخ نبهوا لها منذ سنوات بلدان الشمال الباردة اصبحت الان منطقة من مناطق الجنوب على كل مع المشهد الغريب هذا اللي يعيشه جزء من الشعوب حبيت نفهم شنو حكاية الإنسان مع السخانة يعني فما تغير يصير في فصل الصيف ولا فصل الربيع والشتاء لكن الصيف شنو الحكاية معه لقيت إنه كيف ترتفع درجات الحرارة لأكثر من 30 درجة فإنه المزاج يتغير لأنه المخ ما يحبش السخانة ما يحبش كي موتور الكهرباء يسمو ديما حرارته معدلة السخانة اش تعمل ترفع في الكورتيزول اللي هو هرمون ستريس وهذيك علاش تنقص طاقتنا من التحمل وكذلك الصبر يولي محدود هذا كانوا موجود وكنت لاحظوا انتم زيادة ولينا في نولين في سعنتنا رفزوا يكثر التزمير الغش العرق وهذا يعتبروه المختصين في علم النفس العنف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة ولكن الصيف ضيف كما قالت ليلى وساعات ضيف ثقيل ما يخرج كان بعد وين الصيف بشمسه عنده تأثير إيجابي لأنه صحي جدا فما هرمونة السعادة تفيق وتتناوش لأنه فما كالفيتامين الرقيقة والسعيدة كما ليلى الفيتامين دي الضوء يخلق في الإنسان السعادة والتفاؤل ويولي الإنسان ميال للقاء الآخر يخرج البحر والجبل والقهوة والعائلة وهذا هو اللي يميز الشعوب المفتوحة على الآخر وشعوب الميالة للعزلة المسألة راهي مسألة بيولوجية بالأساس ثم تتحول إلى مسألة ثقافية وكل شعب كيفاش يتعامل مع الصيف وسخانته والقايلة في إسبانيا مثلا معروفة السياستا هذيك القايلة متحكش معاهم لازم ماك النومة وكالسياستا هذيك مقدسة ما يتحركوا ما يرجع في ترجع فيهم الروح كان ما تغيب الشمس تلقى الدنيا كلها مليانة بالبشر كيف زادة في اليابان عندهم طريقة باش تفرشكهم هي عبارة على أجراس باللورية يتحركها نسمة خفيفة ولا حتى حد يحركها تعطي صوت وكالصوت هذيك فيها كي يلعب على حاجة في ذهنك ويفرشك ويحسك بتنعويش وببرودة الطقس وكل بلاد كما شفتوا وكيفاش صيفها أما احنا التوانسة صيفنا أحلى صيف احنا صيفنا دلاع وباراسول وكراسي وندهل للبحر صيفنا قاعدة على البحر قاعدة في وسط الدار قدام الحوش ولا في القهوة للصباح صيفنا مليين بكادوات اللي جينا من الخارج مسكين صيفنا نضيفوا فيه ونتضيفوا فيه، وهذه حركية ما نشوفوهاش في وسط العام. صيفنا عركة على شكون يبات بحث الكليماتيزور، صيفنا عركة على فاتورة الكليماتيزور، صيفنا غلاس، وصيفنا بامبالوني وهندي وكرموس، صيفنا حلق الواد والمرسى والحمامات وسيدي بوسعيد والجربة، صيفنا مهرجان كارتاج، مهرجان الحمامات، مهرجان دقة وبنزرت وأوسو، صيفنا سخو، صيفنا مصروف، صيفنا شرط وشلاكة جبة ومظلة، صيفنا مشموع وشركة ياسمي ونوفل ريحتها تفوح وتعوش الروح.
0: اه صيفنا سترونات زيدة
3: بو كمل
0: واللوز الابيض اللي في وسط السترونات
3: هكيكا كمل خليت لك ورقة بيضة.
0: اما بالحق صيفنا يشبهنا،
3: صيفنا وحده صيفنا وحده.
0: تشوف النهار عبيد وفي الليل عبيد اخرى.
3: هما بيدهم ما اهدى اهدى ومقبلين على الحياه اكثر وبشوشين اكثر. وقلت لك سخانه تنرفز شويه.
0: اي واحنا عندنا عديت ان نشوف توا ولاو معناها مواقع التواصل الاجتماعي انستغرامابل التصوير والا لي وكل يبداو هكا ساقين في الماء وكل. انا نشوف مثلا نختلي في البحر عندنا مناطق تكون عائلات تونسيه وعندها القدره انها تمشي لكن غادي تقعد تحط لك الكرسي والساق تبدا في وسط الماء وطاوله وينصبوا القاعده على الشط.
3: أي.
0: بلا حتى مصروف. نقول هذاك التونسي يحب القاعده هكاك على الطبيعه كيما فما هكا وفما هكا معناها هذه التنوع. اما شفت اميل صيف ليله مختلف على صيف
1: هي. ما هي هكا صلحت شويه
2: في الاخر رجعت لي اسمها
0: للارقام والعقل والاحصائيات وليله تو نسميوها فيتامين دي. فيتامين السعاده والتفاؤل. بعد في بالك حضرت حاجه انا على اساس السعاده والكوراج معليش انك تشجع والشجاعه. في عندي سؤال فما مقطوعه باش نسمع حالكم لقبت بالصفه هذه عاك حضروا الواحد حتى كان كفانيش الوقت معناها هي برك معناها هي ونفوت
2: معناها.
0: شفت هذا الكل نجموا نعيشوه ونجموا نتمتعوا اكثر وقت اللي انت تبدا بصدد انك تعيش او تمارس او تكتب برشا شغف. والشغف حكايه مع الشغف. لا اميل
1: انا قلت بما انه حلقه اليوم من دنيا ما فيها هي اخر حلقه للموسم هذا قلت لازم نختار موضوع مميز وتقديري الحاجات المميزه هي اللي تخلف فينا تاثير لطيف هكا يمس المشاعر تحرك حاجه في الوجدان ساعات ترج الواحد وتخليه تحمسه باش يقوم بعمل نبيل. قعدت هكا فكره تزني الفكره اخرى حتى لين وصلت للشغف وكأني عثرت على السر والوصفة السحرية للطاعات الأمثل مع أوجه الحياة. فحسب تقديري الشغف هو الإحساس العميق من الحماس والحب الكبير والرغبة القوية تجاه شخص أو فكرة أو عمل أو هواية أو أي نشاط. هيك الصوت اللي في أعماقنا اللي يسكننا وإذا غاب يرجع ما غير ما يبطى برشا يرجع يحثنا على استغلال ما عندنا من موهبة وعلى تطويرها وممارستها بحماس مستمر ما غير ما الواحد يكل ولا يمل ولا يبرى منه. الشغف ينجم يكون مرتبط بحلم حلمتها وتخيلتها فعجبتك وقررت تجري وراء تحقيقها بعد ما أمنت بنجاعتها وجدواها. نجم تكون مشروع يتمها مع تكوينك الأكاديمي وينجم يكون لها علاقة بتكوين هذاك. قد تكون الحلمة مرتبطة بموهبة عندك أو قناعة مؤمن بها لحد النخاع. ياما عبيد هجروا مهنهم وساعات مهن عندها وجاهة في المجتمع وجراوا وراء حلمة اكتساب مطعم يفتقوا فيها مواهبهم في الطبخ وفي التصنيف. وفما اللي كانوا موظفين مؤسسات الدولة واستقالوا وأسسوا شركاتهم الخاصة وفيها اللي ولت شركات كبيرة وعنا برشا أمثلة في تونس والعالم ما نجمش نذكرهم على خاطر يولي إشهار أما موجودين وفي بالي. وفما اللي سلم في مسار مهني كلاسيكي بين ظفرين واختار الفن اللي استولى على كيانه وفما اللي قلبه لحنين وتعاطفه مع شريحة اجتماعية معينة أو مع كائنات كالنباتات ولا الحيوانات، وشجعوا باش يمتهن مهن ترعى هالكائنات هذية وتمدلها يد العون، وكل نهار عمل يعتبره متعة خالصة. وفما اللي مؤمن بقضية ما يخصص جزء من وقته باش يدعمها، ينشط يساند يتظاهر يتطوع يتبرع، هذا الكل يعمله بطيب خاطر. وقد ما يكون الشغف كبير قد ما تكون إمكانية تحقيق الحلمة هذيك كبيرة ونسبة نجاحها مضمونة أكثر. كيفاش؟ لأنه الشغف يعطي طاقة باش تثابر وتحسن من روحك وتتعلم وتقف بعد ما تطيح، تقف وعندك إصرار أكبر على مواصلة تحقيق الحلم والهدف اللي رسمته لروحك، وتعطي ما غير ما تتقلق أو تحسبها. الشغف ينجم يحفز ويساعد على مواجهة العراقيل والمصاعب، وزاد يخلي الواحد قادر على أنه يحول الأعمال اللي يقوم بها المتعة مشكور فيه. في الشغل يدفعك للقيام بالمبادرة وتقديم الإضافة، ويبعدك على التنميط وأنك تشبه زملائك، بل يدفعك باش تكون عندك ميزة أو ميزات، ويقحمك في نسق يبعدك على الروتين اللي نعتبره مميت. وفي الحياة الشخصية إذا فما محبة للناس الدايرة بينا وشغف بيهم وبحياتنا معاهم، أغلب اللي نعملوه من أجلهم وليهم ما يقلقناش، بل نعملوه بسعادة وعن طواعية. وفي المقابل يحتاج الشغف لدعم من المحيطين بالمرء، في عائلته، في العمل، في المجتمع. محتاج لشكون يفيقوا إذا الحلمة اللي يجي وراها بكل شغف سراب، ومحتاج زيادة للي يقف يظهره ويدعمه إذا ما كانت الحلمة قيمة وما هيش مستحيلة، وبالتالي يحترموا الشغف متاعه بها، ويحترموا إصراره واجتهاده والجهد اللي يبذله من أجل تحقيقها والوقت اللي يخصصه لها، ومش يتنمروا عليه ولا يكسروا له المقادف. وعادة اللي عنده شغف بفكرة ولا بحلمة ما توقفوش الكلمات المؤذية ولا الأفعال المحبطة للعزائم، لأنه فما طاقة كامنة فيه تدفعه للأمام، ولأنه في قرارة نفسه واعي للشغف اللي عنده ولابسه ما ينجمش يتخلص منه، حتى لو كان يخبو لفترة لسبب أو لآخر يرجع يفيق كالمارد السحري، ولأنه قاعد يعطي معنى آخر إضافي لوجوده يلونهوله، يضخلوا فيه طاقة وراحة وطمأنينة وإقبال على الحياة، ويساعد اللي تشعل في قلبه شعلة الشغف.
2: الله الله الله.
3: مع التجربة
1: فيها جانب من التجربة.
2: هو أمال لما نشرت على صفحتها اللي هي باش تهبط وثائقي ذكرى انبعاث الجيش الوطني، أنا كتبت لها بكل حب بكل شغف. علاش؟ لأنه الشغف هو المرتبة الثالثة في مراتب الحب عند العرب. نلقاه 14 اسم للحب، أولها الهوى وآخرها الهيام، ونلقاه الشغف المرتبة الثالثة. ومنين جات هي الكلمة؟ هو جات من
1: شغاف.
2: نعم، شغاف أو شغاف أو شغاف مذكورة زوز في القواميس العربية. فشغاف القلب هو القشرة الرقيقة الترانسبارانت، هذيك الشفافة اللي تغلف القلب. هذيك علاش نقولوا بلغ الحب شغاف القلب. ونلقاه من غادي زادة جات معنا الآية في سورة يوسف، وقد شغفها حبا. والحياة بلا شغف بصراحة بلا نكهة بلا طعمة. ونشوف الإنسان اللي فقد الشغف في خدمته أو في حياته أو في أي مجال من مجالات الحياة، نلقاه فما انكسار للنظرة، فما تغير للنبرة، فما انعكاس على الوجه على الروح.
3: أنا نعتبر أنه اللي يقوم بأي حاجة مهما كان راهو عمل أو أي شيء آخر، حتى في حياتك أو طبخ ما فميش كلام حبة، فنعتبره نوع من الموت. أنا ميت حالي
2: طبعا. ومن أجل الشغف خليني نشكر أمال على وثائقي ذكرى انبعاث الجيش الوطني، النوايا الأولى والنوايا الأساسية، عمل رائع أمال.
3: قديش خدم منك وقت أمال؟
1: والله لما حالة هذية أول واحدة تخدم في وقت قياسي يمكن شهر ونص حقيقة.
2: أما برشا وقت وبرشا ستريش وبرشا مجهود. نعم، وهذا نشوفه
3: 19 دقيقة
1: 17
3: النسخة الأولى 19
2: وموجود اللي فاتوا ينجم
3: موجود.
2: نعم،
1: على الفيسبوك وعلى اليوتيوب.
3: هما الأعمال هذه اللي لازمها برشا شغف، الأعمال الوثائقية، الأعمال اللي تخدمها برشا محبة وشغف، وتقدير كذلك الموضوع اللي انت تخدمه، قديش المواضيع هذية فيها منا من شخصيتنا من هويتنا ومن اعتزازنا زادة بالوطن
1: بتاعنا. انا فما مثال ديما نعطيه كما قالت ري، حتى يعني باش تطيب حاجة. انا بالنسبة لي الكوجينة والطبخ اذا ما نعملش الاكل هذيك بكيف ما نحبش، وفي نحس انه بالحق يعني كل حاجه الانسان يلزمه يجبد من هذاك، راهو سينو يعني تولي رتابه ويولي روتين وتولي تحس روحك انك تعمل في حاجه وانت ما عينكش بيها، وتزيد تاخذ منك مش انت ومش تعطيك وتزيدك،
3: يلزمك عندك زيادة ارضيه قادره انك تجبد منها فما فيها برشا محبه فيتامين دي يزم فيها برشا فيتامين دي، يزم فيها برشا حب للي تعمل فيه ولشكون تعمل فيه.
1: وهذا قلته يعني المرأة يعني محتاج الدعم من روحه من داخله من المحيطين به، سواء في الإطار الأسري وإلا في العمل ولا في المجتمع. لازمنا نقفل بعضنا ونعملوا حلمة كبيرة، إذا نحب نوصل حلمة كبيرة لبلادنا ولعالمنا، وهذيك هي راهو الشعوب راهي تعيش من أجل الحلمة هذيك. قد ما أنت تزينها وتخليها ممكنة ومحليها، قد ما الناس الكل تنساق وتنساق عن طواعية وبمحبة.
3: محمود درويش حكي على الشغف كذلك
1: وماذا قال.
3: هم سمعكم.

0: لا شيء يعجبني. يقول مسافر في الباص: لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي: ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر فأنزلني هنا.
1: ثلاثي جبران محمود درويش: لا شيء يعجبني. رغم هذاك الكل نزل في المحطة.
2: محمود ليه محمود درويش وعلش نقول
1: وجهة نظر أخرى للشغف للإصرار.
2: إيه أما لما يواصل ويكتب ويدافع على القضية فتقول ليه يعني هذا من وراء قلبه يعني ليه
1: مش قاصده لحظة
2: أي أكيد ألم. أكيد أكيد أن واحد يمر هكا بلحظة ضعف براح فالكورب يعني الأمور تمشي وتصعد وتهبط أما لما يكون الشغف موجود فتعاود ترجع تيح وتقوم وتعاود وما تكلش وما تملش كذلك هو
3: ليلة. هو ما قلنا شغف مرتبة، المرتبة الثالثة من مراتب الحب عند العرب. ومحمود درويش عنده مقولة شخصية أنا نحبها برشا لأني أؤمن بالحب يا ريم، يقول هنا
4: حبيتها تسميهم الكل
3: أو الحقيقة تعب مخك برا لو جاري من
1: كعطاتك هي
3: نجم نعطيك الثلاثة الأولانيين ونعطيك الأخيرة. الأولى الهواء، الثانية الصبوة، الثالثة الشغف اللي حكتنا عليها أمان، والأخيرة الهيام. وما بينهما ولا ما بين هذوما كل برلوش أقرة تطلق
1: الشهد ولوش.
3: فيقول محمود درويش: هناك من يرى الحب حياة وهناك من يراه كذب، وكلاهما صادق. فالأول التقى بروحه والثاني فقدها.
1: شو مازال واحد مش يتكلم بعد هذا، بعد الكلمات هذه وبعد حديث أميل على الشغف والحلمة اللي هزتها لنا ليلى في الصيف والواقع اللي انطلقت منه باش تهزنا كذلك نحن
2: ودرجعنا
1: لصيفنا
2: إذا هو
1: ونتوحشوه ديما حتى وحنا ننغنغو عرفت أما نحبوه.
2: أنا لتو نتذكر الدلاعة اللي تهبط في البير باش تبرد ونتذكر كانش عنا المكيف والفريجيدير جات بعد
1: والقسمة
2: الشربية اللي نشربو نبردو فيها الماء ونشرب بالمعلمي أما القيلولة اللي قالت هي مقدسة هي مقدسة حتى عند التوينسة أنا يعني ذكرياتي معها خايبة برشا لأني مكنتش نحبها وما نرقدش فأمي تسمينا شوطة القيلة
1: توينسة كلها كيك
2: صغار ذكرياتي معها خايبة برشا القيلولة أما الباقي الكل محلي
1: ها باش نعمل لكم أو باش نسمعكم دوليشة من جديد بثينة النابولي كلمات سيرين شكيلي وانا نحب برشا كلمات سيرين شكيلي الحقيقه ونحب زيدا حسن اختيارها للاصوات اللي تؤدي الكلمات ما نعرفش انا شعر سيرين شكيلي نلقى فيه روح جزء هكا من ذاكرتي كذلك شو رايكم نسمعوا دوليشة؟ يلا
5: مدينة تر امشي.

0: كملت دليشة دليشة جديد بثينة نابولي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تذكروها كل حكاية اللي حكيتها ناريم في دقيقة
1: ما هي من
0: دع الصياد اللي يصطاد شوية ويرتاح
2: وجهه
0: رجل أعمال هي فلسفة في الحياة ورؤية في الحياة. ما يتغنيت
1: هي معروفة برشا
0: هي معروفة أما هي تغنيت توا خرجت توا
1: عبير البربيشة القادمة
0: لقيتها مانون ليزا اللي هي فنانة فرنسية غنيتها وعملت لها كليب زيدا أو نسمعها

0: histoires de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر
2: هي نبض المجتمع
1: صوت للثقافة
2: مساحة للترفيه
1: صدى للخبر
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام السلام عليكم الإعلان رسميا اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن التكامل الاقتصادي الإفريقي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة تونس تستقطب خلال الربع الأول من العام الحالي استثمارات أجنبية بقيمة 1303.9 مليون دينار مسجلة نمواً بنسبة 25.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عائدات صادرات التمور تسجل زيادة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 25 و2026 وقدرت ب 770.7 مليون دينار على مستوى الأسواق الخارجية الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 47.9% من المبيعات متبوعا بأسيا بنسبة 21% فإفريقيا بنسبة 19.3% وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة متساكنو الكبارية بالعاصمة يختارون بعد غد الأحد ممثلهم الجديد في البرلمان في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي رحمه الله في العالم الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 589 قتيلاً فيما بلغ عدد المصابين 2980 شخصاً مؤكدة العمل على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض حركة المقاومة الفلسطينية حماس تؤكد جاهزيتها الكاملة لتسليم كافة صلاحيات الحكم للجنة الوطنية لإدارة غزة بما في ذلك قطاع الأمن ووفد من الحركة والفصائل الفلسطينية يزور القاهرة الأيام المقبلة لتسليم الرد حول المقاربات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة الأمين العام العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يرحب بإعلان سلطنة عمان إطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو شروط. وإيران تجدد تأكيد حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتحذر دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة غدا هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عمان. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية. ريت وإحنا نحضروا وريم كم في حكاية الفكرونة، كم سمحينا الفكرونة غرقت ولا ما غرقتش؟
1: أما فما شكون قال لي الفكرون برمائي؟ ما هوش برمائي،
0: هي الحادثة أنه ريم نسيت الماء، الفكرونة خفت عليها لا تطلع غرقت.
1: أخي هي طلعت، فهمت عليش معمرة السلحفاة.
2: وأنا نكتب في جملة الشغف بالحيوانات
0: ذكرتها،
2: مش ذكرتها أساسا، كتبتها لها هي.
0: تحية ليكم وين ما كنتوا تستمعوا لموجات الإذاعة الوطنية، الدنيا وما فيها، هذه هي أجواءنا وهذا مواضيعنا. كل مرة نمشي والموضوع العالم الكل والدنيا الكل تنجموا تلقاوها على طبق في الدنيا وما فيها، كل مرة نضوي لكم على جزء من هذا العالم الغني جدا. في الساعة الأولى للي فاتوا ينجم يسمع فقرة يا راوي، خلنا نرجع نذكر أميل شقشوق حكيت على الشغف، ليلى بورقة حكيت لنا على الصيف والحلمة بتاع الصيف وبرشا كذلك حاجات نجمون تقترن بالصيف، ريم رجعتنا للصيف التونسي بخصوصية الصيف التونسي، تنجموا تلقاوه على صفحة رسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. نجيو الآن لفقرة حكاية في دقيقة، تعمدنا نخليوها في الساعة الثانية باش تاخو حظها، وباش نبدا بأمال حقيقه. يلا نبداو بالتوب.
2: اوكي
1: نبداو. وين
2: تليفونك؟
1: قدامك.
0: هاي تفضل نبداو بالتوب.
2: في شبابي كنت مهتمه برشا بمتابعه الرياضات، وكنت نتعاطف برشا مع الفرق الصغيره لما تكسب لقب سواء في تونس ولا في العالم. ما بين البطولات اللي تفرجت فيهم ما ننساش السيناريو الخيالي اللي جرى فيها، هي بطوله امم اوروبا يورو 1992 اللي دارت في السويد. عمتها انقسمت يوغوسلافيا وطلعت فيها حرب فظيعه، وكان المنتخب اليوغوسلافي متأهل اليورو، لكن كقرار عقابي تم استبعاده، واستدعوا لتعويضه منتخب الدنمارك قبل 10 أيام فقط من انطلاق البطولة. أغلب ملاعبيته كانوا في عطلة، ندووا لهم منتخب لا فيه نجوم لا شيء، حتى أبرز لاعب مايكل لودروب رفض الالتحاق بالمجموعة. بدأت البطولة، أول مقابلة ليهم ضد إنجلترا نقزوها وتعادلوا 0-0، ثاني مقابلة خسروا ضد السويد، ثالث مقابلة فازوا على فرنسا 2-2. وأمام دهشة الجميع ترشحت الدنمارك للنصف النهائي، وواجه حامل اللقب منتخب هولندا، وتقدمت الدنمارك على هولندا 2-2 حتى 5 دقائق قبل ما تفل المقابلة. وقتها قبلت هدف التعادل، فالتجأوا إلى ركلات الترجيح، وتألق حارس مرميهم في التصدي لركلة لإحدى الركلات، وضمنت الدنمارك مكان في النهائي لمواجهة شكون؟ ألمانيا. ألمانيا اللي كانت وقتها بطلة العالم. تواصلت المفاجآت للأخر، وفازت الدنمارك في المباراة النهائية على ألمانيا 2-0 لتحقق فوز تاريخي وتفك لقبها الأوروبي الأول والوحيد في نهار كيف اليوم 26 جوان 1992.
0: في دقيقتين حكيت أمل في دقيقتين،
2: وبالحق نتذكرها وقتها تبعتها. منتخب الدنمارك يقعد في البيل، وقد تسألوا مايكل لو دروب ندم ولا اللي هو ملتحقش بالمنتخب هذيك، قال تمنيت وكان كنت مع زملائي هزيت الكيس، أما مانيش ندم على القرار اللي عندي اعتباراتي. ويبدو هو وقتها كان مختلف مع الممرن متاعه.
0: هذه
2: حكاية الدنمارك. حكاية
0: الدنمارك كانت هذه حكاية في دقيقتين.
2: لا
1: موسم الجاي
0: دقيقتين. ها ألفا دقيقتين ولا والله دقيقتين. مش مشكل الرقم القياسي حطمته أميل.

0: خرجت كيف العادة وجوه الفجر خلطت على كار الخمسة تخت ربي عينها خزر من في الدار في الدار مبقى شايرة كل شيء بيعو حتى التلفزة والمروحة مروحة اللي كانت تبرد بيعها تفكر مليح كيف قبض حقهم بيعهم زوز فرانك بش يشري دوستو من مخدرات حاجة أقوى مني هكا قال لي اي انا مدمن هكا قال لي وقاعد مبطل صعيبه راهي صعيبه صعيبه صعيبه بطلت قبل مرتين ولا ثلاثه ورجعت امي تعبتها مرضتها فلستها امي عايشتها في الميزيريا والقروضات نحب نبطل وبش نبطل على خاطر امي للمعلومه هو مكرم اسم مستعار بطل بطل مخدرات
1: الحمد لله
2: الحمد لله هذه قصة حقيقية
1: فيها
2: من
1: مغزى
2: حكي من برنامجك
1: وفيها مغزى
0: هو اليوم زاد العالم يحيي يوم عالمي لمكافحة تجارة المخدرات الآفة المتطورة برشا
2: خاطر اللي يسمع فينا ريم نقول انا من برنامجك ومش حاليا البرنامج
0: وهذيك علاش نكمل لك الفكره انا وكيف نسمع انا بايام كيف هكا ولا نسمع حديث على المخدرات وخاصه انه توا زيدا فما حمله في تونس ضد استهلاك المخدرات وتشجيع الشباب انهم ينشطوا في مجالات اخرى وانه يملوا وقتهم بكل الانشطه سواء كانت ثقافيه مجتمعيه وغيره نتذكر الشهادات اللي كنت سجلتها في حصة كنت قدمتها في الإذاعة الوطنية التونسية عنوان الدنيا حكايات وطرقت إلى عديد المواضيع مواضيع الصحة النفسية وكانت من بين المواضيع الإدمان الإدمان أشكاله المختلفة بما فيها الإدمان على المخدرات وسمعنا شهادات صدقني يعني كان عندي قدرة التحمل كبيرة برشا لأنه فما تفاصيل يقولهم لك الضيف في الأوف بتبيعة ومن بعد أنت تستسمح وتقول له ممكن عدي ولا يقول لك هذا لي لكن ثقيلة التجربة جدا جدا جدا جدا يعني
2: أما التجربة مهمة كذلك والبرامج هي من نوع هذه مهم جدا يعني مهمة التجارب توعي كذلك واللي يعيش التجربة مش كما اللي يحكيها هكا بصفة ممكن
0: ويلزق وحب لي برشا وقت راه باش عطاوني لمين باش عطاوني الثقة وقالوا لي مثالش عادي قعدت مدة راه باش يعطيك شخص مدمن وإلا في طور الإقلاع انه يقول لك مسيج عادي في الراديو
2: تحية لكل شخص قاعد
0: يقاوم
2: في روحه ويسعى انه يتخلص من هالآفة اللي نذكره انه خطيرة جدا جدا وربي يحمي شبابنا وصغارنا
0: وكبارنا
2: زيت. وكبارنا ليلى حكاية في دقيقة
0: سامحوني عاد عكرت الجو
1: مش رجع حمينا للطاقة الإيجابية
0: فيها
1: مغزى فيها معنى فيها حكمة في النهاية فيها مغزى
2: أو ألفة باش تعطيك التوب
1: يحكى أنه شاعر أبو نويس كان في مجلس هارون الرشيد يلقي على مسامعه الشعري يشكر ويمدح ويعظم ويمجد لكن هارون الرشيد كان منشغل عليه بجارية بجنبه فتغشش أبو نواس خاصة أنه أهدى أجاري عقد ثمين ومعطى أبو نواس حتى شيء وهو خارج كتب على الباب ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على صدري خالصة أجاري اسمها خالصة فتغشش هارون الرشيد وعاود ناديه لكن أبو نواس وهو داخل مشارك بيت الشعر وفسخ الجزء السفلي من حرف العين لتصبح همزة ولا بيت الشعر ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على صدري خالصة وهك أعطاه هارون الرشيد بارشا مال يا ريم لم يكن في الحسبان
2: في أقل من دقيقة غبوا لي
0: روعة روعة حكيت أبو نواس
2: أبو نواس
0: روعة
2: هو ينجم يكون فيلم مش مسلسل حقيقة وما عملوه مسلسل أما تخيل يكون فيلم يكون أقرب للواقع
0: مش تفهم قيمة الحروف تفكر قبل فكنت فما سلسلة افتح يا سمسم طبيعة كنت فما من بين الفقرات أبو الحروف نعرفش تذكروه ولا

0: المهم كيف هكايا أبو الحروف هو بطل، يجي يعدل الحروف، يبدل البصل يرد بطل.
1: أي مثلا مثلا
2: يبدل المكان،
0: يبدل الحرف باش يتغير المعنى تماما.
1: هو أبو نوس خلينا برشا برشا أبيات شعرية تتحول إلى مواعظ وحكم ودروس في الحياة. فمثلا يقول: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء وغيره وغيره
2: وغيره وغيره. بهي أنا طبش نسمعكم محمد منير من فيلم ضي. الفيلم هذا اللي يحكي على شخصية اللي قاومت الاختلاف وساعات التحقيق الحلمة بتاعها. بعد نرجع لعندي سؤال يلا.

0: منير لينا سيره لينا ضي من فيلم ضي اخراج كريم الشناوي، واحده من الاغاني اللي خرجها محمد منير في الفتره الاخيره. وصلنا الفقره ما قبل الاخيره.
1: عندي سؤال، عندي سؤال.
0: هو الحقيقة في آخر حصة في الموسم هذي قلت نحاها، عندي سؤال، قلت روحي لا كيفاه لازم نكمل لكم للخ.
2: هو في الحقيقة عبير أنا عندي اعتراف مش خطير أما يلح علي باش نقوله. ما قبل عندي سؤال متاع عبير، كنت نسمع الموسيقى، نقرأ الشعر، نشوف الفن، السينما، المسرح إلى آخره، أما ما كنتش ننتبه للتفاصيل، أكتفي بالمتعة والاستماع والاستمتاع وأمضي. ما بعد عندي سؤال،
3: وليت ركز،
2: وليت نبحث في الملح والكيت وأصل القصة وأصل الحكاية وعليش وكيفاش وقتاش والكواليس والكواليس، وكان ما لقيتش نمشي نبحث. فشكرا عبير لأنك استفزيت ذاكرتي هذا الاستفزاز الجميل من أجل المعرفة، واطلب العلم من المهدي إلى العدل.
0: وعلى هذيك مش نسمعكم الآن مقطوعة تعرف بمقطوعة الشجاعة. يلا.

0: تعرفوها معناها تسمعوها مش جديدة عليكم. هي سيمفونية قاعدة خلي نعطي معطيات. قاعد اللي لحنها خذيت له 30 سنة من حياتي. بديت الفكرة أو الرغبة أنه يلحن قصيدة لشيلر
1: الشاعر الألماني فريديتش شيلر.
0: ثم قدمها عام 1824 كملت. كل مرة كان يعني يبدأ هكا شوية ويكمل المقطوعة هذية أو هي ضمن السيمفونية لكن الحركة موفمون عددها الثاني. نلقاوه في برشا أفلام منهم فيلم أورانج ميكانيك للمخرج كوبريك. الفيلم هذا اللي هو فيلم مهم من كلاسيكيات السينما العالمية. من هو ملحن هذه السيمفونية؟
2: قالت لك ليلى
1: اللي كتبها في
2: ملحن
0: إيش؟ ملحن الموسيقي
2: بيتهوفن
1: مع الموسيقى. هاي السيمفونية التاسعة بيتهوفن.
0: انت تقول بيتهوفن؟
1: اي من الاول اي. واما انت غلطنا قلت نشيد الفرح معروفة نشودة الفرح او نشيد الفرح
0: شجاعة.
1: هي من الاول قالت الفرح هذيك معروفة بيتهوفن اما مش شجاعة في بالي اسمع نشودة الفرح كان ليش صار سينو السيمفونية التاسعة بيتهوفن؟ هذه
0: المهمو هذه متاع الشجاعة الحركة هذه متاع الشجاعة
1: والكتبها فريديتش شيلر اللي كتبها. اي
0: ايش بس
1: ماخوذة من قصيدة اصلا قصيدة يظهر لي زاد اسمها حاجة هكا قصيدة الفرح في المعنى هذا.
0: هكا نسمعوها وقت اللي نبداو قاصدين ربي ماني في مهمة صعبة بس فينا الشجاعة.
1: زاد مقطوعة زوربا اليوناني فرح وطاقة ايجابية فهمتي
0: فما اليوم هزيتكم البيتهوفن
1: فما الدانوب الازرق زاد يوهان شراوس زاد فرح.
0: خلينا نذكروا انه هذه هي سيمفونية التاسعة لبيتهوفن.
1: نعم
0: المقتطف الثاني
3: رباك سعادة وقلبي منه انجلد رمح كأنه حصان ولف البلد ورجع لي آخر الليل وسألني ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد عجب قالوا الشقيق بيمص دم الشقيق والناس ما هياش ناس بحق وحقيق قلبي رميته وجبت غيره حجر ده بالحجر ورجعت قلبي رقيق عجب انشد يا قلبي غنوتك للجمال وارقص في صدري من اليمين للشمال ما هوش بعيد تفضل لبكرة سعيد ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال عجبي جالك أوان ووقفت موقف وجود
0: أنا ترجعت في الكواليس ريم صحت قلت الألفة أعطيني ما فهمتش
2: صالح
0: أنا سيحة مع الكلمات بكل حماس
2: خل المفاجأة
0: من صاحب هذا الصوت اللي هو ألف هذه الكلمات
2: هي صالح جاهين طبعا هو كان نقشة ديك عجبي
1: هيك عليك صح تريم يا عبي قطع عجب
2: الصوت نعرفه
0: على حضر الصوت أنا ما نذكروش الصوت
2: نذكره عليش لأنه فما عمل خدمه مع علي الحجار جزء يغنيها علي الحجار
0: وجزء
2: بصوت صالح جاهين كنت نسمعها برشا
0: أما يعني كلمة عجبي كنت نعديها
2: متشربة بصوت صالح جاهين أوكي
0: كنت مش نعديها
2: فما كتشك
0: يدخل فيك الشك الإجابة صحيحة هكا سهلت به مش نسمعكم الغنية هذه مش تكملوا اللي نقص
1: أصعب
3: اسحر

0: واي واي واي واي بعد واي واي لبسه فلي وماذا
1: والشعر مدلي يظل هكا وسحرتينا وسحرتينا
0: ليل
2: لا انا ذكرتي لا تصيفوني في هذه المواقف
1: ما فماش حار الحكايه
3: اظن مدلي خاطر القافيه

0: اسحر فينا واسحر فينا واسحر فينا بصم. اسحر فينا واسحر فينا.
1: إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. شو رأيكم نكملوا نسمعوها؟
2: أي أي أي.

0: من القلب.
1: نوصلوا لآخر فقرتنا من القلب وباش نبدأ بأمال.
2: يعيشك عبير. اليوم اخترت نحكي على بصمة فنية، على حالة فنية فريدة فيها برشا جنون وإبداع استثنائي في التلحين والغناء. نحكي على الفنان اللبناني الراحل ملحم بركات، واللي كانوا أصدقائه سميوه بأبو مجد، والتو ترن في وذني واحد من أعضاء الفرقة متاعو كي يحب يستفزه ويقوله يلا يا أبو مجد. ملحم بركات الواثق من نفسه ذو الشخصية القوية المتمرد والحساس جدا، عرف موهبته وقيمتها منذ الطفولة ثم الشباب، قراب المعهد الموسيقي وقرر ما يكملش لأنه انت مال مدرسة الرحابنة، لكن بقى معهم كنا 4 سنين كهو. اختار الانفصال عليهم لأنه يرفض البقاء في الظل، ولأنه حب يبرز قدراته في التلحين والغناء ويكون عنده أسلوبه الخاص به ونجح أيما نجاح. أغاني فيها كم هائل من الأحساس، ولا طرب على بابي واقف أمرين، حمامة بيضة تعا ننسى، ولا مرة كنا سوا جيت بوقتك، موعدنا أرضك يا بلدنا، كيف كيف تبعد عني وبعدك ساكن في كيف، واعتزلت الغرام اللي لحنها المجد الرومي، واللي هي نتصور يعني خرجت هكا برزت ما بين أغاني مجد الرومي فيها تشبه الملحم بركات. الفنان الكبير هذا زار تونس أكثر من مرة وغنى على ركح قرطاج، وآخر مرة كانت قبل أسابيع من وفاته، غادرنا في أكتوبر 2016 وعمره 74 سنة، ومازالت نغمة صوته وارتجالاته وخفة دمه وتسلطينتو كلهم مازالوا يرنوا في الوضن. اخترت لكم أغنية فيها مزج ما بين الطرب الشرقي وروح غربية، هكا فيها صوت ساكسفون يهزك من الداخل داخل ويحملك العوالم الاستمتاع بالفن الجميل. كتب كلمات الأغنية هذه رفيق مشوار وصديق الشاعر نزال فرانسيس، وألحنه هو ملحم بركات. تقول يمكن نتهنى بحبك يمكن ما نتهنى.

0: يمكن نتهنى بحبك اختيار رميل شقشوق في فقرة من القلب. مش نقعدوا في الإيقاع، ما هذه إيقاع اللي يهزنا مباشرة للبحر وللصيف، والفترة مهمة جدا ريم.
1: والله انا ينجم يخليني في مكان يا ما
0: بالحق اي انا قلت لك ما نعديه
1: رقص
0: اي ما نعديه لك الا ما ترقصها.
2: يا اخي انت كل شيء تقولوا تعودوا
3: ربي ريت صريحه جدا مع المستمعين.
0: ترقصها ولا هكا وانت على الكرسي تنجمها؟
1: لا
0: اللي هي شنو؟
1: لا لا بعد رقصتي توالي في التيك توك تدور. لا لا على كل انا نعرف انه الاغنيه هذه باش هكا تعطي بهجه وفرحه وايقاع للناس اللي يسمعوا فينا الكل، وممكن فما اللي توها في السيارات نتاعهم وسخانه وكل. الاغنيه هذه راي قديمه تو فقت لي قديمه حسيتهاش من عام 1993 خرجت في التسعينات
2: 33 سنه
1: للمجموعة الإسبانية لوس ديل ريو، هكا اسمهم هما أنطونيو روميرو رافائيل رويس ولا روس. غنية في ألبوم أمي مي جوستا، هكا اسم الألبوم، ولكن الأغنية اللي باش تسمعها مش قول على الاسم حقت نجاح عالمي منقطع النظير، وترتيبها كان الأول في المئة أغنية اللي تتسمى One Hit Wonder. شو معناها؟ معناها الأغنية اليتيمة اللي المغنين متاعها ما عرفوش نجاح مماثل لهذه الأغنية، واللي زاد من نجاحها بطبيعة رقصة مصاحبة للأغنية للرقصة والكوريغراف ميا فراي. الأغنية هي

0: كارينا منعرفش عاد اللي يسمع يعمل الرقصة ولا ليه
1: نتخيل
0: انا على الكرسي نعمل شوية هك شوية شوية شوية شوية طب كي روح لدن نعودها جو الصيف تو احنا في الصيف الصيف الصيف وما انها اخر حلقة وبش نتغيبوا عليكم في الشبكة الصيفية فحبينا برشا هكا موجات الصيف نبعثوها لكم من خلال الإيقاعات والمواضيع أما ليلة بش تهزنا الموسيقى أخرى للفنان التونسي ترجعنا لتونس تفصيلات وكلمات ممتعة جدا أما قبل ما نعطي ليلة الكلمة حبيت نشكرك ليلة على حضورك معنا شكرا ليك ليلى على الإضافة اللي كل حصة تقدمها شكرا ليك كمال شقشوق كذلك خذيناك في أوقات زيادة صعبة لكن كنت حاضرة معنا شكرا ليك ريم المدب إن شاء الله اختياراتنا والفكرة هذه الدنيا ما فيها نالت رضاكم في الموسم هذا إن شاء الله نتلقاه في الموسم الجديد إن شاء الله بعد الصيفة مش خلي سأخذ نشكر ألفة بشير فاطمة عبار سمية الزواوي ومحمد أمين الحامدي في الإخراج الرقمي مش خلي الكلمة الأخرى الليلة مسك الختام
2: وختامها التونسي في مصر عندهم أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام في لبنان عندهم الرحاب نوفيروس في فلسطين عندهم محمود درويش ومرسال خليفة في تونس عندنا آدم فتحي ولطفي بشناق هذا اللقاء بين شاعر ومترجم كبير آدم فتحي وبين ملحن ومطرب كبير ورائع لطفي بشناق في التسعينات شكل علامة فارقة في تاريخ الأغنية التونسية وحتى العربية لما لا ثم أثمر باقة من روائع الموسيقى التونسية والأغاني التونسية اللي تجمع بين متعة الاستماع وبين عمق الكلمة وبين عبقرية اللحن آدم فتحي ولطفي بشناق سمعونا برشا أغاني مزيانة كما علمني اللي تحبها عبير كما خدعني زمان خدعني كما يا الخضرة وكما اللي تحبها ريم لغنيتك شنية القتلي
1: برشا
2: ما عنديش أزهار
1: وكل الأغاني اللي تغنيت على الموسيقى الكلاسيكية السيمفونية
2: نعم
1: كما
2: نعم.
1: يصبح المسك والعنبر
2: وآدم فتحي زادك كتب لطفي بشناق غنية بالعربية الفصحى ممكن مش معروفة برشا أما شخصيا أنا مغرومة بها ونحبها برشا كتب فيها آدم فتحي كل ما فيك حبيبي يا حبيبي صخب البحر وهمس العندليبي فامضي إن شئت وأمطر حيث شئت لا أرى كأس إلا من نصيبي كل ما فيك جميل ويغني كل ما فيك رواه الشعر عني هكا كتب آدم فتحي أما لطفي بشناق لحنها وغنيها كما هكذا

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الرابعة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام تحية طيبة. الإعلان اليوم عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي يوضح بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية، وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية بداية من الأول من جويلية القادم. التحديات التي تشهدها منظومة الدواجن والبيض، محور اجتماع صباح اليوم بحضور ممثلين عن كل الأطراف المتدخلة من هياكل إدارية والمهنية بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الاثنين جلسة للنظر في 5 مشاريع قوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق المسؤولة عن برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز. الحرس الثوري الإيراني يوقف 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح قبل أن تعود الناقلات إلى الخليج. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يؤكد إجلاء 150 سفينة على متنها 4000 بحار خلال الأيام الأربعة الماضية. وموسكو وكييف تتبادلان مئات الأسرى في أكبر صفقة تبادل منذ أشهر. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
1: موعد الأحد،
5: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
5: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
1: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
5: ما ننسى حد وديما في القلب.
6: تونس الخضراء جئتك عاشقا،
7: sur le port de Tunis.
8: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
9: أسلم، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
10: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
11: Tunisie is great.
12: Beautiful.
13: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
1: جئتك عاشقا مع يسر حزقي.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في عدد جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا اليوم الجمعة 26 جوان 2026، الموافق ل 11 محرم 1448 هجري. لقاءنا مباشر يتواصل إلى حدود 6 مساء باش نحكيو فيه على آخر المستجدات في قطاع السياحة. في الجزء الأول من حصتنا باش نقوموا بجولة في مندوبيات الجهوية للسياحة الأسبوع هذا باش ناخذوكم إلى ولاية بنزرت ثم إلى الحمامات باعتبار أنه في مندوبية الجهوية للسياحة بالحمامات عنا جزء من ولاية نابل وجزء من ولاية سوسة. في الجزء الثاني وفي الساعة الثانية بيكون معنا الضيف على المباشر كما تعودتوا. ضيفنا اليوم بيكون السيد محمد المهدي حلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. كما تعرفوا في بداية هذا الموسم ناخذ شوية معطيات على الأرقام الحاصلة إلى حدود هذه الفترة يعني إلى السداسي الأول من سنة 2026 ثم توقعات السداسي الثاني الحجوزات المستجدات في القطاع من حيث الخدمات من حيث الجودة في الخدمات وكذلك الاستعدادات لهذا الصيف صيفة 2026. كامل الفريق يرافقكم فاطمة عبار في التنسيق، ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج التلفزي، يسر الحزقي من أمام الميكروفون. نحب نهني رامي ماجولي ونقول ألف مبروك ألف ألف مبروك، صديقي ورفيق دربي في هذه الحصة، ألف مبروك رامي إن شاء الله بالرفاه والبنين.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
1: أصل ما كل plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
2: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
3: Tunisie is great, beautiful,
4: nice. Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
5: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في جئتك عاشقا. كما قلت في بدايه الحصه باش نقوموا بجوله في بعض الولايات السياحيه، والبدايه باش تكون من ولايه بنزرت، هذه الولايه العزيزه علينا واللي عندها خصوصيه وعندها امكانيات متميزه ومنتوج متنوع. واكثر تفاصيل باش ناخذوها مع السي سعد الخميري المندوب الجهوي للسياحه ببنزرت. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي سعد. الو الو. اذا كما قلت المكالمه الاولى اللي هي مازلنا ما تحصلناش عليه سي سعد بن بنزرت باش نتحدثوا فيها على مقومات السياحه بهذه الولايه. الكلكم تعرفوا جهه بنزرت، تنوع المنتوج، شريط ساحلي متميز فيه شطوط مزيانه برشا على كامل. نحكيو كي نحكيو على مندوبيه جهويه نحكيو على كامل الولايه، فيها السياحه الشاطئيه، فيها السياحه الرياضيه، فيها السياحه الاستشفائيه، فيها برشا انواع تاع السياحه، السياحه البديله. فما كما قلت تنوع في المنتوج بفضل الطبيعة الجميلة والخلابة بجهة بنزرت، وكذلك الاستثمار اللي شهد في السنوات الأخيرة نمو كبير، خاصة كما قلت الاستثمار في دور الضيافة، الاستثمار في الإقامات الريفية. وبنزرت عندها ما يسمح لها باش أنها توفر هذه الأرضية، عندها غابات جميلة، عندها شريط ساحلي جميل، وكل ما من شأنه أنه ينوع المنتوج السياحي. ما نعرفش كان المكالمة حاضرة وإلا ما زالت واللي ألفة أنه المكالمة تقصد. نرجعوا مع سي سعد الخميري المندوب الجهوي للسياحة ببنزرت. ألو
7: وي.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: أهلا وسهلا.
6: أنا يظهر لي أنت علقت بالعاني سي سعد باش تخليني أنا نشكر في بنزرت ونحكي على بنزرت.
7: تعلق بالعاني.
6: اي كي تعلقت المكالمة قعدت انا نشكر في بنزرت ونحكي عليها ونقول ما شابها ومزيانة ومحليها وفيها. مرحبا بيك سي سعد ومرحبا. من الكلام اللي قلته كل من القلب ومن الاعماق، لانه بالحق بنزرت جميلة جدا. قلت انه طبيعتها تخول انه يكون هناك منتوج سياحي متنوع، وهذا اللي نحب نرجعوا عنه برشا. احنا سي سعد ما تحدثناش على بنزرت، لو كان نذكروا السادة المستمعين والمشاهدين بالمشهد السياحي في ولاية بنزرت، يعني من حيث الوحدات الفندقية، الإقامات الريفية، دور الضيافة، استغلال الشريط الساحلي بكل يعني الجهات بالولاية، وكذلك السياحات الأخرى كما السياحة الرياضية، كما يعني فما الكامبينج برشا زادة في بنزرت، فما برشا منتوج متنوع. حكينا أنت سي سعد علي.
7: اولا نحب نشكركم على الاستضافه هذه للتعريف بالمنتوج السياحي بولايه بنزرت. العديد من التونسيين ما يعرفوش اللي السواحل مدينه بنزرت تمتد على 300 كيلومتر، تمتاز الحقيقه بشواطئ خلابه الخضره، لانه هو المنتوج السياحي، كل متطلبات المنتوج السياحي موجوده بولايه بنزرت، البحر، الغابه، السياحة الثقافية.
6: صحيح.
7: يعني بنزرت فيها كل المميزات أنها تكون يعني وجهة سياحية بامتياز.
6: هذا هو.
7: بالطبيعة بالنسبة لبنزرت احنا عنا طاقة الإيواء اللي عنا 2278 سرير موزعين على 7 وحدات سياحية، هذه بالنسبة للنزل. عنا 10 استضافات عائلية اللي هما زادة يعني فيهم منتوج سياحي. وسمحيلي هنا نحب نفتح قوس أنه بالنسبة لبنزرت يعني عندها كل المقومات انها تكون الوجهه الاولى بالنسبه للسياحه البديله.
6: هذا يعني كنت نقول فيه وقت اللي نحن نتصلوا بك، انه الاستثمارات يعني تطورت في ولايه بنزرت في هذا الاتجاه، في اتجاه دور الضيافه والاقامات الريفيه. والجميل في ذلك انه خرجنا من مركز المدينه يعني على مختلف معتمد

0: جية الولاية نلقاو هذا النوع من الإقامات سي سعد؟
1: فعلا يعني والأكثر هو نوايا الاستثمار في هذا المنتوج.
0: صحيح.
1: يعني عندنا عديد الملفات اللي الحقيقة بالنسبة مقدمينها اللي عندهم نوايا الاستثمار في الإقامات الريفية أو
0: دور الضيف
1: العائلية. كان
0: قلت لي انت عندنا 10 استضافات عائليه
1: هذوما القانونيين اللي اما هنالك العديد ايضا
0: اللي ينتظروا في كراس الشروط به
1: فوالا
0: معناها قديش حسب التقريب سي سعد؟
1: والله العدد كبير ما عنديش احصائيات
0: لانه الاستثمار كما قلت كثر في ولايه بنزرت وكما قلت انت المكونات الكل نتاع اقامه ولا دار ضيافه متوفره في جهه بنزرت وعلى الشريط الساحلي في بنزرت.
1: طبعا لا وايضا بنزرت اللي ما يعرفوش الناس انه بنزرت السياحه الثقافيه لتاريخها العريق اللي يمتد من اوتيك اللي هي كانت رديفة قرطاج وهي الحقيقة تأسست قبل قرطاج. اوتيك تأسست عام 1800 واعتقد 1101 قبل الميلاد.
0: صحيح.
1: يعني مدينة اوتيك اللي هي بالنسبة للسياحة الثقافية بنزرت تحتكم ايضا على العديد من الاثار الكبيرة واللي تشد الزائر. كان حققنا خلال الى حدود شهر جوان بالنسبة لليالي المقضات حققنا نسبة نمو ب 37% مقارنة بنفس الفترة من 2025. لا اضيع سرا قلت ان الوحدات السياحية بمنزرت الان كلها خبر يعني حسب ما يمدون به الخيان أصحاب النزول يعني نسبة امتلاء بمئة في المئة
0: الحمد لله.
1: والخصوصية اللي في بنزرت هي وجهة للسياحة الداخلية بامتياز.
0: أكيد سياحة العائلات
1: نحكي على السياحة الداخلية نحكي على غار الملح نحكي على غفراف اللي مثلا غار الملح هي سياحة داخلية مئة في المئة. غفراف أيضا هي سياحة داخلية 100% بحيث بنزرت إذا كان حبوا نعطوا الخصوصية هي أولا بالنسبة للسياحة الداخلية هي الوجهة الأولى والأساسية بالنسبة لولاية بنزرت بمختلف معتمدياتها. بالنسبة للخصوصية الثانية في جهة بنزرت هي مقارنة الحقيقة ببقية المناطق السياحية. هو السياحة البديلة اللي هي يعني تنجم تكون بنزرت الوجهة الأولى بالنسبة للسياحة البديل.
0: به سي سعد يعني فما كذلك سياحة المخيمات وسياحة يعني كما قلت أنت متوفرة الغابة اللي بحضر البحر يعني المنتوج متنوع في ولاية بنزرت مش كان سياحة شاطئية السياحة الرياضية كذلك.
1: فعلا بارك الله فيك على التذكير بهذا. البارح الحقيقة أنا مشيت راس نجلة اللي هي أقصى نقطة
0: في
1: أفريقيا اللي هي أعلى نقطة اللي هي موجودة في ولاية بنزرت وعلى سواحل راس نجلة كلها لاحظت يعني وجود زوز ثلاثة مخيمات موجودة.
0: صحيح.
1: إضافة لوجود مركز للتخييم قار موجود على سواحل إنجلة إضافة إلى وجود عديد من الطلبات للسياحة الداخلية خاصة معتمدية سجنان. يعني كل الخصوصية أيضا في بنزرت اللي كل معتمدياتها تحتكم على منتوج سياحي متنوع وأيضا متكامل يعني بين الغابة والبحر
0: والرياضة يعني والتخييم والاستشفاء
1: والرياضة والتخييم
0: حتى الاستشفاء يعني فما ناس تمشي البنزرت على الاستشفاء او حتى بعد يعني للراحة والاستجمام في جهة بنزرت. كما قلنا المنتوج متنوع الاقبال بدرجة اولى سياحة داخلية لكن سي سعد هذوما الاستضافات العائلية اللي في مختلف معتمديات ولاية بنزرت نشوفوهم حتى على المنصات الدولية للكراء ونشوفوا انه سياح جي مش في مجموعات كبيرة لكن عائلات معناتها دي جروب يمشيوا مع بعضهم. اليوم رفراف ولات معروفة على الصعيد العالمي، اليوم كما قلت انت اوتيك معروفة متلين يعني كي نسميو راس الجبل ذيك غار الملح، هذوما كل نشوفوا فيهم بعض التجارب اللي لسياح اجانب.
1: فعلا وهو كذلك الحقيقة ما عطيناش هي مجموعات صغيرة بالنسبة لإقامات الاستضافات والإقامات الريفية، لكن هنالك إقبال يعني نجم نقوله اللي هو كبير في إطار مجموعات صغيرة. لكن المستقبل بالنسبة لولاية بنزرت بالنسبة للسياحة البديلة هو مستقبل كبير جدا.
0: أكيد.
1: وخاصة كما قلت لسيادتك منذ البداية أنه نوايا الاستثمار في الاستضافات العائلية وفي الإقامة الريفية.
0: حبيت جدا نتحدث سي سعد بما أنه الشريط الساحلي يعني في ولاية بنزرت واحنا في ذروة الموسم الصيفي، اليوم نتحدثوا على كل الشواطئ اللي على طول الشريط الساحلي وشنو العلاقة اليوم مع وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، هل فما تنظيم للعمليات ذوكم لكل نشوفوهم يعني الاستعمالات اليومية للشاطئ للشريط الساحلي، كيفاش تم التنسيق، كيفاش تم يعني منح الرخص، فما اشكاليات ولا مفماش مع الوكالة؟
1: والله احنا في تنسيق دائم مع الخيان اللي موجودين في لابارك اللي كما حكيت انت تنسيق كبير جدا. بدأت عملية تنظيف الشواطئ في مستوى منح الرخص، هي لجنة جهوية يشرف عليها السيد الوالي، واجتمعنا عنا اسبوعين تقريبا وتم اسناد الرخص للخيان اللي باش ينتصبوا على الشواطئ. السلطات الجهوية قائمة بمجهود جبار وكبير في مستوى الولاية في مستوى البلدية، الخيان في الأمن يعني تنسيق كبير على أنه الموسم الصيفي يتعدى في أحسن ظروف. وهذا دورنا
0: ان شاء الله احنا نشوفوا كان احلى الصور. فما جانب اخر لابد من الحديث كي نتحدثوا على بنزرت، ان بنزرت ماهيش وجهه صيفيه فقط، لانه بنزرت تنجم يعني خارج الموسم الصيفي نجموا نتحدثوا على سياحه الاعمال في بنزرت، سياحه المؤتمرات والندوات، نسمعوا قديش من يعني حدث يمكن يصير في بنزرت.
1: بالطبيعة تنجم تكون بالنسبة للمؤتمرات يعني كل النزل اللي موجودة في ولاية بنزرت تحتكم على قاعات كبرى لتنظيم المؤتمرات، على قاعات صغرى لتنظيم ورشات العمل. وما عندوش تقريبا أسبوع وين عمادة الأطباء نظمت ملتقى كبير بمشاركة عدد كبير أيضا من الأطباء في ولاية بنزرت. يعني بالنسبة أيضا للمؤتمرات يعني جهة بنزرت تحتكم على
0: بنية تحتية يعني توفر
1: بنية تحتية محترمة لاستقبال الخيان اللي ناويين يعقدوا مؤتمراتهم أو اجتماعاتهم أو ندواتهم في ولاية بنزرت.
0: هذا هو مسألة يعني الناس الكل انت في انتظار فما معطى آخر قد يغير زاد من الحركية السياحية في بنزرت وهو ميناء بنزرت. إن شاء الله نسمعوا كان الخير على هذا المشروع، فماش تقدم في الأشغال؟ فماش
1: طبعا فعلا فعلا فعلا هنالك الحقيقة ما نعرفش هل يحق لي أن يعني نسمي الشركة اللي هي كابتر وامين. احنا السيد الوالي والسلطات الجهوية يعملون على إعادة الحياة لهذا المشروع، هما بصدد اللمسات الأخيرة مع البنوك لبداية أو لمواصلة الأشغال في تهيئة ميناء بنزرت،
0: لأنه كما قلت يغير يعني بصفة كلية ربما المعطى السياحي في مدينة بنزرت هكا ولا؟
1: طبعا أي
0: أكيد يعني كل ما نشوفه يعني مدينة والميناء متاحة مهيئة تكون فما حركية كبيرة خاصة في فصل الصيف. إذن يعني بالنسبة لهذه الصائفة قلت لي أنت أنه النزل عندهم وعلموكم أنه طاقة الاستيعاب وصلت لـ 100%، إن شاء الله هذا يكون يعني كامل فصل الصيف وحتى ما بعد فصل الصيف، لأنه نعرفوا بنزرت تقعد ديما مزيانة في سبتمبر في أكتوبر في نوفمبر، فماش ربما نعرفوا في الصيف أما المهرجانات الصيفية اللي كذلك تكون محرك للسياحة في الجهة، فماش تظاهرات كبرى أخرى سي سعد تنجم تحدثنا عليهم في هذه الفترة القادمة؟
1: والله هنالك العديد بطبيعة، هي هو أهالي بالزرط يعشقون الحياة والمهرجانات، هنالك العديد من المهرجانات بطبيعة يجي على رأس مهرجان بنزرت الدولي اللي هو فيه برنامج دسم جدا، وكل كل المعتمديتها عند مهرجاناتها الصيفية، وهنالك أيضا موازاة مع هذا، هنالك العديد من التظاهرات الثقافية اللي باش يتم إنجازها. والله وهذه فرصة باش نحكيه أيضا على جمعية صيانة مدينة بنزرت اللي هي تقوم بمجهود كبير في مستوى يعني صيانة المسلك السياحي داخل مدينة بنزرت، واللي يعني اعتقد 12 جويلية باش يتم تدشين القسط الاول من تهيئة سيدي الحني، وفي مستوى ايضا البرج القديم هنالك العديد من يعني التهيئة اللي باش يتم. يعني والله الحقيقة بكل صدق بنزرت تشهد حيوية كبيرة جدا في المستوى السياحي، في المستوى الثقافي، في المستوى التنشيطي، وهذا بطبيعة يعني يدفعنا أيضا إلى مزيد العمل وبلورة مقاربات جديدة في مستوى المسالك السياحية، في مستوى استغلال المنتوج أو يعني المادة الخام الموجودة بالجهة.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله يعني
0: ما ننساوش سي سعد عودة التونسيين بالخارج، لأنه نعرفوا عدد كبير من أبناء تونس بالخارج من متساكني ولاية بنزرت، أكيد هما باش يكونوا ربما من الأرقام الفاعلة في المشهد السياحي في هذه الصائفة. ما ننساوش بالنسبة للأطفال، دائما نعرف أنا وملي أنا صغيرة أنه في بنزرت يكون فما مصيف الكتاب ومحليها التجربة هذيك، والأطفال يعني
1: انت اصيلة بنزرت؟
0: لا مانيش اصيلة بنزرت، لا. اما مشيت لبنزرت ونمشي لبنزرت وما زلت باش نمشي لبنزرت.
1: مرحبا بك
0: يعيشك. لكن كل هذا يعني جميل، نعرف لي في بنزرت كما قلت لي كل الاذواق، الاطفال يلقاو حظهم، الشباب يلقى حظه، والعائلات التونسيه تلقى حظها، كيف كذلك التونسيين المقيمين بالخارج. وكما قلنا على مدار السنه مدينه ولايه جميله جدا فيها مقومات السياحه بكل يعني تنوع المنتوج الموجود فيها. ان شاء الله نسمعوا كان الخير على بنزرت. وباش نختم معك بنقطه واحده، مساله البيئه والنظافه.
1: تسمح لي
0: تفضل.
1: انا منبهر جدا باطلاعك على خصوصيات ولايه بنزرت، وبارك الله فيك.
0: عايشك يعطيك الصحه. لكن هذا في صلب يعني العمل نتاعنا، واكيد احنا في برنامجنا يعني اكتسبنا خبره من خلال زياراتنا للولايات هذه ومن خلال اطلاعنا على المشهد السياحي. قلت حبيت نختم معك سي سعد بمساله البيئه والنظافه، لانه نعرفوا هذا هام جدا. شنو احوال البيئه وشنو احوال النظافه في ولايه بنزرت؟
1: والله
0: حتى يكتمل هذا المشهد الجميل.
1: فعلا فعلا هي سمفونية والله تعيشها ولاية بنزرت. المجهودات اللي تم القيام بها خاصة في مستوى البيئة، في مستوى البلدية قائمة بمجهود كبير وجبار جدا في مستوى الحفاظ على نظافة المدينة. أيضا نحب نشكر الخيان في البيئة والخيان في الأبطال اللي هم قائمين بمجهود يعني متكامل، أن نوصل نعديه صيفة يعني هادئة بدون ناموس بدون
0: أوساخ بدون فضلات بدون يعني. وهنا من خلالك أنت سعد يعني أنت توجهت بالشكر لكل يعني السلطات المحلية والجهوية، المجتمع المدني، جمعية صيانة مدينة بنزرت أو أي جمعية أخرى تقوم بمجهود، ومرة أخرى المواطن التونسي المسؤول عن نظافة بلاده. إن شاء الله نحطوا اليد في اليد باش نعطيه صورة جميلة عن بلادنا، لأنه حقيقة في السنوات الأخيرة مسألة النظافة أثارت يعني عديد التشكيات. إن شاء نتصلح مع بعضنا، والمواطن هو المسؤول رقم واحد عن النظافة إلى جانب مجهودات السلطات المحلية والجهوية والمجتمع المدني. يعطيك الصحة سي سعد الخميني المندوب الجهوي للسياحة ببنزرت، هذه مصافحة أولى أكيد باش نرجعوا لك سي سعد في الصيف، وإلا نجيو بحذاك ما نعرفش يعني احنا والبرمجة. أكيد أكيد باش تكون عندنا زيارة إلى ولاية بنزرت ونشوفوا مكان جميل في بنزرت تكون فيه بث مباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شبكتنا الصيفية. نحب نستغل الفرصة هذه سي سعد سامحني باش نترحم على زميلنا اللي هو صحفي في نفس الوقت رجل سياحة سي عفيف كشك الله يرحمه، اللي كان زاد يقوم بعمل كبير للتعريف بجهة بنزرت وللترويج لجهة بنزرت الله يرحمه، ويتواصل العمل واليد في اليد إن شاء الله القادم أفضل سي سعد. شكرا لك.
1: شكرا، نبارك الله فيك.
0: عايش، كل اللقاء.

0: جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great, beautiful, nice.
5: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
7: مرحبا مرحبا في كل من التحق بنا في الاستماع وفي المشاهدة على مواجهة الإذاعة الوطنية التونسية جئتك عاشقا. نتحدث على الاستعدادات للموسم الصيفي 2026، كذلك ناخذ فكرة على السداسي الأول من هذه السنة واستعداداتنا للسداسي الثاني. الجولة كما قلت في بداية الحصة مشينا لبنزرتة وباش نمشيو إلى منطقة ياسمين الحمامات. معنا على الخط سي خالد قلوعية المندوب الجهوي للسياحة بياسمين الحمامات. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي خالد.
8: مرحبا بكم كافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
7: يعيشك يعطيك الصحة سي خالد. أنا في تقديم الحصة قلت باش نمشيو لمنطقة ياسمين الحمامات اللي هي فيها شوية من ولاية نابل وشوية من ولاية سوسة، خصوصية المنطقة هذه. هذا هو إداريا يعني فيها زوز
8: إداريا. ياسمين الحمامات تجمع ما بين زوز ولايات، ولاية سوسة معتمدية بوفيشة، ولاية نابل معتمدية الحمامات.
7: الحمامات باهي. كان في بداية عنا برشا احنا ما تكلمناش سي خالد، كان نرجع شوية على طاقة الاستيعاب بهذه المنطقة، على خصوصيات هذه المنطقة، الجديد ربما في هذه المنطقة.
8: والله المنطقة السياحية من الحمامات كما قلت تجمع بين ولايات نابل وسوسة بالضبط 43 وحدة فندقية، والغالبية متاحة توا في حالة نشاط النشاط متاحة، ما عدا بعض نزول المغلقة سواء بقرار إداري معناها غلق مؤقت وإلا بأسباب استثنائية معناها أسباب اقتصادية، على غرار نزل نبتين اللي مازلنا قاعدين نشوفه في حلول معناها مع البنوك مع المسترب القضائي معناها تحط للإحالة. ثم نزل الماس على ان شاء الله سنه 2027 يستأنف النشاط نتاعو بعد ما تمت الاحاله نتاعو المستثمر الاجنبي، مش يقوم باستثمارات تناهز 10 مليون دينار ان شاء الله انطلق في جات الاشغال نتاع التنظيف، ومش يقوم باستثمارات كبيره. وبقيت المنزل اللي سكرت بصفه مؤقته غلق موسمي يستأنف النشاط نتاعها. طبعا تقريبا ما يقارب 37 وحده فندقيه بسبب
7: سي خالد. تفضل سي خالد. كما قلت انت يعني هي منطقه ياسمين الحمامات هي منطقه فندقيه بامتياز، يعني اكبر ربما منطقه سياحيه من حيث عدد النزل. تقولي اليوم 37 يخدموا على 43، هذا يعني رقم باهي، وان شاء الله نلقاو حلول في بقيه النزل. اكيد ثم نزل اخرى باش تفتح ابوابها قريبا، اللي مازالوا يحضروا في رواحهم ربما لذروه الموسم. نحكيو شو
8: نزل اللي معناه الكل حلت او معناه للمستقبل في الموسم السياحي الحالي.
7: يعني بالصيفة هذه باش يكونوا 37 نزل.
8: قعد كان اللي فيهم قرار غلق اداري، يعني زوز نزل فيهم فما نزل فيه غلق اداري، فما نزل معناه تمت الإحالة متاعه للأسف معناه المستثمر اللي خذاه ميزال معناه ما قامش بالأشغال لازم لاستئناف النشاط. ونزل معناه مغلق لأسباب اقتصادية كما ذكرت، نزل نبيل اللي هو يحتل المنطقة السياحية معناه قلب
7: صحيح في مدخل المنطقة السياحية
8: ذاك النقطة السوداء يتم معناه تداركها، وبقيت مؤسسة تستأنف النشاط متاعها.
7: ناخذ فكرة على السداسي الأول ربما في هذه الجهة كيفاش، ولا والتوقعات للسداسي الثاني
8: إلى غاية عشرين جمعة معناها كانت مؤشرات إيجابية. فما تقريبا سجلنا في عدد الوافدين ما يقارب 5% من فارق إيجابي مقارنة بسنة 2025، وخمسة بالليالي المقبلات فما تقريبا 10% من فارق
7: مقارنة بالسنة الفارقة.
8: وبالنسبة بالنسبة نحكيه على الأسواق التقليدية عن السوق الفرنسية سجلت 7.5% تطور إيجابي مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. بالنسبة للسوق البريطانية هي بدورة سجلت تطور على قدرة ب 15% مقارنة، وهذا مهم جدا مقارنة بالسنة الفارطة. وكذلك رجوع السوق الإيطالية 23% تطور إيجابي مقارنة بالسنة الفارطة. هذا إلى جانب الأسواق التقليدية الأخرى على غرار أوروبا الشرقية اللي استأنفت النشاط بتاعها على تونس وقاعد تسجل في مؤشرات إيجابية. ثم بالنسبة من 1 جوان إلى غاية 20 جوان، معنا هذه الانطلاقة بتاع الموسم الصيفي، معنا سجلنا في عدد الوافدين تطور إيجابي قدر ب 8.4% مقارنة بسنة 2025، حيث سجلنا 223,734 سجلنا 54,000 وافد. بالنسبة لعدد الليالي المقبلات سجلنا تطور إيجابي قدر ب 8.4%، حيث تم تسجيل 223,734 ليلة مقبلات. وهذه مؤشرات مش خلينا نأكدوا اللي الموسم الصيفي السنة مش يكون على غرار المواسم الفارطة، معنا ديما في تطور إيجابي. وإن شاء الله مش نسجلوا أرقام سياسية جديدة معنا
7: إن شاء الله بإذن الله
8: هذه السنة سنة 2026، وهذا اللي يخلينا معنا نضعف المجهودات بتاعنا معنا كإطار معنا مكلف بالإحاطة بالنزول السياحية في رقم التفقد. معنا بدأت معنا تقريبا احنا بدينا من بعد رأس العام نقوم بعملية التفقد والإحاطة للنزول والمطاعم والمراكز التنشيط السياحي من حيث معنا جودة الخدمات، من حيث التفقد حفظ الصحة والسلامة والتكوين السباحين المنقذين، تجديد الشهادة الوقائية لمختلف المؤسسات السياحية، وكذلك معنا التنسيق مع البلديات بالجهة لمعنى الرفع من مستوى المحيط وإنجاز الأشغال اللي معنا صادق على صندوق حماية المناطق السياحية.
7: سي خالد، سي خالد، يعني احنا تحدثنا الأسبوع الفارط على يعني الرحلات غير المنتظمة على مطار نفيذة الحمامات، وأكيد هذه يعني الحركية اللي يشهدها مطار نفيذة الحمامات عندها انعكاس على الإقبال على منطقة ياسمين الحمامات بصفة كبيرة. يعني
8: بس في حال هو مطار نفيذة الوافدين اللي يجوا مطار نفيذة يقصدوا ديما جهة سوسة وجهة خاصة جهة نابل والحمامات وكذلك ربما حتى المناشير والمهدية. والرحلات هذه السنة على المبرمجة على مطار نفيذة، ممكن الأرقام لو تشوفوها مع بعد ما سي محمد بجري عنده الأرقام أكثر بهذه الضعف الأرقام، ممكن ثم
7: أكيد يعني هما
8: ممكن يعطيكم هو أكثر من
7: هو موقع منطقة ياسمين الحمامات يخليها يعني قربها لمطار تونس قرطاج، نفس قربها لمطار نفيذة الحمامات، يعني
8: 75 كيلومتر تقريبا 75 كيلومتر ما بين زوج مطارات، وهذا معناه بالعامل الإيجابي
7: أكيد يحفز يعود بالنفع على المنطقة من حيث الرحلات
8: من بريطانيا من ألمانيا من فرنسا ولا من أوروبا الشرقية. الرحلات المبرمجة على مطار كذا تساعد برشا في امتلاء النزول بجهة الحمامات.
7: إن شاء الله إن شاء الله نسمعوا كان الخير على منطقة ياسمين الحمامات. تحدثت على المراقبة، تحدثت على البيئة، تحدثت على النظافة، هام جدا. الشريط الساحلي وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي أكيد قائمة بجهودات كبيرة لرخص للمستعملي الشريط الساحلي في هذه الجهة منطقة ياسمين الحمامات، كل الجهود تتكاتف لإنجاح الموسم الصيفي. إن شاء الله بالتوفيق في أعمالكم سي خالد، إن شاء الله نسمعوا كان الخير على كل ولاياتنا وكل مناطقنا السياحية. شكرا لك.

0: العذراء جئتك عاشقا جئتك عاشقا عاشقا
1: souvenir souvenir ça fait comme une éclipse une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis
2: كيف نشفى من حب طول الذي يجري فينا مجرى النفس
3: أسلمى quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said
4: même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil on finira jamais de chanter des merveilles
5: Tunisie is great
6: beautiful nice
7: я первый раз в Тунисе я люблю Тунис
8: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
12: تحية طيبة تراجع الانتاج في قطاع المحروقات وارتفاع العجز الطاقي ودعوة برلمانية لتعزيز الشفافية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد مواصلة استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالسلامة الصحية وتعزيز الرقابة الرسمية على امتداد مختلف حلقات السلسلة الغذائية وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن نتائج الدورة الأولى لمسابقة المتكون المبادر الخاصة بانتقاء أفضل أفكار المشاريع في ختام فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني المنتظم تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن في العالم استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية وسط غزة ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 5 أشخاص وزارة الخارجية الأمريكية تعلن تمديد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني يوما إضافيا بعد جولة نقاشات مطولة وذلك بهدف التوصل لاتفاق أمني الخارجية الإيرانية تعلن أن ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيكون الأساس المعتمد في إدارة الملاحة بمضيق هرمز وبحرية الحرس الثوري تؤكد أنه يمكن عبور المضيق فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران نهاية الموجز في أمان الله
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
0: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: souvenir souvenir ça fait comme une éclipse une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
3: Aslama, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
4: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
5: Tunisie is great. Beautiful. Nice.
7: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
8: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: الخضراء جئتك عاشقا
1: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
3: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
4: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
5: Tunisie is great, beautiful, nice.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في الجزء الثاني من جئتك عاشقا. كما قلت في بدايه الحصه ضيفنا وسعداء باستقباله السيد محمد المهدي الحلوي مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحه. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: اهلا وسهلا
0: ومرحبا بك بالحضور
1: وعوده متجدده.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. يظهر لي التايمينغ نتاع الاستدعاء مهم جدا هكا ولي يعني كملنا السوديسي الاول باش ان شاء الله باش نستقبلوا السوديسي الثاني لسنه 2026. احنا كنا في جوله يعني في الاسبوع الفارط الاسبوع هذا اللي قبله ندوروا على الولايات وعلى المندوبيات الجهويه للسياحه. شفنا والحمد لله في كل المندوبيات فما ارتفاع اما في عدد الوافدين على تونس او في الليالي المقضات. هذا ما يخلينا نستنتجوا انه على الصعيد الوطني أكيد الأرقام سي مهدي تأكد ذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.
1: صحيح الحقيقة رغم كل ما يقال ورغم الظروف اللي نعيش فيها على المستوى الدولي يعني الحقيقة بالنسبة لسنة 2026 ندخل طوف في الأرقام. بالنسبة لسنة 2026 على مستوى عدد الوافدين يوم عنا لغاية 10 جوان 2026 3,766,075 وافد
0: الحمد لله.
1: يعني مقارنة بالسنة الفارطة 3,718,000 يعني فما انيكار بوزيتيف ما بين 25 و 26 ب1.3%. يعني فما نوع من الاستقرار وتقدم بسيط جدا لكنه الحقيقة مع الظروف مع
0: الوضع العالمي
1: مع الإشكاليات اللي صايرة على المستوى كما نعرفوا في الشرق الأوسط وغيرها. يعني الحقيقة
0: نتفائلوا بالخير أكيد. يعني وإحنا حتى في أرقامنا وكل شيء ديما نعتمدوا على موسم الذروة. يعني وقتها الأرقام ربما ترتفع أكثر ونحسوا أكثر الكار ما بين كي نقارنوا ما بين السنة واللي قبلها. رغم التخوفات ورغم ما يقال ورغم أنه الأزمة يعني مست الدول الكل على الصعيد السياحة لكن والحمد لله في تونس هذايا سمادي أكيد ما جاش من فراغ لأنه نعرفه من 1 جانفي إلى جوان فما استثمار في نوع آخر تاع السياحة اللي هي مش ربما النقطة الكبيرة في تونس السياحة الشاطئية اللي هي سياحة الأعمال اللي هي سياحة الرياضية اللي هي سياحة الاستشفاء. هذا كل خدمته عليه في الفترة من جانفي إلى جوان 2026.
1: طبعا هو الحقيقة هذه في استراتيجية الوزارة السياحة يعني ثم الستة محاور أساسية من أهم المحاور اللي نخدم عليها هي تنويع المنتوج. وتنويع المنتوج نعرفه كما نعرفه مع الناس كل هو أنه السياحة التونسية معناتها في الأصل تبنات على السياحة الشاطئية. دونك كي نقولوا تنويع المنتوج نقولوا سياحة مختلفة عن السياحة الشاطئية واللي تهم عدة منتوجات بالأساس اللي هي كما السياحة الثقافية السياحة البيئية سياحة الأعمال سياحة الجولف
0: سياحة الصحراوية
1: سياحة الصحراوية سياحة رياضية. هذوما الكل الحقيقة قاعدين نشتغلوا عليهم من خلال ديما العمليات الترويجيه اللي نقوموا بها من خلال استقطاب المؤثرين الصحفيين اللي يقوموا بدعوتهم من الخارج واللي الحقيقه معناتها في السنوات الاخيره وخاصه على مستوى يعني الترويج الرقمي فما تطور تطور مهم وثم تطور نوعي ثم استقطاب خاصه اللي نسميه احنا الانديفيديوال معناتها السياحه الفرديه اللي ميجيش عن طريق وكاله الاسفار العالميه
0: ومتعهدين الرحلات
1: وهذا مهم. هذا مهم جدا لان يعني الناس هذوما ديما عندهم حس مختلف على السواح الغير
0: مع المجموعات
1: يحبوا يشوفوا الثقافه يحبوا يشوفوا البيئه يحبوا يشوفوا العادات والتقاليد يحبوا يشوفوا الماكل فما سياحه كامله على تحكي على الغاستروميه ايه بالضبط صحيح فما صحيح. ناس تحب تجرب والحقيقه المطبخ التونسي تولى عنده نوتوريتي في العالم ولا ما موجود وفما عده ماكولات عند الصيد وهذا كل الحقيقه هذه قاعدين نخدموا عليه ومازال برشا اشواط اخرى اللي نجموا نزيدوا نخدموا عليهم ونقدموا بهم اكثر.
0: هذا هو يعني العمل على تنويع المنتوج يضمن في بصفة يعني ديمومة الموسم واستدامة الموسم على مدار السنة. اليوم ما عادش نحكيه على موسم صيفي بقدر ما أننا نخدمه على خارج الموسم الصيفي يعني من سبتمبر الى افريل وماي، هذايا هو اللي المنتوج الجديد اللي باش يخلينا نخدموا عليه. السياحه الصحراويه كيف كيف تطورت في السنوات الاخيره، واهتمام كبير من وزاره السياحه ومن الديوان الوطني التونسي للسياحه،
1: والحمد لله. يعني الحقيقه ثم خطة للنهوض بالسياحة الصحراوية والواحية، بدأ الاشتغال عليها في سنة 2022، والحقيقة نشوفه اللي هي ما نقولوش معناتها يعني ثم نجاح كامل، لكن حتى نقوله نجاح جزئي للخطة اللي توضعت. خلني نشوفه كما مثلا على مستوى التردد الوافدين او الاستثمارات او فما تحسن الناس كل تنجم تلاحظه، حتى على مستوى مثلا النقل الجوي ثم كمان معناتها على مستوى المطار نتاع تونس، يعني ثم رحله دوليه ما زلت موجوده واللي احنا نطمحوا ان تتطور. ما تقعدش رحله برك كيما عهدنا المطار قبل، كانوا بالاكثر من 10 حالات، اكثر من معناتها رحلات متعدده من مطار اوروبا تقريبا، من اغلب
0: العواصم
1: الاوروبيه كانت تتوافد على تونس. دونك اليوم فما حقيقه نلاحظوا حتى على مستوى الاستثمار، عوده
0: نوايا الاستثمار في الجهه،
1: عوده للاستثمار في
0: شفنا وحدات فندقيه عوده حلت،
1: ثم اربع وحدات ان شاء الله اخرها او مؤخرا ان شاء الله باش يحل معناتها وحده اخرى في تونس. دونك الحقيقه على مستوى السياحه الصحراويه، وهذا مهم بالنسبه لنا احنا كما قلت انت بالضبط، اليوم نلاحظوا انه حتى على مستوى موسميه القطاع السياحي ثم تغييرات. ما عادش التركيز نتاع الموسم الذروه هو في الثلاثه اشهر في جوان ولا جويليه اوت، لا نشوفوا انه

0: منتوج سياحي متنوع، كذلك نشتغلوا برشا على جودة الخدمات، لأنه حقيقة المنافسة ولات تقلقنا كان في جودة الخدمات، لأنه المناظر الطبيعية اللي في تونس ما نلقاوهاش في العالم، لأنه اللي عطاهونا ربي ربما الاستقرار المناخ ولا والطبيعة ولا يعني برشا حاجات عطاهمنا ربي الحمد لله ماهوش موجودين في بلايص أخرين. باش تلقى والناس تعرف يعني لي ديستيناسيون دو غيف اللي يقول لك تلقاهم يا إما منطقة فيها زلازل ومنطقة فيها درجة، احنا الحمد لله يعني ربي عطانا كل شيء ومناخ على مدار السنة معتدل يخلينا نخمو المناسة. قلت تقلقنا شوية في جودة الخدمات، هذه شنو الاستراتيجية متاعكم باش نرتقيه بجودة الخدمات باش تولي عنا أكل سياحة الفخمة اللي بديت بعد ما هكا مازلت تلوج في مكانها في المشهد السياحي في تونس سيماتي.
1: صحيح، لأنه ما عندكش جودة ما تجبش تكون
0: تنافسي.
1: يعني عندك قدرة تنافسية كبيرة، خاصة نعرفوا أنه حتى على مستوى حوض البحر المتوسط ولات منافسة شرسة جدا جدا. اليوم فما بلدان قاعدة تطلع عمرنا ما سمعنا بهم في السياحة، صربيا، كرواتيا،
0: بولونيا.
1: ألبانيا، بولونيا، غيرها من البلدان اللي الحقيقة رأي ولات نجم نقول تفك لنا وتفك لغيرنا مش لينا احنا بك. وهذاك علاش يلزمنا احنا معناتها نأكدوا على مفهوم الجودة. وانا قاعدين نشتغلوا عليه. الجودة تهم عدة محاور، تهم التكوين معناتها تهم اليد العامله، تهم الكاليتي معناتها جوده المؤسسات الفندقيه، تهم المسار السياحي ككل. اليوم عندنا ما عندناش كان الفنادق، عندنا الفنادق، المطاعم، عندنا النقل السياحي، عندنا الانشطه السياحيه اللي قاعده تصير البقى. كيما اليوم سائح باش يمشي مثلا يحوس بكواد ولا يحوس على الابل ولا على الخيل، هذا كله راهو داخل. علاش نقولوا احنا المنظومه راهو ما تحكمش فيها وزاره السياحه وك. راهي منظومه معناتها
0: افقيه
1: فيها عدة
0: يعني
1: ولا عدة متدخلين. اذا كان باش نخدموها راني نخدموها كيما نقولوا احنا بالانجليزيه جيت تو جيت، معناتها من اللي يحط ساقه في تونس يعني من المطار
0: حتى
1: لين يغادر. اذا كان مش يخدموا على الجوده اذا ما نخدموا عليه الكل. الحقيقه لهنا زاد فما بعض الصعوبات حتى على مستوى التمويلات. اليوم نلاحظوا انه في تجديد مثلا المؤسسات الفندقيه فما عده صعوبات فهمتني في التمويل، واللي قاعدين يجدوا اكثر اللي قاعدين يجدوا هما اللي لاقين بعض التسهيلات من شركائهم خاصة على مستوى الكبار المتعدي
0: الرحلات ولا متعدي سلاسل فندقيه متعدي
1: الرحلات في شكل المعاملات هذيك التجاريه في شكل الحجوزات ثم
0: يخليوهم هما.
1: والحقيقه باش ما نكون معناتها واضح وصريح، راهو فما تجارب ناجحه جدا في اعاده التهيئه والرفع من
0: مستوى الخدمات،
1: معناتها مستوى الخدمات والستاندينغ. فما تجارب ناجحه جدا واللي اكدوا انه المؤسسات هذه ولا المشاريع هذه هي اللي تلقاها عليها الحجوزات وهي اللي تعمل ستوب سيل هي الاولى،
0: وبالرغم من يعني ساعات تكون اسعارها مرتفعه
1: ومن غير من الاسعار بالضبط
0: من ضمان يعني الجوده تكون مضمونه.
1: فما شكون يبيع معناتها للاجنبي باسعار مرتفعه ومع ذلك يعمل ستوب سيل هو الاولاني لانه
0: يضمن جودة الخدمات والستاندينغ
1: جودة الخدمات
0: وفخامتها
1: والفخامة اللي موجودة في الفندق بتاعه أو في غيره من المؤسسات السياحية.
0: من المؤسسات السياحية. هذا العمل كما قلت أنت يبدأ من التكوين، احنا قاعدين نكونه يعني وكالة التكوين في مهنة السياحة قاعدة تجدد في البرامج، قاعدة تشتغل يعني تواكب ربما في متطلبات القطاع، لأنه يعني حتى المهن تغيرت في قطاع السياحة وقاعدة تتجدد. العمل زاد اللي نشوفوا فيه في السنوات الأخيرة وديما نقولوها احنا في البرنامج أنه في السنوات الأخيرة نشوفوا التعامل مع المهنيين. اليوم الديوان ولا الوزارة ما تعمل حتى شيء من غير ما تتشاور مع الجامعات المهنية، أصحاب النزل، أصحاب وكالة أسفار، أصحاب المطاعم، لأنه كما قلت أنت ما نجموش نخدم وحدنا في توجه واحد. هذا يعطى أكلوسي مهدي
1: طبعا نشوفوا فيه تو حتى المستوى، لأنه أنت سمحني بالكلمة معناتها كاينك احنا شغلنا منافسه شرسه، كاين هي سيتيون غير معناتها كاين حرب وعندك ليكلير، عندك شكون الاولاني
0: باش يضاوي الثنيه
1: المهني هو اللي باش ياخذ السوجيستيون معناتها باش ياخذ الملاحظه نتاع الحليف وياخذ المقترحات نتاعو وش حاجه اللي عجبته والحاجه اللي ما عجبتوش. دونك هو اللي يعطيك الـ الملاحظه القيمه اللي انت تلوج فيها اول واحد. دونك

0: حقيقة على مستوى الوزارة ومختلف هيك الوزارة تم تعامل كبير وتم شراكة وتم إحساس عميق بأنه إحنا في خندق واحد يعني في معناتها في صف واحد لتطوير النشاط هذايا وللعمل على خاصة على رصد بكامن الضعف في القطاع متاعنا ومعالجتها لكن مش معالجة السطحية لا معالجة بشكل جذري اللي تمكننا أن نكون ديما في تنافسية عالية مع الأسواق المجاورة ولا حتى الأسواق الأخرى ولاستقطاب أكثر ما يمكن من السياح. وراهو فما حاجة مهمة جدا كما قلت أنت راهو اليوم احنا في الوزارة ونتصور في عدة قطاعات أخرى اليوم احنا نستقطبوا في مختلف أنواع السياح ومختلف شرائح. اليوم أنا كيما يهمني السياحة الفخمة كيما يهمني السياحة اللي زادة
1: الفردية
0: اللي عندها دخل اللي عندها دخل محدود. أنا بالنسبة لينا نستقطب الجميع ونحاول نوفر ونحاول تكون تونس هي أرض الضيافة للناس الكل.
1: بمتيز.
0: خلي أنه الناس الكل أنا بالنسبة لينا عندهم مردود اقتصادي
1: صحيح.
0: ينجم يعود بالخير على البلد الكل.
1: صحيح هذا هو. فيما يتعلق بربما تنويع المنتوج تحدثنا سياحة صحراوية سياحة شاطئية اليوم سياحة الأعمال كذلك في السنوات الأخيرة أثبت تونس أنها بالرغم اللي احنا ديما نقول رانا ناقصين في تونس قاعات مؤتمرات كبيرة رانا ناقصين لكن نجحنا نوعا ما في تنظيم تظاهرات كبرى على غرار قمة الفرنكوفونية وقمة التيكادا وغيره. سياحة الأعمال شنو نصيبنا خاصة في الفترة هذه اللي شهد فيها الشرق الأوسط يعني أوضاع أمنية غير مستقرة برشا نشوف يعني من خلال متابعتنا جهات إما إقليمية أو عربية تلتجئ إلى تونس للتنظيم.
0: صحيح لأنه بالنسبة لنا احنا منتوج مهم ومهم جدا لأنه الحقيقة
1: عنده قيمة مضافة
0: عنده قيمة عالية. مضافة عالية
1: صحيح.
0: وحتى الناس اللي تجي لسياحة الأعمال يعني هي عندها قدرة على الإنفاق
1: صحيح.
0: ومع سياحة بتاع الجوان اليوتيل الأغريب مع سياحة الأعمال تقوم بزيارات
1: سياحة ثقافية
0: وتتمتع دونك هذه هي الاكسواليتي طبعا على مستوى مثلا تونس العاصمة نلاحظوا أنه حركة كبيرة على مستوى سياحة الأعمال وفما نجاح وفما سويتو أن سافوار فير اليوم عندنا بعض المهنيين نحب نحييهم على مستوى سياحة الأعمال اللي الحقيقة عندهم
1: خبرة.
0: تمكن وخبرة في المجال هذا لكن هذا ما ينفيش اللي عندهم وديما يحكيونا اللي عندهم بعض العراقيل على مستوى الإجراءات الإدارية على مستوى مثلا توفر بعض الـ أو الإيكيبمون معناتها التجهيزات اللي تخصهم ثم حتى على مستوى السياحة الثقافية تو باش ندخلوا موضوع فهم بعض التجهيزات اللي يلزم نواكبوا تطور العصر ونواكبوا معناتها شنو اللي قاعد يجينا جديد في المجالات هذه على مستوى الرقمنة على مستوى مثلا الأدوات السمعية البصرية
1: صحيح.
0: اللي تمكننا باش نكونوا أوديابازون معناتها باش نكونوا في مستوى
1: مواكبين
0: اللي قاعد يحصل
1: عليه
0: لمزيد استقطاب بطبيعة هالنوعية هذه من السياح.
1: ثم زد معطى آخر في السنوات الأخيرة ساهم في ارتفاع الأرقام هذه الرحلات البحرية اللي رجعت لنا لتونس والحمد لله كنا في يوم في الأسبوع بعد علينا يومين في الأسبوع وصلنا ثلاثة أربع أيام في الأسبوع جينا رحلات بحرية كيف نعرفوا للنوع هذا من السياح عنده طاقة إنفاق كبيرة وما فماش شكون يجي في رحلة بحرية وما يهبطش وما يقومش يعني جولة في تونس وشوية شراءات وشوية هدايا وشوية تذكار هذا كيفاش الديوان والوزارة يعني كيفاش وجهتوا هذه الرحلات البحرية باش لتشجيعها ولتطويرها ولأنها تصبح تونس يعني ميناء حلق الواد على الأقل وجهة مفروضة في البحر الأبيض المتوسط.
0: العمل هذا الحقيقة بالشراكة مع المهنيين فيه جانب ترويجي دونك وإحنا ندعموا فيه المهنيين للمشاركة في الصالونات اللي تقع على مستوى العالم اللي يخصوا النوعية هذه من السياح وفي عمل على المستوى الإجراءات والتسهيلات الإدارية وخاصة في استقطاب ومعناتها توفيق سوال البنية التحتية لما نعرفوا مثلا ما فماش كان حلق الوادي نجم يقبل
1: صحيح
0: مثلا في جرجيس أو يظل في سوسة زادة فما أنكي اللي نجموا يقبلوا كوزي وهذا يلزمنا نطوروه
1: فما مواني أخرى ماذا بيهم يغرسوا عليها ولكن ما تسمحش بالرسوال
0: دونك يلزمنا نطوروا حتى على مستوى البنية التحتية، الأماكن اللي تنجم تستقطب، لأنه الحقيقة النوعية هذه زادة من السياحة عندها قدرة كبيرة على الإنفاق وعندها مردود اقتصادي مهم جدا، وما يخص برشا وقت، لأنه كما نعرف الكروزير ديما نصف يوم يوم ويتعدى يشوف حاجة أخرى. دونك من شأنها أن تخلق حركية كبيرة، خاصة على المستوى معناتها المدن اللي يهبطوا فيها. دونك الارتيزانات تخدم، الانشطه تخدم،
1: المطاعم،
0: النقل يخدم،
1: المواقع الاثريه،
0: يعني التنشيط بصفه عامه، بالضبط التنشيط بصفه عامه كله يخدم. وهذا بالنسبه لنا احنا مهم جدا.
1: باش نواصلوا في السياحه اللي عندها والسياح اللي عندهم قدره انفاق كبيره، سياحه الجولف.
0: سياحه الجولف ان شاء الله في القريب العاجل احنا باش ننظموا ندوة أو جلسة عمل تخص السياحة الجولف، اللي الحقيقة التباحث حول كيفية تطوير السياحة دي. اليوم على مستوى البلاد التونسية كل ملاعب الجولف اللي موجودة الحقيقة باش نكونوا
1: عندنا ستة ونص يقول سيمونية
0: وفيهم
1: ستة ملاعب وشطر ملاعب
0: فيهم الغث والسمين فيهم اللي الحقيقة
1: عنده مواصفات عالمية صحيح.
0: من نجم نقول لك من أحسن 10 ملاعب في العالم وفيهم اللي الحقيقة وضعيته معناتها
1: تطلب يعني تدخل
0: تدخل
1: وإعادة تهيئة ربما
0: وكان جلسات، كان عدد جلسات تحضيرية للندوة هذه اللي باش يقوموا بها دونك مع المهنيين، ورصدنا فيها خاصة الإشكاليات راهو متعدة فيها ما يخص الاستثمار، فيها ما يخص ليزيكيبمون معناتها التجهيزات، لأنه نعرفوا تجهيزات خصوصية شوية يهموا ملعب الجولف، في إشكالية المياه،
1: مياه الري
0: المياه خاطر المياه ناخذ فيها من بعد معناتها ما يقوم يعني محطتها هي يعني بعد ما نقوموا بمعالجتها هي اللي قاعدين نستعملوا فيها العملية الري. دونك فما بعض الإشكاليات في الكاليتي بتاع المياه اللي زلنا معناتها نعملوا على معناتها تجاوز الإشكاليات هذه، وفما كيف زاد فما خدمة كبيرة على الترويج والتسويق. اليوم فما عدة أسواق معروفة بتوجهها للنوعية هذه من السياحة، وخاصة أسواق الإسكندنافية وأسواق الأوروبية متاع
1: هو هنا يعني علاش ربما قلت ربما السادة المستمعين يقولك علاش نحكي وكان على السياحات الراقية ربما الرحلات البحرية والجولف والأعمال، لأنه هذم عندهم قيمة مضافة عالية، الناس اللي جينا عندهم طاقة إنفاق كبيرة واليوم فقط يعني هبطوا أرقام كيفاش أنه السائح في ربما في بلدان شقيقة يصرف أكثر من تونس، هو مش المعادلة صعيبة لاعتبار احنا حتى المساحة متاع بلادنا بعيدة برشا على المساحات متاع البلدان المجاورة، لكن الأنواع هذه من السياحة كي نستثمروا فيها جيبنا الفلوس
0: طبعا،
1: وجيبنا السمعة، وجيبنا الصورة لتونس كوجهة راقية
0: باش تجيب لك
1: وترتفع لازم نصرفوا
0: يلزمك تستثمر امكانيات، يلزمك تستقطب الاستثمار، يلزم دونك لهنا تعمل تشريعات ملائمه، تعمل اجراءات اداريه مبسطه ومرقمه وتوفر التمويل. دونك هذوما ثلاثه عناصر اللي تنجم تستقطب بهم الاستثمار وتنجم تدفع الاستثمار.
1: فما عمل على رقمنة الاجراءات وعلى تبسيطها
0: الحقيقه، فما عمل احنا نستعفوا راهو يلزم نستعفوا
1: بتا
0: شويه الحقيقه بتا شويه، اما ثم عمل حاليا على مستوى الاداره لرقمنه الاجراءات
1: وتبسيطها
0: خاصه على مستوى التبسيط. هو فما عمل على مستوى رئاسة الحكومه، فما منصه ان شاء الله باش
1: يتم اطلاقها
0: واللي تخص الهيئه التونسيه للاستثمار واللي باش تجمع هيك الاستثمار الكل، وهذه مهم جدا لانه باش تكون بوابه وحيده من خلالها ينجم المستثمر معناتها يعمل على الاستثمار نتاعه في مختلف القطاعات، وهذا بطبيعه مهم
1: من شأنه انه يسهل احنا رغم يعني هالصعوبات هذه الكل انت بقول البلاد الذايره بلاد لي بارادوكس رغم يعني هذه الكل نوايا الاستثمار طيبه في تونس، يعني فما ناس الوجهه التونسيه وفما حتى خواص في تونس يحبوا يستثمروا في البلاد هذه، يحبوا يعملوا المشاريع، لانه عبر الازمات اللي مر بها القطاع السياحي اثبت انه قطاع ما يموتش معناتها يمر بأزمات ويعاود يقوم. والحمد لله احنا بعد الثورة ثم الإرهاب ثم الكوفيد اليوم المجال قاعد يتعافى وقاعد نشوفه في مؤشرات طيبة ونوايا الاستثمار قاعدة تتبع. نشوفه في حتى في دور الضيافة في الإقامات الريفية في المطاعم السياحية في ملاعب الجولف في الاستثمار في فنادق مغلقة والنوايا الاستثمار موجودة.
0: صحيح نوايا الاستثمار موجودة والحمد لله موزع على كامل
1: تراب الجمهورية هذا
0: مهم جدا.
1: صحيح
0: في قطاع اقتصادي بامتياز اليوم كي نلقاو التوزيع الجغرافي نتاع نوايا الاستثمار حتى ولو اختلف يعني حجم
1: نوعية الاستثمار وحجمه
0: السياحة البلدية السياحة البديلة حجم الاستثمار نتاعها ماهوش
1: كبير باش
0: كبر الفنادق او
1: ملاعب الجولف ولا
0: لكن التوزيع الجغرافي محترم ومحترم جدا يمكن من تحقيق التنمية في عدة مناطق داخلية ونشوفوا عدة نوايا على مستوى النوايا عدة نوايا استثمار وعلى مستوى زادة كيف كيف المشاريع التي تقدم للإدارة يعني لدراستها ثم حقيقة معناتها تطور في نوايا الاستثمار وتطور في المشاريع هذه وحتى على مستوى المشاريع التقليدية الكبيرة اليوم زادة كيف كيف عندنا في عدة جهات في جربة في تبرقة مثلا
1: نعم.
0: في تبرقة عندنا عدة نوايا استثمار محترمة ومحترمة جدا في جهة تونس العاصمة عندنا
1: هو في الحقيقة تو يعني زرت تبرقة مؤخرا اللي يمشي لتبرقة وكان عنده برشا مشيش يشوفهم يشوف الاستثمارات لأنها أنكور قاعدين نشوفوا يعني في شوانت في تبرقة قاعدين نشوفوا في ناس قاعدة تستثمر قاعدة تبني فما وجهة تم العمل عليها والحمد لله بديت تحيا في جربة كيف كيف نشوفه يعني كأنها جربة ماشية وتقدم في ونسيوش للكلاسمون بتاع جربة زاد في قيمتها يظل
0: والحمد لله حتى على مستوى يعني التصنيفات هذه اللي تخص
1: اليونسكو والتصنيف العالمي
0: التصنيف العالمي يعني الحقيقة جربة تصنيفها كمنطقة في اليونسكو زاد أعطاها أكثر
1: قيمة مضافة
0: نوتوريتي
1: شهرة
0: شهرة على مستوى العالم وخلى زاد إقبال كبير عليها وهذا مهم وإن شاء الله نشوفوه زاد في إن شاء الله
1: سيدي بوسعيد
0: إن شاء الله عنا
1: سيدي بوسعيد في الطريق
0: إن شاء الله في الطريق كيف كيف وبهذاك راهو باش نوليو أول بلد عربي عنده أكثر
1: احنا توا أكثر
0: مواقع
1: احنا توا أول بلد
0: احنا في بالي احنا والمغرب
1: في المواقع احنا الأولانيين في المواقع احنا الأولانيين
0: دونك احنا باش نوليو أكثر
1: إن شاء الله باش نوليو
0: إن شاء الله
1: أكبر بلد إن شاء الله يا ربي به ربما زاد نحكيو احكينا على الاستثمار تبسيط الاجراءات تسهيل تغيير التشريعات اللي هو في كل المجالات كما قلت لابد من انه هذه التشريعات تواكب العصر انتم غيرتوا في طريقه ربما الاتصال نتاعكم اتجهتوا للرقمي اتجهتوا للمؤثرين وكبتوا العصر لانه هذا هو اليوم اللي ماشي يعني في العالم الكل المنافسه كما قلت انت كبرت ما عادش من البلدان القريبه لينا ولا اللي في حوض المتوسط فما بلدان اخرى طلعت يعني في على الخارطه السياحيه فما اشكال اخر لان نشوف انه اليد العامله المختصه في تونس في قطاع السياحه عنا برشا قاعدين يغادروا ها واحنا نكونوا ونخرجوهم لسوق الشغل وبعد لأسباب أو لأخرى يعني نعرفوا أنه أصحاب النزل ولا أصحاب المطاعم فما إشكاليات أخرى قاعدين يغادروا هذو فمش طريقة ربما أو عمل مع المهنيين حتى نحافظوا على اليد العاملة المختصة في تونس اللي خاصة في مستوى الجودة والفخامة في الخدمات.
0: صحيح كلامك صحيح وفهمها تحدي كبير في على مستوى اليد العامله الكفاءه في تونس في القطاع السياحي تحدي كيفاش نجموا نستحفظ عليهم اليدات نتاعنا هذوما اللي نكونوهم والحقيقه يعمل عام وعامين وبعد يلقى هو يمكن هو نوع من البارادوكس لانه نجاح في انك تكون ناس ويبداوا مطلوبين البقى نحب نعطيك رقم مثلا على مستوى الفضاء الاوروبي يظهر لي في السنوات القادمه طالبين مليون
1: اي هذا هو يعني مليون. لانه نشوف حتى برامجهم المستقبليه وحتى برامج التعاون الدولي
0: بالضبط.
1: وبرامج القروض الدوليه وكل فيه برنامج انه كونونا في الاختصاصات الذومة وابعثوهم لنا مثال حتى لمكافحة الهجرة غير المنظمة. يقول لك كونوا لي فاش باش تكونوا في قطاعات اللي احنا حاشنا بيه
0: في الضغط هذا يلزمك تعرف كيفاش تتصرف. انا نحيي زملائي في وكالة التكوين في مهن السياحة لانه فما عمل وفما حتى على مستوى التمويلات فما تمويلات جديدة عن طريق برامج تعاون لرفع من قدرة استيعاب
1: مراكز
0: التكوين السياحي في عدة مناطق في بالي في جربة في جوصة في عين دراهم وهذا مهم هذا مبدئيا مهم لكن زاد نحب نحيي المهنيين لانه في الاتجاه هذا نعرف احنا الحاجة أم الاختراع
1: يعني
0: حاجتهم لليد العاملة خليتهم هم بيدهم
1: يطلبوا التكوين
0: ولا يطلبوا التكوين وعلى مستوى بعض المؤسسات الفندقية فما شكون عمل كل نوع من الميكانيزم بتاع التكوين فهمتني بعدد محدود لكن على الأقل يمكنه باش يشغل سلسلة الفنادق اللي عنده يكون مثلا بالأربعين أو بالثلاثين ويقعد يخدم معهم وما زاد وماهوش متطلب مثلا يطلب منهم أنه يخدموا معاه مدة زمنية معينة مثلا عامين أو ثلاث سنوات وبعد ينجم يسيبهم وهذه نوع من الأدابتاسيون نوع من ومهمة لأنه التكوين حتى على مستوى المؤسسة الفندقية مهم يعني تكوين مهني تطبيقي يواكب المتطلبات نتاع السائح والمتطلبات نتاع العمل في المؤسسة السياحية وكيف كيف زاد نحيي مؤسسة الذريف مؤسسة عريقة
1: اللي مدرسة العريقة
0: الحقيقة قاعدة تقوم مجهود في الموضوع هذا يلزم المنظومة دي تتطور أكثر أنا نتصور أنه يلزمنا نزيدوا أكثر من مراكز التكوين لأنه فما مناطق نتصورها لو كانت تعمل فيها
1: مركز
0: تكوين تنجم تستقطب أكثر شباب وتنجم تحل لنا برشا مشاكل على مستوى اليد العاملة المختصة
1: في الانتدابات هذا هو به باش نسمع أغنية توا وبعد نرجع نواصلوا معاك عملنا هكا كيل كونستا خفيف على بعض القطاعات باش الجزء الثاني معاك سيمادي باش نحكيو على الموسم يعني احنا في بداية موسم الذروة اللي نسميوه السياحة الشاطئية 2026 وتفاصيل هذا والاستعداد لهذا الموسم كيفاش كان على مستوى وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة.

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيني

0: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great, beautiful, nice.
5: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزلي.
7: نواصل بمستمعينا ومشاهدينا مع ضيفنا بالاستوديو السيد محمد المهدي حلوي مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة. خذينا فكرة على أبرز توجهات الوزارة والديوان والعمل القائم للترويج لتونس كوجهة سياحية متميزة. خدمات إن شاء الله تكون في مستوى تطلعات الحرفاء من تونس ومن الخارج. سي مهدي كمان السوديسي لو هندخل في السوديسي الثاني على أبواب يعني موسم الذروة واللي هو انطلق في كما نعرف كما جربة انطلق من ماي يظهر لي ومن جوان في جهات أخرى كيف انطلق موسم الذروة, لكن أكيد فما استعداد فما عمل فما مراقبة من الديوان فما وقفة على هذا الموسم. شنو أعد الديوان للموسم الصيفي؟
8: بطبيعة الحال يعني كما معناتها كما تعودنا أنه في كل موسم فما استعدادات نقوم بها قبل وفما كيف مواكبة للموسم الذروة فما أعمال نقوم بها من خلال يعني الموسم الذروة. الاستعدادات الحقيقة تهم طبعا المحيط
7: والبيئة
8: دونك بالتنسيق بالطبيعه هذا مش عمل نقوم به يعني على مستوى وزاره السياحه بالتنسيق مع البلديات ومع وزاره البيئه ثم بالطبيعه عمل في التحسيس في وفما زاد تمويلات تقصد في المجال هذايا عن طريق صندوق حمايه المناطق السياحيه ثم عده تمويلات تقصد البلديات السياحيه في شكل دعم مباشر لتأمين بعض الخدمات.
7: ولا فكرتني سي مهدي يعني أنا أقول ساعات ربما كي نبدأ نتجول في تونس هو النظافة والعناية بالبيئة ما تنجمش تتغافل عليها في حتى جهة, لكن في بعض الجهات نقول هذه بلدية سياحية وتتمتع بالدعم دعم البيئة وليمه وبتما كتصنفوا بلدية سياحية عندها يعني ترصدوا لها أموال مش أنها تكون بلدية سياحية نظيفة والضوء يشعل والمزينة والنوار فما يعني في بعض المناطق الحقيقة اسمها بلدية سياحية وما فما حتى عمل بلدي منجز فيها. هذيك فيش تمر
8: فما بعض الصعوبات الحقيقة ويزمنا نفهموا اللي في بعض البلديات فما ما نقولوش ما فما ساعات محدوديه في
7: النقص اليد العامله
8: في الامكانيات البشريه في الامكانيات البشريه. اليوم مثلا الصندوق يمول عن طريق كما قلت دعم مباشر او يمول مشاريع اللي تخص التهيئه يعني تخص الترصيف التنوير العمومي المساحات الخضراء. الحقيقه نلاحظوا انه فما بعض البلديات اللي ما موش في امكانيتها ان يتحضر حتى الملفات الفنيه للمشاريع هذم طيب يمكن يستحقوا بعض الدعم
7: فما ينجموا يخدموا مع المجتمع المدني فما جمعيات فما شباب فما ساعات يزم ناس يعني المواطنين هم بيدهم يحبوا يشاركوا في المشاريع هذية باش ينظفوا
8: والحقيقة قاعدين يضيعوا على أنفسهم
7: الأموال المرصودة لهم
8: في التمويل بالنسبة للمشاريع هذية. اليوم مشاريع أنا الحقيقة كنت نذكرها قبل حتى اللجنة اللي كانت يعني لجنة فنية تنظر في كنت نشارك فيها قبل كانوا فما مشاريع عم تتهيئة متعددة وكانت اعتمادات توصلت ب 300 ألف دينار أو حتى وصلت حتى الواحد مليون دينار في بعض المشاريع المهمة والكبرى وهذا الحقيقة البلديات السياحية مهم جدا لأنه نعرفوا فما عدة أماكن سياحية تطلب كل سنوات كل بعض السنوات تطلب بعض العناية والتجديد والتحسين والتهيئة والعناية لينجموا يتحصلوا على بعض التمويلات. اليوم فما برامج جديدة كما برامج العناية الخضراء اللي احنا حارسين عليها لإحداث الشراكات هذه ما بين مؤسسات فندقية والبلديات بأنهم يتكفلوا بعض المناطق الخضراء ليكون محاذي للنزل. وهذه الحقيقة تجارب نشحت في سوسة وفي ما حمامات كنا طلعنا عليها مع السيد الوزير. يعني فما عدة تجارب,
7: فما زادت تجربة التخلص من النفايات اللي صارت في المنستير, حلوة برشا التجربة هذه. يعني فضلات النزل تمشي للفلاحة وتمشي لل, يعني كان معنا السيد المندوب يعني أكثر من 17 نزل في الجهة بالضبط. وأكثر من 10 فلاحة معناتها مستنفعين.
8: في جربة في الاقتصاد في الطاقة,
7: فما عدة تجارب والريسيكلاج نتاع النفايات كذلك.
8: هذوما يزم ندعموهم,
7: هذوما يزم نكثروا منهم صحيح,
8: ونكثروا منهم
7: ونشاركوا المجتمع المدني. لأنه يعني اليوم بلدية تقول لك ما عنديش أنا بيرسونيل باش يا خويا, فما الجمعيات, فما جمعية صيانة المدينة في أغلب المدن السياحية, فما جمعيات أخرى شبابية, فما الكشافة التونسية, فما يعني لازم نحطوا اليد في اليد راه ما نشوفش جهة واحدة. كما قلت أنت هما يفوتوا في فرص تاع تمويل اللي هي موجودة باش, وفما برشا مطالب علاش البلدية دي نحبوها تولي سياحية. المشكل مش أنه نسميوها بلدية سياحية وبعد ما نقدروش أنه نحافظوا عليها كبلدية سياحية. هذا ذولي الديوان يزمو يعمل عليها ندوة ولا حاجة, أكلموا البلديات السياحية ونعطيهم أوجه العمل.
8: هو صار تقبل, صار تقبل لما ديما به
7: تذكير
8: مهم جدا.
7: إذا نقطة البيئة والنظافة هامة جدا, وهذه أول نقطة تشتغلوا عليها,
8: وهذه نشتغلوا عليها. ثم بطبيعة ثم المؤسسات السياحية بمختلف أنواعها, يعني سواء مؤسسات فندقية, مؤسسات تنشيط سياحي, مطاعم, مراكز تنشيط سياحي, مراكز تنشيط سياحي بالدواب أو بالكواد, هذا كل فما عمليات تفقد تهم مع يقعوا من في شهر أفريل شهر ماي للاستعداد لموسم الذروة. والحقيقة عنا معناتها مستوى كيف في جهات البلاد في المندوبية الجهوية عنا فرق قاعدة تخدم ولا زالت تعمل
7: وتقعد متواصلة, هي
8: بطبيعي تقعد ديما المراقبة هذيك متواصلة. وفي الشهر في أشهر أفريل وماي وجوان يكون تركيز أكثر على الاستعداد. في موسم الذروة تولي تريتمون دو ريكلاماسيون, حتى تولي معالجة الشكايات, الوقوف أكثر على بعض الصعوبات, مراقبة الفنادق باش ما يصيرش سيوبوك ولا ما يصيرش دونك, تولي في الـ في الـ في الطبيعه هذه
7: في الميدان, يعني
8: هذيك في الميدان هذا يا بالضبط. كيف كيف ثم عمل لمتابعه وضعيه النقل الجوي, يعني احنا نتبعوا على مستوى يعني المندوبيات نتاعنا اللي متواجدين في وين الموجودين المطارات, يعني حركه النقل الجوي شنو يعني هل فول شارتر, فماش انيولاسيون, فماش كذا, فماش اضافه, فماش وهذا ما مهمين الحقيقه في خاصة في رصد الموسم السياحي من الأول, ليتات بوكينج إيش عنا ما عندناش, وما نوعية الحجوزات. والحقيقة
7: يعني مش نستبقوا, ربما نستبقوا
8: نعفو للموسم يعني نوعا ما جيد أو يمكن فيه بعض الصعوبات. وهذا بتبيع عمل نقوم به قبل.
7: عندي نقطتين, الوقت بدأ يزرب فينا سيمادي في ساعة تعدى, ريت كيفاش نقطتين. التجربة ناجحة مع لي ديمو هذه, فماش تفكير في انه نطورها لانها اثبتت يعني ديمو الظاهره ولا ديمو تونس كارتاج ولا ديمو زغوين, يعني هذم تجارب اعطت اكله وفما ناس قاعده تخدم, وهي تربط ربما بما قلت انا سابقا مع العمل مع المجتمع المدني ومع ابناء الجهه واحياء الجهات. يعني فما سيدي الظاهر شكون كان يعرفها قبل ديمو ما صحيح. قبل يعني صحيح. ما يكون فما
8: صحيح. الحقيقه من انجح تجارب اللي على الاقل انا ما مريت بهم, يعني وكبت شوية مع في بالنسبة لتجربة الظاهر. ونعرفوا لي جهة الظاهر تحصلت حتى على جوائز على المستوى الدولي
7: صحيح, عالمي,
8: جوائز عالمية,
7: والوجهة في حد ذاتها ولات وجهة عالمية,
8: وجهة خضراء تعتبر. وهذا اللي تم, احنا بدينا بالتجربة متاع الظاهر ثم تلتها تجربة الجربة. وجربة زادة كانت
7: كيف كيف عطات أكلها كذا, كلهم تجربة
8: شوفوها كيفش خدمت في
7: الفرق, وهي اللي ساهمت في إدراج جربة في اليونسكو
8: صحيح. شوفوا معناتها والحقيقة من غديك تطورت وتعادت التجارب. ولينا نحكيه على زغوين, على المهدية, على تونس كارتاج. تونس كارتاج نعتبرها قاعدة تقدم في خطوات
7: ثابتة
8: متميزة وثابتة. ان شاء الله نقول المهديه وزغوان يمشيوا على نفس المنوال. يمكن المهديه بدات تشتفتني، زغوان مازال
7: شويه.
8: عندنا زوج تجارب اخرين ان شاء الله زاد يتحطوا على ارض الواقع، لانه فيهم قرار وزاري، عفوا جلسه عمل وزاريه اللي صارت في 2023 قالت انه احداث ديمو سياحه وحيه في توزن، وديمو سياحه صحراويه في قبل. دونك هذوما مازالوا ما غاوش النوم ان شاء الله قريبا نحاول نجمعوهم. واحداث هيكل التصرف في الوجهه، وفما زاد فما كان فما تفكير في الشمال الغربي احداث ديمو ما تمش الحقيقه. دونك ماذا بينا في
7: نخدموا عليه في المستقبل عليه. وابناء الجهه اللي يسمعوا فينا، لانه المبادره تنجم تجي منهم هما، وينجم يعني ربما نشوفوا في شباب تبارك الله ناشط داخل الولايات وفي الجهات الداخليه، ولازم
8: الوطن القبلي لازم فما ديمو ينجم ينجح ينجح بالكدا بالكدا.
7: صحيح صحيح.
8: دونك هذوما تجارب نوعيه متميزه مست النسيج
7: المحلي
8: المحلي وهذا مهم. صحيح. هذا مهم لانه هما
7: خليت ابناء الجهه يلتفوا يعني حول جهتهم
8: على الميدان، هما ينجموا ينجحوا.
7: هذا هو هذه التجربه ناجحه ان شاء الله نعموها. زياره الصين كانت كذلك زياره مثمره انا راها شخصيا، لانه السوق الصينيه ذي قاعده نشوفوا فيها قاعده تتطور من سنه الى اخرى. السائح الصيني سائح يحب الثقافه، يحب المتاحف، يحب المواقع الاثريه، عنده طاقه انفاق زده محترمه. معناتها شنو كيفاش كانت يعني نتائج الزيارة ولا توقعاتكم بعد الزيارة شنو باش يصير سيمات؟
8: هو الحقيقة زيارة متميزة جدا، هي كانت بمناسبة الصالون متاع شنغاي، صالون سياحي شنغاي، وتلتها حتى زيارة زميلتي بكوريا، وكان فما تميز حتى على مستوى الستون على مستوى الجناح التونسي. الحقيقة اللي نجم نقوله أنه بالنسبة للصين أو لمنطقة آسيا تم إمكانيات رهيبة.
7: صحيح.
8: متاع سياحة تنجم تستقطبها، لأنه اليوم في في في, في الصين 800 مليون سائح. يعني اليوم كان نجيب وكان نعمل 500 ألف.
7: عجبوا.
8: سياح سيني. مع ونعرفوا قدرة الإنفاق متاع. أما هذا بطبيعة مرتبط وأهم الارتباطات هي النقل.
7: النقل الجوي.
8: يعني النقل الجوي نعرفوا أهمية النقل الجوي. الحقيقة. برشا لقاءات عملناها مع متعهدي رحلات، مع وكاله اسفار، مع خاصه وكاله اسفار رقميه مع على الـ
7: الـ على المنصات
8: على المنصات الافتراضيه. وفما ان شاء الله برشا يعني امكانيات نجموا نستثمروها ونخدموا معاهم لاستقطاب مزيد من السياح الصينيين
7: ان شاء الله. به في دقيقه باش نختم معاك، ديما نختموا سي منير نتمنوا له عطله سعيده في عطله ونحيوه، ديما يقول لي نوفيه بالموجات الايجابيه. اليوم نشوف وزاره السياحه مع وزاره الشؤون الثقافيه في عوده مهرجان الجاز بتبرقه واحياء هذه الجهه مره اخرى في تبرقه، برنامج كبير واليد في اليد نحو انجاح هذه التظاهره. دعوتك سي مهدي للتونس اللي يسمعوا فينا وحتى للاشقاء الجزائريين اللي هي محطه مهمه تبرقه في رحلتهم نحو تونس.
8: اول حاجه نحب نشكر الساده الوزراء لانه امنوا انه مع بعضنا معناتها ثقافه وسياحه نجموا نشحوا مهرجان، اليوم نعرفوا اهميه مهرجان الجاز. دونك دعوه للناس كله خاصه اهالي تبرقه ان يساهموا في نجاح هذا المهرجان. اليوم ماهوش مش سهل انك تضع دعم سواء من وزاره الثقافه او وزاره السياحه، دعم محترم ومحترم جدا ل تمكين المهرجان من برمجه ثريه وذات صيت يعني دولي وعالمي. ان شاء الله انا متاكد انه المهرجان باش ينجح، متاكد انه سيتواصل بهذا النجاح. دعوتي للخيان الكل، الصحافه، الاعلام، للفاعلين في القطاع السياحي في جهه تبرقه وغيرها، لاهالي تبرقه لانجاح هذا المهرجان ولمزيد الاشعاع، لانه من نجاح المهرجان نجاح الوجهه تبرقه ونجاح نجاح للسياحه
7: التونسيه. شكرا لك سي محمد مهدي الحلوي مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحه على قبولك الدعوه. مرحبا بك، ان شاء الله موسم موفق، ان شاء الله نسمعوا كان الارقام هي والهيلة على تونس وعلى وجهتنا التونسية. هكا نوصل إلى ختام جئتك عاشقا لهذا الأسبوع. أجمل تحيات كامل الفريق، فاطمة عبار في التنسيق، سمية زواوي في الإخراج التلفزي، ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، يسر حاسقي. تقولكم إلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله.
9: الدكتور حكيم
10: الملح كين كثروا منه
9: ينجم يتسبب في مضرة كبيرة لبدننا كما ارتفاع ضغط الدم. على خطر الملح يحبس السوائل في البدن وينجم يتعب القلب والكلاوي وحتى المعدة.
10: الدكتور حكيم.
11: الخبر عنا مسؤولية
12: والمعلومة أمانة،
13: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
12: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
13: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
14: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
13: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
15: وفي عناوينها، في ختام منتدى تونس للاستثمار اليوم، الإعلان رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر وقريبا إطلاق منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. انطلاق الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية بالمنستير. وفي العالم، تمديد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يوما إضافيا، وجيش الاحتلال يواصل خروقاته في الجنوب اللبناني. أهلا بكم. تم اليوم خلال أشغال اليوم الثاني للدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر. المنصة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية. عن مزايا هذه المنصة وأهدافها تتحدث لمها الفرشيشية، رئيسة قطب الهيئة التونسية للاستثمار ورئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر، عاطف بالقاضي الجاموسية.
16: المنصة هذه باش تكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة، ولا باش يقوم بإجراءات مشتتة، تحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون موجودة إن شاء الله أول سبتمبر 2026. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء. الخدمات المتاحة في إطار المنصة هي الخدمات المضبوطة في إطار قانون الاستثمار.
15: ومن جهته، يعتبر مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن المنتدى مثل مناسبة لعرض المشاريع وأفكار المشاريع ذات المساهمات الأجنبية التي سيتم إحداثها في تونس وستشمل كل القطاعات بمختلف ولايات الجمهورية.
17: كل المشاريع سترى النور في القريب العاجل، تمويلات موجودة، ألاف من مواطن الشغل، مشاريع في كل القطاعات، مشاريع في كل الجهات التونسية، مشاريع وطنية، مشاريع ذات مساهمات أجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة، في مكونات السيارات، في قفصة وفي مجرد ليازكي اللي باش يشغل أكثر من 3000 موطن شغل، في سيدي بوزيد شفنا مشاريع كبرى في القطاعات الثقافية، كبريات المؤسسات، وانطلاقا من تونس موقع لتصوير الأفلام السينمائية في العالم الكل، استديوهات يتم إنشائها في تونس، شفنا مشاريع أخرى في المجال البيئي، نفايات الخطرة قاعدين نسوقوا فيها، ثم إشكاليات بالنسبة لعديد الشركات اللي تنشط في مجال مكونات السيارات ومكونات الطائرات بالخصوص، باش يحل الإشكاليات الكبرى البيئية وتزيد حتى تسهل بالنسبة للمستثمرين في هالقطاعات هذية. شفنا زادة كذلك مشاريع في قلب العاصمة اللي باش تبدل الصورة متاع التسوق في تونس، مغازات كبرى ومدن كبرى.
15: وتحت عنوان كيف تكون تونس بوابة لإفريقيا، انتظمت اليوم ورشة عمل على هامشية الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. رئيس مجلس العمل التونسي الإفريقي أنيس الجزيري تحدث في تصريح لمها الفرشيشي عن أبرز الجوانب اللوجستية والمالية من أجل جلب الاستثمار إلى تونس وإفريقيا.
18: تونس كموقع استراتيجي عندنا معناتها سافوار فير واكسبرتيز ممتازه جدا، صناعه على اعلى مستوى، لكن عندنا بعض المعوقات اللي يلزمنا نطوروهم في اقرب وقت لتمكين تونس باش تكون حقيقه بوابه لافريقيا. اولا الجانب اللوجستي، لا يمكن تطوير تونس كبوابه لافريقيا بدون ان يكون عندنا ميناء عميق، واليوم في هذا المنتدى ثم عدد من المستثمرين الأجانب الكبار مهتمين بهذا المشروع الكبير اللي نجم يجعل تونس حقيقة بوابة لإفريقيا. ثانيا هو تطوير الخطوط الجوية التونسية وخطوطنا نحو القارة الإفريقية. بالنسبة للجانب المالي والبنكي دي فيه كبير برشا، قانون الصرف يجب أن نطوروه أولا. الجانب الثاني اليوم اللي نقص شركة تونسية صغيرة الحجم يلزمها تعرف كيفاش تهيئ اللي دوسي نتاعها دام سيسمو باش تقدم للبنوك باش تحصل عليهم. والجانب الثالث اللي مهم جدا واللي ناقصنا كمؤسسة تونسية باش ندخل الأسواق الإفريقية هي الضمانات.
15: وعلى هامش المنتدى أشارت مديرة التعاون مع أفريقيا في وزارة التجارة والتنمية الصادرات بشرى الأجمية أن الوزارة ستعلن قريبا عن أحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادية. وأضافت الأجمية أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجل والوثائق الرسمية وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي. استقطبت تونس خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة 1303.9 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 25.7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وأظهرت معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجية أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67.7% مقارنة بسنة 24 و2000 وبنسبة 48% مقارنة بسنة 23 و2000، وهو ما يعكس استمرار تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب. في سياق آخر، كشف مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية العقيد قيس بن زايد أن 221 مؤسسة تونسية متحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. العقيد قيس بن زايد فداخل لحضوره اليوم في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية بأن المصالح الديوانية تقبل سنويا حوالي 180 مطلبا للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، مشيرا إلى أنه تم تسوية أكثر من 498 ألف تصريح ديواني خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 26 و2000.
11: عندنا حاليا 221 مؤسسة تونسية يمثلوا في الثلاثة شهور الأولانيين متاع سنة 2026 حوالي 15% من العدد الجملي للتصاريح الديوانية المودعة على دار المصالح الديوانية. مختلف المكاتب الديوانية قاموا خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2026 بتسوية أكثر من 498 ألف تصريح ديواني، فيهم حوالي 70 ألف و 71 ألف تصريح ديواني لمتعاملين اقتصاديين معتمدين. متعامل الاقتصادي المعتمد بصفة عامة يتمتع بأجل تصريح ديواني منخفضة جدا، حيث أن الإحصائيات متاع ثلاثة أشهر الأولى تعطينا أقل من 0.12 يوم من اكتتاب التصريح الديواني إلى حين رفع البضائع. بإمكان المؤسسات المنتفعة بالصفة هذه اكتتاب تصريح ديواني بصفة مسبقة، أي بإمكانها دفع وخلاص الأدوات والمعاليم الديوانية المستوجبة قبل وصول البضاعة. حاليا نقبل حوالي 180 مطلب في السنة.
15: انطلقت اليوم بمدينة المنستير فعالية الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية تحت شعار حرك أفكارك احمي مسارك، لتتواصل على مدى ثلاثة أيام. المندوبة الجهوية للشؤون الأسرة والمرأة بالمنستير بهيج عبد القادر.
19: شارك فيها من 24 ولاية تقريبا زوز أطفال من كل ولاية. للبطولة هذه كنا عملنا في الدورة جهويا الدورة 23، تم تتويجهم. بعد التتويج نعملوا بطولة وطنية في دورتها الثانية، هدف منها تنشيط تحسيس وعي للأطفال ولكامل مؤسسة الطفولة العمومية. تهدف في إطار تنشيط الأطفال باش يستخدموا العقل.
13: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
15: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني يوما إضافيا بعد جولة نقاشات مطولة بهدف التوصل لاتفاق أمني. وفي الأثناء أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم أكد ضرورة إيقاف العدوان الصهيوني وانسحاب قوات الاحتلال من لبنان، مشددا على تمسك بخيار المقاومة ورفض مسار التطبيع. هذا وأعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أنه أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بحرية العمل في لبنان، مؤكدا أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. وميدانيا شن طيران الحربية الإسرائيلية اليوم غارات استهدفت عدة بلدات جنوبي لبنان، كما ألقى طلبا على سكان بلدة المنصورية بالمغادرة في أول تحذير من نوعه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الإيرانية أن ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيكون الأساس المعتمد في إدارة الملاحة بمضيق هرمز، فيما أكدت بحرية الحرس الثوري أنه يمكن عبور المضيق فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران. وفي الأثناء، أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأنه تم إنشاء خط اتصال في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة وفقا للبيان الختامي للمحادثات في سويسرا. وفي تطور آخر مرتبط بمضيق هرمز، أعلنت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية أعلنت إطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالق في المضيق عبر ممر بحري مؤقت للسفن. وعلى صعيد الملف النووي الإيراني، أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أفاد بأن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتيح لمفتشي الوكالة الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. في ختام منتدى تونس للاستثمار اليوم، الإعلان رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، وقريبا إطلاق منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. انطلاق الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية بالمنستير. وفي العالم، تمديد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يوما إضافيا، وجيش الاحتلال يواصل خروقاته في الجنوب اللبناني. إلى اللقاء.
20: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
21: موعد الأحد،
22: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
21: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
22: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
21: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
22: ما ننسى حد وديما في القلب.
23: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: الإذاعة الوطنية
3: متعة الاستماع.

0: مجلة المونديال.
1: مرحبا بكم في مجلة المونديال، العدد اليومي المتواصل حتى نهاية كأس العالم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 6:26 دقيقة مواصلين حتى للسبعة كما كل يوم، معكم اليوم مهدي عبيد في التقديم والإعداد، ألفة بشير في الإخراج، عمار جبالي في الديجيتال، وفاطمة عبار في التنسيق العام للحصة. تحياتي لكل المستمعين، شوفونا صوتا وصورة على صفحتنا الرسمية على موقع فيسبوك الإذاعة الوطنية. نرجو على مشاركة المنتخب الوطني التونسي، مشاركة السلبية السيئة والأسوأ على مر تاريخ مشاركتنا في كأس العالم. نحكي وكورة، نحكي وشنو اللي مشى وشنو اللي ممشاش، هو ممشى حد شيء مؤكد، لكن باش نلخصوا ثلاثة مقابلات هذوما للاستنتاجات الفنية. يحضروا معنا اليوم في البلاتو حمزة ذيابي المدرب والمحلل الفني في الإذاعة الوطنية. تحياتي حمزة.
2: مرحبا مهدي، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، ومرحبا بخويا صابر وتشرفت معرفته.
1: شكرا لك صابر معايزية المدرب، طبعا نورنا اليوم، يشرفنا أول حضور معنا في الإذاعة الوطنية.
3: مرحبا بخويا مهدي، مرحبا بخويا الغالي، اليوم أول حضور لي في الإذاعة الوطنية، باش بصراحة يعني
2: قلبه معبي
1: معبي معبي هما تونس الكل، هما تونس الكل كيك. باه ميساج طبعا نحكيه أكثر، أعطيني هكا لمحة صابر، بالكش الجماهير ما يعرفوكش هكا. شكون صابر معايزية؟
3: صابر معايزية لاعب سابق في الملعب التونسي، لعبت في برشا جمعيات في تونس، احترفت في مالطا، احترفت في شباب الحسين في الأردن، أهلي طرابلس في ليبيا مع سي مراد محجوب، كنت تحصلت على كاس تونس مع الملعب التونسي 2002-2003، تحصلت على كاس ليبيا مع أهلي طرابلس موسم من بعد موسم 2003-2004، وتوا اتجهت للتدريب، بديت من فريقي الأم اللي هو الملعب التونسي، ومن بعدك عملت تجربة احترافية في ليبيا الحمد لله كانت ناجحة. رجعت من بوابة النادي الكبير النادي الإفريقي، وتوا نستناو في فرصة أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق. حمزة كيف كيف، إن شاء الله موفق، فماش حاجة جديدة حمزة؟
2: فما ولا فما،
1: فما عروض،
2: فما فما الحقيقة.
1: إن شاء الله عليكم الزوز، إن شاء الله نشوفكم، إن شاء الله نشوفكم متألقين وناجحين. يلا سيدي نبدأ بأول فقرة في الحصة، نعمل زوم على المشاركة متاع النزور.

0: في كذا في
1: والله مش بوتويت لي
0: تصويرة معينة قعدت
1: الصورة قعدت لي البارح بار اكزامبل
0: اللي هي
1: وقت اللي حب معناتها كي باش نرجعوا دوزيميتون التأخر الكبير اللي عملوا الصخيري باش يدخل للمباراة الشوط الثاني هذايا خلاني نتقلق برشا وخلاني نشوف مدى خاطر مفهوم علاش ما حبش يرجع يدخل في الدوزيميتون يوريني مدى قلة الانضباط او عدم الانضباط او خليني نقول القهرة خليني نقول الغش خليني نقول الموفيس كوميونيكاسيون يعني كل شيء موجود هذه اكثر حاجة بتتر اختمنا بها خاطر فما بوكو ديماج خايبين بوكو دو ميساج خايبين لكن الحقيقة وقت اللي تختمها كيما البارح جي با ايمي معناتها الحادثة هذه وان شاء الله يكون معناتها تفسير فما تفسير على الاقل مقنع ولوجيك يدخل مخ يخلي انه التاخير هذاك يعدوا اسبابه لكن ما واضحه شنو هي الاسباب
0: قول لي مسج الاسباب شي حسب رايك
1: السبب انه ما يمشي فهم شي نورمال باش يرجع يلعب بشكل كرتون باش يولي فهمت مع التصريحات اللي صارت زاد التصريحات تاع اللاعبين خاصه بعد ماتش الايماج هذيك تاع العابدي تاع شو اسمه المستوري لو ديسكور ولو اني نتفهم معناتها لكن لا التوقيت كان مناسب ولا الاطار كان مناسب زادوا في الطين بله هذاك علاش نخرجوا بعد ونكذبوا ونقول والله الاجواء ممتازه والله
0: نكذبوا في بعضنا معناها الاولاد يتكلموا وزميلهم يطلع في نادي الصحفي يقول
1: هم مش فاهمين يخرجوا في الاشاعات مش فاهمين احنا راهم حتى هم في امريكا رانا عايشين معكم انا نعرفوا كل شيء
0: بطبيعه
1: وعندنا كل شيء دونك
0: احنا راهو كان نخبيوا حاجه ولا نتسطروا على حاجه راهو لمصلحه المنتخب الوطني
1: في وقتها
0: اي في وقتها ما بعد المشاركه لازم تحكي كل شيء باش ما تشوش اما فما بالك لاعب فوز كومبيتيسيون يطلع يتكلم الكلام هذا صابر شو قعد لك في قداش مبونتو هما
2: 12
1: شو هذا تحسب الكاس العرب بركه ولا
0: لا كاس
1: عالم كاس العرب بركه خاطر فما حسبه وحسبه انت منين تحب تجيب الكارني نتاع الكريدي بتاعك بنا شرط
2: بتمشيو
0: في 12 بونتو
2: 12 بونتو
0: شنو الحاجه اللي قعدت لك فيهم الكل هكا في ثلاثه هزائم الصوره اللي بالحق كتكنيسيان كتونسي بالاساس توجعك
2: مانيش باش نحكي انا لازمني نحكي فنيا اما التصويره اللي وجعتني بالحق ملي بدا الماتش المدرب تحسوا ملي بدات المباراه يستنى في المباراه توف يعني الايماج اللي شفتها يعني التلفزه ركزت عليه برشا انه كان يستنى في المباراه توف يعني بصراحه يعني احنا دخلنا
1: سايبوني خلينا نمشي
2: احنا الماتشات الكل اللي لعبناهم كان عندنا اونتام بماتش كارثه يعني ديما 7 دقائق ما نفوتوش نقبلوا بونتو كيف زاد في اخر كل شوط ولا في اخر المباراه زاد كيف نقبلوا في برشا بونتوات فهمتني
0: أي.
2: يوريك اللي المنتخب بصراحه ما هوش مركز ما نجمش نلقى اعذار للي قاعده يصير في المنتخب الفتره هذه أسوأ مشاركه على كل الوجهات اضعف منتخب في الدوره حاجه توجع الحق حاجه توجع
1: سي با نوتر بروفيل
2: لا
1: في الكاس العالم هذه لبسنا اللي تونس ما يلزمش تلبسه
0: شو
1: يعني المكانه نتاع المنتخب الوطني من الناحيه التاريخيه الفنيه الكرويه منتخب 78 ظهر لي مازالت حتى عباد اللي لعبوا لي زونسيان جوار كيما المدرب تاع المنتخب الهولندي يتذكروا مليح يعني فما سمعه نتاع منتخب وطني
0: كومان جام اي تقريبا جيل هذاك هو صغير فيه
1: خاطر
0: كومان كمل في التسعينات والبارح حسام شوالي اعطى معلومه مهمه قال اخر قبل اخر هدف الهدف قبل الاخر قبل ما يكمل كومان الكره كان في الوديه نتاع تونس وهولندا نتاع فين 93 94 تحضيرات ل 94
1: فوالا دونك عندنا سمعه طيبه جدا والناس كل العالم الكل يعرف تونس في كره القدم ويعرف قيمه المنتخب الوطني التونسي كفريق ما نحكيش داكم دي زانديفيدواليتي خاطر اون با اون جامي كري دي زانديفيدواليتي
0: خلينا نعمل شويه نقاش فني صابر وحمزه ندخلوا شويه في تفاصيل كي نوفاو بثلاثه مقابلات هذوما معناها فنيا شنو اللي ما مشيش تو خلينا نحكيو توا بلاش تفاصيل نتاع كل ماتش اما فنيا شنو النسبه الاكبر في الفشل الفني ولا معناها ما نعرفش تكتيكي اختيارات معناتها كمدرب شنو المسؤوليه وين بالضبط تكمن والكارثه منين جات
2: البداية

0: بديت بالاختيارات الفنية. مانيش نحكي اختيارات تاع اللاعبين. انا نتصور يعني
1: مدرب 26 الاول
0: 26 الاول
1: بالله في هنا 26 مش ما تقالش برشا في البداية انه القائمة فاشلة، كان كي بيت الكرة وفهمنا
0: بالضبط. احنا المنتخب نتاعنا كان قبل يعني اقوى حاجة فيها المنتخب التونسي ويعمل برشا مشاكل للفرق اللي نلعبوا لهم كل اللي الفريق نتاعنا تكتيكيا من اقوى المنتخبات تكتيكيا مش فنيا، ثم فرق خطر ناس ديما تخلط بين التكتيك والفن. احنا اليوم منتخبنا تكتيكيا منتخب عشوائي، منتخب رافض للعب. البارح شفنا تصويرة خائبة للكرة التونسية بصفة عام، منتخب بيرفض اللعب، ارتجال في اللعب. يعني انا ما يمكن الملاعب الوحيد اللي شفت فيه شوية ذو ويرتجل لوحده اللي هو كما شافت ناس كل حنبال المجبري يظهر لي ياخو كرة يجري وحده، فهمتني. الخطة اللي لعبنا بها يعني 4-5-4-1 ما اخترناش الادوات اللازمه. يعني انا كي باش نعمل تحول، يعني باش نلعب بالدفاع وبلوك با وباش نعمل تحول من الدفاع للهجوم يلزمني اظهر ويلزمني دميات يعني رابيد ومهاجم زاد ما يكونش مهاجم كلاسيكي. احنا عندنا زوز مهاجمين كلاسيكيين اللي هو المستوري وشوات، لكن اللعب نتاعنا بصراحه ما تنجمش تتعامل على مهاجمين بالصفات هذيك في التحول الهجوم. يعني يلزمنا نكون لعب سريع، ما تنجمش تعمل على ملاعب يكون يعني
2: ما هو يصابر يجعلك خاطر فاقد شيء لا يعطيه. احنا بدايتنا من الأول خاطئة والبداية من الأول ما فما حتى تحضير ولو جرام صار على خاطر كأس العالم. ناس جات شدت مسؤولية وكأني بها ما عندها شي تشالنج وعندها إشيانس اسمها كوب دي موند تبدأ نهار الفلاني 2026 تدوى بريباري. دونك هذا ما صارش. بعد شنجر عليه هذا نجر عليه أنه تستدعي قائمة، وخليني نحط عليها ثلاثة سطور حمر. شكون السدعة؟ كيفاش السدعة؟ على أساس؟ على كريتير؟ هذا دوسي وحده وديسكوتي.
1: كما قال صابر معنا الاختيارات زاد هي اللي
2: سي نورمال الاختيارات
1: صعب لك المهمة سيورتي راز
2: واختيارات يا مهدي جيت تو احنا شفنا قائمة داكوردو الأسامي وقتها فما رضا شنو خاطر ما زلنا ما شفناش ما حطيناهاش كيما نقولوا تحت المنقله باش نشوفوها ريال موشنيه مي تيوريكمون على الورق داكوردو لو بروجي جو نورمالمون اللي يفهم في الكوره ويعرف يحكي كوره ويعرف يخدم كوره يعرف اني راهو بالقائمه هذيك ما نجموش نلعبوا ان ديفونس ا 3 ما تنجمش تخدمها ديفونس ا 3 تجي من بعد شوف توت لي ماتش اللي لعبوهم اميكو نلعبوا بلينيا 4
0: 4 3 3
2: نجيو في البرومي ماتش في الكوب دي موند نلقاو احنا نلعبوا بثلاثه
1: حتى ماتش بلجيكي بثلاثه
2: يعني فما تاتونمون. وزيد الغريبه انه قائمه بالحق 90% خليني نقول 99% جديده ما همش
1: اوموجين. مش لك الدرجه؟ لا مش لك الدرجه. 99% جدد
2: احسب انت
1: يعني. لا مش لك الدرجه.
2: ابار ناحي انت ابار حنبار وابار العابدي وأبار
1: لا 99% برشا 99% معناه ملاعبي برك ولا زوز على 16
2: انا حطيت اخويا 90%
1: لا عندك برشا ملاعبيه
2: 80%
1: عندك قائمه جديده سعد لا
2: قائمه جديده يا مهدي
1: 80% قائمه قديمه
2: نجم تكون الاسامي
1: فيها 3 4 اسماء جدد بالعكس راهو شوف انت ايش عندك
2: لا نحكي على جروب
1: اي معناه
2: نحكي على جروب موجين
1: فهمتك
2: يعني
1: تجانس هذيك حاجه
2: عليك
1: نقولوا 99% جديده راهم كلهم نتاعنا معناها العابدي وفاليري وبن ونيس وبن حميده والطالبي تحفظهم انا والسخيري وحنبعل وسعد من
2: هذوما
1: ومستوري وشواطي من زحل
2: نتاعنا لا نتاعنا اما لا كومبليمونتاريتي
1: حاجه اخرى هذيك
2: فوالا هذا ايش حبيت
1: تقول
2: خاطر انت لو برومي كريتير اللي باش تعمل به قائمه وتستدعي به قائمه شنو هو؟ سي لا كومبليمونتاريتي
1: معناها خاطر فما ناس يحبوا يلقاو الاعذار لا والله قائمه جديده جديده والشبان انت وين شبان انت هذوما هاو معناتها اللي اقل واحد فيهم عامل كاس عالم ولا اثنين اقل شيء
2: في الكوره لا لا جونيس في الكوره هما بتيت فما عباد ياخذوها بارودر نتاع كرونولوجيت نتاع العمر احنا نحكيوا على الاكسبيريونس
1: اي لا فاهمك فاهم
2: الاكسبيريونس ماهيش قايمه جديده
1: الزياده ما بين
2: ماهيش قايمه ما عنديش خبره
1: التركيبه توليفه جديده
2: التوليفة صحيح التوليفة
1: ما اتفقنا في حاجة على الكلمة هذه وتو بعد عنا تليفون باش يتفاعل معنا المدرب والمحلل الفني زيد ناجي عاشور عنده رأي في الموضوع صابر معي زي كلام حمزة ظهر لي حد صبه على الدا زيد تو اتفقت معاك حمزة 100% انت كي تعمل قائمة من الأول واضح انه فما حاجة فيها خلل اسكو التوليفة كما قال باش تكون أموجين متجانسة محضرها سولونك 26 اللي جبتهم ولا عبارة انا نعيط ال 20 ولا ال 18 والبقية يتصرفوا فيهم اعضاء جامعة يتصرفوا فيهم المسؤولين ولا ستة سبعة يكملوهم يسكروا بهم ما بعد كي تسمع كلام حمزة تفهم سورة إيران وتقارن تلقى الكلام هذا صحيح فما حاجة مش متجانسة مدرب وكأنه جوست معني ضحى بسبعة ثمانية بلايس من أجل عيوني
2: كاترين
1: ولا شكوني
0: هو صحيح الكلام متاعه متفقين عليه الناس الكل احنا مستغربين من القائمة بصراحة يعني انا ما نتصورش انا المدرب هو اللي عامل القائمة باش نكونوا واضحين الناس الكل شافت شنو صار في القائمه من الاول والاسامي اللي تحطت والاسامي اللي تنحط ما خاطر ما يتخبى شيء الحق نتاع ربي فهمتني ومن بعديك دخلنا في حكايه فلوس وكل جمعيه قداش تستنفع
1: وبطبيعة هذا الكل بلاش اثباتات نحكي فيه شوف. هي شكوك
0: عارفين لكن واضحه هي واضحه للعموم الحاجه اللي ضرتنا هي الانتماءات بصراحه احنا منتخبنا ولا منتخب نتاع انتماءات مع الجمهور احنا اليوم الجمعيه الفلانيه يلعب الملاعب نتاعها الجمهور يدور عليه تعليقات سلبيه نفسانيه يعني انا اليوم بصراحه يعني نشوف مثلا اكبر ضحيه في المنتخب هو
1: الشامخ
0: بصراحه يعني لا لي شيء انه لعب مباراه وقبل خمسه تكلمنا على الحراس وقبولهم للاهداف
1: وما حكيناش
0: على الدفاع نتاعنا
1: البارح رونار قال منظومه دفاعيه كامله تحمل مسؤوليه وسالوه في القناه معناها الاجنبيه قال لهم راهو اول حاجه لازم تصلح في المنتخب تاكيد لكلامك هو الدفاع مش فقط المحور اما المنظومه الدفاعيه كامله
0: اكيد الدفاع يبدا من اول الدفاع نتاعنا بطبيعته باش يبدا من المهاجم
1: باش ما يهزش الحارس المسؤوليه الكبيره نتاعه
0: ثم مسؤوليه تبدا من المهاجم حتى اخر نقطه اللي هو الحارس انا كي نشوف روحي مباراه نبداها من مباراه بلجيكا 27 تسديده على المرمى احصائيات راهي مرعبه راك تحكي على فريق
1: والله دخلوه كان خمسة الحارس يتسمع مال انجاز
0: انجاز اكيد
1: في بالي 12 كادري انا يعني في بالي 12 كادري كانوا في ماتش بلجيكا
0: 12 كادري لكن 27 تسديده
1: 27 اتونتاتيف معناها من اجل يعني تسجيل اهداف
0: حاجه بصراحه
2: موهيب الشامخ واي لاعب في المنتخب الوطني خاطر في الماضي القريب هما بينهم لاعبين هما كنا نشكروا فيهم ونقولوا راهم
1: قرب اليوترو
2: كنا نشكروا فيهم ونقولوا راهم واحد كيما راني خضيره مثلا كي تشوفه يلعب في الجمعيه نتاعو ما فما حتى تونسي ما يتمناش تواجده في المنتخب الوطني فهمت انا بالنسبه لي انا لو بروبليم سي شنيتي جامي لي جوار وبما فيهم الجارديان ولي جوار كانوا ضحيه لي ديسيزيون دو تاتونمون اللي خذاها الإطار الفني والأمبيانس اللي كانت محطوطة فيها الإكيب ناسيونال أون تو البريباراسيون كانت صفر على اليسار ما فما حتى لأنه شنو مش مشكلة نجم نعمل لك قائمة أنا توا نحط لك نجيب لك أحسن لاعبية في العالم وما نعمل بهم حتى شيء ريال مدريد
1: كيفاش تركبهم على بعضهم بعد الكلمة نتاعك التوليفة كيفاش تصنعها معني
2: التوليفة شنو يحكمها يحكمها لو بروجي جو كو تو بريزونتي
1: الفكر اللي باش تلعب بيه
2: تلعب كالينيا 4 تلعب لينيا 3 انت شنو هذا راهو نحكي لك 5 شهور 6 شهور نورمالمون قبل ما نبداو التحضيرات وقبل ما نبداو كوب دي مون احنا هذا كله ما كناش موجودين فيه احنا هذا كله ضايعين فيه ومن بعد جات قائمه حط هذا هذا وكهو ما نستغربش علاش تاكل 5 تاكل 16 12 تير كادري 26 انا بالنسبه لي انا هذا كله ولا ديتاي فارغ
1: الارتجال اللي
2: لا ديتاي فارغ سي اون كونسيكونس نتيجه طبيعيه
1: للتخبط
2: للتخبط
0: تعقيب على كلامه
1: يعطيك الصحه
0: التحذيرات يظهر لي كل فريق يحترم نفسه الدوره هذه تنتهي يبدا التحذير الكاس العالم الجاي والاستحقاقات تبدا من اول يعني تجمع للمنتخب يبدا عندك بروجي يعني اش باش تحضر شنية باش تعمل، ثم تشبيب ثم وجوه جديدة. لكن كي نجي انا قبل كاس العالم يمكن بشهر ولا اقل نخمم في كاس العالم، نجيب وجوه جديدة نرضخ للضغط نتاع الشارع الرياضي البرة، كيف كيف زادة نرضخ للانتماءات، خطرة اللي شفناه انه القائمة ما هيش بصراحة انا مراهش فنية، ما نحبش ان ندخل في خدمة المدرب ولا في اختياراته
1: معنى الاستنتاج متاعك كي تقرأ تقول فما حاجة دخلت فيها ومشروع التساؤل متاعك في انتظار انه الجامعة التونسية لكرة قدم بطبيعة تتحلى بكل المسؤولية وتوضح للشعب التونسي اللي صار الكل وكل الشكوك اللي راه مدربين تتكلم معناها ما حناش تو نسمعوا فيه في كلام قهوي، لان المدرب يفهم زاد يقرأ ليست انتم ما تفهموا
0: بالضبط
1: كل ملاعبي وجايبوا فقط يكمل هاي تفضل.
0: انا يعني على الكلام هذا يعني باش ناكد الكلام هذا، انا يعني نستدعى انا ريير دروا دوزيام ريير دروا نستدعاه في القائمه، من بعد نلقاه السيد هذا ما يلعب في حتى مباراه وديه، ما يلعب في حتى مباراه رسميه، وزيد نحط ملاعبي اتاكون ولا وسط ميدان نحطه في البوست نتاعو هو كخيار ثاني، نحط انا نارير جوش ندخله في اللاكس، ارير دروا كيف كيف ندخله اللاكس بالرغم اللي انا عندي بالرغم اللي انا بيفو البارح دخلناه في اللاكس بالرغم اللي عندنا ملاعبيه
2: خاطر
1: علاش خاطر مش هو عيط لهم
2: بالضبط خاطر ما فماش ماهيش اوموجين
1: انت صحيت
0: فما تدخلات من الاخير يعني
2: بالضبط التدخلات
0: بالضبط
2: ولو حتى التدخلات سامحني يا اخي تو انت حتى كي تتدخل بتيتر اسم اثنين انا نحب اشوف نحب نترفع يلزمنا نمشيو تو دروا وبيت كيما نقولوا احنا كواجي نمشي
1: مباشرة صوب الهدف
2: بالضبط. با دو بروجي با دو ريوسيت
0: اكيد.
1: فما حاجة ذكرتني فيها صابر، هو المدرب من الاول قال كان يدخلوا فيا كان واحد يتجرى يدخل فيا تو نمشي، قال حتى حد ما نسمح له يدخل فيا سي صبري لموشي وبلغني
2: تدوينه نتاعه
1: لا لا لا في كلامه في كلامه
0: تصريح.
1: في ندوة صحفية ندوة صحفية
0: أول ما جاء
1: وبلغني أنه بشي يتكلم في وسيلة إعلام فرنسية وسيفضح كل التدخلات، دونك ما نعرفش يا لومه على التدخلات أو لومه هو اللي
2: إذا عنده لوداس يدخل
1: لا معناها كان أنا قال كان يدخلوا فيها نمشي ونخليهم معلم مالك أنت باش تتكلم تو على أساس وين شخصيتك معناها ما تنقضش مع روحك. ناجي عاشور تحياتي كوتش أهلا وسهلا
3: مرحبا بك مرحبا بكل وخياني معاني معاك
1: صبر معايزية حمزة الذيابي انت في طبعا شكرا لك في المباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، حبيت ناخذ منك بعض الدقائق في استنتاجاتك الفنية نتفاعلوا معها لهنا في البلاتو على الدورة عموما. كوتش سيناجي انقطع الخط به، شكون كان يكمل في الفكرة حمزة ولا صابر؟
2: أنا حبيت أقول إنه راو يلزمنا نمشي وتدروا وبيوت توا لو بروبليم سي لو دياغنوستيك، ظهر لي دياغنوستيك ما يطلبش برشا إيفور، فشل وراء فشل وراء فشل، الأسباب معروفة لوجستية وفنية وتشريعية قانونية هذوم كله معروفين
1: وإدارية
2: ما تربط ببعضها، خاطر أنت كي تعمل تشريع صحيح وتعمل تو تتصلح إداريا ويولي كل واحد يشد بلاصته
1: تشريع يقعد سنوات باش تصير دي موديفيكاسيون وتصير
2: هو موجود
1: لازمنا توا حل توا راي
2: الحل توا سهل
1: كاس افريقيا تبدا
2: خويا خويا خوي الحل سهل وقلت وتعرف رايي في هذا مهدي لا بريزونس اي ليكزيستونس نتاع اداره فنيه وطنيه تتحمل مسؤوليتها في مشروع وطني فني كامل للنهوض بكرة القدم التونسية بالتنسيق المباشر مع وزارة الشباب والرياضة، هذا تو ينجح ويخلي العمل يرجع يدور على السكة الصحيحة.
1: صابر السؤال اللي يطرح فيه التوانسة الكل بقطع النظر رونار يواصل ما يواصلش أمور عقد وتفاوض وكل، هو الحقيقة البارح قال راني أنا منفتح على أي بروجي تقدمه للجامعة التونسية لكرة قدم، أما احنا باش نطرح السؤال هل أنه يكون رجل المرحلة في الفكر الفني والتكتيكي متاعه أو لا، لحظات وناخذ رأيك في الموضوع صابر وحمزة تحياتي كوتش من جديد ناجي عاشور. إذا كان نلخص الاستنتاجات الفنية متاعك في مشاركة المنتخب التونسي، طبعا رؤوس أقلام معناها خطوط عريضة دون تفاصيل على المباريات، لكن أعطيني أمثلة باش نفهمه طبعا على ثلاثة مقابلات هذو.
3: والله ديجا بعدك لو خيال ما تحكيه لجراند ليني ما تكلمه مصيح على مستوى استراتيجي دافون كومبيتيسيون ما تحضير المقابلة تحضير الكوب دي ماتش كيفاش عملنا الوديات كيفاش بدينا معناتها في الكومبيتيسيون أوفيسيال دونك نلخص اللي صار مع صبي لاموشي نجم يكون معناتها ان سوجي ديكزامان صراحه. عرفتك الاكزامان نستعد فيه في برو
2: ديداكتيك تقول انت
3: هاي لا نعطيه خاطر اللي صار اللي صار معناتها من نجم نلخصه كان بطريقه ذكي خاطر سي موك دو بروفيسيوناليزم رهيب معناتها كسوا على مستوى الاختيارات كسوا طريقه اللعب كيفاش تبدا اخر معناتها كيفاش عندك الوديات واحنا تعرف معناتها الناس كل تاعك تحضر الوديات نتاعها تخلط بورسنتاج معين من ليكيب تيبر نتاعك لافون كومبيتيسيون بعد تلقى روحك كيما قالوا الاخرين معناتها تبدل سيستم دو جو كامل وحتى كان حتى سيستم دو جو ما كانش مبني على معناتها على الافكار الصحيحه ولا مبادئ صحيحه دونك كي تتبع معناتها فما حوايج ماهيش مفهومه معناتها وانت قلت كلمه اذا ما عندكش شخصيه مادي ما تنجمش تحكي على التدخلات وحتى مش تحكي عليها في الاعلام معناتها من المستحسن تسكت اذا تدخلوا فيك معناتها
1: مش معناها احنا نشرعوا زاد كوتش للتدخل زاد اللي تدخل في المدرب لازم يتحاسب اي لا لا انا معناها نصلح في كلامي انا معناها انا لوم في المدرب ضعف شخصيه ولوم في المسؤولين هذوما اذا كان فعلا ثبت التدخل فلازم يغادروا فمش كلام راهو زاد معناها ما قدوش مبرروا لا هو كان عنده شخصيه وهما كان جاوا يحبوا وطنهم راه ما دخلوش في المدرب
3: صحيح لكن مادي راهو احنا نحكيه فنيا بصراحه احنا تو كيما المدربين اللي بعداك كيما معناتها شخصيا يعني معناتها فما حوايج معناتها لا تنطبق على سيستم بثلاثة اللي هو مش سيستم بثلاثة هو سيستم بخمسة راه
1: خمسة جملة
2: رونالد لعب بخمسة
1: معناها كاريمون لعبنا بخمسة احنا
0: خمسة
1: خاطر امبارح
0: ايه خاطر
3: هو سيستم بثلاثة 3-4-3 ولا 4-4-1 ولا هو معناتها السيستم تخلق هو بور دو بيستون معناتها واحد على اليمين واحد على اليسار باش يطلع هو عندهم كاباسيتي نتاع تروا ورجوع وباش يعطي اكثر بروفوندور من التيران دونك هذا هو اللي ما شفناش احنا شفنا سيستم بخمسه والمشكله يعني توا البريود نتاع صبري لاموشي والله نقول تعديت بال معناتها يوسفي كيفاش تخلى هو في الكومبيتيسيون فهمنا اللي هو بصراحه بعيد برشا على ميدان التدريب لكن الاشكال الفني الكونستا اللي جي بعد صبري لاموشي اني وقت تصدمت الصراحه فنيا تصدمت خاطر انك تقول اني فيرونار وتعرف ليكيب ناسيونال تاع تونس وجاي قبل 72 ساعه خاطر اللي صار في المنتخب التونسي يصير في جمعيه مادي ماشي في المنتخب
1: نعم يصير في جمعيه رغم ان الحقيقه استحسنت راهو جايين رونار يمكن في الوقت الخاطئ اما يقعد ديما سيناجي اسم كبير اي الوقت الوقت
3: اسم كبير لكن احنا انا في بزوان بالخباث الكرويه نتاعك باش تخرجنا من المازق اللي احنا فيه
1: اي صحيح
3: مالوروزمون الكونستا اللي تحكم معناتها في الماتش الاولاني كونت اليابان معناتها رهيب معناتها اذا انت شفت تونس بثلاثة في اللاكس ولا بخمسة راهي مش تمشي بعيد كل مش توخرها
1: تمشي تعاودها
3: تمشي تعاودها لا تمشي تعاودها وتنحي بن حميد كوشي وتلعب بالرقيق ومن بعد أول شانجمون في الميتان هو بن حميد معناتها تزيد تبرر الأخطاء نتاعك
1: ربما نلتمسوا له عذر ما عرفش الفريق معناها واضح انه قاعد يصلح اونكور دو ماتش معناتها
3: لكن
1: وهذا غير مسموح طبعا
3: لكن فما مبادئ نتاع التدريب مبادئ نتاع قراءه السيستم حكينا فيهم انا وياك مادي راه تعرف انت تو مثلا على اليابان لازمك توقف لها لي دو بيفو نتاعها ما تجمش تخليهم يلعبوا مرتاحين اي ملاعب في العالم اذا يلعب مرتاح يعمل فيك معناتها اللي تحب واللي لي زابيل من ثاني ما عادش تنجم تخلط عليهم بار كونتر اذا تخلق ماركاج انديفيديوال وتطلع وتفك ما تخليش معناتها ان بلوك طايح برشا ماشي ما توقفها اليابان وتاخذ معناتها بصراحه 3-4-3 نتاع اليابان توقفها بال 4-3-3
1: باهي حبوا يتفاعلوا معاك الاولاد لان صابر وحمزه صابر
0: كيما قال الاخ يعني في نيفو عالي ما تنجمش تقول المدرب ما يعرفش يعني اللاعبين اللي عنده يظهر لي فما فيزيوناج يظهر لي فما برشا ناس تخدم على الامكانيات الفرديه نتاع كل ملاعب يعني كل شيء باش يجي يلقاه حاضر هو
1: بطبيعه فما دي لوجيسيال هكا حديثه
0: لكن احنا الحاجه اللي تفاجئنا منها يعني احنا كي جينا اسم كبير كما ايرفي رونار يظهر لي استنينا
1: بصمه
0: ولا بالضبط
1: والله البارح دوزيام ايتون حسيت كلي بدا هكا شويه يحاول يطبق افكاره ولا هولندا طايحت شويه
0: بالضبط مش ريبير
3: افكار صراحه تعرف وقتاش نحكيو على افكار انا استنيت ما بين ايتون تو مثلا مقابله اليابان انا لو خيال بحذاك كل نجم حتى نحكيو معناته نتناقشوا كي احنا تو سيتي لو ماتش اللي خسرنا الماتش الاولاني اللي هو بدات اللي كان عندنا فيه شويه
1: امل
3: ايه الكوتشينج ما بين الميتان والميتان يا اخي انت تلعب بثلاثه في اللاكس ما تجيبش ناحيه ناكسيال وتلعب الكل في الكل وتحط انا فونسون دو بوان
1: تحكي على لاموشي انت تورا
3: لا نحكي على
0: هذا مباراة اليابان
3: لموش تعديته لموش
1: اه
3: لموش اللي عمله قلت لك تحسبت جيدك زمان اديش فيها حل المناقش اللي عمل اللي عم والله بصراحه اللي عمله هو اذا تاخذ ناس تعدي في البرو تعطيهم الليسه تعطيهم الماتشات الوديات تعطيهم كيفاش دي كومبيتيشن قولوا برادي خرج التيز والانتي تيز واعطيني حل وناقش حتى الصراحه ما يتحكاش اللي عمله
1: معناها حتى رونار اخطا بالنسبه ليك سيناجي عاشور
3: اخطا على خاطر في الكوتشينج ما بين الميتان اذا انت خاصه تنبلش مع اليابان فاش تستنى باش تلعب المستوري ولا الشواط علاش اسماعيل الغربي اللي يجي في بوتنسيال تكنيك رهيب علاه ما صارتش حاجه اوتور اسماعيل الغربي صحيح ما عندوش سي با ان جابو سي با ناتيتيك مي سي ان تكنيسيان علاه ما تخلقتش حكايه لاسماعيل الغربي وياخذ ليبرتي في ميل التيران شفناه البارح تكنيسيان في التيران اللي نجم يخرجك باس اللي نجم يعمل لك دريبل دونك فما بوتنسيال علاش بصراحه تيز اربعه تاكونات كروار في الاخر نلقاو نيس بن سليمان و
1: ما الا هذيك هذيك تونس كل ما فهمتهاش سي حمزه
2: والله لا سينيجي كلامه كلامه الحقيقه تيوريكمون بارلون اي جوست لكن ما ننساوش راهو شوف لا ريفي دو هيرفي رونار داخل في الربح خارج من الخساره
1: لا مش على حسابنا احنا
2: هاني نقول لك انا نعطيك انا نقول لك هو
1: يلعب باسمه ينجم يلعب باسمه
2: يلعب باسمه هو اين فولو ماركي سون نو اون بريزونس في الكوب
1: في فريق منهار بخمسه
2: ما يهموش
1: انا عندي معلومات اخرى
2: انا نحكي لك مون كونستا اموا
1: لا من الاول سعيد كثيرا بالاتصال بالمنتخب التونسي وحكاوا من الاول على بروجي حتى ل 2028
2: اسبيرو
1: وتكتموا عليه على اساس تو ان نرموا شويه النتائج وكذا
2: اسبيرو
1: وبعد كاس العالم نحكي ما كي جات النتائج هذه ويبدو انه اكتشف حاجات ما عجبتوش غادي وكل شيء يبدو انه اللغه تبدلت شويه اما ما جاش راه على كاس العالم راه مدرب كبير وعالمي ومحترم وكان عنده حتى شكون يتفاوض باسمه راهو كان فما شكون يتفاوض لحظه وجيتك سيناجي هاو جيتك سيناجي هاي كمال يا حمزه راهو
2: من حقه
1: ايوه
2: باش انه يخمر روح يحضر كاس عالم ديجا تو او دخلت
1: للجزائر
2: تزير في نيغوسياسيون معاه شوف ما ينقصش من قيمته الفنيه كمدرب انا نحكي لاريفي بتاعو كانت في المومون الخطا وفي المكان الخطا
1: معناها داخل في الربح خارج من الخساره بالنسبه لي
2: ما ينجم يضيف ما عنده ما ينجم يعطي ما ينجم يعمل
1: ترى سيناجي بعد نجيد صابر
3: نقول لك اول مره تحط في سيتياسيون دي كريز ما عادش يخرج منها
2: ما يعرفش يخرج منها ما ينعش لانه علاش يا سيني ما عندوش هو مش هو اللي اختار القائمه مش هو اللي يعمل دونك ما يعرفش سي نورمال
3: صحيح ما اختارش يا اخي تو
1: الرجل المناسب في الوقت الغير مناسب ربما
2: لا يمكن لو كان جاء في ظروف اخرى وفي احنا ممكن اما تو هو لاريفي بتاعه ما عنده
1: هذا سيناجي
3: لكن تتصور انت سامحني تو احنا نحكيه اخي سيدي نقولوا رجل مناسب وجي في الوقت مش مناسب لكن اسكو كيخمم هو ينجم يلعب راني خذيره مع اسماعيل الغربي فرد بوست مع ديبيبو في ماتش كيميكا كونتر هولندا
2: هاني قلت لك
3: الشوا هذوكم اني اللي مقلقني الباجاج اللي عنده سي لو بلان تكنيك وتكتيك ما عملش معناتها
2: اي تتصور باش تفوتوا هي هذه سيني
1: باهي اسمع انا راح تسويها قبيله
2: هم حاجات صابر
1: ها بتجاوبوني عليه بكلكم سيناجي كل صراحه مع بقى رونار او لا كفكر تكتيكي وفني راهو مش كمعناها مرحله وشكون الجامعه وشكون المسؤولين والظروف هذاك موضوع اخر فنيا البروفيل نتاع رونار يمشي معنا ولا لا بوضوح جاوبني
3: اللي ريت يفوز المقابلات هذوما لا صالح
1: مصر
3: تعرفش عليه
2: لا انا معاه
0: والله صراحه كلامه صحيح
3: داخل وقت اللي مدرب بالاسم هذاك تحط في دي سيتياسيون عندهم لاعبين كبار تسلك تو بلغتنا احنا
1: نتاع جاوبني بعجاله خلي الاولاد يناقشوك
3: اللي تحط في سيتياسيون ما عندوش بكاليبر كبير نتاع جوارات اي نابا او لي بوسيبيليتي تكتيك والخبز التكتيكي باش يخرج منها
1: واضح
3: دونك هذا هو اللي مقلقني
2: هو سامحني انت هو اش عمل مع المغرب اش عمل يا اخي ماهوش انا بصراحه معناتها مع احترامي ليه شوف مهدي من الاخر ما فماش خير من مدرب تونسي وما فماش ما همش خير منها في حد شيء
1: واضح لا
2: ما همش أقوى منها في حد شيء
1: ما نشكوش في هذا لا
2: أنا بالنسبة لي أنا ما يندب لك كان ظفرك خوي
1: باه نسمعوا كلام صابر
0: أنا تمنيت يعني في الفترة هذه يكمل مدرب تونسي
1: باه الفترة القادمة صابر خلينا من هذه
0: الفترة القادمة
1: معناها أنت تو رونار تحسوا البروفيل اللي يمشي معانا ولا
0: والله راهو شوف هو راهو كمدرب يعني نتاع منتخبات يظهر لي ناجح، حتى واحد ما ينجم
1: يشكك في القيمة. انا رايي من رايك زاد
0: مدرب يعني كل بلاصه يمشي لها يهز تيتر، حتى درب منتخب فرنسا سيدات هز معاهم.
1: بالله باش نناقشك زاد في كلمه قلتها قبيله، تو انا معاك في انه مدرب انا ما نعرفش علاش معناتها اؤمن به، اما سيناجي اقنعني في الاخطاء اللي عملها وكانه ما بدل حد شيء في حاجات، لكن زاد كما قال حمزه وقت وكل شيء. قبيلة انت تحدثت على النسيون تاع المهاجم الوهمي اللي انا بالنسبه لي عمرها ما تمشي مع تونس، وعمرها ما مشيت مع تونس، ومش باش تقوم لنا قائمه حتى مره انه باش تمشي معنا. اعطيني نهار مقابله عالميه جبناها ولا في كاس افريقيا ولا كذا جبناها دقيقه برك، معناتها البارح انا بالنسبه لي بدا يرجع في الثوابت نتاع ليكيب ناسيونال كيفاش تلعب. رينيه المستوري عمل ماركا بونتو، عمل روتري اسماعيل الغربي زوز دقائق كان يعني يبدل كل شيء، ريتور زين على الديفونس نتاع هولندا يلعب يعمل ديزابيل في الظهر يحل شويه الاجنب يجيب الكفوتات وقت اللي لازم ليكيب ترتاح. كل الرزن نتاع مهاجم القدام ما كانش عندنا سامحني، دوزيلي تحطهم يجريوا عكس بعضهم تونيكتي سعد، شنو هو الوهمي في الواحد؟ معناه مع احترامي معناه لكل الاراء فكرة جديدة المدربين كل اللي يجي لتونس كما تحكي صابر راك جايب حاجة من البر، لموش عملها ورونار عملها وربما نجيبوا زيدان غدوة يعملها مع تونس. فهمت شنو فما كرة تبدلت فما حاجة ما مش مفروض مهاجم خليه يلعب ويضيع وتو معناها ما نعرفش. سامع انا جيتك سينا جاي جاوبني صابر
0: كيما احنا نسينا حاجة عامل مهم وكبير نسينا ما حكيناش عليه اللي هو العامل البدني تاع المنتخب اللي كان كارثي.
1: هو اللي خلي اللي ما لعبوش مهاجم.
0: احنا اخترنا مهاجمين قلت لك كلاسيكيين، مهاجمين تاعنا ما همش نتاع شنو
1: عندنا
0: نحكي لك التسعه نتاعنا
2: عندك هالاند
0: ليه
2: شفت نجيو في مهدي نتاع
0: اي بالضبط
2: انا نجيو في مهدي.
0: مهاجمين نتاعنا ما همش نتاع مساحات نتاع
2: هيك علاش معناتها وهمي لانه يا مهدي
1: معناها كان بهالاند نلعبوه
0: ليه
1: كيكا معناها
2: لو لاتاكون دو بوينت عنده دي كريتير سي ان اتاكون كي بيز لو راهو سي لو سول اتاكون لي سو جوور كي بو فيكسي كاد
1: كمال دخلني كمال فكر بساط.
0: احنا المنتخب تاعنا بدنيا كان منهار وكنا نلعبوا في يعني كيفاش نقولوا الادوات اللي استعملهم المدرب ما كانتش تتماشى مع مع الخطه نتاعو.
1: واضح
0: يعني انا لازمني ملاعبيه كما كنا نلعب بخمسه يلزمني
1: دوزيك سنتري. معناها انت مع انه نلعبوا بالمهاجم الوهمي مع سبحان الله كل مدرب كيف يشوف
2: تعرف شنو اللي
0: شوف احنا مع انك تنوع من نوعيه المهاجمين اللي عندك
1: ما تبدلتش حاجه البارح بالمسطول
0: نفس الشيء
1: نفس الشيء الحق صابر
0: احنا
2: انا كنت
0: احنا منتخبنا المباراه هذه واللي قبلها كان منتخب رافض
2: اللعب. شنو رايك باش نسلك انت وباش نسلك خويا
1: ناجي ويستنى فينا سيناجي باش يجيو معنا
2: بالفيكتيف الموجود
1: بالغايب
2: موجود بالهاتا كون وهمي هذا جابوا هنا
1: واعطي الكره سيناجي كمالي فكرتك
2: فو فوي با كو لي 4 4 2 كنت تكون
1: معك على الاخر وديجا جربها شويه البارح
2: علاش تفلسفوا
0: صحيح
2: ما طلعش رونالدو
1: هذه انا عمري ما ريتها من سنوات انه مدرب لعب زوج مهاجمين البارح لعب زوج مهاجمين
2: مصوري واعي نجم
1: كتشاتو شو المشكل معناها علاش ناخذوا خايفين
2: ليه سي رياليتي بتاعك
1: معك على الاخر
0: لكن الاربعه 4 2 4 4
1: عملها لمارق
0: باش تخلق برشا مساحات للكيب ادفيرس شوف المنتخب المغربي نجح في كاس العالم 2022 بخطة 4-1-4-1 4-1-4-1 كان يطبق فيها ضد فرق يعني السواديزون يعني
1: اكبر منه
0: اكبر منك واقوى منك
1: اسبانيا برتغال وربحهم
0: بالضبط لكن الخطة هذه كي باش تخدم على يزمك عمل بدني كبير اول حاجة يزمك نوعيه نتاع ملاعبيه زاد معينين زاد انا خويا
2: نرجعوا للديناميك البروجي
0: سمح انا كي باش نلعب 4 4 2
1: اختصر
0: باش نحل الوسط اكيد فهمتني باش نحل الوسط واش نلعب دوز اتاكون كلاسيك ولا باش نلعب سواديزون 9 و 9
2: كيفاش تحل الوسط
0: بالطبيعه احنا
2: نلعب 4 4 4 4 2 لوزونج ان 3 بيفو حنا بار وقدام وليلي ليه 4 4 2 لوزونج tu peux معناتها تشد اللارجور وتعمل بلوك مويان اي tu prends la profondeur وتبدا تلعب اون اكيليبر اون اكيليبر توتال
0: مع الفرق هذيا باش تخلق الاربع مساحات
1: باش تخلق كل واحد رايه
0: ومثال احنا منتخب بدنيا
1: منهك سيناجي الكلام نتاع الاولاد وحكايه المهاجم الوهمي جاوبني.
3: بون نمشي معك انت الاكثريه مادي، مازلنا بعد حكايه المهاجم الوهمي صراحه المستوري كهبط البارح كان نجم يكون بروفيل مخير لا تخلقت حاجه تحته. وراه بالنسبه لياني اهم حاجه بلي السيستم اللي تحكي عليه الكل كيفاش تفك وبعد ما تفكش تعمل راه
2: لا انا حبيت سيناجي بلي تفاعل صغير وما عادش ندخل مش ما قلقتش انا جيت علاش علاش خاطر كان عملها رونار وقتها كنت النجم اقول لك النجم يكون لو بون كوتش بور لا تونيزي لكن فتتو
3: فتتو يعني النجم عملها حتى باسماعيل الغربي قلت لك بكري علاش ما خلقتش حاجه اوتور باسماعيل الغربي
2: ايش هو هو اخي قدام هو يرى فيها هو
3: دونك علاش يعني تو بكري في حديث من بكري راه في سيتويسيون دو كريز اللي حاجتي بك اني في الخبز الكروي نتاعك
2: يرحم بوك
3: قراءتك الفنيه وفي الاكسبيريونس نتاعك ما عاودتنيش في لي مومون الصعاب هذوما باش تخرج من سيتويسيون وما تورينيش الوجه هذاك نتاع تونس اللي كي هولندا عادت السونتر احنا واخرنا الثاني معناتها ايماج معناتها ايماج مش باهي حتى طرف دونك للدرجه هذه معناتها المستوري والشواط ما نجموش يعملوا ميتام
1: ميتام يعطيك الصحه هذا هو
3: ما عندكش انت
1: هذا التساؤل
3: واسماعيل الغربي وحنا بعد
2: كان ينجم يهبط بيهم الزوز
1: بن سليمان وصل المهاجم في ماتش السويد
2: كان ينجم يهبط بيهم الزوز من لور كوم دوز اتاكون وراهم حنا باع المجمي تروا بيفو كاريمون وتتصغر خاطر البارح كي تشوف القلب بتاعنا كلوهونا من ظهرنا العابدي
1: باه كملنا النقاشات الفنيه سيناجي انت مع ترفض معناها تخير انه مدرب تونسي توا بصراحه
3: والله نحب مدرب تونسي على خاطر كل ما جاي اترونجي
1: ينجح حتى الاترونجي ينجح لو مير ينجح كاسبر جاك
2: ينجح فما فرق فما فرق مهدي فما فرق
3: فما بروجي جو كامل
2: فوالا
3: تبدا فما خدمه كامله خاطر توا
1: احنا اي مال تونسي نطيشوه في ما فماش بروجي
2: 2004
1: لحظه بالله فهمت شنو نقصد انا ولا تونسي ونخلق له الظروف الكل مش خاطر اجنبي لازم ظروف تونسي برا نطيشوه بعد ما ينجحش وبصراحه انتم بيتكم محالين تونسي تدوروا عليه بصراحه
3: والله شوف
1: ما هو زاد ما يحمي حد مسكين انا بيدي راني معناها باش ما هو زاد سيناجي نحاسبوا رواحنا الكل ما لهموش كان جامعه صحفيين ومحللين وزاد نبدلوا شويه من خطابنا
2: اكيد
1: ومعاه شكل هكا نتكلموا بعاطفيه على المنتخب وكل شيء تفضل سيناجي ونرجع لك حمزه
3: والله باش نختم احنا الشعب التونسي اوني بيرفكشنيست نحبوا كل شيء معناتها مالك معناتها
1: توا توا
3: مدرب تونسي لازم يلقاو له معناتها ثغره معناتها
1: ياك شنو
3: الكريتيك ماشي كونستركتيف سي اون كريتيك ديستركتيف لكن المدرب التونسي في الباساج نتاعو في المنتخب التونسي لازم يكون عنده شخصيه وما يخافش لان نرجعوا احنا توا الاكت اللي صار ما بين حنا بالو فوزي بالزرقي قامت الدنيا وقعدت عليه كان بروبليم ديسيبلينير هذاك لازم اللاعب يكون تحت المدرب مش العكس
1: اه وي
3: صحيح ولا
1: دونك هي هذه الناس هاي لا صحيح يعني صراحه المدرب لازم تحترمه
3: الناس كل تعرف منذ الكبير في ام بيداغوغ الناس كل تعرف جاي القادر يخدم في التيران لكن على مستوى الشخصيه ما تخافش لازمكش تخاف في تونس راهو اذا تخاف ياكلوك
1: بالضبط
3: دونك احنا سور لو بلان كيما كانوا يحكي الاولاد سور لو بلان تكتيك راهو ناكد لك الخباثه التونسيه ما تبقاش كيف
0: صحيح صحيح
3: طيب باش نعطيك نكته
1: لا صحيح اي ونكمل بها معاك
3: اذا جبت الحيدوسي في الدوماش هذوما راه خرجك منها
2: لا
1: علاش علاش بالعكس لا مدرب تونسي ونحترموه لا بالعكس ايش بيه اي لا بالعكس
2: لا مش على شي بيه لا والله لا
1: ينجم يكون خير من رونار
2: مش على سوفيا
1: لا ينجم يكون خير من رونار وخير من
0: على الفكره
1: وخير من لموجي
2: والله يا اولاد والله يا سي نجم مش على ها والله لا شوف الامبيونس
1: راهو انا فهمت واش يحكي جيستيون دو كريز
0: شو شو عنده شخصيه
2: قاعد يعطي في حلول
1: مع بعضنا ما كانوش مع بعضنا
2: قاعد يعطي في حلول الحقيقه معقوله في ظرف طبيعي
1: علاش قلت لا عاد على سوفيا
2: ليه خير ما نحطش انا ترونور تونسي حشيك في وجه مدفع تو
1: ريت في الفتره ريت في الفتره
2: هذه آه علاش
1: فما كلمه تتقال هي فما كلمه تتقال حاول لطفها ونلقى لها حل
0: ما يندب لك كل ظفرك
1: اي بارا بارا هذيك كلاس ياسر فما خصائص نفهمو ممكن احنا توين سوقت تحك الركايب لازم كل مشكل عاقل وتيميد ولا لا لازم واحد
2: يروح الكره
1: يقولوها ما نجمش نقولها
2: انت خويا
1: فهمتي سي ناجي اش نحكي سي سفيان كاك النوع هذاك ها جزرنا تتحول في ثلاثة ايام خويا
2: تبدل الدنيا تو سامحني
1: حتى رنار يحكي فرونسي سي فو بلي لي كادر شنو انت لا ما يمشيش معنا لك
2: لازم واحد ليه معاك اما شفت الظروف المحيطه بالمنتخب الوطن
1: كملنا راه
2: ما هيش الحقيقه هي لا تشجع باش انك تحط فيها مدرب تونسي وبعد يهز
1: اي لا معاك
2: هذاك علاش انا قلت ليه علاش يا خويا ترميونا كان احنا في
1: صحيح معاك ريت كلامي دفعت عليكم ديجا سيناجي نكمل معاك في ثواني في ثواني كملت
3: يعني بالنسبه لي يعني يقعد ديما المدرب التونسي اذكى لكن المشكل مش في المدرب التونسي المشكل في المسؤولين اللي ما عندهمش ثقه في المدرب التونسي والمدرب
1: والصحافه والمحللين راهو صدقني نشجعوه بعد ندوروا عليه احنا زائد
3: عماد الصحافه والمحللين راهو نحب نقول لك حاجه
1: نسالك
3: سابقا اللي كانوا يخدموا سابقا في الجامعه يتحملوا مسؤوليات
1: شكرا.
3: في الدبلومه قاعدين يخرج
1: شكرا
3: لانه بصراحه
1: والمعادله وكذا برشا الناس تحكي الموضوع هذا
3: فوالا دونك فما الكاليتي نتاع الدبلوم راهي سامحوني كلمه ولا تري نيجليجابل
1: واضح
3: الناس الكل تاخذ في الدبلوم
1: شكرا لك
3: هذاك علاش توا فما المشهد هذاك
1: شكرا لك سينيزي يعطيك الصحة نورت إن شاء الله تزورنا نهار في دارك في الإذاعة الوطنية شكرا جزيلا كنت معنا مباشرة من المنستير صابر في كلمات أخيرة متفائل المستقبل ها؟
0: والله أنا ما فيها بأس أنه نضحيه بكأس أفريقيا ولا نضحيه بأي استحقاق رياضي قريب ونبنيه فريق
1: كيفاش نضحيه مثلا التضحية نعملوا إكيب من دولة صغار يطلعوا
0: بالضبط أي أربع سنين ما تنجمش تخلق فيها ميكيب كبيرة
1: نجم عملها كاسبرجاك في 94
0: بالضبط
1: فريق جديد وصل بيه فينال وبنى جيل جديد في عامين شكرا صابر نورتنا اليوم صابر
0: معايزي
1: يعطيك الصحة لغالب الوقت شوية تنعودوها بقدرة ربي مرة أخرى دار دارك في كل وقت سعادة جدا باستقبالك اليوم إن شاء الله موفق في مسيرتك المدرب القادم إن شاء الله على مهل للمنتخب الوطني التونسي في يوم من الأيام
2: إن شاء الله كان شرف لي بالعكس مش
1: علاش لا احنا والله نفرح ان شاء الله نهار
2: من الاعراض
1: اللاجئه الجديده
2: اما راهو يا مهدي الكليمه المكتب الجامعي في 10 ثواني
1: يطلب ان نسيب لونتين اي في 5 ثواني كمل الكلمه
2: كمل 5 ثواني
1: يلا حمزه يلا
2: ننقض ليس انتقاما فيكم ولا حاجه بالعكس
1: فيك.
2: بالعكس نحبوا بلادنا ونحبوا صالح
1: تحيه تونس والقادم افضل الى اللقاء
4: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
7: سمعين الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية إلحاقهم والالتحاق بمراكز عملهم بتونس إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات والترتيب الجاري بها العمل والوكالة تؤكد في بلاغ لها حرصها الدائم على الإحاطة بمتعاونيها ومراعاة الجوانب الاجتماعية في حدود اختصاصاتها مشددة في المقابل على ضرورة التزام المعنيين بما تقرره مؤسساتهم الأصلية بخصوص وضعيتهم المهنية والإدارية عدد من متسكني وأصحاب وسائل النقل العمومي بعمادتي المنقوش والكدية من معتمدية بوسالم في ولاية جندوبة يطالبون بتهيئة الطرقات المهترئة المؤدية إلى قراهم وبتوفير محطات حافلات تقيهم من حرارة الشمس في الصيف ومن الأمطار والبرد في الشتاء خلال فترة انتظارهم الطويلة لوسائل النقل في إطار مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى منطقة المنهلة على مستوى مفترق النجرة سيتم تحويل وقت في مسار حركة المرور على الطريقة الجهوية رقم 31 وذلك على امتداد فترة إنجاز الأشغال التي تدوم 90 يوما بداية من يوم غد السبت عملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 26 و2000 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته، البنك التونسي للتضامن يعلن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 25 و2000، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. وفي أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تقول إن ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع أمريكا سيكون الأساس المعتمد في إدارة الملاحة بمضيق هرمز. ونائب وزير الخارجية الإيراني يشير إلى أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. وفي لبنان، الرئيس اللبناني يرحب بالسعي لتشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في الجنوب. في المقابل، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تعليماته للجيش بحرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد، مؤكدا أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مساء النور، مساء الفل لكم الكل وين ما كنتوا. تحية توصلكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نرافقكم من توا في توقيتنا الاستثنائي أكيد حتى الثمانية متاع الليل في يحلو المساء. معايا حمزة صفاري رفقني في الإخراج، فطومة فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، وعمار جبالي معنا على مستوى الديجيتال. ملك اللي يزيد حييكم من أمام ميكرو وليد استوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري. أكيد يحلو المساء الاستضافات الفنية شوي آخر جولته في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، جولة في عدد من الجهات. رؤوف ماهر الفنان التونسي باش يعطينا تفاصيل هذه الجولة، ونعرفوا اللي عنده جديد زادا باش يكون حاضر في مهرجانات صيفية ولا لا، إذا نطرحوها عليه شوي آخر هاتفيا. لكن في الأستوديو يكون حاضر بحذنا وينورنا بآخر الصمت للبوم الجديد للفنان عباس المقدم، الصوت ذهبي أكيد عبد الوهاب تونس كما تم تسميته، باش يكون حاضر بحذنا في الأستوديو نحكيو على الأغاني الأخيرة، وأكيد نسمعوا معاكم آخر جديد في آخر الصمت. تبقوا معنا ما تندموش، هذه موسيقتنا وهذه أجواءنا في يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ضيفنا وضيفكم.
1: ضيفنا وضيفكم هو الفنان التونسي صوت الجنوب كما سموه صوت تونس رؤوف ماهر، معانا مباشرة عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية هاتفيا. رؤوف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عليك مساء النور، تحية ليك وتحية لكل عاملي راديو الوطنية وكل مستمعينا، ربي يبارك لك وشكرا على الاستضافة هذه.
1: في انتظار أن تكون استضافة في استوديو خمسة أكيد بحذنا رؤوف إن شاء الله، ونحكيه على جديدك ونحكيه على كل أغاني رؤوف ماهر اللي كان حاضر قبل موسم المهرجانات. نحكيه اليوم على عدد من السهرات احتفاء واحتفالا بسبعينية الجيش الوطني. رؤوف به انقطع الاتصال، باش نعاود ونرجع معك فاطومه، نرجع ونتصل بضيفنا رؤوف ماهر. نذكر لي هو يحيي عدد من السهرات في اطار الاحتفال بسبعينيه الجيش الوطني. كيف كيف زاده باش نحكيه على جديد ونحكيه على الاغاني الاخيره اللي شفناها في الفيديو كليب، اكيد نورت حوشه تنسمعها شويه اخر. رؤوف ماهر هل باش يكون حاضر زاده في المهرجانات الصيفيه والا لا؟ هذا الكل بجاوبنا عليه ضيفنا رؤوف ماهر اللي باش نرجعوا نتصلوا بها اكيد. ونذكركم لي شويه اخر زيد عباس المقدم عبد الوهاب تونس كما سماه بعض الصحفيين والزملاء، بصوت جميل واكيد اداء اجمل اخر الصمت اخر الاصدارات والالبوم الاخير اللي باش حكينا عليه باش نغنيه ونسمعوه في المباشر، وايضا باش نسمعوا الاغاني في هذا الالبوم اللي باش يكون معنا في الاستوديو. نحكيه على بعض زيد الاغاني اللي موجود من التراث والإعادة كيفاش كانت في طريقة أداء لعباس المقدم، والبارح كان طرح هذا الألبوم في لما صحفية خلينا نقوله تعطينا بأكثر تفاصيل ضيفنا عباس المقدم. لكن قبل كما قلت باش نحكيه على الجولة اللي قام بها الفنان رؤوف ماهر واللي شفناه في عدد من السهرات كما في الكيف، وينكرم زاده هو بمعية أهالي الكيف الفائزة أو الناجحة على المستوى الوطني الأولى وطنية اللي هي أصيلة الكيف، وألف ألف مبروك نقول لها مرة أخرى، وألف مبروك لكل الناجحين. باش نحكي وزده على نوارة حوش في انتظار أنه نتحصلوا على رؤوف ماهر من عرش سيد المخرج باش حضر التليفون وإلا لا، مازلنا في انتظار أنه يكون حاضر بحذينا. نذكركم اللي آخر الصمت هو اليوم جديد الفنان عباس المقدم، باش نحكي وشوي آخر على مجموعة من الأغاني، هما ثمانية أغاني موجودين في الألبوم اللي حضر بحذينا في الأستوديو. جربتك يا حب طولت بالي معاك، هايم بيك، ساعات، يا صورة من شبابي، يا ساكبي، علاش الغنية، علاش الغنية هذه من التراث الجربي أكيد، ومولا شاش. هذا الكل نحكيه فيه شوية آخر، لكن قبل نرجع في اتصالنا مع الفنان التونسي رؤوف ماهر. رؤوف أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد.
2: أهلا بيك يا عايش.
1: قطع الخط رؤوف، احنا قعدنا في إطار عدد من السهرات
2: اللي تقطع الخط نرجعوا
1: أكيد، حاضر عندك اليوم محبيك رؤوف ويحبوا يعرفوا تفاصيل أكيد السهرات.
2: سلم عليهم الكل ومستعقب اللي نوجه لهم وشرفوني، ولولا محبتهم هم ودعمهم هم ما كنتش نكون في السهرات ولا في العروض ولا في المهرجانات هذه.
1: أكيد أكيد، والحب متبادل. اليوم رؤوف ماهر بأغاني جديدة، ونحكيه شوية آخر على نوارة حوشة، لكن قبل نحكيه على السهرات اللي قاعدين نشوفها في عدد من الجهات. شفناك في الكيف، في ظلي، في سليانة، زادة كيف كيف، في إطار الاحتفاء والاحتفال بسبعينية الجيش. أي
2: أي غدوة إن شاء الله باش نكون الحفلة الثانية اللي هي ذكرى 70 من جهات الجيش الوطني، نوجه لهم تحية. هذا الشرف اللي مع كل التوانسة، وهذا أقل واجب أن نكونوا موجودين معهم هم اللي يحسوك بالوطنية الصحيحة معناها
1: أكيد حماة الوطن.
2: فإن شاء الله غدوة باش نكون في سليان إن شاء الله، مرحبا بكل أهلينا في سليان يشاركوني غدوة.
1: نعم.
2: ولكات جوين إن شاء الله زادة باش نكونوا على مسرح كارتاج
1: إن شاء الله في إطار الاحتفال أكيد سهرة الجيش الوطني. لكن جمهورك رؤوف ماهر يحبوا يعرفوا أكيد، أنت عودتهم أنه في المهرجانات تكون حاضر. صيف 2026 هل سيضرب موعد آخر مع عدد من المهرجانات رؤوف ماهر؟
2: ان شاء الله باش يكون موجود كالعاده، يعني موجود برسك البلايس الكل.
1: ان شاء الله ان شاء الله. واكيد جمهور رأوف ماهر باش يكون عنده سهرات حلوه معك. نوار تحوشه، انا حبيت نختم بها هذا اللقاء السريع، انا قلت ان شاء الله بتكون حاضر بحذنا في الاستوديو رؤوف باكثر تفاصيل على اخر الاغاني والمستجدات والسهرات ان شاء الله في مهرجانات. نوار تحوشه اللي شفناها واللي كان ثم بتقنيه الفيديو كليب، وكنت طرحتها ايضا في ندوه صحفيه. الاغنيه هذه اخر اصدارات رؤوف ماهر؟
2: هي قبلها راو كانت ثم السيد الكل يعني بلاد 15 يوم اللي هي كرمنا فيها البولي طبعا الوجه تحية
1: كل أباء
2: ونعيم الجاني. نعم. طبعا نعم. ويسوب ونوار تحوشة، وإن شاء الله النهارين وضمة الأذيان بسابت أغنية مبروك للفرحة
1: للناجحين.
2: مبروك نقولوا. نعم. للناجحين في الباك واللي ناجحين في حياتهم واللي ناجحين برضو الله والوالدين كأكبر أكيد. نجاح وللنجاح في عامه والفرحة في عامه، وإن شاء الله زادة فما الرقم الصعب اللي يبشكون إن شاء الله في آخر جوي
1: إن شاء الله. وإن شاء الله هي نجاحك أنت رؤوف ماهر بعد عدد من الكليبات والأغاني والجولات، وأنت وعدتني إن شاء الله تكون حاضر بحذنا في استوديو الإذاعة الوطنية بقدرة ربي، إن شاء الله تكون حاضر بحذنا ونحكي بأكثر الله. تفاصيل رؤوف ماهر، شكرا لك، شكرا قبول دعوتنا رغم الضغط متاع الوقت والتزاماتك. أنت نسمع نورة حوشة باش نختموا بها لقائنا هذايا، ونخلي كلمة الختام رؤوف.
2: إن شاء الله ربي يحفظكم وربي ينجح اللي تاع الكنترول، التلاميذ اللي كانوا في الكنترول إن شاء الله ربي ينجحكم، واللي ما نجحوش إن شاء الله العام الجاي نغنوا لهم مبروك ونفرحوا لهم
1: إن شاء الله.
2: وبالعكس راهو مضاعف ديما نصنع القوة والنجاح بحول الله
1: إن شاء الله. الفنان التونسي صوت الجنوب كما قالوا عليه رؤوف ماهر، نسمعوه تدسويت في نوارة حوشة.

0: ضيفنا وضيفكم.
1: ضيفنا وضيفكم هو مش جديد على الإذاعة الوطنية التونسية، لكن اليوم معانا يحضر معانا لأول مرة في استوديو خمسة نبيل بعد التدشين الاستوديو الجديد بالتقنيات الجديدة، عباس المقدم اللي نورنا أكيد في برنامج عشوية على الوطنية، كان ضيف مميز معانا ومع المجموعة. اليوم يجي وما يجيش يديه فارغة، يجيب لنا في يديه ألبوم حلو برشا، كلمات حلوة أنا قاعدة نشوفها قبيلة وأنا نورق في الملف الإعلامي، في الشعر، في الكلمات، وشفنا حتى حاجات من التراث. أيه. طريقة عباس المقدم طبعا بعد نحكيو فيها أكيد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نورتنا.
2: أهلا وسهلا، أعطيك الصحة، شكرا لكم جزيلا وسادة المستمعين وإخوة التقنيين، وهذه دارنا وإن شاء الله مبروك للاستوديو هذا، إن شاء الله يكون خلني نقول معناها
1: طالع خير علينا نسكن،
2: مش طالع فقط عشان يعني يكون عش للإنتاجات واللقاءات الثقافية والفكرية والفنية، وبارك الله فيكم على الاستضافة.
1: أكيد البارح الإعلاميين الأصدقاء الناس اللي بآمنت بصوت عباس المقدم كانوا حاضرين في لمة حلوة برشا، تم طرح آخر الصمت للألبوم الغنائي هدايا في مجموعة من الأغاني، 8 أغاني تنحكيه، ثم زاد إعادات لأغاني تراثية. تحكينا على تفاصيل هذا اللقاء وقديش قعد للألبوم هذايا يطبخ على نار هادئة.
2: هو أول شيء سنحب نحيي كل زملائكم الإعلاميين والإعلاميات اللي جاءوا البارح وشرفوني في مكان اللقاء الصحفي هذا، وحقيقة أنا تفاجأت بأن كثير من الإعلاميين عنده بلاصة عندهم عباس ويحبوا عباس، وحتى الأخ ماهر منها نقيب الفنانين كان موجود وحاجة مستني منها برشا. نشكر الأخت هدى، الأخت روضة جباري، سعد القادر جباري، كل من ساهم في إنجاح اللقاء الصحفي البارح حيث قدمنا العمل الجديد هذا. العمل الجديد هذا هو من جملة 55 عمل العباس مقدم. أثناء ارتأينا أنه لابد من تحرك نوعا ما، وهو رو مش إبطاء، ولكن كنت أنا ننتج هذا ثالث ألبوم، كانت كاسيت مع فيوني في الثمانينيات، ثم كان سي دي في عام 2007، وثم هذا العمل 2026. فعباس مقدم مع التزاماته الشغلية والسفر برشا، وواحد لقيت روحي البرة واللحن كيف تقارني في تونس توا أكهو، لازمنا نساهم في إثراء المكتبة التونسية ونقدموا للجمهور زاد ما ربما باش يتنحلوا مع العباس، وإن شاء الله يعجبهم العمل منا. العمل منا آخر صمت هو عنوان نوعا ما منها مش غريب، ولكن هو مصطلح
1: ثم كلام بعد آخر الصمت يظهر لي.
2: آخر صمت هو بداية الكلام.
1: ثم كلام، وأكيد باش نحكيه على تفاصيل هذه الأغاني. هو مشروع كما قلت أنت وقيت وفرصة أنه ينضاف للمكتبة الفنية التونسية. عدد من الأغاني تعملت اليوم مع ملحنين، مع الشعراء.
2: لا، تعملت الألحان كلها من عند عباس، ولكن الشعراء طبعا هو هناك نخبة كبيرة من شعراء تونس تزخر بالشعراء ما شاء الله تبارك الله. تعاملت مع سي في الألبوم هذا، تعاملت مع سي الهادي القمري تحية، سي سوف عبيد، سيدة مصفى المرداسي.

0: هذه الرائعة، المرأة الرائعة صاحبة ديوان نساء الحرية زين نور الدين هلال، وحتى عباس كتب حتى الأغنية منها جربتك يا حب. برشا شعراء أخرين عندهم أعمال تستنى، إن شاء الله يعاوني ربي على إنجازها للأعمال هذه وتكون في بين يديكم إن شاء الله. وأنا وعدتك المرة الأخرى في اللقاء الأخر
1: يحضر تو
0: نتوجي لحدك
1: أكيد. وأنا تمنيت البارح نكون حاضر الحقيقة واستدعيتني أنا، هذاك علاش قلت اليوم لازم نستدعاك ولازم الجمهور زاد يستمتع بالأغاني هذية. أنا باش نستدعاك أنت سي عباس ونستدعى السادة المستمعين والمشاهدين باش نسمعوا أغنية جربتك يا حب اللي هي من كلماتك وألحانك هذية 100% عباس المقدم.
0: موضوع اجتماعي هو يهم كل الناس.
1: الغنية تصور الكلمات ممكن معناها تأثر الفنان بحاجة في المحيط متاعه فيحتب الكلمات.
0: صحيح أنا تأثرت بما تأثر به غالبية الناس وحسب احتكاكي بالجمهور معناها نقرأ نفسية الناس ويحكيوا لي، فألقيت ملخص أنه الحب مشكلة
1: مشكلة عويصة
0: حرفين والله مشكلة
1: كبيرة زيادة،
0: وخاصة اللي يجرب ويصير فيه بعد
1: وما ينجحش وإلا حتى يجرب وينجح ويعاود فيه.
0: لا ويعاود يحب راه ما يتوبش فهمت. فنسمع الأغنية وإن شاء الله تعجب الجمهور.
1: تقول جربتك يا حب بعدني واختاني مجروح مليع منك دخلاني. يلا هات نسمعوا الأغنية ونرجع نواصل الحوار متاعنا.

0: جربتك يا حب كلمات موسيقى وغناء عباس سالم قدم هذه 100% تونسية. قلت لي لا اي اي لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا بارك الله فيهم الاولاد كتر خيره. سي سي قطعت سي امين قطعت انا جاوب التحيه هو والاولاد اللي سجلوا فريمون وعذبتهم قلقتهم وتعبتهم برشا لاني ما نحبش كلمات ليزور والخدمه كلها في السخانه وهم رصدت لهم ساكت باللنجات على بعض ان شاء الله يسامحوني وكاو.
0: ما خرجت حاجه حلوه
1: خرجت حاجه حلوه
0: ان شاء الله تعجب هذه تونسيه
1: مقام حين عراق تونسي
0: يعطيك الصحة 100%. أنا قبيلة سألتك قلت لك علاش تو نحن كيما نحن نغنيو المشرقيين وكيما ينجحوا أغانيهم عنا كيمشي لهم مقام هكا وتمشي لهم كلمة هكا وصوت هكا نتصور أنه ينجم ينجح. هل تخطط أنه يكون البوم هذايا منتشر عربيا؟
1: البوم هذايا هو أنا فيه زوز قصائد وحكيو قصيد معناها نحكيو على فيز معناها طبقة معينة نخبيوية نوعا ما ولكن كيف يمكن أن تطوع القصيد ليصبح في متناول حتى الإنسان العادي البسيط يعني ما يفهمش اللغة العربية القحة مثلا هذا هذه معاناة أخرى ولكن هذا إبداع آخر تحدي ولكن نصول بالخير. في الشرق أنا غنيت القصيد متاع سي هادي القمري اللي هو يا ساكي بإملاء فمي عملت إيقاع خليجي وفيه كلمة في القصيد هذا موجودة في الألبوم تك تك بتك تكة وتك فضربت طبعاً بشيت سنفرت للخليج وغنيت الغنية هذه في قعدات في جلسات روا وقعت سكسي كبير. هو البرنامج تو إن شاء الله هذا الألبوم سيأتوا في العالم بقولة ربي
0: إن شاء الله
1: بإذن الله بقولة الله. بقينا في تونس قبيلة كنت تحكي ولا عباس عبد الوهاب
0: عبد الوهاب تونس
1: ولا عبد الوهاب تونس
0: كما سموك زملاء العالميين
1: بنسمع عباس عبد الوهاب هذا خيته ميدان محمد عبد الوهاب شهادته هو عباس تونس حاجة أخرى هذيك الخيان يقول عباس تونس لأنه عباس عدى حياته كاملة ودرس في عبد الوهاب ولتول غدوة روا حبيت نوري اللي أنا راني تونسي تونسي هنا نغني في ال ال ال ال
0: نغني في المقامات التونسية
1: احنا قرينا في تونس خرجنا من تونس الغنية اللي بسمعها بعد ان شاء الله تولت بالي معك في المزموم التونسي هذه الحان تونسية يعني مية مية
0: كلمات تونسية والحان تونسية يقولوا طولت بالي معاك تعبتني لوين نجري وراك عذبتني باعوك أهلك ونسوك ناسك ضحكت عليك الدنيا هذه كلمات شاعر نور الدين هلالي واحد من الشعراء اللي تعملت معه
1: قعدت راسي راسك كمل ضحكت عليك الدنيا وقعدت راسي راسك
0: وقعدت راسي راسك
1: كلمات موضوع اجتماعي هو موضوع اجتماعي القلب الطيب القلب الباهي اللي يعاون واللي يحن واللي يعطف على الفاميلا وعلى غير الفاميلا بس حاف الاخر يلقى روحه
0: انا نسالك سؤال قبل ما نسمعه طولت بالي معاك انت ترى روحك عباس المقدم في التلحين الاجدر والاقدر انه تلحن روحك والا ما جاتش فرصه انه يكون ثم تعامل مع ملحن اخر خاطر الالبوم الكل ذو الحانك انت
1: اي دقا انا جاتني فرصه في 87 88 في القاهره وكان احمد فؤاد حسن الله يرحمه كان هو ضامن لانه بامر من الموسيقار محمد عبد الوهاب انه العباس تعطيه فرصه في مصر ولتلهو به.
0: اي
1: فانا ما كملتش غادي ما قعدتش غادي روحت لتونس وكملت بعد سافرت برا والى اخره فهمتني تو الموضوع انا العباس في المشوار الفني هذا كل وما نجمش يلحن معناها هو يتقري الموسيقى ما نجمش يلحن هو معرفه موسيقى ما نجمش يلحن رجل يحفظ اكثر من 4700 لحن في راسه ما نجمش يعمل عمله هو
0: اكيد
1: كنت نسافر لبرا كنت نخدم ولح فكركحت في تونس توا خرجت لك 55 عمل توا نبي نخرجوا فيهم بشوي بشوي
0: بشوي بشوي اكيد الالحان هذه باش نسمعوها تباعا. طولت بالي معاك كلمات الشعر نور الدين هلال موسيقى وغناء عباس المقدم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: طولت بالي معاه. كلمات الشاعر نور الدين هلال، موسيقى وغناء عباس المقدم، أكيد جديد الفنان عباس المقدم. محلاها الكلمة التونسية، محلاها اللحن التونسي. أنا سألتك سؤال، قلت لك نحن نحبوا أنه الأصوات التونسية تمشي تنتشر عربيا، وأنت بطبيعة عندك حفلات وعندك
1: خدمتي طبعاً،
0: خدمتك البرة في بعض الدول العربية. تخممش تتوجه اليوم للفيديو كليب اللي هو عنده تأثير كبير وانتشار أكبر؟
1: ضروري
0: ضروري. خمم انه الالبوم هذا يكون منه مثلا زوز غنيات بتقنيه الفيديو كليب،
1: ان شاء الله ربي يعاوننا عليه تو ونخدموه كله فيديو كليب، لانه اليوم التقنيات الجديده والتكنولوجيا وصلت لدرجه يعني ما تخليكش باش تقعد رقع،
0: اكيد
1: تقعد بتكي، فهمت، تاخذ مع روحك تشوف السيناريو الملائم. سطلتين تحتها بالاحمر
0: ملائم، أكيد.
1: موضوع يحكي القلب، مادام ما تحطي الشجرة فيها نوارة وتشنوها
0: فهمت، لازم لازم لازم إخراج يعطيك الصحة.
1: والإخراج هذيك حكاية أخرى بعد، إن شاء الله إن شاء الله يتم بالخير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
0: نحب نزك بسرعة قبل خطر الأذان شوي آخر أذان صلاة المغرب، لكن قبل نحب نحكيه على هايم بيك للشاعرة منصفة مرداسي وموسيقى وغناء عباس المقدم، مقام بياتي.
1: مقام بياتي وي أعطيناها بكل شيء في هايم بيك. هي البارح قالت عليها خاطر كانت حاضرة، قالت هي وكل قصص متعينة قصص حشتها هي اللون. انطلاق الأغنى العمل هذية كان من حدث حقيقة، يعني قصة حقيقية واقعية، فأضفت الكلمات نوعا من التعاطف من عباس مقدم للأخت منصفة مرداسي، فارتبط اللحن بمعنى الكلمة. بمعنى الكلمة سمعوها إن شاء الله تكون
0: أكيد أكيد باش تكون حاجة حلوة وباش نسمعوها، وأكيد ثم ناس يحبوا هيت تعطينا نسمعوا منها شوية قبل ما يرفع على أذان صلاة المغرب. هايم بيك، نسمعوا منها مقطع ونرجع نواصلوا حوارنا معكم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد. نيشان
1: كي نحكيو على غنية تونسية أصيلة ما نجموش ما نقفوش عند اسماء خلدها الزمن وأصوات ما زالت تعيش في وجدان التوانسة رغم مرور السنين. ومن بين هالأصوات يبرز اسم الفنان الهادي قلال اللي يعرفوا الجمهور بلقب فريد تونس، خاطر كان يتميز بصوت دافئ وإحساس مرهف ولقى تشابه كبير بينه وبين صوت الموسيقار العربي فريد الأطرش. الهادي القلال مولود سنة 1932، كانت بدايته مع عشق الموسيقى والغناء. في أول مشواره كان يردد أغاني فريد الأطرش حتى لفت الأنظار بصوته المميز، ومن حسن حظه إنه الفنان الكبير رضا القلعي اكتشف موهبته وآمن بها وضمه وقتها إلى فرقة المنار، وكانت هذيك نقطة التحول الحقيقية في حياته الفنية. أول أغنية قدمها كانت عنوانها متعت عيني بهواك، اللي هي من ألحان صادق ثريا وكلمات الشاعر مصطفى خريف، وبعدها انطلقت مسيرة فنية ثرية امتلأت بالأغاني اللي لمست قلوب الناس وبقى تتغنى بها أجيال كاملة. كان رضا القلعي من أكثر الفنانين اللي تعامل معهم الهادي القلال، وقدم معاه مجموعة كبيرة من الأغاني اللي ولات جزء من الذاكرة الموسيقية التونسية، من بينها أغنية نرجع لك، يا دار الحبيب، أغنية يا فاطمة يا بنت العم، أغنية منيرة، ملاك يا ملاك، انتي انتي ولا بلاش، نكرهك ونحبك. أغاني امتازت بجمال الكلمة وعذوبة اللحن وروعة الأداء، وما زالت اليوم حاضرة في الإذاعات وفي ذاكرة عشاق الطرب التونسي. وما اقتصرش تعاون الهادي القلال مع رضا القلعي فقط، بل غنى كذلك من ألحان الهادي جبيني وأحمد الصباحي وغيرهم من كبار الموسيقيين، وهذا اللي زاد أثر تجربته الفنية وخلاه يثبت مكانته بين كبار المطربين التوانسة. تميز الهادي القلال بصوت قوي دافي مليان إحساس، وكان يعرف كيفاش يوصل الكلمة للمستمع ببساطة وبصدق، إذاك علاش نجح في الغناية العاطفية كيما نجح في الغناية التونسية الأصيلة، وخلى بصمته واضحة في فترة تعتبر من أزهى الفترات في تاريخ الغناية التونسية. ورغم مرور السنوات بقات أعماله تتردد على ألسنة الناس وتغنيها أجيال جديدة من الفنانين، لأنه الغناية الصادقة ما تموتش والفن الحقيقي يبقى حاضر مهما تبدلت الأزمان. وفي 15 مارس 2015 رحل الهادي القلال بعد صراع مع المرض، لكن صوته ما غابش، بقى حاضر في كل مرة تسمع فيها. الهادي القلال ما كانش مجرد مطرب، بل كان صوت من الأصوات تونس الجميلة وفنان آمن بأنه الغناية رسالة وإحساس، واليوم يبقى اسمه محفور في سجل الفن التونسي وتبقى أعماله شاهدة على زمن ذهبي. صنعته أصوات ما تتعودش وباش تقعد ديما مصدر فخر واعتزاز لكل محبي الأغنية التونسية الأصيلة.
2: نيشان نيشان أكيد لكل فنان وصوت ذهبي جميل تونسي، الهادي قلال صوت من أصوات تونس الجميلة. نحبه برشا سيد المخرج هادي قلال، هو اللي غنى ملك يا ملك وغنى يا منيرة وبرشا أغاني حلوة أخرى من الأصوات الجميلة التونسية. رفقني في الأستوديو، سعيدة جدا اليوم نحكيه على المولود الجديد آخر الصمت، لكن أعذب الكلام هو آخر الصمت ساعات، خطنا قو كلمات يسر حلوة، شفنا اليوم موسيقى تونسية كلمات تونسية توشوا ياخر زادة نحكيه على التراث التونسي، لأنه لقينا زادة بعض الأغاني من تراث جزيرة جربة. علاش الغنية تاخذ الزوالي وعنا زادة مولا شاش تو نسمعوا شوية، لكن أنا وقت اللي تجي بحذية عباس المقدم ما نفوتش الفرصة أنه نسمعوا حاجة بصوتك، ويا حبذا العبد الوهاب هات نغنيه ليلة الوداع، والعود حاضر أكيد يرافقنا المرافق.

0: ليلة الوداع، شكرا عباس المقدم، اكيد ما فوتوش فرصة دي. نحب نخلي لك كلمة الختام اخر الصمت 8 اغنيات، خاطر بعد نحبك في الختام نختمه بصوتك انت. لشكون تشكر بالنسبة للألبوم هذا؟ شنو تقول جمهورك؟ هل باش تكون حاضر في مهرجانات ان شاء الله؟
1: هو المهرجانات بعثنا المندوبيات الكل ومجلس الثقافة، هي سنة تشجع الانتاج الجديد، وجات يعني خلطنا احنا على الانتاج الجديد، ان شاء الله يكون ما تقبل هالملفات هذه اللي هو البرنامج المتنوع وفي تخت فرقة كبيرة معايا. هذه حاجة. ثاني حاجة هو أنا أرجو من الجمهور أن يستمع إلى هذا الألبوم، وأتمنى أن تصلني ملاحظاتهم أو إعجابهم أو نقدهم، يعني هذا هذا منوط بعدة الإعلاميين لأنهم هم البوصلة
0: وهمزة الوصل اليوم مع مع الجمهور.
1: بوصلة الجمهور هم الإعلاميين.
0: أكيد.
1: كتر خيركم الكل، بارك الله فيكم.
0: شكرا لك أنت، وشكرا للشعراء اللي كانوا معاك واللي عملوا الألبوم هذايا. شكرا لك مرة أخرى عباس المقدم، نورتنا في يحلو المساء، وإن شاء الله تكون حاضر بحذنا في مواعيد قادمة. نختمك تغزر الوقت لأنه بعد عنا الأخبار، نختمه بحاجة قصيرة هاكا المقالة قدامك، يلا خلي لك حرية الاختيار.
1: دقيقة يعني دقيقة.
0: نستمتع في دقيقة.

0: صوتي الحبايب يا حبيبي يا حبيبي حبيبي.
1: شكرا ليك نهديوا لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا، كل الأمهات الحاضرين، حمزة صفار، ياسم فغالي شويخ في الأخبار، شكرا فاطمة عبار، شكرا العمار، وشكرا لضيفي عباس المقدم جمل تحية ملك ليزين. خليكم مع موجز الأخبار.
2: موعد الأحد،
3: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
3: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
2: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
3: ما ننسى حد وديما في القلب.
4: معنا أحنا بدأت الحكاية
5: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
5: محلاها عشرة.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. متساكنو منطقة الكبارية بالعاصمة يختارون بعد غد الأحد ممثلهم الجديد في البرلمان في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستنظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركية. المناطق السكنية بمنطقة قصر سعد من معتمدية قربة بولاية نابل تشهد وضعا بيئيا متردية بسبب تراكم مياه الصرف الصحية المتاتية من محطة تطهير بواد سيدي عثمان الواقع بين معتمديتي الميدا وقربة من ولاية نابل والمتصل بسبخة قربة الشرقية، والأهالي يطالبون السلطة المحلية والجهوية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الإشكال ومعاينة الأضرار التي لحقت بالشاطئ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار لطفي إبراهيم يقول إن المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي ناجح، داعيا إلى ضرورة هيكلة القطاع.
8: أهم حاجة للتنافسية قلنا حل هو الحجز المبكر، الحل الثاني هو لشاق روبي أترافير مؤسسات والوداديات، هكاك يكون معناها عندهم قدرة مع التفاوضية باش نجموا ياخذوا أسعار تفاضلية. هذا في الجانب الأول. الجانب الثاني اللي قلنا السوق غير مهيكلة، يعني فيها عديد الدخلاء، العقود ماهيش منظمة بالقداء. على هذاك احنا كجامعة نطالبوا برؤية تشاركية مع الجامعات المهنية ومع سلطة الأشراف لهيكلة القطاع بعقود معناتها نموذجية، هكاك نعطيه فضاء تنافسي ويعطي خدمة بأسعار تنافسي. هو الحقيقة الموسم هذا الحجوزات في تصاعد مستمر رغم الظروف الاقتصادية ورغم معناتها التحولات العالمية اللي تشوفوا فيها على الأسواق الخارجية، بشر معناتها أن يكون موسم قد ربي ناجح، لكن احنا قاعدين نتبعوا مع سلطة الأشراف من ناحية جودة الخدمات، من ناحية الأسعار، ومن ناحية كذلك تتبع ما بعد الخدمة.
7: إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق المسؤولة عن برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيزة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين للالتزام بسلوكيات الوقاية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق وحماية للثروة الطبيعية. ختاما، وفي العالم، لبنان وإسرائيل يوقعان مساء اليوم اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الاتفاق ينهي دور لإيران وحزب الله في لبنان، مؤكدا بقاء قوته في الحزام الأمني حتى نزع سلاح الحزب مع السماح للجيش اللبناني بالسيطرة تجريبيا على منطقتين جنوبي البلاد. سلطات شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية المتواصلة التي تسببت في نقص كبير في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. وختاما توافد فرق الإنقاذ والإغاثة الأجنبية على فنزويلا بعد يومين من زلزالين مدمرين سويا مناطق بالأرض في العاصمة كاراكاس، والحكومة تقدر أن المئات لا يزالون عالقين، وفي عدد المفقودين بالإضافة إلى 589 حالة وفاة مؤكدة و2980 جريحة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، للقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: عند الإشارة تكون الساعة
5: ويكون اللقاء.
10: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
5: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
11: صديقتي المستمعة.
12: صديقي المستمع،
11: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
5: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
13: سهرة مع مذيع، الليلة من تقديم عادل يوسف.
14: حلقة اليوم من تتذكرني خاصة بالصوت الخالد كروان الإذاعة عادل يوسف. متابعي وعشاق الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم.
15: سيدتي وسيدتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: الصوت يمثل رابط وجداني وجسر تواصل سحري بين المستمعين وأثير الإذاعة الوطنية، فصار جزء من ذاكرة وطن.
16: عزيزي المستمع، نحن في عالم متطور إلى أبعد الحدود، وإن ما نمارسه في حياتنا من أعمال وأقوال مهما كان الإطار الذي يحتله تصرفنا، فإننا دائما نطمح إلى بناء حياة أفضل وإلى تدعيم الأسس التي نستمدها من روح أصالتنا التي يشهد لنا بها أبناء الدنيا.

0: هذه اتلحنت وبرفوا عليها الموسيقيين في داري. المؤلف والملحن فلسطينيين كانوا مزروبين، ما فماش استديوهات في الإذاعة شاغرة وكذا. فقلت له، قلت نعمة، خاطر تربطني صداقة كبيرة بنعمة، المؤلف فوزي العمري والملحن اسمه أحمد الشريف. فكانوا في زيارة لتونس عابرة، معناها عملوا البروفات في داري حتى أولادي حفظوا الأغنية قبل ما معناها ما تسجل. هذا في الثمانينات، 83 حاجة كيما.
1: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء. تذكرني
3: وكل أيامك ذكريات هنية، وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك ال 12 قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
4: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
2: تذكرني.
0: إثر برنامج من أرشيف الإذاعة نستمع إلى ياسمين الخيام في أغنية حبك كفاية. في الساعة 2:47 بعد منتصف الليل، قول ورأي للدكتور المنجي الكعبي، وفيه حديث عن نهاية الاستشراق والعناية الحديثة للدول المتقدمة من أجل معرفة أفضل للدول العربية والإسلامية. في الساعة 3:00 محي الدين خريف يقدم من روائع الشعر. حلقة الليلة خاصة بالطبيب الشاعر أبي بكر الإشبيلي. في 3:04 وضمن برنامج أعلام ومعالم الذي يعده أحمد صنديد، نتعرف على يوسف داي، وهو من أبرز الدايات في الدولة المرادية، وبنائه للقنطرة الكبيرة على واد مجردة بماله الخاص لينتفع بها الناس. في 3:20 بعد منتصف الليل نستمع إلى رياض الصنباطي في أغنية تعودت عيني على رؤياك. في 4:00 نشرة الأخبار، فمسلسل أحسن القصص. في 4:37 إعادة لبرنامج أشعة وظلال لمحي الدين خريف. في 5:00 نبدأ معكم برامج يوم جديد. أحباء ومستمعي إذاعة الجمهورية التونسية في كل مكان، نرجو لكم أمتع الأوقات مع برامجنا المتواصلة بدون توقف، كما نرجو أن تكونوا معنا دائما في الاستماع. مع تحيات عادل يوسف.
5: عادل عوض عبد اللطيف من مواليد نهار 29 أكتوبر 1939، من أب مصري وأم تونسية. عام 1952 كان المشرف على قسم التمثيل بالإذاعة المسرحي كمال بركات يلوج على طفل صغير يتقن اللهجة المصرية، فاقترح على خال عادل عوض عبد اللطيف أنه يتقمص دور بلحة في مسرحية إذاعية مقتبسة عن قصة للأديب توفيق الحكيم، فشارك فيها ونجح في تقمص الدور، وهذا اللي خلى المخرج كمال بركات يعاود يستدعاه في أعمال أخرى. ومن عام 1952 وحتى عام 1956 كان يشارك في برنامج جنة الأطفال. ويسافر عادل عبد اللطيف لمصر ويستقر فيها المدة، ثم يرجع لتونس ويقدم مطلب للإذاعة على أمل أنه يلتحق بفرقة التمثيل. وبعد تجربة صوتية ناجحة قررت اللجنة باش ينضم القسم المذيعين وقدم أول برنامج، وكان بعنوان مرادفات للشاعرة والإذاعية زبيدة بشير. وهكا بدأت قصة عادل يوسف في عشق الإذاعة وتعلق المستمعين بصوته.
0: 59 جيت تونس، قدمت مطلب باش نخدم ممثل. عملوا لي تجربة صوتية، الجماعة المسؤولين على التجربة الصوتية قالوا هذا صوته باهي برشا، يظهر لنا مذيع خير من ممثل. وبالفعل قبلوني كمذيع، مذيع متدرب. نجي نقعد بحث لمليكة بن خامسة، نقعد مع سي عبد المجيد بن جدو، فنقعد نسمع بركة، يمكن حاجة متاع 3 شهور نشوفهم كيفاش يقدم. كان المذيع ما مش يجي من الشارع يحطوه يقرأ الأخبار أو غيره، يزمه يتدرب ويسمع. كان المذيع هو اللي يقرأ الأخبار، مش المحرر. المحرر يحرر الأخبار والمذيع هو اللي يقرأ النشرات. بعد الفترة هذيك بديت نقدم برامج. أول برنامج قدمته تعرفت بزبيدة بشير الشاعرة، كانت هي أيضا مذيعة، فعملت برنامج سمته مرادفات. مرادفات شعر وأغاني ترادف الشعر. من أول برنامج، أول حصة سجلتها أو الحلقة، قريت قصيدة متاعها هي بعنوان فراق، تقول: وأخيرا لم نجد بدا من الصبر على مر الفراق فافترقنا. أترى من أجل هذا قد خلقنا؟ كم تحامقنا فلم نحفل بما كان ولا ما قد يكون، فاحترقنا إذ عبرنا بالهوى حد الجنون. وأخيرا كان لابد لهذا أن يكون، كان لابد من السير كلانا في طريق، ثم يسعى ليرى في إلفه وجه الصديق، وكأن لم يكن يجمعنا حب عميق، وليال لم نزل منها سكارى لا نفيق. آه كم أغرقنا فيض الخيال، فاندفعنا خلف وهم كاذب صعب المنال، كل ما فيه احتمال وانتظار للمحال. أي سخف هذه الدنيا وأحلام الهوى، أصحيح أن ماضينا بما فيه انطوى، وشبابي ما ارتوى منه ولا قلب ارتوى؟ ليتني أنسى، ولكن أي شيء فيك ينسى؟ نبل إحساسك أم طيبة قلبك أم سجاياك التي جلت عن الوصف وما ألقى بقربك؟ شاعري لا بأس من هذا، سنبقى أصدقاء دون أن يجمعنا درب اللقاء، نحن روحان غريبان خلقنا للشقاء. كان لابد من الفرقة يوما فافترقنا، أترى من أجل هذا قد خلقنا؟
5: بعد الغنية نتصفحوا أرشيف مجلة الإذاعة والتلفزة وحوارات مع كروان الإذاعة. شكرا لمصلحة التوثيق اللي سهلت لنا المأمورية في البحث عن شخصية اليوم في تتذكرني عادل يوسف.

0: تتذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت.
1: تعرفوا هذا؟
2: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
1: طبعا ما عادش تعرفني.
0: وأنا اللي قدمت البرامج.
3: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
0: تذكرني.
4: عليك أشفقت إشفاقي على ولدي، يا خفقة من حنان لامست كبدي. هواك عندي ألوان مجددة، وسر حبك في ألوانه الجدد. أراك حينا بعيدا عن مخيلتي، فأدني لك في وهمي وفي خلدي، وألتقي بك حينا كالشعاع إذا شق الدجى كان ملء الروح والجسد. عواطفي لست أدري كيف أحصرها، وللمحبة أسباب بلا عدد. جزعت من طارئ الأسقام حل بمن أجل السقام عن الأهلين والبلد. أصابني منه ما لا أستطيع له وصفا، وقد نال من صبري ومن جلدي. أحسست بالشهقة الهوجاء تخنقني، والقلب يخفق كالعصفور تحت يدي. لي وافر القسط مما قد تحس به، لأن قلبك مشدود إلى كبدي. عش يا أعز أمانينا لأفئدة، لولاك ما أصبحت تواقة لغدي. صليت لله، صليت لله في سري وفي علني، ولاذ ضعفي بإيماني ومعتقدي. دعوت ربي، دعوت ربي أن يرعى لأمته حبيبها سالما في عيشه الرغيد. ولي رجاء بأن الله ملتفت لضارع صادق الإيمان ذي كمدي.
5: من مجلة الإذاعة والتلفزة الصادرة بتاريخ 1 فيفري 1995، وفي ركن اللقاءات اكتب عادل العياشي في مقدمة الحوار إنه العلاقة بين المصدح وعادل يوسف علاقة ما تتوصفش، وهي تماماً كما علاقة عادل بالمستمعين. هو واحد من أعلى الأصوات، اتربى وعاش كشاهد عيان لأبرز المراحل والفواصل التاريخية في عمر الإذاعة الوطنية. وعن سؤال وقتش كان دخوله للإذاعة، قال عادل يوسف أنه بدأ الخدمة عام 1953 وقت انضم لفرقة التمثيل اللي كانت بإشراف كمال بركات، ثم سافر لمصر عام 1956، ثم أجرى اختبار صوتي ناجح أهله بشهادة عديد المختصين الدخول مجال التقديم الإذاعي من الباب الكبير، ومن هنا كانت الانطلاقة. في البداية تم تكليفه بتقديم بعض البرامج الإذاعية، ثم انضم لأسرة برنامج سهرة المستمع، وهي منوعة إذاعية فيها فقرات غنائية بالإضافة لحوارات مع المستمعين. وكان أول من قام بروبورتاج إذاعي خارجي، وكانت له مساهمات عديدة في عدة برامج سواء بالإخراج أو التقديم، كما زخارف ومرآة الشعوب وألوان من كل مكان ونقوش على سطح الذاكرة وملامح عن تونس، بالإضافة للقراءات الشعرية. وعن سؤال حول النصيحة اللي قدمها للجيل الجديد من المذيعين، قال عادل يوسف أنه ينصحهم بالمثابرة وحب العمل، خاطر من غيرهم ما يمكنش أنهم ينجحوا ويستمروا. نذكروا أنه كان هذايا اقتباس من حوار أجره عادل العياشي مع كروان الإذاعة عادل يوسف من مجلة الإذاعة والتلفزة الصادرة بتاريخ 1 فيفري 1995.
6: ولكن كنتش نقول اسمي، كنت نقول الإذاعة التونسية تقدم هذا البرنامج. بدأوا الناس يتسألوا شكونوا هذا، وبعثوا جوابات، فعيتني المدير قال لي يلجي قول على اسمك. فأنا وقتها عادل العوض عبد اللطيف، عوض ينطقها لي عوض. فأنا كنت مغروم مذيع مصري اسمه عبد الوهاب يوسف، وشوف الصدف يطلق عليه في مصر اسم كروان الإذاعة، وليت اسمي عادل يوسف. عادل يوسف تعرفت بعادل يوسف حتى أطلقت علي الصحافة التونسية اسم كروان إذاعة. بيت نعمل برامج وحدي، خرجت بالميكروفون للشارع، ما كانش متيسر كيما توا. بكري كانت تخرج بكرهبة متاع الإذاعة، والميكرو يزمو سلك طويل، تكنيسيان معاك وشوفير معاك. خرجت بيه وعملت سهرة المستمع، قابل ناس وتحدث معاهم شون الحياة وش يخدم وش ما يخدمش وكيفاش يعيش إلى آخره، وبعد يطلب أغنية. بعد عملت برامج للشباب، وبعد تصاحبت أنا وعبد العزيز الرياحي وهو أستاذ من أساتذتي، كان في قسم الأخبار وكان في نفس الوقت منتج برامج، فعملنا مع بعضنا معنا برامج ساعة مع الشباب. عملنا برنامج اسمه مدينة في بلادي، تحدثوا على مدينة بلادي معناها العربية والإسلامية، من 63 إلى 2005 كل عام، إلا عام واحد عوضوني بثلاثة مذيعين حطوهم يعملوا تحية الغروب، معناها كل يوم واحد. الفترة هذه معناها عندها مستمعين خطيرين، الناس كل تسمع في الإذاعة، هذه المرأة في الكوجينة كما يقولوا طيب وتسمع، الشباب الكبار يحبوا يسمعوا القرآن، فكنت معناها نعطيها أهمية، نجيب أغاني دينية جديدة نختارها، والحرص ديما على الأذان يتذاع في وقته. يعني سي حمادي الصيد الله يرحمه يقول عند الإشارة تكون الساعة كذا يطلع الأذان بالضبط، هذيك وقتها وين نرتاح، أنا وقتها نقول الحمد لله اللي تعدت على خير.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
2: نواصلوا مع أرشيف مجلة الإذاعة والتلفزة وبتاريخ 3 فيفري 1996 نقرأ في المقدمة اللي اقتبسناها عن قلم محرز بن مبارك كروان المصدح عادل يوسف. هذا الصوت الجميل اللي استنست به الوذن التونسية بعد عشرة انطلقت خطواتها الأولى من نهاية الخمسينات، واللي يقول عادل يوسف يقول بالضرورة تحية الغروب الرمضانية، ويقول أيضا عديد البرامج اللي عدها الزملاء ويخيروا صوت عادل يوسف لتقديمها. ويجاوب كروان الإذاعة عن قصة علاقته ببرنامج تحية الغروب ويقول فعلا هي علاقة طويلة أو عشرة أو أبوة تربطه بالبرنامج، والواقع أنه تحية الغروب انطلق مع عبد العزيز الرياحي من عام 1963، والبرنامج ينطلق من 5 ل 8 متاع الليل. ويتذكر أنه من ثاني نهار في رمضان انساء عبد العزيز الرياحي موعد المباشر وكادت الحصة أنها متتبثش، وبالصدفة كان متعدي عادل يوسف للاستوديو فدخل وأنقذ الموقف. ومن هارتها اتقرر أنه يتم إسناد تقديم تحية الغروب العادل يوسف. أما عن التلفزة وسر غيابه عليها، فيصرح عادل يوسف أنه يخاف من التلفزة ويرهب من الكاميرا بالرغم اللي هو سبق وقدم بعض السهرات.
3: أنا حياتي كلها إذاعة، أكاد أتنفس إذاعة.
4: صديقتي المستمعة،
5: صديقي المستمع،
4: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن. سألتك أن تتركيني 5 دقائق أشرح للكون فيها انبثاقات كفيك حين تسيلان وردا علي. رمضان ملء قلوبنا.
2: ومن قلم محرز بن مبارك الركن كرسي الاعتراف، الصفحة اللي كانت من إعداد عبد السلام بلال في مجلة الإذاعة والتلفزة بتاريخ 26 ديسمبر 1998. ومن اعترافات عادل يوسف اقتبسنا أنه يعترف بأنه من مواليد الإسكندرية من أم تونسية وأب صعيدي، تحديداً سوهاج، وتربى عند جده مختار العياري الزعيم النقابي اللي تم نفيه لمصر مع محمد علي الحامي، ورجع لتونس في أكتوبر 1951، ثم رجع مرة أخرى لمصر، لكن عادل يوسف بقى في تونس والتحق بالإذاعة القديمة اللي كانت في ساحة العملة تحديدا في قسم التمثيل. وعام 1956 رجع لمصر ونخدم بشركة مقاولات كأمين مخزن. في جوان 1956 رجع لتونس عن طريق البر وباللوتوستوب، قدم مطلب للإذاعة على أساس ممثل، لكن اللجنة رشحته كمذيع وتدرب مع عبد المجيد بن جدو ومليكة بالخامسة. من الاعترافات اللي قدمها عادل يوسف في مجلة الإذاعة والتلفزة الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 1998 أنه المكتشف الحقيقي ليه كانت تيجاني زليلة، وهو المشجع الأول ليه واللي قدمه كمنتج إذاعي، فقدم العديد من البرامج، والأفضل ليه كان مدينة في بلادي وعلى الشط وعبرة ونغم. وبرنامج على الشط كان من البرامج المطلوبة، مدته 45 دقيقة، وكان وقتها يخرج بمسجلة توزن 15 كيلو، ويعترف أنه الإذاعة أعطته حاجة ما تتهبش حتى بالفلوس، وهي حب الناس، حاجة كبيرة برشا. ويعترف أنه خدم في التلفزة وقدم الحفلات وقدم برنامج ليالي الأنس لمحمد شبوح، وشارك في العديد من البرامج الخالد التلاتلي، ومثل في التلفزة وعبر المباشر في مسرحية كان البطل فيها المختار حشيشة، وانقطع عن التمثيل بعد ما فشل في التجربة الثانية. ويحب صوت فايزة أحمد وفيروز وماجد الرومي وكاظم الساهر، وفي تونس يحب يسمع صوفيا صادق وذكرى محمد وصابر الرباعي ولطفي بوشناق وأمينة فاخت. أما في مجال التمثيل فيعجبه محمود عبد العزيز وأحمد زكي، وهو بلديته بمفهوم ابن بلد أجداده، واللي فيها عاش 8 شهور ضيف على عائلته، وهي كانت من أجمل وأحلى أيام عمره. وهو من المعجبين بالقمودي وبالمرحوم الهادي برخيصة، ويعترف بأعجابه بالأدب والشعر، ومن بين الشعراء اللي يقرأ لهم نزار قباني وجعفر ماجد ولحبيب شيبوب.
1: يا ليلى، أنا من مواليد الإسكندرية بمصر في 29 ديسمبر 39، من أب مصري وأم تونسية، الوالد من صعيد مصر والأم من شمال تونس. جدي الله يرحمه مختار العياري كان نقابي مع محمد علي الحامي، فالاستعمار الفرنساوي شدهم وحكموا عليهم بالنفي. جدي استقر في مصر في عام 26 على 10 سنين نفي. بعد ولادتي الوالدة توفيت، ما ريتهاش حتى، الكل كان في التصاور، وكفلني جدي مختار العياري ورباني، وما يتحدث كان على تونس وحبه لتونس. في عام 51 بدأ يبكي ويقول أنا باش نتوفى ويلزمني نروح وكذا. فبالفعل معناها جينا لتونس عام 51 وأنا كنت معاه. من 51 تقريبا 54 وهم مضيقين ومازال الاستعمار الفرنساوي، وهذا معناها مناضل ودرشوة فما يلقاش خدمة، قرر يرجع لمصر. رجع لمصر لكن إمكانيات ما تسمحلوش باش يهزنا الكل بالواحد بالواحد، يعني هو مشى هو وزوجته أمتي وخلاني أنا وخالي ونية، بدينا بشوية بشوية نحقوا عليهم. لكن في الأثناء خالي كان يخدم في الإذاعة التونسية، لكن مديرها كان فرنساوي، لليوتنو لانجيلا اسمه. كان فما مخرج مصري اسمه كمال بركات. كمال بركات حاجته بولد صغير يتكلم اللهجة المصرية في رواية لتوفيق الحكيم، فيحكي هو وخالي، قال له نحب على ولد صغير يتكلم اللهجة المصرية، قال له عندي ولد أختي، قال له جيبه. فجابني ومثلت الدور وأعجب به، وقال لي تقعد تخدم معنا ساعة ساعة نعطيك دورة كيف. قلت له وقتها عاد فما فطاحل متاع الإذاعة، جلال الدين نقاش، محمد حفظي أو محمد الزليتني، نعمل اسم فني، منجي بن يعيش، محي الدين مراد، محمد المرزوقي. اتعبيت بكل الثقافة اللي عندهم، نسكت ما نتكلمش معاهم حتى لهذايا، حتى العام 56 قلت نرجع لمصر. كانت مغامرة، من هون سافرت من هون لمرسيليا، ومن مرسيليا ركبت في بابور مصري على اني باش نغسل لصحنا والكذا حق الرحله، ولكن ما خلونيش الحق، فرحوا بيا حتى لين وصلت لمصر. قعدت في مصر 3 سنين. والدي نلقاه بالطبيعه متزوج من امراه اخرى لان الوالده متوفيه، وزاد تزوج بثانيه معناها. المهم حسيت بروحي وحدي، فقررت في يوم من الايام نرجع لتونس.
6: ما قعدتش برشا انت غاديه؟
1: 3 سنين.
6: في 3 سنين هذوكم عادل يوسف شنو عملت؟
1: خدمت برشا، خدمت مثلا امين مخزن في شركه فرنسويه، خدمت في البني، معناها اي حاجه باش نعيش بها. ولكن طبعا رامي الوحيد هو الاذاعه والفن وكذا. صخايب انا عام 56 كي رجعت مصر شنو اللي نجم سينما، حتى اللي كانوا يجيوا لتونس فنانين كذا يقول لك يجي لمصر تو تشوفش، كان كله كلام في كلام. المهم كان في مكتوبي 50 قرش مصري، أيوة عادل 500 مليم. ال 500 مليم هذوما وصلت بهم حتى لتونس، كان عندي برشا زهر معناها، وتعديت الحدود حتى لين خلطت الحدود التونسيه. قلت لهم راني تونسي، وين ابوك وين امك؟ توفاوا في حادث وكذا. المهم خلطت هوني لتونس، خالي هوني وجدي هوني، جدي رجع لتونس بعد الاستقلال، قالوا له فات وكل شيء. المهم هزني رجعني، حكى لهم الحكاية، قال لهم راه ولد بنتي وبوه مصري إلى آخره. 59 زاد محظوظ، علاش؟ أسماء كبيرة زاد موجودة وقتها، عندك سي عبد العزيز العروي قمة، معناها أنا كنت راهن ترعب. سي عبد العزيز العروي الله يرحمه كان ما يحملش شكون يتفرج فيه وقت اللي هو يسجل وحده في الاستوديو، ويرتبك يقص التسجيل يقول خرج عليه الشخص هذا اللي يتفرج فيه، ما يحبش شكون يتفرج فيه، ولكن قلبه طيب وإنسان، معناها إنساني لدرجة مهولة. واحد يعرس يعاون وواحد كذا، يعني أنا من جملتهم أنا عرست عام 66، أهدالي سيرفيس بتاع جاتو وقتها العروي مصطفى خريف. مصطفى خريف مثلا سمعني هكا نقرأ نص والحاجة، هيط لي في الصالون قال لي إجا أقعد بحدايا، متعني بصوتك. هو متعني بصوتك باش ما يقوليش أقعد بحدايا أقرأ باش نصحح لك الأغلاط بتاعك. شوف قداش كان متواضع. حسين الجزيري الشاعر الساخر، الشيخ اللقاري هذا كان يشكل لنا نمشي ونقراو عليه باش نشكلو باش ما نغلطوش في اللغة العربية. هذوما الكل معناها عصرتهم. بعد جاء حمد الصيد، فالحمد لله يعني اللي أنا قعدت مع الناس هذوما وتعلمت منهم كل ما قدمته للإذاعة.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
7: تذكرني.
2: كانت هذه حلقة خاصة بكروان الإذاعة عادل يوسف.
1: بارك الله فيك وشكرا للمستمعين، وإن شاء الله تكون هالحصة عجبتهم.
2: واستندنا في تأثير الحصة المجموعة من المقالات والتسجيلات، فمن مصلحة التوثيق اقتبسنا من حوار أجراه عادل العياشي في العدد الصادر من مجلة الإذاعة والتلفزة بتاريخ 1 فيفري 1995، ومن العدد الصادر بتاريخ 3 فيفري 1996، ومن حوار أجراه محرز بن مبارك وفي ركن كرسي الاعتراف بقلم عبد السلام بليل في العدد الصادر من مجلة الإذاعة والتلفزة بتاريخ 26 ديسمبر 1998. بالنسبة للأرشيف المسموع ما رجعنا من خزينة الإذاعة التونسية كانت قصيد أشتاق عادل يوسف وأحمد اللغماني بتاريخ 18 مارس 1967، برنامج مصافحة مع عادل يوسف ومفيدة زهيق، برنامج على الخط لكلثوم السعيدي بورتري عادل يوسف الكوثر حجاج تبث بتاريخ 19 جانفي 2007، سهرة مع مذيع حوار عادل يوسف مع عائلة خميس الكحلاوي بنيس فرنسا تبث بتاريخ 17 أكتوبر 1983. شكرا للزميلة نسيمة المجري من خزينة الإذاعة التونسية، وانتصار المانع تتمنى لكم أجمل وأمتع الأوقات مع برامج الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
1: بارك الله فيك، شكرا لك على الدعوة اللطيفة والكلام اللطيف اللي قلته.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز التاسعة مساء للأخبار. أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي تتوج بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات، وفق ما ذكرته مساء اليوم وزارة التعليم العالي في بلاغ إعلامي. بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق ليوم 26 من جوان من كل سنة، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها الثابتة واللامشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته اليوم. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، تجنباً لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق، وحماية للثروة الطبيعية. والديوان الوطني يؤكد في بلاغ نشره اليوم أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية البسيطة تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات، وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو اليوم كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية إلحاقهم والالتحاق بمراكز عملهم بتونس إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات والترتيبات الجاري بها العمل. انتفاع حوالي 600 مواطن من أهالي منطقة فج الرويسات التابعة لمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وفي الشأن الدولي، لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية، وذلك عقب جولة جديدة من المفاوضات المباشرة اليوم في واشنطن. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الاتفاق يعد خطوة أولى ومهمة، ويمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وأمن. معرباً عن أمله في إحراز تقدم ملموس في بقية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام بين الشعبين. من جانب آخر، روبيو يفيد بأن وزارة الحرب مستعدة لتقديم أكثر من 30 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية بموجب الصلاحيات والاعتمادات الحالية. انتهى الموجز، شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
3: هواء أنا عربي. لمة عربية على موجات الوطنية. سينما.
6: كاين نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
3: مسرح.
7: إحنا نستنى في فرصتي. جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
3: موسيقى. إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا.

0: مدني يا كريمة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. رحلتنا في سهرية الجمعة تنطلق توا وتتواصل حتى للحداش متاع الليل. اليوم 26 جوان 2026، هذه آخر حلقة في الشبكة الحالية، لأنه انطلاقا من بداية جويلية باش نكونوا على موعد مع شبكة صيفية جديدة. هو عربي يرتاح شوية في الصيف حتى يجدد نشاطه في الشتاء، وإن شاء الله باش نكونوا معاكم في برمجة صيفية مميزة تليق بمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في سهرية الليلة كما قلنا من هوان عربي. تحيات حمزة عمار كريمة معاكم من أمام ميكروفون استوديو وليد تليلي ونبيل بنذكر استوديو 5 في الإذاعة الوطنية التونسية. وحشتني نور مهنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأكيد تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل معكم متابعينا تقديم برامجنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هوان عربي، يتواصل معكم حتى ليلة 11، ووقفة الآن باش تكون في حومة من حوم تونس. في كل مدينة نعرفوا أنه فما حوم نتعديو بها كل نهار، لكن ساعات ما نتوقفوش باش نسمعوا الحكايات الخارجة من الحومة هذيك. نجم نشوفوا عادي، معناتها نسمعوا الأسامي متاع الحوم وما نقفوش كما قلنا باش نسمعوا الحكايات. وقيت يظهر لي باش نغيروا زاوية النظر متاعنا، لأنه الأحياء الشعبية مش فقط أماكن نسكنوا فيها أو علاقتنا بها تكون مجرد هكا عبور، الأحياء الشعبية ديما على مر الزمن تكون هي خزان المواهب، فضاء نجم نحلم فيه ومختبر حي للإبداع، ونكتشف برشا مبدعين في الأحياء الشعبية. حي هلال من بين الأحياء الشعبية المعروفة برشا والقديمة في تونس، واللي هي منسية. عام ونص التالي جات سينما الدور ولقات مكان في حي هلال، وتحديدا في فضاء مركز رعاية الأم والطفل التابع لوزارة الصحة. ومن غادي بدأت حكاية تفاصيلها باش نسمعوها مع ضيفتنا بعد شوية، اللي احنا مشينا للحي هلال وسجلنا معها صوت وصورة، ومن بعد دخلنا الكواليس أحد العروض. خلينا نبدأ مع غفران هراغي اللي هي مديرة مشاريع ثقافية في سينما الدور، إحدى مبادرات جمعية فوكوس جيبس. نسمعها تحكي على تفاصيل المهرجان اللي يتواصل إلى حدود 28 جوان، مهرجان حي هلال الحضري أو أوربن فيست حي هلال. مرحبا بك غفران هراغي، مديرة مشاريع ثقافية في سينما الدور جمعية فوكوس جيبس اللي ناشطة كالعادة. نحن الآن على الإذاعة الوطنية التونسية في الجو هذا العفوي ياسر، ومش غريب على غفران نجمة النجوم في حي هلال. إيش عمل؟
2: هما نجوم، نجيش نحاول نوفر الظروف الملائمة للنجوم باش تشعل بالقدي.
1: باش تشعل بالقدي. مش
2: أنا ومعايا في فريق كامل اللي قاعد يخدم باش النجم ونحاولوا.
1: إن شاء الله ما تنطفئش وتبقى، وهذه الشرارة الأولى لأنه بالحق برشا يسألوا ياخي إيش صاير في حي هلال، الناس كل تسمع. بالحق إحنا نحبوا نعرفوا شنو صاير في حي هلال.
2: والله في حي هلال توا عنا عام ونص نخدموا. دونك كل نهار خميس وجمعة وسبت نعملوا في ورشات مختلفة، دونك فيها المسرح 17 سنة 10 15 سنة، فيها الموسيقى جروبات مختلفة نتاع موسيقى، فيها التصوير الفوتوغرافي كيف معناتها التلامذة الصغار اللي يقروا في المكتب، فيها الرسم، فيها الرقص، فيها دي بروجيكسيون نتاع افلام، وفيها شنو متطلبات الصغار. دونك هما شنو الحاجة اللي هما تفرحهم، الحاجة اللي هما يحبوا يكتشفوها، الحاجة اللي هما يحبوا عليها. دونك اخترنا الورشات هذوك.
1: هذم هما الورشات. دونك مهرجان حي هلال أوربن دايز، مهرجان حي هلال الحضري، برشا فعاليات على برشا أيامات، يعني فيستيفال كبير برشا.
2: هو ديجا عنا المهرجان قبل المهرجان. انت توا قاعده
1: تحضر
2: على شويه من التحضيرات كلها،
1: محليهم التحضيرات.
2: وبالنسبه ليا معناتها مهمين تشكون اكثر حتى من المهرجان. هو بيدو على خاطر العبد كل اكسيتي والشغف كبير، وكل واحد يحب يعطي من عنده من وقته وكله باش نجموا نكونوا حاضرين بالقدي باش انتم تجوا بحذين من 19 حتى 28.
1: من 19 28 يومين في حي هلال. نحن نسمع في زقزقه العصافير في فضاء تربوي. نحن في مدرسه حي هلال سنين، وكي نبداو احنا ماخذين راحتنا في مدرسه ابتدائيه، يعني المنطق يقول ان وزاره التربيه معاكم.
2: وزاره التربيه هي الشريك رقم واحد معنا، وزاره الصحه زاده، نحن فرحانين برشا على خاطر العائق اللي يكون عنا في كل بلاصة باش نجموا نلقوا فضاء باش نخدموا فيه الأنشطة متاعنا بشراكة مع الوزارتين حلت لنا برشا مشاكل. دونك في بوقت ما نبقوا نعملوا ان اسباس كولتوريل في كل بلاصة اللي هو نحبوا نعملوا هكاكا، اما زادة لظروف مادية ولوجستية وكل، دونك مهم برشا. ومهم زادة كونه هالاسباس الأولاني اللي هو أول علاقة متاع الصغير مع الدولة اللي هو لطف كان مش في سبيطار في مكتب، دونك نحاولوا كانوا اي سبيطار اي المكتب تكون علاقة اللي انغارد فيها معناتها ذكريات باهية ونعرفوا اللي في المكتب ولا في السبيطار، وزادة فما الفرصة باش نجموا نعملوا حاجات نفرحوا بيهم ونعدوا بيهم وقت به مع بعضنا. معناتها فما صغار وحدهم عندهم الفرصة مع أوليائهم باش يعيشوا معناتها تجارب مختلفة ولا باش يمشوا الكونسيرفاتوار ولا النادي وكل، من زادة مهم كونوا نعملوا هذا الكل مع بعضنا، والمهم اكثر كونه نعرفوا اللي راهو فما مشروع يلمنا مع بعضنا باش في الاخر نعملوا العرض نتاعنا.
3: بالضبط تفاصيل المشروع احنا نذكروا انه من 19 حتى ل 28 تنجموا الناس الكل تجيو الحي هلال وتلقاو برشا فن هوني، والفن هو في النهايه فنون، والفنون تقريبا كلها حاضره، والفضاءات نتاع المدينه نتاع حي هلال متفاعله، نلقاو المخزن، نلقاو بيع الاثاث المستعمل والحديث، نلقاو الكفتيجي، نلقاو قهوه عربوش، ونلقاو زاده معارض
2: حجام
3: والحجام والخضار
2: خضار
3: سطح
2: كفتيجي عنا سطح اللي فيه اي معرض اكسبوزيسيون اي بودكاست، وزاد عنا سطح اخر اللي هو فيه سيت نتاع دي جي اللي هما اربع صغار باش يعملوا اناتولي نتاع دي جيين، ومع المغرب باش يعملوا سيت نتاع دي جي، وعنا زاد اللي بيع في العصافر وزوليه اللي هو عبد مغروم برشا برشا بالعصافر نتاعو، اخترنا تصور تويل مع ذاك. عنا سامي سيكو اللي هو زاد ميكانيسيان، عنا سيكليست كيف عنا زاد اللي فيه الكباش اللي تنطحوا المغول،
3: المخزن هذاك المغول،
2: لا المغول هذاك
3: شفناهم نهار الندوة.
2: عندنا اللي يبيع في القرط وفي العلال جزيدة اللي هي بقعة البرة زيدة في الشارع وكل،
3: شكون فضائيات تحتضن كل هذه الأنشطة.
2: هو الفكرة من علاش اخترنا الفضائيات هذية ديما على خاطر ما نحبوش يكون مشكلة اللي ما فماش فضاء مشكل، كيفاش نجموا بشوية فلوس شوية بركة فلوس والعباد تعاونت معنا برشا في طبعاً les œuvres في l'encadrement des œuvres وكل ما المغنيين المخرجين الممثلين وكل تعاونوا معنا بالقدي بالقدي، والعبيد حلت ديارها، دونك ما فما حتى انسان اللي في حي هلال اللي اعطى دار ولا بلاصته كل باش يخلص، بالعكس هما فرحانين، دونك باش تلقوا كل بلاصه بحذاها على جنب لو لابيل حي هلال اسم مولا المحل والجمله اللي هو بالنسبه ليه تقدم ولا تقدم محلو وكل، وفي كل بلاصه كل محل باش يقدم فوتوغراف معين، واللي نشكروهم برشا برشا، دونك عنا روك ريفن، بايرن بن مراد، علي زمزمي، نادر عتيق، بشير زيان، اشرف مرزوق، زيد بن شعبان، اون اون دوزين دو فوتوغراف، قيس بن فرحات زاد اللي عدى معنا جمعتين لهنا، احمد بريني دونك فما شكون صور زاد ارجنتيك، زيد واحمد كيف اسكندر خليف اللي لا دو تري تري بيل ايماج جي صور وقت لو تورناج نتاعنا وكل.
3: الفنانين اللي لبوا النداء شكونهم؟
2: دونك عندنا
3: بخلاف المصورين الفوتوغرافين
2: معناتها فرحانين برشا باش يكون فما اركز هيب هوب، ومعاهم ان كور دي زيكوليي نتاع المكتب هذا اللي هما قاعدوا ترينو معناتها عملوا برشا دي ريبيتيسيون، وزاد المكتب نتاع النجاح، وعندنا حاتم قروي اللي لهنا باش يعمل
3: سبيكتاكل
2: نتاعو تويرخ تونس الاخراني، عندنا غازي زغباني اللي حبيناه على الرينج نتاع البوكس يعمل بالحق لو سبيكتاكل نتاعو وزن الريشه اللي يحكي على البوكس وكل، ومعنا دي جي هيكل اللي باش يكون مع الصغار فوق السطح، وعندنا زاده طبال وزوز زكره من حي هلال اللي باش يعملوا انفيجيون مع دي جي. اجوا بحذنا من نهار 19 لنهار 28، هذا كل ما نجم نقول لعباد من لهنا تستنى باش عباد اخرين يجوا، والهدف بالنسبه لنا اللي هو نوروا الحي اترافير سكان الحي كبار وصغار اللي باش يكونوا في استقبالكم ويحوسوا بيكم في البلايص الكل تاع المهرجان الكل من 19 حتى نهار 28 في حي هلال. تلقوا البرنامج كل على لي ريزو سوسيو نتاعنا وعلى سيت حي هلال.com.
1: هذه هي غفران هراغي، مديرة مشاريع ثقافية في سينما الدور في جمعية فوكس جيبس، المشرفة على حي هلال أوربن دايز اللي يتواصل حتى 28. خدينا فكرة على التفاصيل الكل، حكيت اليوم على الطبيل والذكار والدي جي. كنا منذ قليل في حي هلال وعشنا في مكان في حي هلال يقولوا له الكوينن، مجموعة من النساء اللي يعملوا الكوينن غاديكا ومعروفة البقعة بالجديد. اليوم احتضنت الاسبكتاكل هذايا، كذلك اركز هوب هوب اللي حكيت عليه، وفايبا وجماعة الكل عملوا سهرية عالمية باش تبقى محفورة في ذاكرة اركز هيب هوب وفي ذاكرة أبناء وبنات حي هلال. حكيت كذلك على غزة غباني، حكيت على برشة فنانين اللي جاوا وكانوا حاضرين طيلة الأيام، وما زالت الرحلة متواصلة حتى 28 جوان. من بين المسرحيات اللي تعرضت في مدرسة حي هلال الاثنين هي توارخ تونس، العمل هذا اللي قد حاتم أكيد في حي هلال اثنين حاتم القروي وتوارخ تونس. دخلنا احنا بعد العرض للكواليس في قسم من أقسام حي هلال اثنين، وبكل عفوية كان اللقاء مع حاتم قروي وسماح السنكاري. الإذاعة الوطنية في حي هلال وفي الكواليس تعرض تواريخ تونس، أنا مش نمشي توا نتقدم رويدا في بالي باش نفاجئوا. اهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: عيش كريمه.
1: مرحبا بيك في حي هلال. مرحبا بك انت الاستاذه، انت نجمه النجوم في حي هلال. اهلا وسهلا استاذه.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بالاذاعه الوطنيه.
1: مديره مشاريع ثقافيه في فوكس جيبس
5: اللي تحبي فوكس سينما الدور.
1: مرحبا بك غفران، تنجم توا جماعه يستناو فيك، فهمت؟ تغادر ونبقاو مع حاتم. حاتم، العرض سبيسيال مع جمهور خاص في مكان خاص جدا في فتره من تاريخ تونس خاصه، زيد الكل مع بعضه ذي الكل.
4: صحيح، ماك تعرف احنا توا للاسف الفتره الحاليه صعيبه ياسر في تونس على كل الاصعده بما فيهم رياضيا، كما شفنا.
1: انا نحسك متاسف على الرياضه، معناتها
4: رياضيا هي الرياضه لا محاله فيترينا. لكن قلنا نعطيه الامل كي نرجعوا لبعض المحطات التاريخيه في بلادنا. تاريخنا حافل بالانجازات وبالهزائم زاده، في برشا هزائم، في برشا فترات حالكه، وفي فترات ورديه زاده.
1: المضيئه يعني ما يعبر عنها بالمضيئه. دونك اللي صاير توا في حي هلال واللي عملته جمعيه فوكس جيبس سينما الدور مضيء جدا حسيته في حي هلال، وباش يكون عنده اثر اذا تواصل.
4: بالطبيعه معناها مما لا شك فيه، معناها الحقيقه معناها توا كنا نحكيه وانا والممثلين، التجربه ياسر معناها مستنا احنا كممثلين وحسينا اللي مست الجمهور، ومعنى الزوز التلاقح هذا اللي صار ما بين المسرحية هذه والمؤدين متاعها والجمهور متاع حي هلال صارت حكاية. كل واحد بشي فهمها بطريقته، كل واحد بالريتم متاعه، فما معنى أكثريتهم صغار معناها مش باش تستوعبوها كما ناس كبار، لكن
1: تبقى في راسها،
4: تقعد في اللاوعي. في اللاوعي راهي باش تقعد، راهي فما فما فما بلاصة في اللاوعي تقعد وتقعد تبربش فيك الصغير هذاك. نهار اخر يقول لك والله يا كل عام جاونا جماعه عملوا لنا مسرحيه تحكي اسمها تواريخ تونس، هاتوا مبربش.
1: بالضبط، هذا هو، وهذا هو من بين اهم الاهداف اللي يلزم معناتها اللي هذا هو، وهذا من اهم الاهداف اللي قاعده تخدم عليهم زاده الجمعيه لهنا. حاتم القروي، بعد حي هلال، بعد تواريخ تونس، الجولة متاعك شو نجمو نعرفو على جديدك الفني؟
4: جديدي الفني ديما تواريخ تونس.
1: باش تدور إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عنا بكشي زوز ثلاثة محطات داخل الجمهورية، وبعد إن شاء الله في في في في رجوع الموسم الثقافي إن شاء الله في أكتوبر نشدوا المحطات الكلاسيكية المعروفة كما بدينا في أكتوبر اللي فات إن شاء الله.
1: دونك شوفوك في التياترو يعني.
4: إن شاء الله في التياترو هذيك لازم منه إن شاء الله.
1: لازم. شكرا لك، يعطيك صحة حاتم. مش نخليوك أكيد تكمل جولتك مع بقية الممثلين. كملتوا ولا ما زلتوا نكملوا؟ بالحق تستناو فينا. لي خليك خليك تستناو فينا. أنا أنا خديت لك بقعتك، شفت كي تستنى. ويستمر اللقاء في كواليس ما بعد العرض. أنا في المحلة هذه كان هوني فما متاع الأحبار ديك، أما ما عادش، هذوما جدد. دونك نحن على طاولة الدراسة وعلى مقاعد الدراسة، ومعايا سماح سنكري كانت منذ قليل في تواريخ تونس في حياة هلال. تجربة كيفاش عشتها؟
6: تجربة ياسر محليها بالحق، محليهم صغيرات عندهم انرجي تفتق على الاخر. جينا تفرجنا في العروض نتاعهم ديجا تبارك الله عليهم، فما برشا موهوبين، برشا يحبوا يوليوا ممثلين، فما برشا يحبوا زيد مغرومين بالرقص. دونك انا نشجعهم نقول لهم القرايه قبل كل شيء بالطبيعه، اما تبع حلمتك للاخر. انا كنت في عمرهم وحكيت لهم ديجا على انا كيفاش تعديت من عمري 11 سنه وانا نعمل مسرح وانا نعمل رقص نعمل موسيقى، كيفاش تغرمت، شنو قريت، شنو عملت. دونك نشجعهم برشا برشا، شفت برشا مواهب محليهم على الاخر، والبوبليك تفاعل معانا قيسر محلاها. فما حاجات يعرفوهم فما حاجات ما يعرفوهمش، اما فرصه نشكر معناتها القايمين الكل معناتها على الفستيفال هذايا، على خاطر مهم برشا انه يكون عندنا سو جونغ دو فستيفال اللي يشوفوا حاجات جديده، اللي يتنفسوا تنفيسه باهيه، ثقافه نشجعوها وين ما كاين. وان شاء الله يا ربي يولي برشا دي زيفينمون هكا ودي فستيفال هكا، خاطر مهم برشا انه نمشيو للبلايص الكل في تونس، في انحاء تونس الكل، ونزوروا الولايات الكل والبلايص الكل، وصغيراتنا اللي هما جيل المستقبل يتفرجوا ويتمتعوا ويتعلموا. وتواريخ تونس هي صحيح معناتها فيها الضحك والجو، ولكن فيها تواريخ تونس بالحق. مهم برشا انهم يعرفوا تاريخ تونس بطريقه ديكالي، بطريقه كوميديه، مهم برشا، ويوصل مثلا لزانفورماسيون توصل للصغار اسهل واسرع هكاكا. دونك انا فرحانه، نحب نقول احلى حي هلال فيك يا تونس. نشكر الناس الكل اللي قايمين على المهرجان والحضور والصحافه واللي قايمين على العمل وكل، نقول ان شاء الله ان شاء الله ديما هكا، ديما ثقافة، ديما فن، نتنفسوا نعيشوا نفرحوا ونتقدموا، وإن شاء الله نشوفهم هما في أعلى المراتب ينجحوا ويوصلوا لأهدافهم وطموحاتهم والأحلام تاعهم يحققوا.
1: يعني لا أمل أنه نعمل مونتاج شراهبة الحوار الكل هكا. نسأل سؤال، الجديدك الفني في الصيف شنو باش نسمعوا منك؟
6: به جديد الفني هو تواريخ تونس، مازلنا قاعدين نعملوا في دورة مزيانة. عنا زادة عرض مسرحية فراي عودة لها، عندي عمل جديد باش نحضروا بيانتو باش نبدأوا في البرايف. زادة عمل هو ديو مفاجأة ذيك تو نحكيوا عليه على قريب سكوب. وعنا زادة عمل في الديجيتال، دونك حاجه جديده قاعدين نتوجهوا للديجيتال خاطر توا وقيت
1: دراما على الطريقه العموديه هكا شويه قصير يذور لي هكا شفت نحس من عينيك.
6: اي دونك رول مزيان برشا، قاعدين نحاول نتحرك. وتوا جديده فتره الحفلات نتاع اخر العام روضات والمدارس، دونك عملنا برشا اعمال هيدفع على الاخر. دونك حكينا على التلوث، حكينا على التنمر، حكينا على برشا مواضيع طرقنا معناتها ليهم في الحفلات اللي عملناهم والعروض اللي عملناهم. دونك قاعده نتحرك.
1: شكرا شكرا سماحه سنكري. انستي سماح توا زميلتي ليليا تفضل باش تكمل الحكايه، واحنا اكيد مواصلين معاكم الرحله في حي هلال، ونتقابلوا في مناسبات اخرى ومتابعات اخرى، لأن المهرجان يتواصل الى غايه 28 جوان 2026 من قلب حي هلال على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.
7: وبالفعل الرحله متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، و خاصة وقت اللي تكون في قلب حي فيه برشا إنرجي، برشا طاقة، وبرشا ناس محتاجة أنها توصل صوتها من حي هلال. رانا موجودين، رانا نجم نكون مبدعين، الأطفال عندهم طاقة ما شاء الله عليهم. دونك فقط نمشيولهم ونسمعوهم، وبالفن والثقافة نجم نعملوا برشا حكايات مزيانين. 4 دقائق يفصلون على موعدنا مع الأخبار، نواصل بعد الأخبار في هوان عربي.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: العاشرة ليلاً هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. في إطار حشد الدعم لمنظمة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، ترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لها، وذلك في لقاء اليوم جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي. ووزير الخارجية يشيد بالتجربة التونسية الرائدة في هذا المجال وما تتميز به الكفاءات الوطنية من خبرات تؤهلها لتقلد مناصب قيادية داخل المنظمات الإفريقية ذات الصلة. من جهته وزير تكنولوجيات الاتصال يستعرض مختلف أوجه الخبرة التونسية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية، مؤكدا رؤية تونس القائمة على التعاون والتضامن من أجل إفريقيا رقمية قوية وشاملة. متسكنو منطقة الكبارية بالعاصمة يختارون بعد غد الأحد ممثلهم الجديد في البرلمان في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. عملاً بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته، البنك التونسي للتضامن يعلن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يفيد بأن الولايات المتحدة تجدد عزمها تطوير قدرات الجيش اللبناني ليتمكن من بسط السيادة على كامل أراضي البلاد. وبأن اتفاق إسرائيل ولبنان يؤسس لمجموعة تعاون عسكري ثلاثي مشترك تسيرها واشنطن، وتمكن الطرفين من تطبيق الاتفاق الذي يرسم مسار إنهاء الصراع ويضع آلية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. وفاة نحو 300 شخص وشلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول أوروبية نتيجة تصاعد حدة موجة حر غير مسبوقة اليوم، ودرجات الحرارة تتخطى حاجز 35 درجة مئوية وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين الشديدين الذين ضربا فنزويلا إلى حوالي 600 شخص ونحو 3000 مصاب، وفق ما أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز اليوم. وموقع متخصص يفيد بأن قرابة 50,000 شخص في عداد المفقودين. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: موعد الأحد،
5: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
4: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
5: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
4: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
5: ما ننسى حد وديما في القلب.
4: على موجات الوطنية. سينما.
6: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
4: مسرح.
7: إحنا نستنى في فرصتي. جاي. ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
4: موسيقى. إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، واللي لا هوانا.

ولا عاجبني ما احنا قلبك ما احنا

تيل التونسي بصوت منيرة حمدي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وين ما كنتم مرحبا بكم أكيد في متابعة برامج الإذاعة الوطنية التونسية وهوان عربي اللي شارف على النهاية. أكيد السهرة تتواصل على موجاتنا والبرامج أكيد متواصلة بعد هوان عربي، يكون اللقاء مع برنامج مقامات التجلي من 11:30 الليل، ومن بعد نشرة الأخبار عزدي بن محمود يرافقكم في سكون الليل حتى المثلثة متاع الصباح. حمزة عمار وكريمة نقولكم يعطيكم الصحة، شكرا على المتابعة، ونتقابل معاكم في الشبكة الجديدة، الشبكة الصيفية الخاصة بصيفة 2026 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نخليكم مع صوت أم كلثوم، حكم علينا الهوى.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: 11 ليلا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب تشرع اليوم في النظر في مشروع القانون عدد 42 لسنة 2026 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي براهمي يقول إن المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي ناجح داعيا إلى ضرورة هيكلة القطاع. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لتسجيل مطالب الانتفاع بإعادة جدولة الديون. والبنك يوضح في بلاغ له أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم إما عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك، والتي تمكن من تسجيل مطالب الانتفاع بإجراء إعادة الجدولة، أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بالنظر، وذلك من خلال تعمير مطلب الانتفاع. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يفيد بأن الولايات المتحدة تجدد عزمها تطوير قدرة الجيش اللبناني ليتمكن من بسط السيادة على كامل أراضي البلاد. وبأن اتفاق إسرائيل ولبنان يؤسس لمجموعة تعاون عسكري ثلاثي مشترك تسيرها واشنطن، وتمكن الطرفين من تطبيق الاتفاق الذي يرسم مسار إنهاء الصراع ويضع آلية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الاتفاق ينهي أي دور لإيران وحزب الله في لبنان، مؤكدا بقاء قواته في الحزام الأمني حتى نزع سلاح الحزب، مع السماح للجيش اللبناني بالسيطرة تجريبيا على منطقتين جنوبية البلاد. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
0: ثقافة،
3: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي، وهي حلقة نخصصها لاستكمال الحديث الذي بدأناه عن المعتقدات الدينية الآشورية وما يرتبط بها من ممارسات موسيقية طقوسية، نستقرئ أهم ملامحها من بعض المخلفات التاريخية المادية وغير المادية، وذلك على قدر ما تسمح به المادة الصوتية المتوفرة وبحسب ما حاول إعادة تشكيله عدد من الباحثين اعتمادا على بعض المدونات والشواهد الأثرية. الآراميون يصنفون ضمن الشعوب السامية الذين استوطنوا شمال سوريا إلى حدود بلاد ما بين النهرين، وكانت لهم لغتهم الخاصة بلهجاتها المتعددة، وقد تمكنوا من تكوين دويلات عديدة بين القرنين 12 و8 قبل الميلاد. وأطلق اسم الآراميين على البلاد التي سكنوها، فظلت تدعى على امتداد عدة قرون بلاد آرام قبل أن تعرف منذ العصر الهيلينيستي باسم سوريا، وكان ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد. تعتبر اللغة الآرامية من أهم لغات سوريا القديمة، فهي تنتمي إلى أسرة لغوية كبيرة عرفت باسم اللغات السامية، وأقرب اللغات القديمة إليها هي اللغة الكنعانية. وكباقي اللغات، بينها وبين اللغات السامية عناصر مشتركة كثيرة في النطق والمفردات والتصريف. في أيام الآراميين عرف المشرق القديم وحدة ثقافية لغوية واقتصادية لم يشهد لها المشرق مثيلا من قبل، وذلك من حيث القوة والاتساع. وحتى بعد دخول الإسكندر المقدوني إلى هذه المنطقة وقيام الممالك الهيلينيستية، بقيت اللغة الآرامية منتشرة فيها، وهو ما مثل أهم عوامل وحدة المشرق القديم. واستمرت اللغة الآرامية بقوتها إلى غاية ظهور المسلمين وانتشارهم في بلاد الشام. قبل أن نواصل أعزائنا المستمعين مع حضارة الآراميين، نبقى مع هذا الإنشاد باللغة الآرامية.

من المرجح لدى عموم الباحثين المتخصصين أعزائنا المستمعين أن أوائل الآراميين قد استقروا على عبادة إله واحد منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وهو الإله حدد. وهذا يعني أنهم كانوا أول من نزعوا إلى التوحيد، ولم تكن هذه النزعة التوحيدية محشورة ضمن معتقدات أخرى كالتفريد والتعدد مثلما كان الحال بالنسبة للسومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين في العراق القديم، أو الأموريين والكنعانيين في سوريا ومحيطها، بل كانت عقيدة أساسية بعد أن أهملت أو نسيت قصة الخليقة الأسطورية التي كانت الإلهة إيما مركزها الأساسي. ولكن هذه النزعة التوحيدية لم تبقى طوال تاريخ الآراميين نقية دون أن تشوبها عقائد التعدد والتفريد، خصوصا على إثر احتكاكهم بالأقوام المجاورة كالأشوريين والحوريين والحثيين والبابليين والكنعانيين. ورغم ذلك بقي الإله حدد هو الإله العظيم للآراميين بعد أن كان الإله الأوحد، ولم يتنحى عن مركزيته وسط دوائر الآلهة الجديدة المحيطة به، ولم يصارعه إله أعداء أو أصدقاء، بل ظل محافظا على مركزه، وظل الآراميون يصلون له أكثر من قرنين ونصف من الزمن. ويرى بعض الباحثين أن التوحيد الآرامي قد اتخذ شكلا متطرف، إذ عمد الآراميون إلى إلغاء أو إخفاء كل الآلهة الأخرى التي تعبدوها، ولم تبقى إلا زاوية مبهمة تدل عليها. إلا أن باحثين آخرين اعتبروا أن الإله الذي اهتم الآراميون بعبادته أشد الاهتمام، وهو حدد، كان إله الزوابع والرعد، ويسمى أيضا أدد أو أدو. وكإله للبرق والرعد كان مفيدا حين يرسل المطر الذي يخصب الأرض، ومضرا حين يرسل السيول، ومن ألقابه أيضا ريمون أي الراعد. ويبدو أن الأكاديين قد استعاروا هذه الكلمة التي لا تتصل بطريق الاشتقاق بكلمة رمون أي الرمان، استعروها من المناطق الغربية، وكان الأشوريون يلفظونها رمان. وقد يكون اسم حدد اشتق من فعل لا يزال معتمدا في اللغة العربية، وهو هد بمعنى كسر وهدم. وكان نعمان السوري يسمي إله سيده ملك دمشق بإله ريمون أي الراعد، وكان الاسمان يستعملان معا فيقال حدد ريمون. نبقى أعزائنا المستمعين مع هذا النشيد الديني مناجاة ريمون.

كانت هذه إحدى المحاولات لإعادة صياغة الطقوس الموسيقية المصاحبة للممارسات التعبدية في الديانات الآرامية. وكنا قد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى أن الآراميين قد استقروا على عبادة إله واحد منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وهو الإله حدد. وبذلك فإنهم يعتبرون أول من نزعوا نحو التوحيد كعقيدة أساسية، إلا أن هذه النزعة التوحيدية لم تبقى طوال تاريخهم نقية دون أن تشوبها عقائد التعدد والتفريد، خصوصا على إثر احتكاكهم بالأقوام المجاورة كالأشوريين والبابليين وغيرهم. ورغم ذلك بقي الإله حدد هو الإله العظيم والمركزي للآراميين الذين واصلوا في عبادته على امتداد أكثر من قرنين ونصف من الزمن. كان حدد يمثل لدى الآراميين إله الزوابع والرعد والبرق، وبذلك كان مفيدا حين يرسل المطر المخصب ومضرا حين يرسل السيول الهدامة، ومن ألقابه أيضا ريمون أي الراعد. وكان هذا الإله حدد محبوبا بصفة خاصة لدى المزارعين، وقد امتزجت عبادته فيما بعد بعبادة الشمس، وزخرف رأسه على هيئة الأشعة، وعرف الآراميون بعادة تسمية أبنائهم باسم بار حدد أي ابن حدد أو ابن آلهة أخرى محببة لديهم. وبقيت هذه العادة شائعة في سوريا حتى العصر المسيحي، وهي إشارة هامة تفيد في معرفة العلاقة المفترضة بين الإنسان والإله الذي يعبده. وعبد الآراميون كذلك رفيقة الإله حدد أو زوجته، وهي التي عرفت بإيرابوليس، وفي مراكز سامية أخرى عرفت باسم أتارغاتيس. وهذا الشكل اليوناني للإسم مأخوذ من الآرامية عتار أو عشتار، وكذلك عشتروت. وكان اليونان والرومان يبسطون الأمر فيسمونها الآلهة السورية رمز العطاء والعطية.

منذ غابر الأزمان في معرفة خالق الوجود ومصرف شؤونه، وذلك صلب الديانات البدائية الأولى وحتى ظهور الحركات الصوفية العالمية بأفكارها وفلسفاتها الإشراقية المتنوعة. نعود مستمعين للإله حدد، ذاك الإله العظيم المركزي لدى الآرميين الذين اتخذوه معبودهم الأوحد على امتداد أكثر من قرنين ونصف من الزمن، والذي كان يمثل لديهم إله الزوابيع والرعد والبرق، وبذلك كان مفيدا حين يرسل المطر المخصب للأرض ومضرا حين يرسل السيول الهدامة. وعبد الآرميون أيضا رفيقة الإله حدد أو زوجته، وهي التي عرفت باسم أترغاتيس، وهذا الشكل اليوناني للاسم مأخوذ من الآرمية عتار أو عشتار وكذلك عشتروت. وقد ورد وصف لعبادة أترغاتيس في العصر الكلاسيكي كتبه لوكيانوس، وهو سوري ولد حوالي سنة 25 و100 للميلاد، وكان يكتب باليونانية. ونرى أترغاتيس في القطع النقدية المكتشفة في إيرابوليس تلبس تاجا وبصحبتها أسد في غالب الأحيان، ويتألف رمزها من الهلال مع قرص الشمس. وكانت منطقة عسقلان في فلسطين مركزا لعبادة هذه الآلهة التي كان لها معبد في أعالي كسروان في لبنان. وانتشرت عبادة أترغاتيس بين اليونان في العصر السلوقي، ووصلت بواسطتهم إلى روما حيث أقيم معبد باسمها، ويمكن أن نلاحظها في الآثار الرومانية جالسة على عرش بين أسدين، وكان كهنتها عموما من الخصيان الذين اعتادوا القيام برحلات إلى اليونان وإيطاليا لنشر عبادتها بواسطة التنبؤات والرقص الروحاني. من أداء المنشدة ليندا جورج، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد الطقسي باللغة السريانية المتولدة رأسا من اللغة الآرمية.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى انتشار عبادة الآلهة أترغاتيس بين اليونان في العصر السلوقي ووصولها بواسطتهم إلى روما حيث أقيم معبد باسمها، ويمكن مشاهدة هذه الآلهة في الآثار الرومانية وهي تجلس على عرش بين أسدين، كما يمكن مشاهدتها وهي محجبة وتظهر رسوم نساء محجبات على نقش في معبد بعل في تدمر. ويبدو أن الحجاب كان في الشرق القديم رمز المرأة المتزوجة ولباسها المفروض، وكان التشريع الأشوري في منتصف الألف الثانية قبل الميلاد يجبر نساء الرجال الأحرار وبناتهم على تغطية رؤوسهن حين يخرجن إلى الشارع، بالإضافة إلى الإله حدد ورفيقته أترغاتيس، فأنه كان لدى الآراميين مجموعة من الآلهة العلوية في مقدمتهم الإله إيل. وأغلب الظن أن هذه المجموعة تعود إلى أصل كنعاني، فقد ظهر الإله إيل في البانتيون الآرامي بعد أن اتصلت الممالك الآرامية الموجودة في بلاد الشام بشكل خاص مع الكنعانيين الساكنين في مدن سواحل سوريا القديمة وداخلها. ويقع الإله إيل على قمة هرم البانتيون أو المعبد الكنعاني، حيث يسود الرأي القائل بأن فهم معنى الاسم فهما صحيحا يساعد على فهم أصول المعتقدات السامية منذ نشوئها.

لقد ذكر عدد من الباحثين أعزائنا المستمعين أن تحولاً واضحاً قد حصل في الديانة الآرامية مع ظهور العصر الهيلينيستي في الشرق حوالي سنة 23 و300 قبل الميلاد بعد وفاة الإسكندر المقدوني. وكانت المعتقدات الآرامية تقع ضمن نطاق الهيلينيستية السلوقية في أغلب أماكنها باستثناء جوف سوريا الذي وقع ضمن نطاق الهيلينيستية البطلمية إلى حدود منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. ويمكننا القول أن المعتقد الآرامي استقبل شحنتين جديدتين دبت شرارتهما في نسيجه. الشحنة الأولى شرقية فارسية عبر عنها الدين الزردشتي الذي كان قد استقر على فكرة وجود عالمي النور والظلمة أو الخير والشر والصراع الدائم بين إله الخير والنور أهورا مازدا وإله الشر والظلمة أهرمان. أما الشحنة الثانية فهي غربية يونانية جاءت معها بالبونتيون الإغريقي المعروف للآلهة التي يقع زوس على رأسها وبالفلسفة التي مهد لها أفلاطون بنزعته المثالية وإيمانه بالإله المطلق الفارق للعالم. وهكذا ظهر مناخ جديد أطلق عليه اسم المناخ الهيلينيستي الذي كان في حقيقته مناخا عالميا في ذلك الوقت لأنه تمكن من هضم الشرق والغرب معا على أرض واحدة. وقد مهد هذا المناخ الهيلينيستي الروحي الثقافي مهد الأرض لظهور التوحيد وهو ما فطر عليه المعتقد الآرامي منذ بدايته، فهو لم يغير إلهه الواحد حدد رغم ظهور آلهة أخرى معه، وظل حدد هو المركز الذي تدور حوله هذه الآلهة. وحتى عندما ظهرت منافسة قوية من قبل الإله بعل وقع اتحاد بين الإلهين وانصهر في إله واحد هو بعل حدد الذي هو حدد ذاته الشهير برب الأكوان.

في حديثنا عن الآراميين منذ حين أصدقائنا المستمعين أشرنا إلى أن هذا الشعب السامي الذي استوطن في المنطقة الممتدة من شمال سوريا إلى حدود بلاد ما بين النهرين قبل أكثر من 10 قرون قبل الميلاد قد عرف النزعة التوحيدية في معتقداته الدينية، وقد كانت هذه النزعة كامنة لديه في صيغة الإله إيل الذي عبدته جميع الأقوام السامية إلى جانب إلههم القومي. ولكن هذه النزعة التوحيدية لم تبقى طوال تاريخ الآراميين نقية دون أن تشوبها عقائد التعدد والتفريد، خصوصا على إثر احتكاكهم بالأقوام المجاورة. ولا شك في أن الإله إيل الذي أصبح رديفا لله عند العرب كان مستمدا من الإله السومري آن، وتعتبر هذه النزعة التوحيدية عند الآراميين هي التي مهدت الطريق للانتشار الواسع للمسيحية في بلاد آرام. ومنذ ذلك الحين أخذ اسم الآراميين بالتحول إلى السريان أو السريانيين، وذلك لأن اسمهم الآرامي كان يذكرهم بتاريخهم الوثني.

0: هكذا نكون قد وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من مقامات التجلي، والتي تمحورت حول المعتقدات الدينية الآرامية وما يتصل بها من عادات وممارسات موسيقية بالخصوص، حاولنا أن نستوحيها من قراءات المؤرخين وإبداعات الموسيقيين. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وإلى أن نلقاكم في موعد القادم لكم منا أجمل التحية، وتحية خاصة لمنتصر سعيدان المشرف على الهندسة التقنية لهذا اللقاء. أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
3: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر في الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. الجامعة التونسية لوكالة الأصفار تعلن التوجه نحو إرساء علامة الجودة الوطنية العمرة الموثوقة. دوليا، لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقية إطارية بوساطة أمريكية. وحالة تأهب قصوى في أوروبا مع تسجيل موجات حر غير مسبوقة تسببت في وفيات. وفي تفاصيل الأنباء، تم خلال أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، منصة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمر وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفق ما فادت به رئيسة قطب الهيئة التونسية للاستثمار رئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر عطف بالقاضي جاموسي.
3: المنصة هذه باش تكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة، ولا باش يقوم بإجراءات مشتتة، تحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون موجودة إن شاء الله أول سبتمبر 2026. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سواء. الخدمات المتاحة في إطار المنصة هي الخدمات المضبوطة في إطار قانون الاستثمار.
2: شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2000/2000، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. أكد المدير التجاري بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية عبد القادر بالحاج قاسم أن الشركة ستعلن خلال الأيام المقبلة الانطلاق في بيع إقامات من الصنف الاجتماعي في غرومباليا تضم 112 شقة. وفي تصريح للإذاعة الوطنية قدم أبرز المشاريع السكنية التي بصدد الإنجاز.
4: في بنزار قامة بشحامبة إن شاء الله قبل آخر العام إن شاء الله. بالنسبة للشركة الأم، أن مشروع تواب سيدي حسين إقامة خلدون واحد انطلقنا احنا في البيع متاعه، ما زالوا ثم شقق ينجموا ياخذوهم في إطار الفوبرولوس. الأثمان متاعهم تتراوح من 155 إلى 157 ألف دينار. ندعو للمواطنين أنهم يمشيوا يزوروهم، إضافة إلى مشاريع أخرى بصدد الإنجاز تويكا في الزهروني مجاورة لإقامة النرجس، في حي ابن سينا بالوردية، كيف عنا في حدائق المنزه، عنا في المرازقة. مذوما كل مشاريع بصدد الإنجاز يتم الانتهاء من أشغالهم قريبا، وستعلن الشركة ممكن في ظرف أسبوعين ثلاثة على أقصى تقدير على الانطلاق في بيع إقامة من الصنف الاجتماعي في غرومبالي، تكون من 112 شقة اجتماعي، إن شاء الله 108 منهم بشيكون في إطار الفوبرولوس.
2: هذا ويتواصل إلى غاية يوم غد الأحد التسجيل الخاص لاقتناء 86 شقة بأسعار تتراوح بين 153 إلى 267 ألف دينار، وفق المدير التجاري بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية عبد القادر بالحاج قاسم.
4: إقامة جديدة تتكون من 86 شقة من النوع الاقتصادي الجماعي مجهزة بالمساعد، أعلننا على بداية البيع متاعها، بداية التسجيل على الموقع، ويتواصل حتى اليوم 28 جوان. فيهم شقق من صنف غرفة وقاعة استقبال، غرفتين وقاعة استقبال، وثلاثة غرف وقاعة استقبال. الحاجة الباهية وأنه بورسنتاج الكبير متاع الشقق هذه تندرج ضمن برنامج المسكن الأول. الأثمان بالنسبة للغرفة وقاعة استقبال بداية من 153 ألف دينار، زوز غرف وقاعة استقبال بداية من 181 ألف دينار، وثلاثة غرف وقاعة استقبال 267 ألف دينار. منظومة المسكن الأول هي إذا كان العائلة يجب يكون الدخل متاع العائلة ما بين 4.5 إلى 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون سميك، وإذا كان نحكيه على الأفراد يجب الدخل يكون ما بين 4.5 مرة سميك يعني 2659 إلى 10 مرات سميك اللي هو 5910 دينار. ثم تمويل 20% تعطيه الدولة في صيغة قرض مبسط.
2: أعلن البنك التونسي للتضامن عملا بأحكام الفصل المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات وإلى غاية 31 من ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. وأوضح البنك في بلاغ له أن الحرفاء المعنيين بإمكانهم تقديم مطالبهم إما عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بالنظر. بعد فاصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، الجامعة التونسية لوكالات الأصفار تعلن التوجه نحو إرساء علامة الجودة الوطنية العمرة الموثوقة. وأعلن رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأصفار محمد علي التومي خلال ندوة صحفية أمس أعلن التوجه نحو إرساء برنامج العمرة الموثوقة بما يؤسس لعلامة جودة وطنية تحمي الحريف ووكالة الأصفار.
5: تكلمنا أول شيء على محور الإصلاح، محور التنمية، التحديث، محور التمكين، ومحور الرعاية. الخمسة محاور ذوما مهمين جدا في الفترة القادمة ويكملوا بعضهم. في مسألة التحديث والتمكين تكلمنا على العمرة، بحكم أنه الموسم العمرة قريب قلنا راهو مش نمشيوا في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها ثلاثة مستويات. المستوى القانوني أنه نحاول نضربوا على أيدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة الأصفار. المستوى الثاني هو المستوى الإداري، فإنه نحينوا الوثيقة التوجيهية نتاعنا نحطوها تستجيب للي وصلت له السعودية اليوم، وكل شيء ولا إلكتروني، وفي نفس الوقت كما يحبوا ويرضاوا الحرفاء نتاعنا والسلطة نتاعنا زادة. وكذلك المستوى الاتصالي هو مسألة هذه العمرة الموثوقة ومسألة تصنيف وكالة الأصفار اللي من شأنها يولي حريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة نتاعه.
2: تم أمس الإعلان عن برمجة الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي والتي تلتئم من 10 إلى 25 من جويليا المقبل. مدير المهرجان مختار بالعاتق أشار إلى أن هذه الدورة أعدت برمجة استثنائية تضم 10 سهرات لفنانين تونسيين وأجانب.
6: مهرجان دوقة السنة انطلق من شارمي خلال حفلين لبرينا دامس اللي كان من الحفلات الناجحة واللي اعطت بعد ثقافي وسياحي للجهة والتونس الكل. السنة فما مناسبة 50 سنة، فما برمجة خاصة استثنائية فيها 80% فنانين توانسة، فما شيما هلالي، بوشناق، رؤوف ماهر لأول مرة مش يكون حاضر في دوقة، فما عروض أجنبية كما الفنان المصري حكيم مش يكون حاضر في الدورة واللي هو تدا فيش على الدورة هذية. خلينا بحساب الجهة لأنه السنوات الفارتة كلها كان المهرجان خذا بعد دولي بصفة كبيرة. السنة البرمجة مش تكون موجهة بدرجة أولى إلى أبناء الجهة وإلى أبناء تونس كلها، الشمال الغربي مفتوح لكل الجهات.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الولايات المتحدة شنت مساء أمس ضربات على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية، وذلك بعد أن هاجمت إيران سفينة شحن باستخدام طائرة مسيرة هجومية. في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله أن هذه الضربات جاءت ردا على هجوم إيران على سفينة تجارية ولا تعد استئنافا للعمليات القتالية واسعة النطاق. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تصديه لهجوم شنته القوات الأمريكية على مناطق عدة جنوبية البلاد، وتوعد الحرس الثوري بالرد على الهجوم الأمريكي محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد قاسي. وقعت لبنان مع الاحتلال الصهيوني اتفاقية إطارية مساء أمس بعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان. في أخبار عالمية أخرى، أعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى أمس مع انتشار موجة حر شديدة تسببت في عدد من الوفيات، مما أدى إلى تشقق أسطح الطرقات في ألمانيا والتبواء قضبان سكك حديدية في السويد. الكلاب. هنا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر في الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار. الجامعة التونسية لوكالات الأصفار تعلن التوجه نحو إرساء علامة الجودة الوطنية العمرة الموثوقة. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقية إطارية بوساطة أمريكية. وحالة تأهب قصوى في أوروبا مع تسجيل موجة حر غير مسبوقة تسببت في وفيات. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

حينما يصلكم هذا الصوت، مساء الخير، أهلا وسهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية. تحية لكل ساهر، لكل سامر، لكل حالم، لكل متأمل، لكل مسافر، لكل من اختار هذه الموجات رفيقا لعبور ليلة أخرى من خلال إيقاعات سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. التحية تصلكم من فريق البرنامج، رفقة صديقي وزميلي مخرج هذه المساحة الإذاعية كريم المدبنة من هذا المزاح، صديقكم عزيز المحمود. بدورنا نحيي كل من يشتغل في الليل في مختلف القطاعات. إن شاء الله يكون الأداء طيب، وإن شاء الله العنوان دائما هو أن الضمير صاحي، هك الضمير صاحي في مختلف القطاعات، الصحة، المصانع والمعامل والعمال، القطاع البلدي والحماية المدنية والمسلمية والعسكرية، السواق، سيارات الأجرة، التاكسي، الحافلات اللي يخدموا في الليل الكل، حتى الحراس، مرحبا بكم، نورتوا السهرة، لكم مني كل أمان السهرة الجميل والممتع. طبعا طبعا طبعا لا أنسى أصدقائي الذين يلتقطون هذه الموجات خارج حدود أرض الوطن، هذا جسر بينكم وبين تونس بليلها بتفاصيلها بصيفها الحار، ولو أن الحرارة ولات الأمور تبدلت شوية في هناك في شمال المتوسط، ولات سخانة أكثر منها، إن شاء الله ربي يقدرهم ويقويهم، احنا مستنسين وملقحين ومنظمة على كل حال. حيهم جميعا في الولايات المتحدة الأمريكية، نيوجيرسي، ثم شكون يتكلم فينا في ألمانيا، في فرنسا، في أفريقيا، في الجابون، في مصر، في الجزائر، في ليبيا الشقيقة أيضا. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، سعداء أن تكون هذه المساحة الإذاعية خيمة لكل السمر حيثما كانوا في مختلف أرجاء الدنيا. التحية الخاصة لأصدقائي الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج، محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وكجوابت اللي كان يكلم فينا بالتليفون بعض الأصدقائي يقولوا نحبوا نقرأ ونشاركوا، كل أسف هو اختيار الحكاية أنه ما عادش ناخذوا تليفونات، لكن المجال مفتوح لكم لتكتبوا ما شاء لكم أن تكتبوا في صفحة البرنامج، شعرا كان من محاولاتكم شعركم وإلا مما لقي القبول لديكم من ذائقتكم الشعرية والأدبية، الحكم، من الخواطر، من الرسائل. أحيانا نسعد أن نكون جسور محبة بينكم وليهمكم. اكتبوا، نحن ننتقي ما يمكن أن يؤثث هذا الليل وأن يكون شمعة أخرى تضيء ليلتنا في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية.

الثالثة صباحا في سكون الليل. التحية الخالصة لأصدقائي الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج لعنوانها محبي برنامج في سكون الليل. تحية للصديقة العزيزة أحلام ناصر التي تشرف هي مع نبيها ملاخ ومع باقي الأصدقاء وتباعا توقف عند كتاباتهم واقتراحاتهم. إذا كنت تبحث عن الجمال فطهر نظرك أولا، فالعين لا تبصر حقا إلا بصفاء القلب، والمقولة لشمس التبريز من اختيار أحلى الناصري. أحلام تضيف من الأسود، الأسود يليق بك أو يليق بك لأحلام مستغامي. لا حب يتغذى من الحرمانية وحده، بل بتناوب الوسط والبعاد كما في التنفس. إنها حركة شهيق وزفير يحتاج إليها الحب لتفرغ ثم تمتلئ مجددا رئتاه، كلوح رخامي يحمله عمودان، إن قربتهما كثيرا اختل التوازن، وإن باعدتهما كثيرا هوى اللوح، إنه فن المسافة. ابتسام الغرب، مساء الخير. في هدوء الليل وبين خبايا هناك حكايات من خلف أسوار الصمت وذكريات عصية عن النسيان، بينما بيننا وبين الليل ثقة مفرطة، هو يغرينا بالأنصات ونحن نخبره بكل شيء، فالليل تاريخ الحنين. أحمد علي بكامل الإيجاز يكتب يقول: على أرجوحة الذكرى انتظارات علقتها الوعود، كما يقول الفيلسوف الإغريقي أرسطوفان، كالمعلق في السقف داخل قفة له فوق وله تحت. ابتسام تكتب تقول: قلب تمكن فيه الشوق فاحترق، ومقلة بدلت من نومها أراقا، للحب نار على الأكباد مشعلة، لو أشعلت في ضرام النار لاحترق. كم عبرة مزجت دمعي حرارتها بماء قلبي فصارت عبرتي علقة، أما الهوى فقد استولى على كبدي وسوف يسلبني من مهجتي أرمق. أم ريتاج من الجزائر، أهلا وسهلا، مرحبا بك. تكتب تقول: الله أحن عليك من ألف كتف ومن ألف سند، الله يبقى حين لا يبقى أحد. ونعم بالله أم ريتاش. تكتب تضيف: لم أندم في حياتي مثل ما ندمت على الثقة التي وضعتها في أناس لم يستحقونها. يعني الندم أحيانا لا يفيد أم ريتاش. أحمد يكتب يقول: الليل لا يخيف من اعتاد الإصغاء إلى قلبه، فيه تهدأ الضوضاء وتتكلم الأرواح بصوت لا يسمعه إلا الصديق، وبين عتمته يولد نور صغير اسمه

ومغرم بالهدوء والأضواء الخافتة وسكون الليل وتلك الزاوية الخاصة بي، يقول أحمد علي، وذلك الخيال الرعب الذي يحملني بعيدا كلما ذاق بي الواقع. إليك حيث لا تصل الرسائل، تقول ابتسام، وحيث لا تعترف الطرق بالمشتاقين، بريشة مغموسة في ليل الشوق تنحت أو تنحت على جدار الغياب، وجها لك وظلا بعيدا كسراب ترقبته ولم يأتي. إلى من غاب فاشتعلت في قلبي مواسم التيه، أكتب إليك اليوم والضجيج في داخلي كقافلة من الطبول تقرع في صحراء مهجورة. أكتب لا لأن الكلمات تسعفني، بل لأنها آخر ما تبقى لي حيث خانني الصبر وتآمر علي حتى نبضي. في حضرة المشاعر لا شيء يعلو على الصدق، فمشاعر الإنسان هشة كنسمة فجر تكتب إلينا نبيها ملخ. ملكة شمام، مساء الخير، تكتب تقول لا يقاس الإنسان بما يقول دائما، بل بما يفعله حينما لا يكون هناك مصلحة أو عندما تختفي الأضواء، ولهذا فالصمت أحيانا أصدق من ألف وعد، والأفعال هي وحدها تترك أثرا في القلب والروح لا يمحى أبدا. فالصمت حكايات لا تسمعها إلا القلوب الهادئة، وفي التأمل نجد أنفسنا التي أضعها الزحام، هكذا كتبت ملكة شمام.

نص ديلو 39 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أعود إلى أصدقائي لصفحة البرنامج إلى كتاب وشعراء وحكماء وسمار والمتأملين الحالمين الساهرين في في في صفحة البرنامج. إذا كنت تبحث هذه بيمضاء من اختيار شمس من اختيار أحلام نصري شمس التبريزي كنت قريتها من بكري. نواصل في الجولة ونحاول سير فاضل أمامي. وأخيرا وصلت للقاء الأحبة. مرحبا بك سير فاضل. الحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا بك. أحمد علي يفوز هدوء الليل كأجمل شعور في الليل. نعود لأرواحنا لأنفسنا وللأشياء التي نحب. منير المشيرقي مساء الخير ومساء المحبة لك ولكل الأصدقاء هناك في قبس العزيزة. بعد منتصف الليل لا قانون يحكم المشاعر. كل أحاسيسنا صادقة. كل شيء مباح. فقط غفل كبرياء هكا. أحمد علي معقول برشا. معقول برشا. أنا لم أعلم قبل الآن أن الكبرياء يغفو ومع ذلك ربما مش يعني ربما القصد غير هذا.

ازرع ورودك في دار حللت بها حتى يشم عبير الورد منزارة. أغلى الكنوز وراء المرء يتركها ريح تطيب إذا ما فارق الدار. شكرا مليكة على هذا على هذه الأناقة في الاختيار. تقول الكلام أناقة ذوق عطر أخلاق الناس تسعدهم الكلمة الطيبة فهي عطر خاص يتميز بها الإنسان فهي ذوق راق. إن كلمة عطف ومواساة لأحد هي بلسم لروحه ولن ينسى. ازرع الوردة بين كلماتك كتقول مليكة. إذا منحك الله السعادة فانثر شيئا من عبيرها على من حولك فلكل نعمة زكاة ونعمة بالله. جميلة هذه المقولة يا أحلام أحلام ناصري طبعا. أسعد الله مساءكم مرة أخرى. شكرا لك مليكة نجح بالنصر. شكرا على باقات الورد وعلى الذوق الرفيع. وشوفك نحط لك كاستيزة باللوزة كتصويرة حلوة. بعض الأرواح اللطيفة حياة للحياة. الحديث مع بعض الأرواح ليس عبارات وردود ولفظ كلمات فقط بل تحليق في عالم آخر أجمل ما فيه أنك تحلق دون أن تشعر. شكرا أحلام.

مليكة تقترح قصيد للشاعرة السمراء روضة الحاج، الشاعرة السودانية المتميزة الاستثنائية. واحترت في سر احتدام تذكري لك بالمطر، ما لاح في الأفق البعيد قدومه إلا وأعياني التصبر والحذر. تشتد بي حمى ذكارك كلما غيث أطل أو انهمر، تتأزم الآفاق إرهاقا وإبراقا، فيوشك بعض هذا القلب مني أن يفر. ويهزني صوت المطر ينهل منتشيا بحب الأرض، يعزف أغنية السعد للغابات والصحراء والأطيار تسكن كلها، فكأنما تصغي لسر. وتهب أنسام العشيات التي نامت على هدب الأماسي والسحر، حبلى برائحة الدعاس بباسقات الطلح في جوف المسافات البعيدة والمطر. نشوي بإنشاد الأولى نشوى بإنشاد الألا فرحا، يغنون الربا والأرض يبتهجون أن جاء المطر. ويظل هذا القلب كالعصفور بلله الندى وأعاقه عصف الرياح، وهذه شوق إلى الزغب الصغار فصاح مكسورا ألا كيف السفر. واحترت في سر احتدام تذكري لك بالمطر، الريح تعصف والسماء وحيدة والمتعب المحزون يهذي، كيف بات وأين بات وهل تراه وهل، فيرهقني السهر. كل الحروف الرائعات تعود، كل الأمسيات النعسات تعود، كل دقيقة كانت لديك تعود، كل قصيدة كانت لديك تعود، تأسرني فما أدري إلى أين المفر. أتراك توصي السحب حين تروم ناحية الرحيل بأن تجرعني الأمر على الأمر، شوقا وبعدا واضطراب خواطر وصراع قلب يحتضر، وتوجسا وترقبا والأفق حولي يستفز خواطري دوما إذا جاء المطر.

0: سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نص الليل 50 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية. تحية لأصدقاء خليل من في الجابون في اتجاه تونس، عودة ميمونة إن شاء الله طريق السلام أو جو سالم إن شاء الله باعتبار أن الرحلة جوية. تحية الذكرى، تحية النرجس. أحمد يكتب إلينا يقول: وقد جمعنا الفضاء الإلكتروني لكل منا قصة ما، لكل منا حكاية، لكل منا وجع، ولكل منا أمل نتفاعل مع حروف تلامس أرواحنا وكلمات تعبر عن حالنا. نفرح سويا، نحزن، نتألم ونواسي بعضنا. لم نلتقي بالوجوه ولكننا التقينا ببعض الحروف. نشعر ببعضنا عن بعد ونستشف طبيعة أحوالنا من خلال همس الكلمات. فاللهم اجعل ما نكتبه يهون على أحد، وما يفرح شخص، وما يواسي قلبا، وما ينير الدرب لروح تائه في طريق ما، ويساعد هذا وذاك على تجاوز منحنيات الطريق الوعرة. واجعل الدعوات الصادقة تكلل أرواحنا المتعبة فتحيل جفافها إلى حدائق غناء من مطر الأخوة الصادقة.

القلوب الطيبة لا تنسى وأن ابتعدت، هكا يقول فاضل همامي. هناك قلوب تزرع الخير في كل مكان، تترك أثرا جميلا في النفوس بكلمة طيبة أو موقف نبيل أو قلب صاف لا يحمل إلا المحبة. فاضل همامي يقول إذا رأيت إنسان يعشق الوحدة فاعلم أنه تحمل أكثر من اللازم. سلامتك سير فاضل. أحمد يكتب يقول إذا أقبل الليل واستسلم الأفق للسكون أصغيت للنجوم تروي حكايات الظنون، والقمر يمضي هادئا يرسم على وجه السماء أجمل الفنون، والريح تعزف لحنها بين الأغصان كأنها همس العيون. يا ليل كن رفيق قلبي وامحو عن الروح وجع السنين. عن الصمت تتحدث أحلام وتصنف وتقول لنتعلم كيف نميز بين صمت الكبار والصمت الكبير. فصمت الكبار يقاس بوقعه والصمت الكبير بمدته. الكبار يقولون في صمتهم بين جملتين أو في صمتهم أثناء عشاء حميم ما لا يقوله غيرهم خلال أشهر من الصمت، ذلك أن الصمت يحتاج في لحظة ما أن يكسره الكلام ليكون صمتا. أما الصمت المفتوح على مزيد من الصمت فهو يشي بضعف أو خلل عاطفي ما يخفيه صاحبه خلف قناع الصمت خوفا من المواجهة. وحده الذي يتقن متى يجب كسر الصمت وينتقي كصائغ مجوهرات كلماته بين صمتين يليق به صمت الكبار. طبعا من كتاب نسيانكم لأحلام مستغني، مفتونة أحلام بأحلام. توا نص الليل 55 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، كما تعرفوا اللقاء يتواصل حتى الثالثة صباحا. احنا مرنا حتى شموجز ماضي ساعة باش نسمع أغنية، بعد الموجز بعد نسمع أغنية، بعد نرجع في جولة أخرى بين كتابات أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج، وهكذا دواليك عسى أن ننجح في مرافقة أصدقائنا نحو الأحلام الوردية، وأن نعين السمار والساهرين في مختلف مواقع الدنيا سواء في البيوت في السيارات في أماكن العمل، أن نعينهم على أن يجعلوا من هذا الليل خيمة سمر ممتعة وهادئة ورائقة.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 1 صباحا هنا في تونس. البنك التونسي للتضامن يطلق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. ودعا البنك الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء إلى إيداع مطالبهم قبل موفى 31 ديسمبر المقبل، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو مباشرة في مختلف فروعه. الإدارة الجهوية للصحة في تونس تنظم غدا الأحد 28 جوان في ضحية المرسى يوما تحسيسيا حول السلامة المرورية، وذلك من 10 صباحا إلى منتصف النهار بالشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات والجمعيات النشطة في مجال السلامة المرورية. تحويل وقتي لحركة المرور بالطريقة الجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من اليوم السبت ولمدة 90 يوما، حيث سيتم استخدام مسلك واحد في الاتجاهين ذهابا وإيابا، وذلك جراء أشغال في إطار مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى منطقة لمنهلا وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. في أخبار العالم، مناصرون لحزب الله يتظاهرون الليلة في شوارع بيروت احتجاجا على الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه بين كيان الاحتلال ولبنان. وشهدت مساء أمس العاصمة الأمريكية واشنطن توقيع اتفاق إطار بين لبنان والكيان الإسرائيلي في ختام الجولة 5 من المفاوضات برعاية أمريكية، يتضمن انسحابا متسلسلا لقوات الاحتلال من جنوبي لبنان، يبدأ بمنطقة ثم ينتقل إلى أخرى دون جدول زمني محدد. كما ينص الاتفاق على بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المعروفة باسم الحزام الأمني إلى حين استكمال